Ne? Olsun.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم

0: آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

0: بالزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى.

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أي

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون

وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.

ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان

يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم

مدبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة

يغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

كفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: طعام شهي فعلا.
1: فقط لأنني برفقتك يا أبي. شكرا على الدعوة الرائعة.
0: لا شكر على واجب يا ولدي. والآن دعنا نتكلم.
1: تفضل يا أبي.
0: اسمع.
1: نعم.
0: أنت تعلم تماما أن هذه الحياة مليئة بالمشاغل وتحتاج إلى سعي دؤوب ومستمر.
1: طبعا يا والدي، فالحياة كلها تعب.
0: وهذا أصل في الإسلام الحنيف، فالعمل سنة الحياة، ومن لا يعمل يفقد الكثير من الأمور.
1: أعلم يا أبي، ولكن ما مناسبة هذا الكلام؟
0: مناسبته أنني بعد يومين سوف أسافر إلى إحدى البلاد العربية لأبدأ عملا جديدا وأستلم منصبا أعلى من منصبي، وهذا سيتطلب مني الغياب عن المنزل لمدة سنة كاملة.
1: سنة كاملة؟
0: نعم، وأريدك أثناء غيابي أن تكون رجل المنزل المسؤول عنه وعن كل من فيه، وأنا أعلم تماما أنك على قدر تلك المسؤولية.
1: بإذن الله يا أبي، ولكني سأفتقد إليك كثيرا، خصوصا إلى الأحاديث الممتعة التي تعودنا أن نجريها كل يوم.
0: وأنا أيضا يا أدهم سأفتقدك كثيرا، ولذلك ستكون جلستنا اليوم جلسة شاملة تطرح من خلالها كل الأسئلة التي تريد أن تستفسر عنها حول آدابي وأصول ممارسة الرياضة في الإسلام.
1: إن شاء الله يا أبي.
0: وأنا بداية أريد أن أذكرك أن الرياضة في الإسلام أيا كان نوعها إنما هدفها الأول هو إعانة الجسد على أداء ما أمر الله به تعالى، كما أن من أهدافها نشر الأخلاق والفضائل في المجتمع الإسلامي، فإذا ما تعارضت هذه مع المبادئ فهي محرمة ولا تجوز.
1: أعلم ذلك يا أبي، ولكن دعني أسألك.
0: نعم.
1: هل يمكن للمسلمة أن تشارك في مسابقات الدراجات النارية؟
0: هذا الأمر في الأصل مباح، لأن ركوب المرأة الدراجة أو غيرها من أدوات النقل أمر جائز في أصله، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل. ثبت في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده.
1: ولكن أعتقد أنه يشترط أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها الدراجة، من الالتزام باللباس الشرعي ونحو ذلك، وإذا كانت تترتب على ركوب المرأة للدراجة فتنة بها حرم عليها ذلك.
0: طبعا، والأولى مراعاة العرف، فإن كان مثل هذا الفعل مستقبحا في بعض البلدان فلا تقوم به.
1: إجابة مقنعة.
0: هل هناك سؤال آخر؟

0: نعم، وهو سؤال يحتاج إلى تفصيل في الإجابة.
1: تفضل يا بني.
0: هل يجوز للمرأة عموما أن تمارس الرياضة أم الأفضل أن تمتنع عن ذلك؟
1: هذا أمر فعلا يحتاج إلى تفصيل. اسمع يا آدم.
0: تفضل.
1: ممارسة المرأة للرياضة ليست جائزة فقط، بل تعتبر ضرورة شرعية، لأنها وسيلة من وسائل الحفاظ على جسم الإنسان، وهي من الضرورات التي نادى بها الشارع الحكيم.
0: كيف ذلك؟
1: سأقول لك. لا شك أن ممارسة المرأة للرياضة جائزة إذا قصد بها الحفاظ على الصحة وزيادة النشاط وترويض الجسم، بل هي ضرورة شرعية، فالرياضة وسيلة من وسائل الحفاظ على الجسد، وهي من الضرورات، لأن الجسد أمانة، ومن الضروري الاعتناء به وحمايته من الأمراض، ومن ضمنها السمنة والسكري وخلافه، ولا يكون ذلك إلا بتنظيم الغذاء وممارسة الرياضة.
0: وهل لها أن تشارك الرجل في الرياضة؟
1: لا، ولكن يمكن افتتاح نوادي نسائية للرياضة منعا لوقوع المحظورات الشرعية، مثل الاختلاط وكشف العورات والتجاوزات الشرعية المعروفة حرمتها. من هنا أقول لك إن ممارسة المرأة للرياضة لتجديد نشاطها وتقوية جسدها أمر مطلوب يصل لدرجة الاستحباب، مع الالتزام طبعا بالضوابط الشرعية.
0: شكرا يا أبي.
1: اسمع يا ولدي، أريدك أن تعلم أن حواراتنا تلك كانت بهدف زرع المفاهيم الأصيلة في ذهنك يا بني، فأنا أردت من خلالها أن أقول لك إن الرياضة في الإسلام أيا كان نوعها فهي موجهة نحو غاية تهدف إلى القوة، وهي في نظر الشارع وسيلة لتحقيق الصحة والقوة البدنية لأفراد الأمة، وهي مرغوبة بحق عندما تؤدي إلى هذه النتائج، على أن تستر فيها العورات وتحترم فيها أوقات الصلاة.
0: نعم يا أبي، أذكر ذلك تماما، ولذلك تبنى الإسلام حتى في صلب عباداته ما يشجع على تحقيق أفضل مزاولة للتربية البدنية، وخير مثال على ذلك ما نراه في أعمال الصلاة والحج.
1: تماما، فنحن إذا تمعنا في حركات الصلاة نجد أنها تضمنت تحريك عضلات الجسم ومفاصله، وهي حركات تعتبر من أنسب الرياضات للصغار والكبار، للنساء وللرجال، لدرجة أنه لا يستطيع أي خبير من خبراء التدريب الرياضي أن يضع لنا تمرينا واحدا يناسب جميع الأفراد والأجناس والأعمار ويحرك كل أعضاء الجسم في فترة قصيرة كما تفعل الصلاة، حيث أكدت الدراسات الطبية أن حركات الصلاة من أنفع ما يفيد الذين أجريت لهم عمليات انضغاط الفقرات أي الديسك، وتجعلهم يعودون سريعا إلى أعمالهم.

0: حقا سأفتقد حواراتك الممتعة يا أبي.
1: وأنا أيضا يا بني سأفتقد أسئلتك الراقية.
0: اسمع يا أبي.
1: نعم.
0: لما لا نواصل تلك الحوارات من خلال شبكة الإنترنت؟
1: فكرة جيدة،
0: وهذا أمر سهل وبسيط،
1: ولكن أريدك دائما أن تتذكر أن لهذه الوسيلة آدابا وأخلاقا، أهمها عدم استعمالها فيما يغضب الله تعالى.
0: طبعا يا أبي طبعا، لا تخف، فأنا ابنك وتربيت على المثل العليا والقيم الأخلاقية الراقية.
1: أعلم يا أدهم، أعلم. ومما أوصيك به تنظيم الوقت، لأن من صفات المسلم أنه ينظم وقته، فيخص عمله بوقت، وممارسته للرياضة بوقت آخر، ونومه بوقت ثالث، بحيث لا يطغى وقت على آخر. فالرياضة المعتدلة المنظمة

0: هي التي تقوي الجسم بعكس الإفراط الذي يؤدي إلى التعب والإجهاد.
1: وماذا عن زملاء في اللعبة؟
0: عليك أن تحرص على الزملاء، فلا تفعل ما يضرهم أو يصيبهم بأذى، لأن الرياضة تعلم ممارسيها الأدب والأخلاق وحب الزملاء. ثم إياك وإياك والعصبية، فالهدف من الرياضة هو تقوية جسم الإنسان ونشر المحبة والمودة بين سائر الناس. أما إذا كانت الرياضة ستشعل بينهم العصبية وتؤدي بهم إلى المشاجرة والخصام، فهنا يجب على المسلم ألا يشارك في هذا النوع من الرياضة. وأخيرا يا بني، أوصيك بالمواظبة، فخير الأعمال أدومها وإن قلت.
1: أبي، لك مني ألف شكر، وأدامك الله تاجا فوق رؤوسنا.
0: أدامك الله أنت وإخوتك عبادا صالحين وأولادا بارين، ونفع بكم الأمة إن شاء الله. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

كمان.

ثم السلام عليك يا

يا نجم الهدى يا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أم الفضل لبابة بنت الحارث.
0: هي لبابة بنت الحارث بن حزن بن بكير، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة، وخالة خالد بن الوليد، وأخت أسماء بنت عميس لأمها، وزوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أولاده الستة، ومنهم ابنها عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن.
1: كان لها قدم السبق إلى الإسلام، فلقد استجاب قلبها النقي التقي وفطرتها السليمة لنداء الحق، فسارعت إلى الإسلام. وأما أبناؤها فهم الفضل وبه كانت تكنى، وعبيد الله وقتم ومعبد وعبد الرحمن وأم حبيبة، وكانت السابعة.
0: تزوجها العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بني هاشم، الذي كان يمنع الجار ويبذل المال ويعطي في النوائب ويكس العاري ويطعم الجائع. وأما ابنها فهو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكانت من سادات النساء، ومنهن لبابة الصغرى وعصماء وعزة ومزيلة. تزوج العباس شقيقتها لبابة، وحمزة تزوج شقيقتها الأخرى سلمى، وجعفر بن أبي طالب تزوج شقيقتها أسماء، ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق، ثم تزوجها بعده علي.
1: الأخوات المؤمنات شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ولأخواتها بالإيمان، فقال الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمة وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن مؤمنات.
0: وحين أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة العربية، وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بها أول من أسلمت بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. وما أن علمت قريش بخبر إسلام أصحاب الحبيب، حتى قاموا بحملة واسعة من التعذيب والنكال كي يفتنوهم عن دينهم. وكانت أم الفضل ترى الصحابة وهم يعذبون فتبكي، لأنها لا تملك من الأمر شيئا. ولما نزل قول الله بسم الله الرحمن الرحيم،

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.

0: فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، لم تستطع أم الفضل أن تهاجر مع من هاجر، لأن زوجها العباس لم يكن قد أسلم بعد، وقيل إنه كان قد أسلم قبل الهجرة لكنه لم يعلن إسلامه. ولم تخرج أم الفضل من مكة إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، فكانت حزينة على كل هذا.
1: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي موقفها الخالد مع عدو الله أبي لهب عن كرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكذلك صنعوا، فلم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا آخر. فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه.
0: ثم قال: وجدنا في أنفسنا قوة وعزمة. قال: وكنت رجلا ضعيفا، كنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة، وقد ساءنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طرف الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. قال ابن هشام: قال أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمر الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله ما على ذلك ما لمت الناس، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، احتملني بعدها فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من أعمدة الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته؟ استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فقام موليا دليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتله. فلقد تركه ابناه بعد موته 3، ما دفناه حتى أنتن، وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما، ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته ولا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه، فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار، ثم رجموا عليه بالحجارة. فيا لها من شجاعة نادرة يعجز القلم عن وصفها، إنها لم تضرب رجلا من المشركين فحسب، بل ضربت فارسهم المغوار الذي كانوا يعدونه للنوائب والشدائد.

إنها زهرة غالية غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي فنثرت عبيرها في الأفاق على مدار الأيام والأعوام، فكانت سيرتها عطرة زاهية وما زالت تطيب القلوب والأسماع بذكر سيرتها الطيبة. إنها صحابية جليلة، ولو أردنا أن نجمع كل مناقبها مرة واحدة وفي كلمة واحدة فسوف تعجز الكلمات والمفردات عن وصفها. فهي شجرة مباركة لا يفوتنا أبدا قبل أن نتعايش مع سيرتها العطرة الطيبة. أن نلقي الضوء على هذه الشجرة التي جمعت المجد من أطرافه كلها. إنها شجرة ثابتة الأصول وارفة الظلال، أما فروعها فإنها قد بلغت عنان السماء حتى عانقت النجوم في أعاليها.

0: وفي المدينة كانت لأم الفضل دالة على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه دوما، سواء عند أختها ميمونة أم المؤمنين أو عند غيرها من أزواجه، فالكل يعرف ما لأم الفضل من فضل. وهناك عاشوا في رحاب الأنصار،
1: وها هي ترضع سيد شباب أهل الجنة، وها هي منقبة عظيمة لأم الفضل، فلقد أرضعت الحسين ابن علي. وكانت تخشى في بداية أمرها أن يظل العباس على دين الآباء والأجداد، لكن قلبها قد ملأه السرور والسعادة بإسلام زوجها وحضورها المشاهد مع رسول الله. وها هو الحبيب يعلن أمام أصحابه عن مكانة عمه العباس وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على العباس وولده كساء، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، ولا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. هذا هو العباس، حبر الأمة وإمام التفسير. لقد ملأ صدرها فرحا وقلبها سعادة، ولم تقف سعادتها عند هذا فحسب، بل لقد تضاعفت سعادتها بولدها الحبيب عبد الله بن عباس الذي ولدته في الشعب وقت الحصار الذي فرضته قريش على بني هاشم.

وعاشت أم الفضل أجمل أيام حياتها، تقبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وأخلاقه وعلمه، حتى روت أحاديث، بل وحدث عنها أولاده.

0: أولادها عبد الله وتمام وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث وغيرهم، بل لقد أكرمها الله فحجت حجة الوداع مع النبي هي وزوجها العباس.
1: ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزنت عليه حزنا شديدا كاد أن يمزق قلبها، وظلت عابدة زاهدة قائمة صائمة، والصحابة رضي الله عنهم يعلمون قدرها ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحظى بكل تكريم واحترام، وها هي على فراش الموت بعد أن قدمت للأمة حبر الأمة عبد الله ابن عباس. ورحلت أم الفضل لتجد عند ربها كل الخير والفضل والنعيم في جنته ومستقر رحمته، رضي الله عنها وأرضاها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

سلم أمورك للطيف العالم، وأرح فؤادك من جميل.

أحكم حاكمي واطرب وطب وانسى الهموم بأسرها إن الهموم تزيل لب الحازم لا ينفع التدبير عبدا عاجزا فاتركه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله

اللهم يسر أمري بيدي، وأنصفني من الظلم، ونجني من الأعداء، وارحمني من الأهوال، وثبت لي خطاي، واجعلني من المؤمنين الصابرين. اللهم اجعل يومي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت. صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء، وارحمني يا أرحم الراحمين يا إله العالمين. يا

0: وأطيعوا الله.
1: أيها الإخوة والأخوات، يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان،

إن القلب السليم هو عنوان الفوز عند الله سبحانه وتعالى، فقد قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك قلبا سليما، أي خاليا من حب غيرك. وصلاح القلب يكون بسلامته من الأمراض الباطنة كالغل والشح والبخل والكبر والسخرية والرياء والسمعة والمكر والحرص والطمع وعدم الرضا بالمقدور.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: إخوة الإيمان، معنى ذلك الحديث أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله كأكل الخبز والكلام الحسن والمشي المستقيم وغيره، وحرام واضح كالخمر والزنا والدم وغيرها. وأما المشتبهات فهي ليست بواضحة الحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس. والعلماء يعرفون حكم المشتبهات بنص أو قياس، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
2: ومن الورع إخوة الإيمان ترك الشبهات كمال فيه شبهة أو خالطه الربا، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد الثمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها.
0: إن لكل ملك حمى، وحمى الله في أرضه محارمه، وهي المعاصي والمحرمات، فمن ارتكب منها شيئا استحق عقاب الله في الدنيا والآخرة، ومن اقترب من الشبهات يوشك أن يقع في المحرمات.
2: أقوال وآثار. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحين يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون هذا حجابا بينه وبين الحرام.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وفي قول لسفيان بن عيينة قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: وكان معاذ يقول: أجل، اللهم أعني. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائب الإلحاح على هذا المعنى العظيم الذي يدرك الناس به أنه لا حول لهم ولا قوة ولا سند ولا عون إلا بالله ومن الله العلي العظيم.
2: لقد حذق معاذ الدرس وأجاد تطبيقه، وقد سأله الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم: كيف أصبحت يا معاذ؟
1: فقال معاذ: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
0: فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل حق حقيقته، فما حقيقة إيمانك؟
1: فقال معاذ: ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، وما أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها، وكأني أنظر إلى كل أمة جافية تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون.
2: فقال عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. وقد وصف ابن مسعود معاذا فأجاد حين قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. ولقد كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام، وكان معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام.
0: وقال عمر رضي الله عنه: لو كان معاذ بن جبل حيا ووليته، ثم قدمت على ربي عز وجل فسألني: من وليت على أمة محمد؟ لقلت: وليت عليهم معاذ بن جبل، بعد أن سمعت النبي يقول: معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة.

0: إن الله تعالى إخوة الإيمان يعلم أحوال الناس قبل أن يخلقهم، فما يكون منهم شيء من إيمان وطاعة أو كفر ومعصية وسعادة وشقاء إلا بعلم الله تعالى وإرادته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت تقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة،
1: وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فكن يا أخي بعملك من أهل السعادة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر الخلق بالإيمان والطاعة ونهاهم عن الكفر والمعصية، وذلك برهان على أن للعبد حرية الاختيار، والله تعالى يعرف ما سيختاره العبد. يقول الله تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا وإليه النشور. اللهم أسلمت نفسي إليك في كل يوم وكل وقت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: Amen.
1: السابعة صباحا، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: كل عام وأنتم بخير، نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لأهم العناوين. جلالة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد الاستقلال 80. جلالة الملك يبحث خلال مشاركته في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة سبل استدامة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. الحكومة تقر مشروع قانون الإدارة المحلية. من العناوين إلى التفاصيل، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها بمناسبة عيد استقلال المملكة 80 الذي يصادف اليوم 2. وأعرب مرسل البرقيات عن أصدق التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار، ومستذكرين القيم الراسخة التي بنيت عليها الدولة منذ 8 عقود. كما تلقى جلالته برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. هذا ويحتفل الأردنيون اليوم 25 من أيار بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين دور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الفضلى. إلى التفاصيل.
1: وضع جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول عند تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 نصب عينيه استقلال الأمة وتحقيق العيش الكريم لها، استناداً إلى قيم العدالة والمساواة وقبول الآخر.
2: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالاً تاماً على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر.
1: وخطى الأردن في عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس خطوات مهمة في مسيرة بناء الدولة، ففي عام 1921 تم تشكيل أول حكومة، وفي عام 1928 وضع أول قانون أساسي يحكم البلاد، تلاه في عام 1929 افتتاح أول مجلس تشريعي. وكان الأردن خلال تلك الفترة تحت الانتداب البريطاني، فناضل الأردنيون الأحرار بقيادة الملك المؤسس في سبيل حرية الإمارة واستقلالها حتى تحقق لهم الحلم الوطني الكبير. وفي صباح يوم السبت 25 من شهر أيار من عام 1946 اتخذ المجلس التشريعي بالإجماع قرار الاستقلال، وبعدها رفع هذا القرار إلى الملك المؤسس الذي وشحه بعبارة: متكلا على الله تعالى وافق على هذا القرار، شاكرا لشعبي، واثقا بحكومتي. وفي السادس من شهر أيلول من عام 1951 تسلم جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله سلطاته الدستورية ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، فواصل المسيرة وعززها بإصدار الدستور الأردني، كما عمل على توطيد العلاقات مع الدول العربية وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية. وفي 11 من شهر آب من عام 1952 نودي بجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال ملكا، حيث كان عمره حينها 17 سنة. وبعد أن أتم السن القانونية أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة في 2 من شهر أيار من عام 1953 ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية. ووصل جلالته مسيرة الاستقلال بتعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956 وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية في عام 1957. وفي 7 من شهر شباط

0: الرباط من عام 1999 أدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ليواصل مسيرة البناء والعطاء. ففي عهده الميمون حرص جلالته على النهضة الشاملة التي تحقق الحياة الكريمة للأردنيين وترسي مبادئ الثورة العربية الكبرى والاستقلال في الوحدة والحرية والحياة الفضلة. وشهد الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة تحديث شاملة رسخت أركان الدولة الحديثة هدفها رفعة الوطن وخدمة المواطن. كما تميز عهد جلالته بإطلاق العديد من المبادرات الإصلاحية والاقتصادية والسياسية التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات وتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية إلى جانب الانفتاح على العالم من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، مما ساهم في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والخدمات.
1: شارك جلالة الملك عبد الله الثاني أمس الأول في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة، وبحث الاتصال سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتعيد الاستقرار للإقليم. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم، وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتثبيته لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، وبحث اللقاء العلاقات بين الأردن وفنزويلا وسبل تعزيزها في عدة قطاعات بالإضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الفنزويلي أن العلاقات الأردنية الفنزويلية تمتد لأكثر من 70 عاما، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، كما بحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة. وقال الوزير الصفدي:
2: ثمة فرص كبيرة لزيادة التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين. أجرينا محادثات موسعة ركزنا فيها على الخطوات العملية التي ستأخذ علاقاتنا إلى أفاق أوسع من التعاون. وقعنا 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة، واتفاق مذكرة تفاهم لبناء مشاورات سياسية دورية بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، واتفاقية إطارية لتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي، وثمة اتفاقيات أخرى نعمل عليها تشمل منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار وأيضا الإعفاء من التأشيرات، وسننجز هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن لنوجد البيئة التي ستسمح بزيادة التعاون في قطاعات مهمة اتفقنا عليها تشمل أيضا الزراعة، الطاقة، الاستثمار، السياحة، الثقافة، تكنولوجيا المعلومات، إلى غيرها من القطاعات التي نعتقد أنها قطاعات واعدة. الحديث مع القطاع الخاص في البلدين من أجل تشكيل مجلس للتعاون بين القطاعين الخاصين. أيضا كان هنالك اليوم فرصة للحديث حول التطورات الإقليمية، ونحن نثمن مواقف فنزويلا داعمة لحل الدولتين، وأيضا بحثنا في الجهود المبذولة الآن لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.
1: من جانبه هنأ وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل خلال المؤتمر الأردن بمناسبة عيد استقلاله 80 معربا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني خلال مونديال 2026. وتحدث الوزير هيل عن نية لتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة، وأضاف:
3: أود أن أنقل لكم من الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز رسالة التضامن ورسالة الدعم ورسالة تهنئة أيضا لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لجلالة الملك الذكرى 80 للاستقلال، وكل الشعب الأردني يحتفل بهذه الذكرى. تحدثنا عن الكثير من المجالات وعن الكثير من القضايا. فنزويلا بالنسبة للأردن هي بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية والكاريبي.

0: بالنسبة لفنزويلا، الأردن ستكون دائما لها دور أساسي ومهم في هذه المنطقة.
1: وبمناسبة عيد الاستقلال 80، تستحضر محافظة معان كبقية محافظات الوطن صفحات المجد الوطني، وهي تحتفي بعيد الاستقلال الذي شكل محطة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة بقيادة هاشمية حكيمة رسخت معاني البناء والإنجاز والكرامة. التفاصيل في تقرير الزميل قاسم الخطيب.
2: لقد شكلت محافظة معان عبر العقود نموذجا في الصمود والعطاء، وأسهمت في دعم مسيرة التنمية والنهضة في مختلف المجالات، من التعليم والاستثمار إلى النقل والسياحة والطاقة، لتبقى محافظة حاضرة في وجدان الوطن وشريكا حقيقيا في مسيرة الإنجاز التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وفي هذا العيد الوطني الكبير نستعرض محطات مضيئة من إنجازاتها ودورها الوطني في مسيرة الاستقلال الأردني. ففي قطاع التربية والتعليم الذي شهد تطورا ملحوظا ومتواصلا في كافة المراحل، حيث بلغ عدد المدارس في محافظة معان وباديتها 201 من المدارس، كما بلغ عدد كليات المجتمع في محافظة معان وباديتها 2، هما كلية الشوبك وكلية معان الجامعية، إضافة إلى جامعة واحدة هي جامعة الحسين بن طلال. وفي القطاع الصحي بلغ عدد المراكز الصحية في محافظة معان وباديتها 43 مركزا ومستشفيين، هما مستشفى الملك رانيا العبد الله في لواء البتراء ومستشفى معان الحكومي في لواء القصبة، بالإضافة إلى المستشفى العسكري الذي جاء بمكرمة ملكية سامية بسعة 150 سريرا. 80 عاما من الاستقلال، ومعان كانت وما زالت عنوانا للكرامة والوفاء، وقدمت الرجال الذين حملوا راية الوطن في ميادين الشرف والعمل. من محافظة معان، تقرير قاسم الخطيب.
1: تعد محافظة البلقاء من المحافظات الأردنية المهمة التي ساهمت في بناء الوطن وتقدمه منذ تأسيس الدولة الأردنية. ومع احتفال المملكة بعيد الاستقلال الأردني، تبرز إنجازات المحافظة في مختلف المجالات لتؤكد دورها الكبير في دعم مسيرة الأردن الحديثة بقيادة الهاشميين. إلى التفاصيل.
3: تعد محافظة البلقاء من المحافظات الأردنية المهمة التي ساهمت في بناء الوطن وتقدمه منذ تأسيس الدولة الأردنية. ومع احتفال المملكة بعيد الاستقلال الأردني، تبرز إنجازات المحافظة في مختلف المجالات التنموية والتعليمية والاقتصادية والسياحية. فقد شهدت المحافظة تطوراً كبيراً في قطاع التعليم، حيث تم إنشاء العديد من المدارس الحكومية والخاصة وتطوير البنية التحتية التعليمية. كما تعد جامعة البلقاء التطبيقية من أبرز الصروح العلمية في المملكة، إذ ساهمت في تخريج آلاف الطلبة في مختلف التخصصات الأكاديمية والتقنية. ولم يقف التطور عند هذا الحد، بل شهدت الخدمات الصحية تحسنا واضحا من خلال إنشاء وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة لخدمة المواطنين، مما أسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتسهيل وصول الخدمات العلاجية إلى جميع مناطق المحافظة. كما ساهمت محافظة البلقاء في دعم الاقتصاد الوطني من خلال النشاط التجاري والزراعي والصناعي. وتضم المحافظة العديد من المواقع السياحية والأثرية المهمة. وفي الذكرى 80 لاستقلال الأردن، تواصل محافظة البلقاء مسيرتها في البناء والإنجاز، مستندة إلى تاريخها العريق وأبنائها المخلصين، لتبقى نموذجا للمحافظة التي تجمع بين الأصالة والتطور، وتساهم في نهضة الوطن وازدهاره. وعد البدرين من محافظة البلقاء.
1: بمناسبة الذكرى 80 لعيد الاستقلال، تستذكر محافظة المفرق مسيرة من الإنجازات التنموية التي تحققت على مدى العقود الماضية بدعم ومتابعة ملكية متقدمة.

0: متواصلة شملت مختلف القطاعات، لتواصل المحافظة مسيرة التحديث والتنمية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في مئوية الدولة الثانية. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا إلهام السليم.
1: يستذكر أبناء محافظة المفرق في ذكرى الاستقلال من كل عام حجم الإنجازات التنموية التي تحققت في المحافظة منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، حيث أسهمت المبادرات الملكية السامية في إحداث نقلة نوعية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية وغيرها من القطاعات. وحظي قطاع التعليم والتعليم العالي باهتمام ملكي متواصل تجسد في تطوير البيئة التعليمية في 515 مدرسة وإدخال المسارات المهنية والتقنية، فيما برزت مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز نموذجا وطنيا لرعاية الطلاب المتميزين. كما حظي قطاع التعليم العالي بدعم متواصل، حيث تضم المحافظة جامعة آل البيت وكلية المفرق الأهلية، إلى جانب استحداث كلية التعليم التقني في جامعة آل البيت. وفي القطاع الصحي تضم محافظة المفرق 4 مستشفيات حكومية ومستشفى عسكريا، إلى جانب 88 مركزا صحيا. وقد شهد القطاع توسعا في الخدمات المقدمة في عدد من المراكز الصحية من خلال استحداث عيادات الإقلاع عن التدخين ومراكز صديقة المرأة وعيادات الماموغرام، بما يسهم في تحسين الخدمات الوقائية والعلاجية. وفي القطاع الزراعي شمل الدعم الملكي تنفيذ مشاريع لحفر الآبار والاستصلاح الزراعي، استفاد منها 1165 مستفيدا. تعكس هذه الإنجازات مسيرة التحديث والتنمية الشاملة في محافظة المفرق، وتؤكد مضي المملكة قدما نحو تعزيز مسارات التنمية في مختلف القطاعات. من محافظة المفرق إلهام السليم.
0: وإلى محافظة مأدبة، حيث تعد منجزات الاستقلال ثروة وطنية علينا تعظيمها والمحافظة عليها. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: 80 عاما من الاستقلال ليست مجرد رقم يضاف إلى سجل الزمن، بل هي مسيرة وطن كتبت بالعمل والإنجاز والإرادة الصلبة. وها هي الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية الحكيمة تمضي بثقة نحو المستقبل، بعد أن أرست دعائم دولة المؤسسات والقانون، وحققت إنجازات نوعية في جميع المحافظات. وكانت محافظة مأدبة واحدة من النماذج المضيئة لهذه النهضة الشاملة. ففي المجال التربوي بلغ عدد المدارس في لواء قصبة مأدبة ولواء ذيبان 140 مدرسة للذكور والإناث، من بينها 3 مدارس مهنية وزراعية وصناعية وحرفية، إضافة إلى معهد متخصص بإنتاج فني وترميم الفسيفساء، ذلك الفن الذي أصبحت مأدبة عنوانا عالميا له. أما في القطاع الصحي فقد شهدت المحافظة توسعا واضحا في الخدمات الصحية، حيث تضم 9 مراكز صحية شاملة و11 مركزا أوليا و5 مراكز فرعية ومركزا عسكريا، إلى جانب مستشفيين حكوميين. وفي المجال السياحي تحولت مأدبة إلى نقطة مضيئة على خارطة العالم السياحية، بما تمتلكه من إرث تاريخي وديني وحضاري، حتى استحقت بجدارة لقب عاصمة السياحة العربية، لتبقى شاهدا على عمق الحضارة الأردنية وتنوعها. كما امتدت الإنجازات لتشمل قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والتنمية الاجتماعية والأشغال العامة والبلديات، في إطار نهضة تنموية متكاملة عززت من حضور المحافظة ودورها في مسيرة الوطن. من مأدبة فلاح القيسي.
0: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. كما اتخذ المجلس عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. إلى التفاصيل والزميل رامي الرشق.
3: ركز مشروع قانون الإدارة المحلية على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات

مسؤوليات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات، كما يتضمن مشروع القانون توضيحا للأدوار وتحديدا للمسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة

0: الأمرين منفصلتين مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ويعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية وتقديمها للمجلس البلدي، بحيث يتمكن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة. وقد أبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وعزز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي. ويتضمن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري. ويلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقررة من المجلس وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يلزم بنشر تقارير أداء البلدية بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية بما يعزز ثقة المواطنين. وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا به. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام 2026-2030، وعلى صعيد تحديث القطاع العام قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026. وفي إطار تعزيز أمن التزود بالطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة باستكمال الإجراءات والدراسات والبدء بوضع التصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية وفقا لمخرجات دراسات الجدوى المعدة بهذا الخصوص. وعلى صعيد تنظيم عمل الصناعات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2026. وفي إطار استمرار الخطوات التنفيذية لمشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتحويل قيمة القرض المقدم من بنك الإعمار الألماني بقيمة 22,700,000 دينار كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائية للمشروع، وبالتالي تعتبر قيمة القرض قد سددت بالكامل بعد موافقة الجهة الدائنة على اعتبار قيمة القرض جزءا من تمويل الأعمال الإنشائية للبنية التحتية التي قامت بها سلطة المياه وبنفس قيمة القرض.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد الاستقلال 80. جلالة الملك يبحث خلال مشاركته في اتصال جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول شقيقة سبل استدامة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. الحكومة تقر مشروع قانون الإدارة المحلية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين مشعل السلايطة ورامي العواودة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل بهاء الطراونة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مدار الاستقلال، من التأسيس إلى التعزيز. إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي وأحمد الشبلي.

0: حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن، الأردن الذي صمد في وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد سيداً حراً يحمي أرضه وشعبه ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني، ويحمي كل مستجير من أبناء أمته، ويواصل حمل أمانة المسؤولية النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
1: الأردن الوطن الذي ينبض بالعزيمة ويتنفس الإرث العريق ويحمل في طياته قصة أمة بنتها سواعد الأجداد وسقاها دم الشهداء ورفع رايتها الآباء والأبناء. هنا حيث التاريخ يروي حكاية النضال والنبل يكتب معاني الخلود والأمل يجدد العهد مع المستقبل.
2: نقرأ اليوم سفر الاستقلال لا من أفواه المؤرخين وحدهم، بل من ملامح الجند على الحدود ومن الحناجر التي لا تزال تكبر كلما ارتفعت الراية، ومن رياض الشهداء التي تضيء عتمة الوجود وإن لفها الصمت المهيب.
1: الوهج الأول، الطلقة التي سبقت التكوين ومطلع النداء في ظلال الحرب العالمية الأولى، حين ضاقت الأرض على أهلها انبثق في قلب العرب حلم الاستقلال كضرورة في شرايين أمة جرحت بخيانات من نكث عهده من الحلفاء الذين وعدوا مفجر ثورة العرب الكبرى ومنقذ أمالهم المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي، ووعدوا الأمة العربية فغدروا. في هذا المشهد القاسي بدا قيام دولة عربية مستقلة حلماً معجزاً، لكنه الحلم الذي لا يؤمن بالمستحيل والحق الذي لا ينساه أهله.
2: وكانت معان هي مهد هذا الحلم، فإليها جاء الأمير آنذاك شهيد الأقصى المغفور له بإذن الله جلالة الملك الهاشمي عبد الله الأول بن الحسين في 21 من تشرين الثاني سنة 1920، محمولا على أكتاف الأمل العربي، ففتحت له معان قلبها وساحتها وتحولت إلى ملتقى الأحرار ومنبر الثوار ومقر الترتيب للمرحلة القادمة.
1: ومن معان ابتدأ النداء حين انطلقت جريدة الحق يعلو شعلة في ليل الإنكار، وبداية دولة كانت تسكن في ضمير الفكرة وتخفق في قلوب من آمنوا أن العواصف لا تطفئ راية غرست في تربة الإصرار وسقيت من ماء العهد وظلت تنمو على صبر الجبال حتى استوت وطناً يشار إليه بالبنان.
2: وجاء اللقاء الفاصل حين زار وينستون تشرشل مدينة البتراء والتقى بالأمير عبد الله في قمة نقشت في جذور تأسيس الدولة، حيث وقف الأمير الهاشمي ينتزع وطناً يولد ليرفع في خاصرة الشرق العربي.

0: راية السيادة.
1: وحين تهيأت الظروف وانتظم الناس على بيعة المشروع، جاءت العريضة من أبناء شرق الأردن تناشد الأمير الحر أن يمضي في المسير، فكان الرحيل التاريخي من معان إلى عمان كعبور بين مرحلتين، من الفوضى إلى التنظيم، من الرجاء إلى البناء.
0: ميلاد الدولة من ضلع التحدي. وفي عمان في الثاني من آذار عام 1921 استقبلت القبائل أميرها بقلوب خافقة بالولاء وأفئدة تعرف في أي يد تزرع الراية ولمن تسلم الأمانة. وهناك كان أول خطاب هاشمي يقال على أرض الأردن، فارتفعت الحناجر بالتكبير وبدأت ملامح الدولة تتشكل، وتلاشت سحب الحكومات المحلية، وتقدم الفارس الهاشمي ليكون للعهد سياجا وللراية سارية وللناس مرجعا لا يلين.
1: وما هي إلا 40 ليلة من ليالي المجد حتى استوى للبلاد مجلس وزاري برئاسة رشيد طلاع ابن الثورة وسليل الحرية، فاستيقظت الدولة على أول فجر دستوري، وبدأت عمان تكتب على جبينها أول سطر في كتاب الشرعية، وكانت اللبنات الأولى في مؤسسات الدولة، وكان الجيش العربي الذي سيظل درع الكرامة وسياج السيادة.
0: وفي 25 من أيار سنة 23 و900 وبموجب قرار عصبة الأمم المتحدة، رفرفت بريطانيا بأوراق الاعتراف وكتبت للعالم أن شرق الأردن كيان مستقل تحت انتدابها، لا يزال يمسك بحلمه ويحتفظ بصبره ويمد بصره إلى الغد الذي لا وصاية فيه.
1: ولم يلبث الأمير عبد الله طويلاً حتى سعى إلى تثبيت الأرض بالدستور، فجمع من الشعب لجنة ناطقة بإرادته، ووضع مشروع قانون أساسي ومشروع قانون انتخاب لمجلس نيابي يرى النور، لكن المماطلات البريطانية مدت في الغياب وعرقلت الولادة، وظل الدستور مؤجلاً حتى طبع في نفس معاهدة عام 28، فكان ميلاده على مضض ومضمونه على خلاف الرجاء.
0: ومنذ ذلك التاريخ انطلقت شرارة الاستقلال الكبرى، حين خرج الناس في شرق الأردن من صمتهم ورفضوا معاهدة تمسك برقابهم وتكبل سيادتهم، وأقسموا لا استقلال دون تمام ولا كرامة في ظل انتداب.
1: فهناك على تخوم التحدي وفي مواجع الزمن العربي الجريح، خاض عبد الله الأول ومعه الأردنيون نضالا مريرا وكفاحا قاسيا وصمودا لا يلين، وفاء لعقيدة الحرية التي آمنوا بها، وانطلاقا من رؤية قومية كانت ترى في استقلال الأردن مقدمة لتحرير الأمة، وفي رفعة رايته وعداً لا يخلف بأن هذه الأرض ستبقى وقفاً لله وللعروبة، لا تكسر فيها إرادة ولا يساوم فيها على حق.
0: استواء الاسم مملكة وارتقاء الراية ملكية. وفي 17 من كانون الثاني عام 46 و900 وعلى منصة هيئة الأمم المتحدة، وقف وزير الخارجية البريطاني أرنست بيفن ليعلن للعالم أن شرق الأردن قد استوى على ساقه وبلغ من النضج السياسي ما يمكنه من مغادرة عهد الانتداب إذاناً بمرحلة

0: جديدة من السيادة المستحقة.
1: وتوج ذلك الإعلان السياسي بتوقيع معاهدة الصداقة بين الأردن وبريطانيا في 22 من آذار عام 1946، والتي نصت صراحة على اعتراف بريطانيا الكامل باستقلال شرق الأردن وعلى تبادل التمثيل السياسي بين البلدين على قدم المساواة والندية في القول والفعل.
0: ثم سارت المعاهدة في مدارج الدستور، فعرجت إلى مجلس الوزراء وكان برئاسة إبراهيم هاشم، فأجازها في 30 من آذار، ثم عرضت على المجلس التشريعي الأردني الخامس الذي عقد جلسته 3 لدورته فوق العادة الأولى، وذلك في 8 من صباح يوم السبت الواقع في 23 من جماد الآخرة من عام 1365 هجرية، الموافق 25 من أيار سنة 1946 ميلادية. وقد أصدر المجلس التشريعي الأردني بالإجماع
1: إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.
0: البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبد الله بن الحسين المعظم بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إقرار تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس.
2: إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.
0: مسيرة العهود، حماة الاسم الناهض وأسس المجد الممتد. ما من تراب على وجه الأرض صيغ من الكبرياء كما صيغ تراب الأردن، وما من عرش في الدنيا استقر على السنن والقيم كما استقر العرش الهاشمي في عمان. فمنذ أن هتف المجلس التشريعي الخامس بإعلان الاستقلال، بدأ الوطن بناء دولة قانون ومؤسسات تشيد دعائمها على ركائز العدالة وتقيم بنيانها على أكتاف الرجال الأوفياء، وتزدهر بقيادة هاشمية عرفت أن الملك مسؤولية لا يتقدمها الهوى ولا تحيد عن مصلحة الشعب.
1: في ظل الراية المباركة التي عقدت للملك المؤسس شهيد الأقصى عبد الله الأول بن الحسين، فتح طيب الله ثراه نوافذ الدولة على العصر وأطلق الخطى نحو تأسيس مؤسسات الحكم وتمكين المشاركة الشعبية وصيانة الهوية الوطنية والمواطنة الفاعلة، وعقد ميثاق وحدة الضفتين، عهد أمانة وجسرا للعروبة، فأقام من حلم الأمة دولة ومن رماد الخيبات راية، وسار بالأردنيين في أول الطريق قبل أن يختتم رحلته شهيدا على أعتاب الأقصى، إذ شاءت إرادة الله أن يختم اسمه بالقدس وتختم به صفحة التأسيس بالدم الزكي، وأعظم الختام ما كان عند المسرى.
0: ثم كان المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله الأول منارة الفكر الدستوري ومهندس أولى أوتاد الدولة الحديثة، فوضع دستورا تنحني له الدساتير وتستقيم به المؤسسات، دستورا كان نزهة في بساتين العقل وصرحا في ربى القانون، كأنما كتبته العدالة بيمين عربية ووزنت

0: الحكمة بميزان العقل، فكان لبنة التحول من التأسيس إلى رسوخ البنية المدنية.
1: ثم تسلم الراية المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال الهاشمي الذي حمل الأردن في حدقات عينيه، وكان إذا خاطب العالم تحدث بلغة التاريخ والمستقبل، وإذا التفت إلى شعبه نادى باسم المحبة والمسؤولية، فدشن مرحلة جديدة في تاريخ الأردن الحديث استمرت 47 عاماً، رافعاً شعار فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة، الذي جسد فلسفته ونهجه في الحكم وشكل ركيزة أساسية في توجيه الخطط التنموية وتوزيع مكتسبات التنمية لتشمل جميع أرجاء المملكة.
0: خلال تلك العقود تحققت إنجازات هائلة، وكانت البلاد في كل مرحلة تواجه تحديات جسام سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وقد شهدت هذه الحقبة أحداثا كبيرة تتراوح بين معارك الشرف دفاعا عن الأرض ومنجزات وطنية تعكس إرادة القيادة والشعب في البناء والتطور. فبنى جلالة الملك الحسين رحمه الله بالعلم جامعات، وبالرجال معسكرات، وبالأمل مؤسسات، وفي عهده تم تعريب قيادة الجيش العربي وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، فاستكملت السيادة هيبتها وتجلى الاستقلال في أبهى صوره، وراح الأردن يمضي ثابت الخطى وسط عواصف الإقليم، حافظاً أمنه، متمسكاً بثوابته، دولة تستحق أن تكون قدوة في محيط لا يهدأ.
2: سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.
1: في السابع من شباط عام 1999 انتقل الملك الحسين بن طلال إلى رحمة الله تعالى، تاركاً إرثاً إنسانياً خالداً. جنازته جنازة العصر، جمعت 75 وفداً عالمياً، ووحدت الأصدقاء والخصوم في لحظة تاريخية نادرة. وبينما كانت الأمة تشيع قائدها، عقد الأردنيون البيعة للملك المعزز عبد الله الثاني، الذي حمل الأمانة بعزيمة وحكمة، وواصل المسيرة برؤية استراتيجية فرضت إيقاعاً جديداً من القوة والتطور.
3: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.

عهد جلالة الملك عبد الله الثاني يشكل محطة مهمة في تاريخ الأردن، حيث يواصل جلالته التطوير والتحديث على جميع الأصعدة، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات المتجددة، ويسير بالأردن في مدارج العلا ويعلي بنيانه ويرفع مكانته في المحافل الدولية، ويعزز الإصلاح ويشحذ الهمم ويغرس في كل مؤسسات الدولة روح التجديد، ويعض على ثوابت الأمة بالنواجذ، فلا يفرط في القدس ولا يساوم على الحق.

0: انبثاق الرشد، حين أقامت الدولة الفتية أركانها على ساقي الدستور. ما كانت العقود التي مرت من لحظة التأسيس وفيها توهج الاستقلال مجرد تواريخ تتلى، بل كانت مرافئ شرف ترسو فيها سفينة الوطن كلما مضت بها الأعوام في لج الأحداث.
1: في هذا المسير لم يكن الدستور ميثاقا إداريا، بل كان سفر السيادة وعماد الدولة. ثلاث مرات ولد، ولكن أعظم ميلاده كان عام 1952، الذي لا يزال ينظم الحقوق ويقيم التوازن، لا يركن إلى النصوص وحدها، بل يتنفس من ضمير الأمة. ودخلت عليه 14 تعديلا كانت نبضا متصلا بحياة الوطن. إذا تغير النبض استجاب النص.
0: وخمسة مجالس تشريعية في عهد الإمارة، ثم 20 مجلسا نيابيا في عهد المملكة. كأن السلطة التشريعية نهر لا ينقطع من جوف الجغرافيا، يروي فكرة التمثيل ويكرس الحضور الشعبي في صناعة القرار.
1: أما مجالس الأعيان الثلاثون فهي شرفات التجربة، حيث يجلس الحكيم لا متفرجا بل شريكا في رسم المدى. وما المجالس الوطنية الاستشارية الثلاثة إلا شهادة من التاريخ أن الأردن وإن ألجأه احتلال الضفة الغربية لتجميد الحياة النيابية، فإنه لم يغيب الشورى.
0: وما تعاقب الحكومات إلا صفحات الاجتهاد في دفتر البناء، 103 منها، لكل منها عرق في جسد الدولة، ولكل رئيس من 44 موضع قدم في جدار الزمن. فمنهم من شق الطريق، ومنهم من ثبت المعالم.
1: أما السلطة القضائية فبدأت مع أول حكومة، حيث جاء في الحكومة مظهر بيك أرسلان، مشاورا للعدلية والصحة والمعارف وعضوا في مجلس المشاورين. وبدأت الدولة بتنظيم تشكيلات المحاكم النظامية بقانون تشكيل المحاكم لسنة 1922، ثم استبدلت عدة مرات وصولا إلى قانون رقم 26 لسنة 1952، والذي أدخلت عليه العديد من التعديلات، لكنه بقي ساريا إلى الآن.
2: وهو الأردن الصغير بمساحته وموارده المتواضعة، ملء الأسماع والأبصار، محترم عزيز، آمن مستقر، مخلص للرايات التي تسلمها من الآباء والأجداد، أمين عليها، تحرسه عين الله الساحرة، ويعزز قدراته أبناؤه وبناته من شتى الأصول والمنابت، ويحمي أرضه وكيانه بنصر من الله، جيش عربي مصطفوي عزيز، فيه الرجاء وعليه الأمل، يسنده ظهير أمين ساهر من أجهزتنا الأمنية المخلصة، التي نعتز بها ونقدر لها عطاءها الوطني الموصول.
0: من جذوة التكوين إلى سكينة التمكين، لم يتكئ الأردن على موارد، بل على معدن رجاله وفطنة نسائه وصدق سواعد جنوده ونبل قيادته.
1: جيشه العربي المنبثق من الثورة العربية الكبرى حمل الراية كما أراد الهاشميون، جيشا للعرب، شارك في معارك الشرف في ربى فلسطين وعلى ثرى القدس، وسطر ملحمتي السموع والكرامة، ولبى نداء سوريا في حرب رمضان عام 1973، وقدم آلاف الشهداء على امتداد الوجع العربي وفي حفظ السلام من أرض الوطن إلى أقاصي الأمم.
0: في قلب الصحراء التي كانت يوماً تختبر صبر أبنائها، نهض الأردن اليوم ليصبح وطناً يتباهى بآلاف المدارس التي تنير العقول، ومئات المستشفيات والمراكز الصحية التي تداوي الأرواح، وعشرات الجامعات التي تصدر المعرفة، وآلاف المصانع والشركات التي تدير عجلة الاقتصاد، وقطاع نقل وبنية تحتية شهدت نهضة تحاكي العالم. إنها قصة أمة تكتب حاضرها بسواعد أبنائها، وتؤسس لغدها بثقة وطموح لا يعرف الحدود.
1: في السياسة كان الأردن مرآة للضمير العربي، لم يساوم على القدس ولم يتنازل عن فلسطين، وحمل ملوكه أمانة الوصاية الهاشمية باذلين لها كل مستطاع.
0: وحين ضاقت الأرض على أهلها فتح الأردن قلبه، حضن اللاجئين، نادى بحقوق الإنسان، دافع عن المرأة والطفولة، نهض بالشباب، تبنى قضايا الإعاقة والتعليم والصحة والعمل والبيئة والمناخ والأمن الغذائي وغيرها، وارتقى في منابر العالم صوتاً للسلام وللعدل وللكرامة.
3: هذه الدولة التي أصبحت مسيرتها قصة نجاح لا تزال تدهش الآخرين رغم كل ما أحاط بها من ظروف إقليمية استثنائية أو اقتصادية صعبة أو قلة في الموارد، وتجاوزت بكل الإصرار أصعب الاختبارات.
1: وهكذا من أول الوهج حتى تمام النضج تتابعت الحكاية فصولاً من نور، وها هو تاج الأوطان كلها يسير على سنن المجد، يديم مسيرة التأسيس ويشد أوتاد الترسيخ، ويعلي مدامك البناء ويشحذ سنان التعزيز، لا يساوم على قضية ولا يفرط بحلم.
0: ذلكم هو الأردن، وتلكم هي الراية، وذاك هو الاستقلال.
1: مدار الاستقلال من التأسيس إلى التعزيز. إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي وأحمد الشبلي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: دقيقتان بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أسعد الله صباحكم في الاستديو المفتوح لتغطية احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بيوم الاستقلال العظيم رقم 80.
1: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. أسعد الله صباحكم أيها الأردنيون في كل مكان داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وخارج حدودها. أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم العظيم. قبل 8 عقود من الآن، هذا اليوم لم يكن عاديا، كان يوما استثنائيا منذ أن نشرت الشمس خيوطها الأولى، وحتى أسدل المساء ستاره على هذه البلد. يومها بدأت الحكاية، حكاية الاستقلال. نحتفل بها، نرويها منذ ذلك اليوم، نروي بطولاتها، نروي مبادئها: الحرية، العدالة، التميز، التقدم، الازدهار، البناء، التطور. أجيال تسلم أجيال، معيقات يتجاوزها الأردنيون بظل قيادتهم، قيادة ملوك آل هاشم منذ العهد الأول وحتى اليوم، ومستمرين إن شاء الله. أيها الأحبة، نحتفل اليوم في الأردن بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الاستقلال الذي نصنه بدمائنا بأرواحنا. أسعد الله صباحكم في هذا اليوم العظيم، اليوم الجميل الذي يرفرف فيه العلم الأردني في كل مكان، وتزدان المدن والأرياف والبوادي والمخيمات بهذا العلم الجميل. صباح الخير على الأردن، الأردن الجميل الذي تزداد مكانته يوما بعد يوم، يكبر، يعظم، يتقدم، ينجز. هذا الوطن الذي بناه الأجداد والآباء، وها هم الأبناء وأبناء الأبناء، رواية تروى في مئوية الدولة الأولى، وتروى مع دولتنا ومئويتنا الثانية. بعد 8 عقود نحتفل اليوم بذلك اليوم العظيم، حيث خرج الملك المؤسس عبد الله الأول

0: معلنا كصوت للحق يعلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتخلصها من براثم الاستعمار الأجنبي، ليعلن السيادة الأردنية الكاملة على الأرض الأردنية، ليعلن عن جيشنا وعن طاقتنا وعن حبنا وعن إنجازنا وعن تقدمنا وعن عدالتنا وعن سيادتنا وعن كل تفاصيلنا الأردنية التي تميزنا بها على مدار السنين والعقود. واليوم نحتفل، نروي ما قاله الأجداد للآباء، نروي ما قاله الآباء لنا كأبناء، ونرويه لأبنائنا، وسيرويه أبناؤنا لأبنائهم وأبنائهم، وتستمر الأردن قصة نجاح، قصة إبداع، أنموذجا في هذه المنطقة، أنموذجا بالحب قبل كل شيء، أنموذجا بالتقدم، أنموذجا بالمؤاخاة، أنموذجا بالعيش، أنموذجا بالحكمة، أنموذجا بالحصافة. حفظ الله هذا الوطن، حفظ الله الأردن العظيم، وحفظ الله قائده العظيم، حمى الله أبناءه، وحفظ الله راياته. أسعد الله صباحكم. ابتدأت التغطية في استديو إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ليوم أردني جميل في قسماته وتفاصيله، حتى في أجوائه. هذا اليوم نمضي معكم في تفاصيل هذا اليوم على مدار فترات عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وجميع موجاتها، احتفاء واحتفالا وتميزا وتقدما في هذا اليوم العظيم. الله يسعد صباحكم وصباح الاستقلال العظيم.
1: جدير بالثناء ما يبدو من اهتمام محطة الإذاعة البريطانية بلندن بتسجيل وإذاعة المناسبات القومية في البلاد الشرقية، لما في هذا من معنى التقريب بين أجزاء العالم، وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه، وأن نبعث بتحياتنا وأحسن تمنياتنا للبلاد العربية الشقيقة ولأصحاب الجلالة والفخامة ملوكها العظام ورؤسائها الفخام، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر يحققه صلح عادل عاجل تقره الدول الكبرى على الوجه الذي ينتزع الغل من الصدور ويدفع شعور الثارات التي قد تجر العالم إلى كوارث أخرى، متوجهين إلى الله العلي القدير بأن يسدد خطانا جميعا ويحقق لهذه الإنسانية المعذبة ما فيه الهدى والرضا والسعادة والسلام.
0: إذن هكذا بدأت الرواية. هذا الصوت الذي سمعتموه الآن هو صوت الملك المؤسس، الملك عبد الله الأول رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، أعلن من خلالها عن استقلال مملكتنا الأردنية، حيث بادل الحب بالحب مع ابناء وطنه، وقدم التحية لأشقائه العرب في كل مكان. هكذا بدأ الأردن وهكذا يمضي. ها نعم، هذه الدولة في استقلالها وتأسيسها هي من رحم ثورتنا العربية الكبرى التي حثت على الوحدة والانتماء والنهضة والتقدم. هذا الصوت الذي سمعتموه صدح في كل أرجاء الوطن العظيم قبل 80 عاما، معلنا عن مرحلة جديدة من البناء، من التقدم، من الازدهار، من الرفاه الذي كان ينتظر الأردن في ذلك الأيام. دعوني أقول لك أمرا، لم يولد الأردن وفي فمه كما يقال ملعقة ذهب، بالعكس، منذ اللحظة الأولى بدأت التحديات في وطن اعتاد أبناؤه على مواجهة التحديات، ومضى الأردنيون في البناء تارة وفي الدفاع عن أرضنا العربية تارة أخرى، وفي مقارعة الأعداء تارة، وفي الإنجاز تارة، وفي التطور تارة، وبتحسين

العلاقات مع محيطنا العربي تارة وبالتقدم وتوالى وتعوالت عهود بني هاشم. هذه المكانة الأردنية العظيمة، هذه المرجعية الدينية والتاريخية والحكمة السياسية منذ عبد الله الأول إلى الملك طلال إلى الحسين الباني العظيم، واليوم بين يدي جلالة مليكنا وقائدنا وحبيبنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، يعضده ويقف إلى جانبه وإلى جانب أبناء شعبه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. يا أهلا بيوم الاستقلال، هذه دعوة لجميع الأردنيين أن نحتفل اليوم احتفال الكبار في هذه المناسبة العظيمة والكبيرة. صباح الورد، صباح الاستقلال، أنتظر مشاركاتكم ومتابعاتكم على مدار اليوم. سيؤانسنا ويشرفنا عدد كبير من الذوات السادة الأردنيين الذين سيتحدثون عن مهابة وكرامة هذا اليوم على مدار الفترات الإذاعية المتلاحقة. أهلا ومرحبا بكم من جديد، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تروي معكم حكاية الاستقلال.

يعني بدأنا هذا الصباح، ويعني هذه دعوة لكم أن تحملوا هواتفكم. كل من يسمعني الآن، كل شخص يسمعني، احمل هاتفك إخواني أحبائي. أي واحد بسمعني الآن يمسك هاتفه ويفتح على الرسائل الاس ام اس، سيجد مليك المعظم قد أرسل له رسالة اس ام اس أرسلت إلى جميع الأردنيين والقاطنين الموجودين على الأرض الأردنية. مفاد هذه الرسالة الصباحية الجميلة العفوية الرائعة كروعة صاحبها وكاتبها جلالة قائدنا، معنونة هكذا: عبد الله الثاني. عبد الله الثاني، تقول عائلة الأردنية: كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحما أردن العز. عبد الله الثاني بن الحسين. إذن هذه رسالة وصلت هذا الصباح، على أقل عبر هاتفي، وصلتني الساعة 7:30 عبر هاتفي، ووصلت إلى كل الهواتف. أنا بحسب على توقيت يعني هاتفي، لا أقصد أنا بحد ذاتي، أقصد الجميع، وصلت وفق توقيت هاتفي الساعة 7:33 تقريبا، 7:30 يبدو أنها أرسلت إلى كل الأردنيين معنونة موقعة باسم قائدهم. ما أجمل هذا الصباح الذي يبتدأ حينما تحمل هاتفك وتريدك رسالة من مليكك تقول لك كل عام وأنت بألف خير. هناك أجمل من هذا الصباح؟ هناك أجمل من هذه الرسالة؟ أي صباح هذا؟ من مثلنا؟ من مثل الأردني؟ من مثل هذا الأردني الذي يعني في صباح يومه، يوم الاستقلال، يستقبل رسالة من مليكه عبر هاتفه يهنئه بمناسبة الاستقلال العظيم؟ بدورنا نحن نرد يعني لجلال السيدنا ويقول له: وأنت بألف خير يا سيدي، ينعاد عليك وعلى هذا الوطن العظيم وعلى العائلة الهاشمية وعلى سمو ولي عهدنا بالخير والتميز، حماك الله وحفظك وجعلك سندا لأمتيك العربية والإسلامية، حفظك الله وأدامك، وشكرا على هذه اللفتة والرسالة الصباحية الجميلة التي عمت هواتف جميع الأردنيين. نعم.

يعني أنا قررت يعني أن نفتتح بهذه الرسالة قبل أن نبدأ بأي شيء في هذا الاستديو المفتوح. صباح الخير لزملائي في الإذاعة الأردنية الذين يخرجون هذا الاستديو إلى حيز الأثير، إلى الأردنيين عبر أثير إذاعتهم العظيمة الكبيرة التي صدح صوتها منذ عام 1959 على الأقل من هذا المكان. أحبائي وأعزائي، نقول لكم تحيات زملائي في غرفة المراقبة الرئيسة اليوم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الزميل العزيز عمر الكركي. صباح الخير أستاذ عمر. من السوشيال ميديا تمارا النهار في هذه التغطية موجودة أيضا معد الاستديو المفتوح في هذه الساعات الزميل معين الخصاونة، مخرج وتنفيذ على الهواء مباشرة المخرج محمد الجزازي، إن شاء الله معكم على الهواء مباشرة. ويا صباح الورد والياسمين.

يا صباح الورد والياسمين والعطر أحبائي، احنا موجودين معاكم بالصوت وبالصورة عبر كل المنصات اللي بنستطيع ان نوصلكم من خلالها. موجودين معاكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية، عبر صفحة برنامج البث المباشر من عمان، موجودين معكم أيضا على منصاتنا الموجودة على الانستغرام، الموجودة على اليوتيوب، موجودين معكم عبر كل الوسائل ممكن نوصلكم فيها، طبعا موجودين معكم عبر الأثير، وطبعا عبر منصة إكس أيضا موجودين معكم. كل الوسائل تابعونا من خلالها، شاركونا من خلالها. أنا بعرف أنه الكل يرغب بأنه يقدم التهنئة بمناسبة هذا اليوم العظيم، يوم الاستقلال العظيم، فلذلك أهلا ومرحبا بكم، نرحب بمشاركاتكم بتهنئاتكم بالبطاقات التي تبثونها أيضا عبر الأثير، إما صوتا إما عبر الرسائل الموجودة الآن عبر اللايف اللي طالع على الهواء. حياكم الله جميعا، يا صباح الورد والياسمين والعطر، أيام جميلة، أيام رائعة، يعني وطنية بامتياز وبرضو دينية، لأنه أيضا نحتفل بعد يومين بيوم أو عيد الأضحى المبارك. صباح الخير للصديق والحبيب محمود هياجنة أبو راشد، هذا المبدع والله الأردني من إربد الجميلة من عروس الشمال يتواصل معنا. صباح الخير رزق التلاوي، بيقول مرحبا بالجيش ونشهد أننا نعيش في وطن من أجمل البلدان. طبعا شكرا لمشاعركم، وأنا فاهم قديش صدق وعفوية الكلمات التي تنطقون بها وترسلونها لنا عبر الأثير وأيضا عبر منصاتنا. خالدة زريقات بتقول صباح الورد والياسمين، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أما أبو شاكر الخلايلي فبقول صباح الخير يا وطن الحبيب.

خلينا نقول لكم شغلة، الأجواء خلال العطلة ترى ربيعية جميلة، أجواء مستقرة إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. اليوم يوم الاستقلال وبكرة وأيام العيد راح تكون أجواء مميزة وأجواء جميلة وربيعية وأجواء مستقرة في وطننا.

أجواء مناسبة لذلك. طبعا أنا بحب أنوه إنه إخواننا في الأمن العام يعني كما هي عادتهم لديهم خطة أعلنوا عنها مساء يوم أمس تتعامل مع كل المعطيات المتعلقة بالاحتفال طبعا حفاظا على أمننا، حفاظا على صحتنا، على سلامتنا. وخلال أيام العيد في عنا خطة مرورية وخطة أمنية متكاملة، رجال الأمن العام موجودين في كل مكان في كافة محافظات المملكة، في كافة مواقع الاحتفال المنتشرة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، الحمد لله رب العالمين. شكرا لنشام الأمن العام، شكرا لنشام الجيش العربي، شكرا لكل الأجهزة الأمنية على الجهد الكبير التي تبذله في هذا اليوم. تستحقون أن نقول لكم من القلب كل عام أنتم بألف خير، وأنتم يعني من الأشخاص المحافظين والحامين لهذا الاستقلال العظيم.

يا صباح الورد والياسمين والعطر. أنا بفهم أنه اليوم يوم عطلة وفي ناس مرتاحين ومريحين، لكن طبعا اليوم الأردن يستحق أن نحتفل وأن نحتفي وأن نتفيع عطر هذه المناسبة وأن نسعد بها. ترى بالمناسبة الانتماء يعلم إخواني، يعني هو فعلا يأتي بالفطرة نظرا لحبنا لأرضنا، لكن برضو يعلم يورث. اليوم مهم لكل أولياء الأمور يعلموا أبنائهم. ترى فكرة أن تضع العلم على المركبة بحد ذاتها درس يدرس لابنك، أن تضع العلم على سارية موجودة أمام البيت برضو درس يدرس ويورث للأبناء، أن تعبر عن أردنيتك عن انتمائك عن هويتك، حتى لو سمعت أغنية أردنية في هذا الصباح برضو له معنى كبير، له معنى عظيم ويلقى أثر كبير أيضا في وجدان وفي قلوب أبنائك وإخوانك من حولك. هذه دعوة لكل أردنيين، احتفلوا، فلأجلكم خلقت الاحتفالات، انبسطوا، افرحوا، افخروا، فلأجلكم وجد الفخار، اشعروا بالانتماء، فلأجلكم وجد الانتماء. هذا الأردن العظيم وأبناؤه في حالة من الرغد والعيش والحب المتبادل، حب يشبه حب المجنون لمحبوبته ليلى وأكثر. والله الأردنيون وصلوا حد الهيام، وهي أعلى درجات العشق في حب وطنهم، نراه جليا في الشارع في البيت في رياضتنا في هوايتنا في أدبنا في قصائدنا في درامتنا في سياستنا في عملنا، على يعني على الرغم من وجود بعض التحديات، على بعض إننا بنيجي بنقول مرات بدنا هيك وبننتقد هيك وبصير نقاش وجدل صحي بينك وبين المسؤول، على الرغم من كل هذه التفاصيل وهذه أشياء جدا مهمة في الحياة، لكن الجوهر الأساسي هو العلاقة المتينة، هذا العقد اللي موجود بين الأردن وبين وطنه وبين مليكه، من أوثق العقود التي وجدت، من أجمل العقود، من أقدس العقود اللي وجدت على هذه البسيطة وعلى هذا العالم. علي الحمايدة كل عام وانت بألف خير، وجهاد الكسواني برضو بقول هذا الأردن أردن. إيمان أبو ليلى بعالي الصوت بشعر أنا هيك بتصرخ وبتقول أردنية وافتخر، والله إني شاعر فيك. راجع عود صبيح بقول نعتز بالأردن. ومسامي الحنيطي صباح النور والسرور. أخي موسى خشان من الأغوار الشمالية تحديدا على ما أعتقد، من المشارع أكيد، من المشارع، بقول حماك الله ورعاك الله ووفقك وحفظك الله سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. ياسمين لسعود بتقول كل عام والوطن وقائد الوطن وجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد بألف ألف ألف خير. أخو علي الزطايمة وأنت بألف خير يا سيدي، شكرا لك ولمشارك. أمل حماد بتقول صباح الورد والياسمين والعطر، يا حي الله.

0: كثير في ناس كتبوا لوطنهم، وكثير في ناس تغنوا. ترى كل الشعراء في كل بلدان الكون كتبوا للوطن. وهون بس تطلع على تجارب الناس أحبائي، تشوف كيف بحبوا وطنهم، تعرف معنى هو الانتماء. مثلا هل لو أنا بحكي معاك وتذكرت عمر الفراء الله يرحمه، هذا الشاعر السوري الشعبي العظيم، بتغزل الفوطن بقول للوطن والحب عصفور المجد غنى، للأمل والشوق غنى، لثوار العرب كلهم تحية مقدمة منا، الأرض إنا، الأرض إنا حرثناها بأظافرنا وزرعناها بنواظرنا ورويناها بدم الشهداء، تصارت تشبه الحنة، الأرض إنا عرفناها من خلقنا الله، الأرض إنا يعيش ترابها الغالي لأعلى من السما العالي، نموت إحنا أو تبقى الأرض إنا. الله يرحمك يا عمر الفراء. الشاعر لبناني سعيد عقل، وكنا بنعرفه وبنعرف قصيدته الجميلة، بس شوفوا يعني ما أجمل تفاصيلها حينما غنى أو كتب للأردن في قصيدته الشهيرة، قصيدة أردنه أرض العزم. حينما قال أردنه أرض العزم، أغنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبى في حجم بعض الورد، إلا أنه له شوكة ردت إلى الشرق الصبا. في أجمل من هالكلام في حب الوطن؟ بقول فرضت على الدنيا البطولة مشتهى، وعليك دينا لا يخان ومذهبا.
1: أرض العزم أغنية الضبا نبات السيوف وحد
0: يعني أنا بعتقد أنه منتلذذ بهذه الكلمات وفي جمالها في مثل هذه الأيام. اسمعوا لهذه الكلمات الرائعة، كلمات سعيد عقل الشاعر اللبناني الكبير.

أحبائي وأعزائي، شو بدي أقولكم هذا الصباح؟ عندي مجموعة أخبار في هذا اليوم الجميل والعظيم. اليوم جلالة الملك وجلالة الملكة سيشرفان بحضورهما البهي حفل عيد الاستقلال. هذا الحفل سيقام مساء، واعتدنا أن نراه ونتابعه مساء كل يوم استقلال.

0: من كل عام الحفل سيقام في قصر الحسينية، سنتابعه بحب. اليوم جلالة سيدنا وولي العهد يتلقياني برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 80. إذن هذه من أخبار الاستقلال. برضو والله في عنا خبر بخصوص مؤسستنا لازم أقرأه. امبارح مجلس الوزراء قرر تسمية وتعيين عطوفة الأستاذ مهند حسين الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. تعرفوا احنا في الإذاعة في احتفالية خاصة أن عطوفة الأستاذ مهند، هو كان مدير الإذاعة الأردنية. نتمنى له التوفيق، نفع الله به البلاد، وإن شاء الله أن تبقى أو يبقى هذا الصرح الإعلامي العظيم منارة لكل الإعلاميين ومحجا لكل الأردنيين في متابعته. أحبائي وأعزائي، الاحتفالات مستمرة، نخبة من وكوكبة من أبناء الوطن راح يشاركونا. بتمنى تسمعوا لكلامه وتتفاعلوا معنا. أنا راح أقرأ كل مشاركة، كل أسئلتكم، كل ملاحظاتكم راح ندخلها اليوم على الهواء في هذه التغطية. الحاصل ودت أن أقول لكم أن نخبة من الذوات الأردنيين سيشاركونا القراءة والتعليق والحوار إن شاء الله بعد قليل. التغطية مستمرة عبر استديو عيد الاستقلال 80 عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: لا واللي رافع هالسما بليا عمد، لا واللي رافع هالسما بليا عمد، ما صوت يعلى فوق صوتك يا بلد. لو نفنا عن بكرة أبينا ما نذل، لو نفنا عن بكرة أبينا ما نذل. رجال وهاي الروس ما بطخي أبد. يا أرضنا يا أرضنا من دمنا لو تصرخي، نسقيكي حتى ترتوي وتترخرخي. والأردني والأردني لما يشوفك تنتخي خلى دماياها حماياها وصمد. الأرض هاي مقصلين رجالها، الأرض هاي مقصلين رجالها، أقسى من الصوان عزم بطالها. بالطيب بالطيب مرشومة رشم وافعالها، فيها صلابة صخرها وقوى وشد. حنا لحمنا مر نحمي بيوتها. لو ننوي حتى الطير صعب يفوتها. اسقورها اسقورها يوم انها تسمع صوتها، تغطي عين الشمس ما إلها عدد. حطينا كل رواحنا بعقادها، حطينا كل رواحنا بعقادها، وصبعنا يستنى الأمر عزنادها. نبقى على قلوب العدا وحسادها مثل الجمر، ونصاحت نكون المدد. نموت نموت بس منطيق شوكة غزها، نموت بس منطيق شوكة غزها، وبآية الكرسي نرتل حرزها. بترابها حنا نغمس خبزها. الحر الحر ما يقبل جمايل من أحد. ولا واللي رافع هالسما بليا عمد، ما صوت يعلى فوق صوتك يا بلد. لو نفنا عن بكرة أبينا ما نذل. رجال وهاي الروز ما بطخي أبد.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي، عدنا إليكم في تغطيتنا. وأي تغطية، وما أجمل هذه التغطية وما أروع هذه التغطية. نحتفل اليوم سوية بذكرى الاستقلال العظيم والكبير، وزي ما قلنا اليوم حق لنا إن نفرح وإن نسعد وإن نغني وإن ننبسط. وصدقوني الاحتفال له معنى كبير، ويعكس قديش أنت بتحب بلدك، قديش أنت بتحب وطنك. أي مشهد اليوم، أي سلوك تمارسه في حب وطنك بالمناسبة يحسب لك. شخص ممكن يسعد ويطرب لسماع أغنية بعينها، واحد ممكن يضع الأعلام على مركبته صباحا قبل ما أتوجه لعملي، وأنا بضع الأعلام على المركبة والله شعرت بشعور داخلي، وأنا والله أصدقكم القول شعرت بشعور داخلي كبير عظيم. أنا بعمل شيء، يعني أنا اليوم بضع الأعلام حبا في وطني بذكرى استقلالي. إخواني مش 80 عام من الاستقلال في منطقة تتلاطم فيها الأمواج، المتغيرات متسارعة في كل مكان، حالة الأمن الموجودة عندك بحد ذاته إنجاز، بعيدا عن أي إنجازات أخرى. أنا بحكي الآن معكم شيء علمي دقيق، وفكروا بكلامي أعيده مرة أخرى. في ظل ما يدور حولنا، بكل ما يدور حولنا، حالة أن تحافظ على هذا الهدوء وهذا العيش الجميل بين أبناء الوطن، هذا بحد ذاته إنجاز ترفع له القبعات كما يقال، أو يشار له بالبنان. هكذا بعيدا الآن، بديش أقولكم إنجاز تنمية تطور بنى تحتية جيشنا عظيم أمننا عظيم تطورنا ازدهارنا إنجاز.

دراساتنا هواياتنا. فقد هذا كله بدي أتركه، أقول لكم الحالة التي نعيشها من الوئام، الحالة من الحب، هذا العقد الثابت بين الأردني وبين أرضه، بين الأردني وبين قائده، هذا بحد ذاته اليوم يدرس، هذا بحد ذاته اليوم يشار له، يقال نحكي عنه، نموذج في المنطقة، ينظر لها القاصي والداني ويعلمها القاصي والداني. انظروا إلى عواصم صنع القرار كيف تتعامل مع الأردن، لأنها تعلم تماما وتعرف أن الأردن قوي وأنه شعبه قوي، لأنه قائده قوي، لأنه انتمائهم لأرضهم قوي، لأنه حبهم وألائهم وولائهم مرتفع جدا، عظيم جدا. الله يديم هذا الوطن ويديم علينا نعمة الاستقلال. يا صباح الورد والياسمين. نعم.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي، ويا صباح الورد والياسمين، ويا صباح الاحتفال بيوم الاستقلال العظيم وما أجمله من احتفال. كنت قد بدأت وقلت لكم يعني نستحق أن نسعد وأن نحتفي، وإذا تحدثنا عن الفخر فيعني الفخر يعني وجد كي نحتفي به في هذا اليوم. بعد 8 عقود نقف هذه الوقفة بفخر، باعتزاز، بانتماء، نتحدث عن استقلالنا وعن صون استقلالنا وعن إنجازات استقلالنا على مدار السنين التي مرت. يسرني أن أبدأ الحوار اليوم مع شخصية أردنية مميزة مفوهة. أنا شخصيا يعني لدي مشكلة في حواري ونقاشه، حيث أنه يعني ما شاء الله يجيد يعني أدوات الحديث والنقاش وقواعد النحو والصرف بإبداع. رحبوا معي بسعادة العين عمر العياصر، حياك الله سيدي.
1: أهلا، صباحك سعيد وتحية لك في هذه المناسبة اللي بنفخر فيها. كل عام وانت بخير.
0: تعرف سعادتك، أنا بدي أخرج عن النمط السائد في إدارة الحوارات المتعلقة بالأحداث الوطنية، بمعنى الأسئلة التقليدية والأسئلة اللي بندخل بها التفاصيل اللي اعتدنا أن نقدمها. أعتقد أنه صار يعرفها القاصي والداني، والمضامين الأساسية والعناوين الرئيسية بالاستقلال يعرفها الأردنيون، ويمكن بيعلمونها الآن اللي بسمعونا. لكن أنا اليوم لا أعلم لماذا يعني أرغب أن أذهب يعني قراءة المشاعر الخاصة التي يتمتع بها الأردني أو يعيشها الأردني بهذه التفاصيل، مع التفاصيل الشخصية لكل شخصية من الذوات الذين أتشرف باستقبالهم. طبعا لا ضير، يعني أنت أكيد ستأتي على تفاصيل عديدة وكثيرة أثناء حوارنا، فإحنا كلنا

0: أذان صاغية لك ومتشرف بالاستماع لك.
1: يعني أنا ذكرتني بقصة وأنت بتقدم هاي كنا بوفد برلماني، زرنا أربيل، رحنا على البرلمان الكردستاني، ألقيت كلمة فيهم، حكيت عن الأم الكردية. هسا أنت جبتها براسي يعني. فسألتهم قديش عددكم، قالوا قريب 30 مليون، قدموا 1 مليون ضحية أو شهيد يعني عشان يعملوا دولة. ما عملوش، إحنا عملنا دولة.
0: نعم.
1: 80 سنة وهذا المنجز، وقبلها من 21 لـ 46 وإحنا من قارع الدنيا كلها حتى عملنا هذا المنجز. أمم وعراق ودول حاولت وحاولت وحاولت لكننا استطعنا. ومش أي دولة، دولة راسخة، دولة بمؤسسات، دولة بشرعيات. اليوم بدك تتحدث عن شرعيات الدولة الأردنية، عميقة راسخة، تحضر كل يوم، زي شرعية التشاركية السياسية، زي شرعية حقن الدماء، زي شرعية إدارة التناقض. ناهيك عن الشرعيات الرئيسية، عصبيات رئيسية. اليوم العشيرة عصبية، الجيش عشري عصبية، العقد الاجتماعي بيننا وبين الهاشميين بمعنى القصر هو أحد أهم هذه العصبيات القاسم المشترك. إحنا عشنا يوم بدون عاصفة، عشنا يوم بدون أزمة من 46 لليوم، جت 48 ولحق لحق ما فيش. ودولة تدير كل هذه الأزمات، حوالينا أجسام كبيرة وكبيرة وضخمة وأحيانا تعبأ بالأيديولوجيا. سوريا الكبيرة، سوريا البعث، سوريا التي تريد أن تمتد، سوريا ترد أن تصدر قوميتها للجار، العراق، كل هذه الدول، المشروع الصهيوني، القضية الفلسطينية. نبقى صامدين، منجز، ننجز تنمية. عندنا الشارع والكهرباء، في لاجئ أردني برا؟ عمرك سمعت عن لاجئ أردني؟ ممكن تحكي لاجئ من هذه الجنسية ومن هذه الجنسية ومن هذه الجنسية، لكن سمعت عن لاجئ أردني؟ هذا منجز حضاري. سمعتنا يوم انقطعت عندنا الكهرباء وإحنا عندنا نفط، 5 نفط العالم وتنقطع عندنا الكهرباء؟ ما عندناش نفط، عندنا اقتصاد محدود، عندنا مواطن أردني، عندنا قيادة، عندنا خلطة اكتسبنا فيها دولة بدنا نحافظ عليها، نتمسك فيها بالنواجد. وحكيتها بالبرلمان، هذه الدولة إن ركعت لسمع الله لمن حمده، ولن تركع، لأن الكل بتطلع عليها بطريقته الخاصة في توقيتات مختلفة، فيها حكمة، فيها رحمة، فيها حقن دماء، فيش فيها سجن، فيش فيها سجين سياسي، فيها احتواء، فيها استرضاء، فيها كل المعاني، وفيها دستور، وفيها نص، وفيها مؤسسة، وفيها انتخابات، وفيها تعبير عن الرأي، وفيها حرية. خلطة. هسا أنا بقولش أنا حضارة غربية، ولا بقول إني سويسرا، لكني بشوفها أحسن من سويسرا. واللي بيشوف دولته بهاي الطريقة، أنت حكيت عن خصوصيتي، بحبها أكثر. اللي بتطلع على الأردن صح بحبها أكثر. الصحابة نزلت عليهم آية بتقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، طلعوا يتفرجوا على الإبل مع أنهم بيعرفوها. وأنا أقول للأردنيين بمناسبة العيد 80 لاستقلالنا، اطلعوا تفرجوا على الأردن، اطلعوا تفرجوا على المنجز، اطلعوا. في أزمات وفي أخطاء بالإدارة وفي فترات صعبة بتمر على الدولة، لكن المنجز العام لازم نتمسك فيها، لازم نقاتل من أجلها، لازم ندافع عن كل تفصيل فيها، ولازم نحارب كل من يحاول تكسير الصورة. في أخطاء لكن في صورة وفي دولة، هذا اللي أنا بشوفه كل يوم. صدقني يا صديقي العزيز، إني بصحى الصبح من 6-7 سنوات لما دخلت مصنع القرار في مجلس النواب وعرفت من يحكم الأردن، إكراهات الأردن، منجزات الأردن، شرعيات الأردن، كيف تشكلت الدولة، كيف كان رجالها، كل هذا المنجز اللي تراكم تراكم تراكم، صرت أحس إنه في أبوية وعلاقة وحب أكثر قبل كل شيء، قبل كل هذه التوصيفات. بعيد عن الكلاسيكية في الحديث إنه الأردن اليوم استقلال، احتفال، الناس بتحتفل، وفي كلاسيكية في القصة وإحنا عارفينها، لكن في شيء حقيقي لازم تتفرج عليه، وهذا اللي إحنا يعني اليوم بحاجة إن نتفرج عليه. شوف في كل الأزمات كيف منديرها، إحنا عايشين بوضع الحمد لله رب العالمين، دولة منجز منجز. حكيت لك في ناس وقوميات وأعراق وبمئات الملايين ما قدروش يسوي دولة، عملنا دولة نتمسك فيها. وباعتقادي إذا شفت تاريخية الاستقلال وكيف صار وكيف نضج وكيف صارت الأمور، بتقديري إنك بتحب بلدك أكثر. أنا صراحة بهاي الذكرى 80 بقول إحنا منجز، خلينا نحافظ عليه. وشاركنا في كلياتنا، وإحدى شرعيات الدولة الأردنية التي دشنها الهاشميون منذ 21، ولما إجى دستور 46 وتحولت الإمارة لمملكة والأمير لملك، ثم دستور 52، ثم كل المحطات الرئيسية التي كانت وآخرها مشروع الإصلاح السياسي اللي دشنه جلالة الملك، تؤكد على أن التشاركية السياسية، أنت يا مواطن وأنت

0: إحنا والجميع منشارك في صناعة المنجز وفي صناعة القرار، وبالتالي علينا أن نتمسك بهذا
1: اسمح لي
0: الحبيب الغالي
1: استوقفك
0: للاستقلال.
1: للحظات، لأنه يعني عودتنا الحكومة تقديرا واحتراما للإذاعة الأردنية دائما وأبدا أن تشاركنا في مثل هذه الأيام، لأن الحكومة لديها ما تقول في هذه الأيام الوطنية دائما وأبدا. يسرني أن أرحب على الهواء مباشرة بمعالي وزير الاتصال الحكومي معالي الدكتور محمد حسين المومني. أسعدت صباحا يا سيدي، كل عام وأنت بألف خير.
2: صباح الخير أخوي صدام، كل عام وأنتم بخير، وتحية للصديق العزيز سعادة العين العيطة.
1: حياك الله، أسعد الله صباحك. يعني بقول يعني وأنا كنت يعني أسئلة اليوم شوية رايحة للمشاعر الشخصية التي تتعلق بكل شخصية تشاركنا. هلا الكلام لا ينطبق معك أنت اليوم، أكيد يجب أن تقول ماذا يجب أن تقول الحكومة، لكن طبعا لا ضير بعدين نسمعك أنت دكتور محمد ماذا تقول وما هي مشاعرك الشخصية في مثل هذا اليوم. طبعا كنا أذان صاغية لك، تفضل ويا صباح الورد ويا صباح الاستقلال، تفضل يا سيدي.
2: تسلم، بارك الله فيك. بصراحة كل أردني في هذا اليوم سواء في موقع رسمي أو مش في موقع رسمي يشعر مشاعر العز والافتخار، مشاعر الحب الكبير لهذا الوطن اللي بنى أبائنا وأجدادنا، أصبحنا جميعا نفخر به وبمنجزاته، قمنا بالبناء جيلا بعد جيل على ما تحقق من إنجازات استطعنا والحمد لله بفضل مؤسساتنا الراسخة والقوية أن نبني هذا الوطن ونحافظ عليه من كثير من الأخطار التي تجتاح هذا الإقليم. نظرة سريعة على تاريخ الاستقلال تجعلنا نرى كثير من المحطات التي ذهبت بها دول وذهبت بها كثير من الأنظمة السياسية، والحمد لله رب العالمين الأردن كان دائما الأقوى والأقدر على التعامل مع التحديات والمخاطر الإقليمية التي لا تنتهي، وهذا مرة أخرى بفضل العزيمة والاستقرار، بفضل حكمة القيادة واعتدال مواقفها، وضوح الرؤية لدى الدولة الأردنية، ماذا نريد، إلى أين نريد أن نصل، ما هو الوطن الذي نريد أن نبنيه جميعا كل حسب موقعه، لنكون في نهاية المطاف وفي مسيرتنا المتواصلة قادرين على أن نبني منجزاتنا التي سبقها وأسس لها الآباء والأجداد. مشاعر عز وافتخار والحمد لله بيوم الاستقلال، يوم وطني كبير وعظيم وغالي على نفوس الأردنيين، نتطلع له بكل معاني الفخر والاعتزاز.
1: بدي أشكرك معاليك على هذه المداخلة، وشكرا على حرصك الدائم، بس نتواصل معك دائما أنك تكون يعني تطل عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية كي تقول ماذا تقول الحكومة في مثل هذه الأيام الوطنية، وأي يعني أي كلام أجمل مثل الكلام الذي يقال في يوم الاستقلال. يا سيدي الله يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لكم، أكيد يوم حافل اليوم للحكومة للمشاركة بفعاليات عديدة قد يعني يتوجها حضور الاحتفال الكبير والمهيب الذي سيلتئم مساء بحضور جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد. شكرا جزيلا لك دكتور،
2: بارك الله فيك، كل عام وانتم بخير جميعا،
1: حياك الله. أعود إلى ضيفي هنا اليوم صباحا، يعني الأردن فيه لفتات جميلة غريبة. اليوم أنا شخصيا سرني أن أبدأ نهاري برسالة موقعة باسم جلالة الملك وصلت إلى هواتف كل الأردنيين، واعتقد هذا يمكن الأمر يعني لو تحكي القصة لواحد ونحكي شو اللي بصير معنا بتفاصيل بأردننا قد يشعر بالاستغراب، يعني على عفوية هذه الرسالة التي أرسلت باسم جلالة الملك على هواتف كل الأردنيين، لكن لها معنى. يعني اليوم الأردني بس يصحى يمسك هاتفه سيدي ويفتح الاس ام اس يجد رسالة معنونة باسم عبد الله الثاني يهنئ فيها كل الأردنيين، وصلت لكل هواتف الأردنيين، أضف إلى ذلك تفاصيل كثيرة. أي شخص اليوم بيعمل شيء بلحظة قد يجد جلالة الملك يتواصل معه سمو ولي العهد، أشخاص يعني على مجرد كلمة حكاها يجد بعد ذلك تقديرا عظيما. هاي التفاصيل، وإنت قلت لي قلت في توليفة، شو سر هاي التوليفة الموجودة في هالبلد؟
0: شوف سرها جزء منها طبيعة الهاشميين، يعني اليوم بتحكي عن هذه العلاقة الأبوية، ليست علاقة حاكم ومحكوم وفقط علاقة يحددها النص الدستوري، لا، في علاقة أبوية. والدليل الدولة فيها خلينا نحكي منذ الاستقلال.

0: خلال ثلاث شهداء راسخون مهمين ثقال الوزن، ملك ورئيسي وزراء، جلالة الملك عبد الله الأول،
1: الأول هزاع المجاري ووصف التل.
0: ووصف التل. هذه الدولة بنيت كتف على كتف من الجميع، من الجميع بلا استثناء، ولذلك هذه الأبوية ستبقى هي اللحظة التاريخية الأهم. وأنا حكيت إشي قبل شوي، واحدة من شرعيات الدولة إدارة التناقض، بمعنى قد نختلف، قد نكون من جذور وسيقان مختلف، قد نكون فينا أعراق مختلف، قد يكون فينا تنوعات مختلفة، لكن من الذي يدير هذه التناقض؟ مؤسسة العرش. من الذي هو المظلة للجميع؟ مؤسسة العرش. من هو الحامي والضامن لهذا لكل ذلك؟ هذا دشنه الدستور، هذا مش مجرد شعر قاعدين بنحكيه في لقاء صباحي على الإذاعة الأردنية في الذكرى 80 لاستقلال الأردن. هذا دشنه وعمقه وجذره وقبله وتفاهم عليه أجدادنا وسرنا عليه وأنجزنا وبنينا كل ذلك. بالتالي أنت لما تشوف هذه الرسالة صباحا من جلالة الملك، أنا بتقدير الأردني سيشعر بالزهو شوي وبالفخر وبالتقدير، وبشعر بلحظة من اللحظات بأنه هذا القصر قريب، هذا موجود، هذا قريب عليك في عمان، وقريب عليك في البادية، وقريب عليك في الريف، وقريب عليك في المخيم، وقريب من كل المحافظة. وباعتقادي هذا مرة أخرى غير مسبوق، استقلالنا غير مسبوق، بقانا غير مسبوق، منجزنا غير مسبوق. إحنا في وضع صعب، جئنا في وضع وظروف اقتصادية صعب، وعندنا تنمية، تنمية نجحت، بجوز مشاريع التنمية يعني زي ما يسموها راجت هيك في كثير من الدول، لكن عندنا نجحت مشاريع التنمية في ظل ظروفنا، في ظل ظروفنا ومعطياتنا
1: وفي ظل إمكانياتنا
0: طبعا، وفي ظل إمكانياتنا هذا الزخم بحاجة إن نشوفه مرة ثانية. حكيت لك نكسر الإطار، نغير إطار الصورة، ونتفرج على البلد مرة أخرى. البلد فيها منجز يجب أن يحافظ عليه، وهذا بتقديري مسألة مهمة. اليوم أنت لما تروح على المؤسسات اللي حكى عنها معالي الدكتور محمد، وهذه المؤسسات راسخة اليوم، ما حدا بيقدر يلف ودور حواليها
1: طبعا،
0: وبالتالي تحكم الجميع بدون استثناء. ولذلك اليوم أنت السؤال الكبير، ماذا لديك؟ لديك شيء مهم جدا في ظروف صعبة تمر فيها الإقليم. تعال نتفرج على تحديات الإقليم، العواصف التي عصفت في الإقليم، أسقطت الدول وغيرت الدول وفتت الدول وقسمت الدول وراحت الأمور لأمواج كبيرة. ما الذي جعلنا نحافظ هذه التوليفة اللي أنت حكيت عليها؟ هذا الهاشم الذي يبعث لك رسالة صباحا، هذا الذي يمارس بك ويؤسس دولة رحيمة، دولة تتفاهم معك، دولة تتحمل أحيانا نزق الناس، أحيانا تتحمل نزق المعارض، تحتوي المعارض، تأخذ بالموالاة بيدها إلى أبعد ما يمكن، تطور. إن شرعية التجديد، شرعية التطوير، شرعية المحاولة، هذه إحدى شرعيات الدولة الأردنية الفرعية. كم لجنة شكلنا حتى نجدد وحتى نجدد، لا نتهامس، لا نتحدث في العلن، ومنحكي بصراحة عن كل أمورنا، أمورنا فوق الطاولة وتحت الطاولة. عندنا انتخاب، وعندنا خيار، وعندنا حرية إعلام بالقدر الذي يتناسب مع حالنا
1: طبعاً
0: وأوضاعنا
1: طبعاً. هذا كثير
0: هذه
1: مهم.
0: مسألة مهمة جدا طبعاً. ولذلك اليوم أنا بتقديري هذا الذي جعلنا نتجاوز كل هذه، وهذا ليس تسحيجا لا سياسي ولا بالمناسبة.
1: نحكي شوية شو هاي المصطلحات، هذا مسحج، هذا مكوع، هذا يا أخي بدور على منصب. والله أنا مهتم أعرف إجابة
0: طبعاً. يعني هذه
1: أسئلة مشروعة كثير. يعني اليوم أي خبر تضع، واحد يوظف في مكان، شخص يكتب مقال، شخص يشار له بالبنان، تجد هذا السيل من الاتهامات.
0: أنا بدي أفسره،
1: يريد.
0: مزاجنا تاريخيا كأردنيين كان مرات عروبي أكثر، تعرف إحنا يعني بدينا عروبيين
1: طبعا من رحمة العربية،
0: الثورة العربية
1: طبعا ولدنا من الرحمة.
0: يعني الأمير المؤسس حينما جاء إلى أجدادنا كان الهدف الذهاب إلى دمشق وهزيمة جورو،
1: صحيح،
0: واستعادة المفهوم العربي والوحدة العربية، صحيح، والهلال الخصيب وبلاد الشام وإلى آخره. مزاجنا راح بهذا الاتجاه. بعدين المشاريع اللي قارعت المملكة الأردنية الهاشمية ودخلت معها في صراع كانت مشاريع قومية وناصرية ووحدوية، فمزاجنا تشكل بهذا
1: جدا
0: الاتجاه
1: مهمة في ذلك الوقت.
0: فشوي أبعدنا الدولة عن فصار كل واحد بدافع عن الدولة كأنه يعني يخالف هذا المزاج العام فيتهم. لكن اليوم خليني أحكي لك يا بصراحة، وهي دعوة للأردنيين، اطلعوا على كل الدول العربية، عادت لأوطانها، عادت للدولة الوطنية. سوري عاد، اللي كان بعثي وكان وحدوي، اليوم تهم التنمية في سوريا وعاد للدولة الوطنية السورية. لبنان في قادم الأيام دولة وطنية لبنانية.

0: العراق دولة وطنية عراقية، مصر الناصرية. اليوم الرئيس، فخامة الرئيس السيسي حينما يستقبل أحد الضيوف شو مكتوب وراه؟ خارطة القطر المصري، عادة للوطنية المصرية. ويستحق الأردن أن نستعيد مرة أخرى، أن نعود للوطنية الأردنية، طبعا وطنية أردنية وبعديها في إطار عربي وفي إطار إسلامي، لكن خلينا نطلع على مصالحنا. لذلك ظهرت هذه المصطلحات. بدي أحكي لك شغلة، الأردن في ميزة أنه حتى جيشه سمي الجيش العربي، حتى الإمارة في البداية كانت إمارة الشرق العربي، حتى المفاهيم كانت مفاهيم قومية عربية، حتى نصوص الدستور جاءت أننا جزء من الأمة العربية، كل هذا موجود وكل هذا صحي. لكن اليوم يستحق هذا الوطن أنه تطلع لكل هذه المشاريع والإطارات في إطار أردني يعني حقيقي. وأنا بتقديري أنه الناس بدأت تتفهم ذلك. أنا اليوم لما أصحى الصبح وأشوف أنه في معادلة اسمها 80 سنة، ترى على فكرة 80 سنة من الاستقلال، لكن قبل الاستقلال من 46 إلى 21 كانت في تضحيات. اليوم حجم التضحيات التي مرت بنا والظروف التي مرت. أنا قبل شوي بستعرض مع الشباب قبل ما فوت عندك، فترة الملك عبد الله الثاني استلم بال 99، بال 2000 صارت انتفاضة الأقصى
1: صحيح،
0: ومحاصرة المقاطعة ووفاة أبو عمر، وإحنا أي طقة فلسطين من تأثر فيها، صح ولا لا؟
1: ومن ثم الخليج
0: إجت الأبراج،
1: أبراج
0: سقوط بغداد
1: صحيح 11 من سبتمبر،
0: الموجة الإرهابية، الأزمة المالية العالمية، دخلنا في الربيع العربي، طلعنا من قصة 7 أكتوبر، خلصنا في حرب إيران. أعطيني يوم كانت بدون أزمة ونديرها بذكاء. وأنا مرة حكيت في البرلمان، هذه البلد يديرها دائما هاشمي شاطر بالطيران، بمعنى أنه طيار، لأنه يحلق، يأتي على الصعوبات
1: صحيح.
0: على التحديات. وعندنا حكمة بالسياسة الخارجية، لا نغضب أحد، نصفر المشاكل، منجز. صار عندنا تراكمية في المؤسسات، بتروح وزارة الخارجية في ذكاء غير مسبوق، بتروح الداخلية في ذكاء غير مسبوق. بنحاول نواكب التطورات، نضعف مرات في بعض الملفات الإدارية نتيجة ظروف ومعطيات، لكنها لا تشوش الصورة الكبيرة أن لدينا يعني منجزا. والأهم شيء شكل التحالف والعلاقة بين الناس وبين الحكم، شكل العلاقة بين الناس وبين المؤسسات، شكل هذه التشاركية، هذا كله موجود. عمرك سمعت أمة من الأمم بتصحى الصبح بتسمعش فيروز وبتغني للجيش
1: في الأردن؟
0: بالأردن. هذا دليل على أن هذا
1: حدا، أنا مستمعين للأمان لا ينتشوا
0: أبداً
1: صباحاً
0: أبداً.
1: وبعدين أنا فهمت هاي القصة، نبدأ بقول للشباب يلا
0: أبداً وطني. بصير عندك هاي بيسموها الموسيقى الداخلية تبعت الجيش منذ الصباح. هذا مؤشر على العلاقة بهذه المؤسسة الرسمية بالدولة، لأن الجيش هو عنوان الدولة وعنوان الشرعية، والجيش هو الحكم، الجيش هو الهاشميون، الجيش هو الناس. بالتالي أنت لما تكون في هذه العلاقة، هذه التركيبة، وهذه ليست تركيبة إحنا قاعدين بنبتدعها أو بنختلقها أو بنحكي عنها إنها يعني بنحاول إن ننحتها، لا مش منحوتة، هذه حقيقية اليوم. وبالتالي هذا منجز، هذا منجز بحد ذاته. وإجا الربيع العربي وعصفت في الدنيا كل، ومع ذلك أثبت الحكم أنه سلمي يقبل الناس، وأثبتت الناس أنها سلمية. كما في ميزات صنعتها الدولة في الأردني أنه سلمي، لأنها أعطته دللته، عمره ما كان لاجئ الأردني، عمره ما كان إلا جزء من أنه يعبر عن رأيه، إلا عمره ما كان إلا جزء من التشاركية السياسية. حتى في فترة من الفترات بعد 67 صعب نعمل مجلس نواب، فالملك حسين عمل المجلس الوطني الاستشاري، جاب الأردنيين إلى مجلس وطني استشاري. هذا كله في ناس بتتمنى، هذا كله في ناس تسعى له، هذا كله شو إطار أو مضمون في ناس كان عندها وفككته وخسرته، إحنا متمسكين فيه. والرسالة مرة ثانية برجع، رسالة جلالة الملك صباحا لكل الأردنيين، هي رسالة مرة أخرى أن نبقى على هذا العهد والوعد والحلف والعقد حتى نستمر ونبقى ونتجاوز كل هذه الصعوبات. تجيك أزمة كبيرة تصمتش فيها حيتان كبيرة من الدول، ومع ذلك نبقى ونستمر ونقدم مقاربة غير مسبوقة في
1: طيب
0: ونحافظ على أمننا وأمن القوم العربي.
1: بدي أسألك سؤال يعني تحليلي شوي علمي، يعني بروح لخطوات 1 2 3 4 أو على الأقل يجب أن توظف فيه الأمثلة حتى تكون الأمور واضحة للي بيسمعونا. السؤال يقول: يا أستاذ الغالي ويا ضيف الكريم، كيف يصان الاستقلال؟ كيف نصونه؟ كيف نحافظ عليه؟
0: هسا الاستقلال يصان بكثير من الخطوات. هسا هو بطبيعته، أنا بحبش طرح هذا السؤال من باب إنه في مشكلة، فيش مشكلة، الاستقلال ماشي والدولة ماشي والمؤسسات
1: الحالة الجميلة، أقصد الحالة اللي احنا عايشين،
0: الحالة الجميلة الذي نعيش فيها،
1: كيف نحافظ عليها؟
0: أنا

0: تقديري هناك واجبات متعددة الأشكال ومتنوعة الأشكال، جزء منها على الرسمي والحكومات، وجزء منها يعني أنا بتقديري أنه الآن في مشاريع تحاول أن تجود الحالة الأردنية، يجب أن تستمر هذا الأمر. اثنين، التشارك السياسي الموجودة، تجويدها وتحسينها. المواطن، شوف أنا بتضرب لك مثلا،
1: تفضل.
0: بتروح على قرية في الصعيد في مصر،
1: نعم،
0: فلاح أمي، إحنا ما عندناش أمية في الأردن،
1: نعم،
0: في دول عربية فيها أمية 30-40%،
1: صحيح.
0: إحنا بعض الإحصاءات تعطي أمية 5% للاجئين، ترى مش إحنا، تعرف إحنا كلنا يعني أنا أمي سبعينية، خريجة مدرسة سكينة بنت الحسين،
1: نعم،
0: وبكالوريوس، ويعني
1: نعم،
0: يعني بهذا نعم، المعنى ما عندنا أمي. بتسألوا هذا المصري عن علاقته بالحكومة بينتقد، لكن لما تسألوا عن الدولة، تسألوا عن سد النهضة، عن علاقة مصر بالقضية الفلسطينية،
1: ثوابت،
0: عن المنتخب، قل له المنتخب المصري، انتم مصريين بتعرفوش تلعبوا كرة، بقول لك رحنا كاس العالم في الثلاثين يا فندم. بمعنى حتى المواطن الفلاح البسطي يستطيع ان يفرق بين مصالح الدولة العليا وقيمها وبين قصة الإدارة.
1: جميل.
0: الأردني عليه مرة أخرى، وقبلهم النخب، احنا في البرلمانات وفي الأعياد،
1: نعرف
0: وفي كل مؤسسات الدولة نعرف نميز. موقفنا من القضية الفلسطينية مصلحة عليا، ما في كلام، بشوفها من منظار أردني، اللي بيشكك فيها لازم يغلق عليه الباب. هنا من صون الاستقلال، هنا بنقدر نقول له اسكت هون وهون، هنا إذا إجت دعاية مغرضة بنقدر نسكر بابه، هون بصير عندي أنا أنتيبيوتيك وطني أردني عند المواطن الأردني، يستطيع أن يحمي كل المفاهيم والمصطلحات فيما يتعلق بها. هنا يعتز بدولتي، لأنه إحنا في المصالح العليا للدولة الأردنية إحنا مختلفين عن كل العالم. مثلا الحكم في الأردن، خذ لك، قد يكون في بعض أحيانا مشاكل شخصية مع بعض المؤسسات الحكم في الدول العربية، مثلا الملك حسين كان في صراع مع عبد الناصر، لكن لما إجت حرب 56 عليه، الأمن القومي العربي أهم من هذا النزاع الشخصي، وقف مع عبد الناصر.
1: تمام.
0: هذا هو الأردن طول عمره، في حرب الخليج الأولى، في حرب الخليج الثاني، في حرب إيران، جلالة الملك زم حاله بالطيارة ويتطاير فيها الحديد كلياته ومسيرات وصواريخ، وراح زار عواصم عربية رئيسية، لأنه باعتقاده أن التصميغ العربي وتصميغ الموقف العربي وزيارة الأشقاء العرب بتعرضوا لضربات في هذا التوقيت أهم من قصة شخصية وأمن شخصي.
1: تصميغ ماذا تقصد؟
0: تقصد بمعنى أن الموقف العربي يصبح موحدا في قادم الأيام.
1: أنا بحب أفسر مصطلحاتك الحلوة،
0: يعني بمعنى هذه واحدة من المحطات الرئيسية. أنا كمواطن أردني اليوم بدي يكون عندي مزاج، في فرق أني أناقش قصة أسعار البندورة، بدخل في نقاش وبختلف مع الحكومة عليها، لكن حينما يكون الأمر في موقفي من القضية السورية، من الجنوب السوري، من القضية الفلسطينية، من علاقاتي وتحالفاتي الرئيسية مع الخليج، أنا باعتقادي
1: في مصالح دولة عليا
0: أبدا. ثم الأمر الثاني الذي نصم به الاستقلال، أن نقدم الأردن في الأولوية على كل الملفات مهما كانت. بطلع لك واحد بقول لك مع القضية الفلسطينية، ترى اسمع، إذا شفت القضية الفلسطينية من منظار أردني بتحب فلسطين أكثر وتدافع عن فلسطين أكثر وتراها مصلحة وطنية أردنية أكثر. اليوم أي فلسطيني في داخل فلسطين التاريخية بتعرض لغزة شوكة، أنا متضرر، لأنه أمني القومي وهويتي ممكن تتضرر، بقاء وصموده في أرضه مصلحة أردنية. خليني أطلع عليه من منظار أردني، ليش بدي مصر تورجيني إياه من منظار آخر؟ لذلك إذا عرفنا مصالح الدولة العليا وإكراهاتها من صون الاستقلال، كمان في إنه قدرات
1: طبعا،
0: في قطار بنقدر نمشي فيه وفي قطار بنقدرش نمشي فيه، في ملفات بنقدر، وكل دول العالم فيها إكراها. شوفوا الآن ترامب كيف معصلج بقضية إيران وهي الدولة العظمى الأولى في العالم، في إكراهات، ليش منتفهمها للآخرين منتفهمهاش للأردن؟ لذلك على الأردني أن يرى الأردن بهذه الطريقة. وترى على فكرة اللي بيشوف الأردن بنقاط قوته وبعض نقاط ضعفه بحبه أكثر، شوف أنه منجز، حكيت لك أهم شيء أنك تشوفه أنك منجز، يعني هذه مسألة مهمة، طلع فيه، اطلع بطيارتك فوق وتفرج على الأردن بمنجزه، بتفصيلاته، بمؤسساته، بشعبه، بشوارعه، بحاراته، بتركيبته، بسلمه الأهلي، بمنتخبه، بفانيلته، بكل هذا المنجز بتحبه، بتحبه أمام إمكاناته وقدراته. اليوم أنت تربت على ظهره فتقول نعم، هذا دورنا حتى نحافظ على هذا المنجز. أنا باعتقاد السيادة الأردنية كانت واحدة من أهم الأمزجة اللي صنعت الدستور والمؤسسات، ولا زلنا نحارب من أجلها ونقاتل. احترام الدستور، احترام المؤسسات، هذه مسألة وتقليد أنا باعتقادي. وعي ما بتيجي مشاريع التهدئة، قلت لك في عنا شرعية اسمها شرعية المحاولة، احنا دائما مثلا بالملف الاقتصادي بتلاقينا بين فترة وفترة بنحاول، وعلى الأردني أن

0: مرة أخرى.
1: مش غلط هذا في بناء الدول، في تطورها، في ازدهارها.
0: بالعكس بالعكس، اليوم أنا اليوم بروع قريتي، الممول الرئيسي والاستراتيجي والمشغل الرئيسي للناس هي الدولة الأردنية. اليوم الدولة الأردنية آخر السنة بتدفع رواتب وتقاعد من موازنتها قريب 8.5 مليار، إذا هي اللي بتحرك السوق. الدولة مشتبك رئيسي، خلينا نحب بعضنا، والدولة خلينا نشوفها مش شخص معنا، ونشوفها أنا وإنت والجميع. وبالتالي بعدين ما نكبر الأخطاء، في دول فيها فساد، بس لا تزغروا تزغروا ولا تكبروا تكبروا، يعني أعطيه حجمه. فعلى الأردني اليوم
1: لا تكبير ولا تهويل،
0: أنا مع المزاج له. وتذكروا أنه قدمنا شهيد ملك، وتذكروا أنه قدمنا شهداء في الجيش، وتذكروا كل هذا في إطار خلطة الاستقلال اللي طلعت بهذه الطريقة. وبكفينا اليوم عندنا هذا الدستور الذي يعني يتمناه الكثيرون.
1: كنت في يوم من الأيام وتشرفت بحوار دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابط، قال لي المصطلح والله ما بنسى، قال لي يا بني الأردن ولد في يوم ذي مسغبة. يعني إحنا من ولد الأردن تمه ملعقة الذهب، منذ البداية التحديات موجودة، منذ البداية وإحنا في جاوز أيام رخاء أيام صعبة. وصف التل الله يرحمه كان يقول ما بيقبل البلد بضيق، هالبلد ما تقبله بعزها. هاي التفاصيل تربينا عليها فهمناها. يعني اليوم لماذا يظن الناس أنه يجب أن تكون الأمور بـ IB؟
0: يعني هو شوف
1: يعني مقبول هذا الطرح؟
0: يعني بدهم يتفهموا، وبديش أنا بدي أتفهم الناس أنه كيف ممكن يكون مقبول، لأنه كمان إحنا عملنا تنمية وحرقنا مراحل في التنمية، فالناس تعودت على
1: تقصد فترة السبعينات
0: والخطوات السبعينات والثمانينات وكل الفترات بمعنى أنه مثلا الأردني ما يعني دول عربية الآن عندها نفط وتقطع فيها الكهرباء، دول عربية ناتج المحلي الإجمالي 4 أضعافنا، وحصة الفرد أضعف 4 أضعاف حصة الفرد الأردني، وفي عندها بعواصمها شوارع ترابية. الأردني ما تعودش عليه، لكن الأردني حكيت لك يحتاج مرة أخرى فلا ينظرون إلى الإبلي كيف خلقت، يطلع وشوف البلد وشوف منجزها وشوف قديش هذا المنجز بدي أتمسك فيه. لأنه بقول لك يعني إذا العادة تقتل الإثارة، إذا ألفت الشيء بصير تتعود عليه وبصير طالب بالمزيد. أنا بتقديري هذا أنا بدي أتفق مع أبو عصام أنه نعم ولدنا في يوم ذي مسغبة، في ظروف تاريخية صعبة، في في في عواصف رئيسية مرت في المنطقة. إحنا لما ولدنا في 21 كان في الانتداب، وكان في ساريمو، وكان في اتفاقية سايكس بيكو،
1: وعبد الفور
0: وثورات فلسطينية ومعركة ميسلون وهزيمة ثم جاءت بعد ذلك فترات وثبتنا وأدرنا الأزمة بذكاء، وكان في تعريب جيش.
1: شو فترة من الفترات؟ أصعب الفترات
0: كلها صعبة.
1: يعني نقدر نيجي اليوم لو نقف أمام مؤرخ
0: أنا برأيي
1: يقول والله فترة الستينات والسبعينات الأصعب، ولا فترة الألفينات الخمسينات الأصعب.
0: الخمسينات كانت فترة صعبة على الدولة الأردنية، أولا لأنه استشهد ملك وليس أي ملك، ملك حاذق وذكي، واستطاع أن يعبر فترة من 21 للحديث استشهاده في 51 بذكاء خارق يوازن بين ماذا يريده الناس، ما يريده الحالة العربية، وهو ما يريده الإنجليز. كل هذه الأمور كانت بذكاء استشهد. فجاءت فترة 56 صعود ناصر وصعود البعث وصعود الوحدويين وتأثر الأردنيين في الداخل والقضية الفلسطينيات وأشكال هذه كانت ثم جاءت فترة الربيع العربي، فترة خطيرة جدا. هذه كانت من الفترات، لكن تم هذه اللي حمانا فيها شرعيات الدولة وطبيعة الدولة، الدولة الرحيمة، الدولة تقوم على التشاركية السياسية، اشتباك مؤسسة العرش مع الناس،
1: دولة ما فيها سجل
0: ما
1: يعني
0: ما لا لا ما في عنا احنا احنا ما عنا حتى الجهاز الأمني بهذا هو احدى شرعيات الدولة وليس طبع. جهازا قمعيا
1: طبع.
0: بمعنى تم التعامل واحتواء هذه الأزمة. واحنا العلاقة التاريخية بين الحكم ومؤسساته والناس قامت على جعل الناس اكثر سلمية. احنا الأردنيين مش عنيفين اصلا، احنا بنسامح بالدم بعد 3 أيام يا زلمة، يجوز من سامحش بال بس من سامحش بالانتخابات شوي
1: شوي ظننا معصيب. طيب يا سيدي، احنا قبل الختام يعني في سؤال مهم دائما يتعلق بالمستقبل. احنا قلنا كيف يوصل الاستقلال، اليوم في عندنا معمئوية جديدة، جلالة سيدنا اطلق مشاريع جديدة هدفها التطوير التحسين المستمر. الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو التغيير المستمر والتطوير المستمر. عندنا مشروع اداري، عندنا مشروع اقتصادي، عندنا مشروع سياسي. يعني اليوم كيف نقدر نوصفهم هذولا بعد فترة من بداية العمل والشغل عليهم؟ مش معنى أنه انتهينا

0: لكن احنا قاعدين بنحاول، وخضنا تجربة برلمانية بموجبها، خضنا تجربة اقتصادية ورؤية جديدة اقتصادية في عمل على صعيد نظام موارد بشرية وعمل إداري وشغل كل يوم بنشوفه بتغير. ماذا تقول تحت يعني هذه المشاريع وهذه العناوين؟
1: راح أعطيك إياها بصورة سريعة. بالنسبة للمشروع السياسي، أنا بتقديري على المستوى التشريعي قدمنا تشريعات متقدمة جدا جدا جدا، كان ما يحلمش فيها أشد المعارضين، اللي أن نصل في البرلمان 22 إلى قائمة وطنية حزبية على مستوى 65%. الآن في عندنا مشكلة اصطدمنا في إنه البيئة الاجتماعية الثقافية في الأردن ما تأسستش على الأحزاب. تاريخيا الأردنيين
0: نافرين،
1: لا ينتجون الأحزاب، يستوردونها. اليوم قلنا لهم انتجوها، بدنا فترة يعني
0: كيف يستوردونها لا ينتجونها؟ بحب أوقف
1: يعني مثلا في بداية 21
0: بتأثر بالأحزاب،
1: جائزة حزب الاستقلال مع الأمير المؤسس تأثرنا فيه. في الخمسينات الحزب إما إجا من سوريا البعث أو من العراق البعث أو من مصر الإخوان المسلمين أو من موسكو الشيوعي أو القوميين المصريين،
0: بس مش أنت هنا ميدي جوردن.
1: كانت ليست ضمن المصالح العليا للدولة الأردنية والحاجة البرامجية. مع الوقت الأردنيين راح يستوعبوا هذا. بالنسبة للملف الاقتصادي، بدأت في حكومة بشر، الآن حكومة الدكتور جعفر تجري جراحات رئيسية على الملفات الرئيسية، على معدلات النمو. هناك مشاريع كبرى، هناك فتح لملف الضمان، هناك أيضا حديث عن قصة المديونية في الناتج المحلي. أنا باعتقادي هذه الحكومة جريئة في الماكرو، رايحة على الماكرو بقوة وتحاول. المشروع الإداري أنا شايف فيه تطوير في الإدارة، قد يحتاج إلى وقت. تعرف أنت التعديل ممانعة، بيعمل ممانعة، لكن ومع ذلك بحطهم تحت شرحية المحاولة. نحن في الأردن لا نكف عن الرغبة بالتغيير، ودائما في اشتباك بالتغيير، ومجرد ما تظهر أزمة على طول منروح. فأنا بالنسبة لي مطمئن، أنا شايف الدولة راسخة والله، لا تقشعر لي بدن ولا شك في لحظة من اللحظات أننا أمام منجز، وأن هذا المنجز قادر بطبيعته وبنيته وإرادته على أن يبقى ويستمر. بالعكس، إلى علن إن شاء الله رب العالمين.
0: سعادة العين
1: يوم مسخبة، ولكن القادم أحجم إن شاء الله.
0: سعادة العين عمر عياصلة، شرفتني اليوم بوجودك هذا اليوم الوطني الجميل، وشكرا لوجودك معنا بالإذاعة الأردنية.
1: كل المحبة.
0: يسعد صباحك، بتمنى لك بقية نهار مليء في الفرح والسعادة والاحتفاء.
1: تسلم.
0: أحبائي، فاصل ونتابع معكم هذه التغطية متواصلة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. حياكم الله.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبد الله، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد وحياكم الله بالاستديو المفتوح ليوم الاستقلال 80 الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وجميع الموجات العاملة والتابعة لها. أحبائي وأعزائي وأصدقائي ومستمعين الكرام الذين يشاركون هذا الاحتفال وما أكثره، وددت أن أقول لكم التالي: ترى كما نحن بحاجة هذا الصباح أن نتغذى بالزاد، الزاد أقصد هنا الأكل الشرب، لأجل يعني أن تستديم الحياة، لابد أن تغذي الروح والعقل بطيب الكلام. والكلام عادة وخاصة عند الأردنيين، خاصة عند الأردنيين، هذه ميزة عند الأردنيين، الكلام له دور كبير، والأردني تملكه بكلمة بالمناسبة لشدة عشقه لوقع الكلمات وجمالها. طيب تخيلوا أن تكون هذه الكلمات الجميلة كلمات تتغنى بالأرض والوطن والنظام. شوفوا كيف يعني يضفي فوق الجمال كما يقال، يضفي جمالا. ليس هذا فقط، تخيلوا أن يكون صاحبها الشاعر الجميل علي الفاؤر. يعني شوفوا هالشغلات كله أبغريد كأنت، فأنتم الآن في حالة من السمو الجميل في العبارة وفي الكلمة مع الشاعر الجميل، الذين ستستمعون اليوم إلى مغنيات وإلى أفكار وإلى شعارات بقلمه، ستستمعون إلى كلمات كثيرة في حب الوطن على مدار اليوم عبر الشاشة وعبر الاحتفالات والآن عبر الأثير. بدي أرحب بالشاعر الكبير الأستاذ علي الفاؤري. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات، يا مرحبا.
0: كيف أصبحت يا صديقنا العزيز؟
1: والله أصبحت في أولا نعمة من الله تعالى، ثم في غاية البهجة والسرور.
0: الله يديم عليك البهجة.
1: الحقيقة يعني لما بفتح عيون البني آدم في هذا الوطن الجميل ويبدأ نهاره بكل هذا الفرح والسرور والبهجة، صوتك صوت الأحبة جميعا،
0: الله يخليك تسلم.
1: كل الوطن الآن يتغنى، كل تفصيلة صغيرة من تفاصيل هذا الوطن الحديد تلد الثوب الفرح والعيد. صباح جميل، صباح جميل، صباح أردني بامتياز حقيقة أخي صدام.
0: الله يصبحك. قبل ما أن نبدأ، ترى إحنا يعني واضحة مصلحتنا معك، حابين أن نسمع عذب الكلام.
1: الله
0: هذا الشيء واضح، لكن قبل ذلك وددت أن أسألك يعني ماذا يعني ماذا تحمل الأردنيين اليوم وبكرة وهاليومين هذول؟ شو مشاريعك شاعر؟
1: والله الحقيقة يعني الكثير من المشاريع التي تتغنى بالوطن، تتغنى بهذا الرمز الجميل الأردن. احنا عنا ان شاء الله تعالى يعني سيكون هناك يعني مشروع، نسأل الله ان يظهر قريبا للسردية الأردنية شعرا.
0: نعم.
1: يعني انجزت الحمد لله السردية الأردنية كاملة تامة.
0: جميل.
1: شعرا، وسيتم اختيار يعني بعض كلماتها ان شاء الله بالتعاون مع الأحبة في وزارة الثقافة الداعم الحقيقي لمشاريعنا الثقافية، ستكون يعني إن شاء الله مشروع غنائي بصورة تليق.
0: من المشاريع الغنائية شو أقرب إليك؟ يعني أنا بعرف أن كلهم أولادك وبناتك.
1: والله هناك الكثير، يعني هذا العام إن شاء الله تعالى أنا سأقدم افتتاح مهرجان جرش بمجموعة من الأغاني الوطنية، ستكون يعني

0: صابحها وطني كامل تام بإذن الله تعالى في افتتاح مهرجان جرش. ويعني انت ماهر استاذ،
1: هل هذا اليوم العريض لك فيه بصمات او كلمات؟
0: ان شاء الله تعالى، ان شاء الله طيب. سيكون ان شاء الله تعالى. انا اسمعك شيء يعني اول شيء بقول بالنسبه لنا، يعني بجوز انا كنت استمع الى حديثك مع سعاده العين الاستاذ عمر،
1: نعم،
0: وتحدثنا كيف ان يعني ان هذا الوطن ولد كنهر شق الصخر،
1: نعم،
0: وولد واصبح قصيده تترنم بها او تترنم بها العالم كامل. فانا بقول تمر كانها السبع العجاف ولن يثنيك عن مجد جفاف.
1: الله.
0: سيبقى النهر دفاقا ويجري الى العليا وتخضر الضفاف.
1: الله.
0: زرعت بنا ومنا نخل عز فاثمرنا وقد حان القطاف.
1: أوه.
0: هو الأردن قبلة كل حر بكعبته يطيب لنا الطواف.
1: الله عليك.
0: وليس لغير رايته نغني ولا لسواه يرتفع الهتاف. ولو سيقت لنا الدنيا بديلا ستمنعنا الكرامة والعفاف. ومختلفون في الدنيا ولكن على الأردن ما كان اختلاف.
1: يا سلام عليك، على الأردن ما كان اختلاف
0: أبدا أبدا الله. أبدا أبدا آه. نختلف
1: ما زلنا عطاشة وجياعة يا سيدي.
0: يا سيدي أقول وطن لنا، وطن لنا، والأصل أن نعليه لا أن نفتش عن عيوب فيه.
1: الله عليك.
0: وطن لنا والأصل إن نادى على أبنائه لباه كل بنيه.
1: يا الله.
0: والأصل أن درعه وحماته إما دعا داعي الفدا نفديه. والأصل قبل سؤالنا عما إذا أعطى لنا الأصل أن نعطيه.
1: الله عليك.
0: وطن له دين بذمة أهله والأصل مهما طال أن نوفيه.
1: يا سلام.
0: وطن يقد الزاد غير مقتر ويصب للظمآن ما يرويه. ما كان يوما غير باب واسع ومرحب بالضيف إذ يأتيه. وطن لنا هل في البلاد كمثله وهو الذي يعلو على التشبيه. وهو الذي ما في الوجود كأرضه أرض ولا في الناس مثل ذويه. والعشق ليس ليس بأن نبيع ترابه، العشق كل العشق أن نشريه.
1: الله.
0: يا أيها الوطن الكبير بأهله، يا أيها الوطن الكبير بأهله وبسيد الأشراف إذ يحميه. ملك وقد ملك القلوب جميعها بالحب لا بالسيف والتأليه. هو سيد عن سيد عن سيد شرف الأولى من هاشم يكفيه.
1: يا الله.
0: لم يسعى يوما للمفاخر إنما كانت لتأنس قربه تأتيه. شرف القصيدة أن تمجد بيته بيتا يطهر ربنا أهليه.
1: الله عليك. الله.
0: قالوا يا أيها الوطن الكبير لعلتي رجل وماء دائر في فيه. أنا لست شاعرك الوحيد وإنما هذا الذي أتلوه بعض ولوه. قالوا رويدك، قلت لم أبلغ له قدرا ولم أحصي الذي أبغيه. قالوا التعب، فالشعر ليس مطية ونراك قد أسرفت في التنزيه. قلت اكتبوا عني ليقرأ حاسدي وبرغم كل كريهة وكريه. أنا أردني الطبع تلك سجيتي بشجاعة أعني الذي

0: عليه. أنا في هوى الأردن لا وسطية عندي ولا في الخرج ما أخفيه. ما بعت قافيتي ولا كنت الذي مد الأكف لتاجر يرشيه. لم يخفي شعري في الجيوب حجارة يرمي بها البئر التي تسقيه. ومعي ملايين النشامى كلما تفت السراج بزيتنا نضويه. لسنا الذين إذا تزلزل مرة بيت لهم قعدوا على تاليه.
1: الله عليك.
0: كلا ولا إن هبت الريح سنا منا على الأطلال من يبكيه. شتان بين الساكنيه محبة والقاصدين ذراه للترفيه. شتان بين الكاتبين سطوره مجدا وبين دفاتر التشويه. لكنه والله ليس يضيره قلم هذا أو جملة لسفيه. هي كلمة الأحرار كان يقولها دوما. لعل الله أن يهديه.
1: لعل الله أن يهديه. أنا بدي أشكرك. يعني أنت قلت أنك لست الشاعر الوحيد بالأردن ولكنك من المميزين في الأردن.
0: ربي يحفظ.
1: ويقول نزار إن الحروف تموت حين تقال. فلن أقول شيء، أترك المعنى الجميل الذي تركته والأثر الطيب في كلماتك. جزاك الله عنا كل خير، وأطلق الله أطلق الله لسانك أكثر وأكثر في حب هذا الوطن. شكرا جزيلا.
0: كل عام وأنتم
1: بخير. حياك الله.
0: شكرا أستاذي.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: يا أهلا ويا مرحبا بكم. ما زلنا زي ما بقولوا نتفيأ عطر هذه المناسبة، وإحنا ما زلنا في ساعات الصباح الباكر، الساعات حبلة إن شاء الله بالفرح والمودة والاحتفال بهذا الوطن وبيوم استقلاله المهيب والعظيم. وإحنا تعودنا دائما نسمع قصص أهلنا أبائنا وأجدادنا يتحدثوا عن الرجال الذين مضوا في هذا الوطن وبنوا وأنجزوا وواجهوا التحديات، وقفوا إلى جانب وطنهم وقبل ذلك إلى جانب ملكهم، إلى عهود يعني العهد الأول والثاني والثالث والرابع، وامتاز النشامة على مدار السنين أنهم كانوا دائما وأبدا رمزا للوفاء والدفاع عن هذا الوطن والذود عن كل تفاصيله، وكانوا الأوفى والأقرب بينهم وبين ملوكهم ميثاق، بينهم وبين أرضهم ميثاق. الأردنيون يستحقوا اليوم أن نتحدث عنهم وعن إنجازاتهم وما فعلوه وبنوه منذ 80 عام وأكثر إلى هذا اليوم. يسرني أيضا ويشرفني في استديو التغطية في الإذاعة الأردنية أن أرحب بسعادة الشيخ طلال الماضي. شرفنا يا سيدي.
1: تسلم يا سيدي. حياك الله. الله فيك. تشرف.
0: يعني بنقول بهذه المناسبات الوطنية دائما وأبدا بتكون فرصة جيدة سعادة الشيخ إن نستذكر الجهد العظيم الذي بذل على مدار السنين والسنين. اليوم نحكي عن تقدم، نحكي عن مشاريع، ونحكي عن جهد طبعا، لكن أنا وإنت بتعلمنا أنه هذا لم يأتي من فراغ.
1: نعم.
0: جاء نتيجة عمل وجهد وتحديات. نعم. وصعوبات واجهناها. العشيرة كانت حاضرة.
1: نعم.
0: منذ الأزل، والأزل باللغة العربية موعد مش معروف، موجود.
1: نعم.
0: في هذه المنطقة.
1: نعم.
0: منذ الأزل العشيرة وقفت إلى جانب القائد، وقفت إلى جانب الأرض، وقفت إلى جانب الجيش، وقفت إلى جانب المشروع السياسي، وقفت إلى صالح أو إلى جانب المصالح العليا للدولة.
1: نعم. نعم.
0: وخير من يتحدث تحت هذه العناوين سعادتك.
1: العفو يا سيدي. أولا بداية اسمح لي أني أصبح على مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عبر هذا البرنامج الوطني المميز، واللي أنتم عودتونا دائما على
0: حليك.
1: أنكم إذاعة المملكة الأردنية أنها دائما وأبدا سباقة وحاضرة في المناسبات الوطنية. وعندما نتحدث بمناسبة الاستقلال وعن منجزات الاستقلال، فإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أهم محطات الاستقلال في الأردن.
0: أيها.
1: التي نقلت صوت الأردن سواء كان السياسي أو الاجتماعي أو الإعلامي أو الرياضي، نقلته
0: خطاب
1: إلى كل الفضاءات.
0: كامل.
1: نعم. نقلته إلى كل الفضاءات، وكانت سباقة وأعدت الكوادر الأردنية المميزة والتي تواجدت في كل المنابر الإعلامية. بداية تأسيس الدولة الأردنية أنت تفضلت وقلت أنه يمكن الأردن قبل 80 سنة. جهود الأردنيين كانت واضحة وكانوا متمسكين في أرضهم، ولكن عندما جاء بناء الدولة الأردنية من خلال العقد الاجتماعي الذي ربط الأردنيين والهاشميين في إدارة الدولة، فكان التوافق على أن تكون القيادة العليا هي للقيادة الهاشمية، وأيضا القيادة الهاشمية بادلت الأردنيين هذا الوفاء وهذا الحب والتوافق على إدارة الدولة، وكانت الأردن نموذج يحتذى في التلاحم الاجتماعي والتلاحم مع القيادة الهاشمية. فعندما كان مشروع الدولة هو مشروع الثورة العربية الكبرى، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، استطاع الأردنيين أن يترجموا هذا الشعار خير ترجمة، واستطاعوا فعلا أنهم يكونوا يحملوا مشروع الأمة العربية الذي كان بالأصل هو مشروع الهاشميين.
0: نعم.
1: عندما بدأوا في هذه المنطقة. العشائر هي مكون اجتماعي من ضمن المكونات الموجودة في هذا الوطن
0: طبعا،
1: وإذا من ضمن ما يسجل للدولة الأردنية وقيادة الدولة الأردنية هو التناغم ما بين هذه الشرائح وكسر الجمود اللي كان ممكن يتواجد بين شرائح المجتمع الأردني، وتداخلت الثقافة الاجتماعية الأردنية وأصبحت ثقافة اجتماعية أردنية واحدة. لا يوجد عندي فئة من المجتمع الأردني تمتلك ثقافة تختلف عن الأخرى.
0: نعم صحيح.
1: وهذه الميزة صراحة تسجل للدولة الأردنية بقيادتها بمسؤوليها الكبار الذين ساهموا في بدايات تأسيس الدولة الأردنية. القوات المسلحة كان لها الدور الأكبر.

0: أكبر في نسج هذه الثقافة الأردنية المميزة التي تجاوزت الحدود الاجتماعية. هناك أي مكون اجتماعي
1: له، بس الجيش غذى العشائر.
0: نعم نعم، فأقول لك المؤسسة العسكرية كان لها الدور في استقطاب أبناء العشائر.
1: نعم صحيح.
0: وإدماجهم في في في إدارة الدولة وإدماجهم في مكونات الدولة الأساسية. فأصبح العسكري الذي راح ذهب إلى القوات المسلحة عاد إلى أبنائه لكي يحمل فكر العلم، ضرورة العلم
1: جميل
0: لأبنائه.
1: جميل.
0: فأبناء العشائر عندما دخلوا وهم يعني يمكن مستويات التعليمية ما كانت تصل إلى مستوى الابتدائي، ولكنه حرص على أن يخرج الدكتور والمهندس والمحامي والمعلم. فكان لهذه المؤسسة الفريدة والمؤسسة العظيمة الدور الأكبر. ومن ثم عندما أذهب إلى التنمية بعناوينها الرئيسية، أروح إلى التعليم. التعليم كان لمؤسسة القوات المسلحة، ومن ثم وزارة التربية والتعليم. القوات المسلحة كانت تذهب إلى ما هو أبعد من الدور التي تقوم فيه الوزارة، على أهمية وزارة التعليم التي نحترمها ونقدرها، ولكن القوات المسلحة ذهبت إلى البوادي، ذهبت إلى المناطق النائية، لأنه هي قادرة على أنها تقدم هذه الخدمة. عندما أتحدث عن عنوان الخدمات الصحية، أيضا الخدمات الصحية قدمت في بداية تأسيس الدولة حتى ارتقينا إلى مستوى متطور، ساهم في رفع مستوى العمر عند أبناء الدولة الأردنية من خلال الرعاية الصحية. فتتشابك الخطوط عندما أتحدث عن مكونات المجتمع الأردني، كل مكون لوحده، لأنه الاندماج الفريد الذي حصل في المجتمع الأردني،
1: اندماج ذابت فيه العصبيات.
0: نعم،
1: وذابت فيه كل واحد مرات كان فيه له خصوصية ونزعات خاصة.
0: صحيح.
1: كلها ذابت في بوتقة الدولة.
0: في دول مع احترامنا وتقديرنا تجد كل محافظة لها ثقافة.
1: صحيح.
0: وكل منطقة معينة لها ثقافة.
1: صحيح.
0: الأردن بفضل الله وبفضل وعي مواطننا الأردني اللي أنا أعتبره وعي متقدم جدا دائما، وبفضل حكمة القيادة الهاشمية، وبفضل المخلصين من أبناء الدولة الأردنية الذين ساهموا في تثبيت أركان الدولة الأردنية، فقدمنا نموذج يحق لنا في الأردن أنه إحنا نعتز بهذا النموذج الذي بنى الأردن بأحسن قواعدها وبأحسن قواعدها الاجتماعية والسياسية والعلمية.
1: يعني جميل، أنت عملت لنا إطلالة وتوليفة تاريخية جميلة، تحدثت إن فيها كيف امتزجت العشيرة الأردنية وساهمت، كانت مغذية لمؤسسة الجيش، وكيف الجيش هذب يعني تفكير الأردني، كيف طوره، كيف علمه، كيف حافظ على صحته مع مؤسسات الدولة الأخرى، وتعبر السنين يتجاوز الأردنيون على اختلاف فئاتهم ومشاربهم التحديات التي واجهت الأردنيين. ونوصل لعادلة سؤال كثير عريض.
0: نعم.
1: كثير كبير. احنا اليوم الحمد لله رب العالمين وطن يمكن قيمته ومكانته أكبر من حجمه.
0: نعم.
1: القاصي والداني يشير الأردن إلى حكمة الأردن، إلى المشروعية الدينية الموجودة فيه والتاريخية والحكمة السياسية الموجودة فيه. بس إحنا شو مطلوب منا اليوم سعادة الشيخ في ظل هذه الظروف، في الحالة من احترم حولنا يعني عالم من المتغيرات تضرب يمينا وشمالا، كما يقال أمواج تتلاطم في من حولنا.
0: نعم.
1: مطلوب أكيد منا شيء اليوم، صوت الحكمة يجب يفرض علينا أن نمارس دورا جديدا.
0: نعم سيد العزيز، إحنا المطلوب أولا أن يكون عامل الثقة عالي جدا بيننا وبين دولتنا، وأن نؤمن بما يقدم الأردن.
1: نعم.
0: يعني هناك أحيانا تشعر بأنه في بعض المحطات تشعر أنه في في في يعني نوايا غير حميدة اتجاه
1: غير بريئة
0: وغير بريئة،
1: غير بريئة
0: اتجاه الأردن واتجاه منجزات الأردن، وتهشيم صورة الأردن أحيانا بسبب الحسد، بسبب يعني الكرة، وهذا شيء موجود.
1: استهداف الدور الأردني في مواقفه التاريخية.
0: نعم. أنا ما عندي مشكلة في هذا لما يكون من الخارج، ولكن إشكاليته إذا كان من الداخل. فأنا كل أمنيتي في هذه اللحظات التاريخية المهمة والمحطات التاريخية المهمة، لأنه أنا أقول الاستقلال هو يوم متجدد كل يوم، مش بس يوم 25/5 واللي هو مطبوع في ذاكرتنا جميعا. فلذلك احنا دورنا يجب انه احنا نعتز ونفتخر فيه. يعني الاردن في كل المحطات، في كل المحطات، ولم يسجل على التاريخ الاردني في يوم من الايام انه كان له موقف يعني الاردنيين يخجلوا من موقف دولتهم اتجاهه، سواء كان على مستوى امتنا العربية.

0: العربية سواء كان على المستوى الداخل، دائما مواقفنا متقدمة، دائما مواقفنا تراعي منظومة قيم عليا حافظنا عليها في تعاملاتنا. ما عندنا خطابين، خطاب تحت الطاولة وخطاب فوق الطاولة. جميل. اتجاه قضايا أمتنا دائما خطابنا واحد، ودائما وأبدا في كل المنابر متقدمين في صراحة على الآخرين، ومتقدمين لأنه هيك إحنا تربينا، لأنه الأردني تربى على أنه يحمل رسالة، على أنه يحمل مشروع. فأنت لما تحدثت عن المشروعية أو الشرعية الدينية والتاريخية للقيادة الهاشمية، هذه شرعية ما حد ينكرها، وتسلسل النسب العظيم لقيادتنا، ولكن إحنا نتحدث عن المشروعية. المشروعية دائما يحددها الإنجاز.
1: جميل.
0: فلدينا كثير من الإنجازات التي تساهم في تثبيت المشروعية الدولة الأردنية. عندما تحدث الملك عبد الله أطل الله في عمره عن مشروعية الإنجاز، الإنجاز هي الشراكة ما بين المواطن الأردني وقيادة الدولة الأردنية.
1: طبعا
0: الشرعية الدينية والتاريخية هي خاصة للهاشميين.
1: نعم.
0: ولكن عندما أدخل مشروعية الإنجاز، هو كان يعي تماما بأنه يرغب في إدخال الأردني في هذه المشروعية.
1: نعم.
0: لأنه المنجز بسواعد أردنية، المنجز بدماء أردنية، المنجز بعرق أردني. فلذلك إحنا هذه الوحدة التكاملية في بناء الدولة الأردنية، والكيمياء الخاصة بين الأردنيين وقيادتهم، هذه الأصل إنها مصدر فخر واعتزاز. ما نروح باتجاه إنه نسمع بعدين، في عندي أنا يعني إعلام أثق فيه، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، التلفزيون الأردني، محطات الإعلامية،
1: مؤسسات الدولة والوطنية الخاصة برضو التي تمارس دورا.
0: معقولة الوحدة 8200 في الموساد الإسرائيلي التي قاعدة تعيث فسادا في المجتمعات العربية من خلال الحسابات الوهمية التي تذكر فتنة وتذكر مشاكل بين أفراد المجتمع، بين المكونات الاجتماعية، بين الدول، إنه إحنا نعطيها المساحة والمجال
1: أبداً لا.
0: وما نعطي الثقة لمؤسساتنا الإعلامية الوطنية اللي نعتز ونفتخر فيها؟ الأصل إنه إحنا نراجع صراحة أولوياتنا، إنه نكون إحنا ما عندي مشكلة. أنا في الإعلام الآن مدام هو موجود في التلفون في جيبتي، معناته دخل الإعلام إلى كل جيبة. قبل يقولوا الإعلام يدخل إلى كل بيت، لا، صار الآن يدخل موجود إلى جيبتك.
1: نعم صحيح.
0: فلذلك أنت لا يجب أن يكون عندك، وأنا يعني أجزم أن الأردنيين عندهم نسبة الوعي عالية جدا، وأنهم يستطيعوا أن يميزوا بين الغث والسمين. والتحدي للأردن قبل على نفسه أنه يتحملوا تحدي كبير جدا. إحنا شلنا قضايا الأمة.
1: نعم.
0: طول تاريخنا شلنا قضايا الأمة. إذا على المساحة احنا مساحتنا ما هي كبيرة، واذا على عدد السكان ما هو كبير، واذا على امكانيات الاردن متواضعة وقد تكون احيانا تحدي اقتصادي كبير جدا.
1: مشكلة.
0: ولكن لدينا من القيم التي نعتز ونفتخر فيها في الحفاظ على علاقاتنا العربية، في الحفاظ على الانسانية. ساهمنا حتى على المستوى الإنساني، الأردنيين ساهموا على المستوى الإنساني في كل أصقاع الدنيا من خلال المستشفيات الميدانية التي ساهمت في موضوع الزلازل، في موضوع الكوارث الطبيعية، الدفاع المدني ساهم. الأردنيين وين ما يذهبوا برا خارج الأردن بيروحوا خبراء، ما في أردني يروح عامل. وهذا دليل على أنه أنا عندي مواطن استطاع أنه يطور نفسه ويثبت من نفسه، ولما يخرج خارج البلد هو عبارة عن خبير في في مجاله.
1: صحيح.
0: والأردنيين دائما يضربون الأمثلة الرائعة في صراحة المواقف الوطنية والمواقف العروبية، وما حد يزاود عليهم في هذا المجال، مع احترامنا وتقديرنا للكل. عندما نتحدث عن منجزاتنا، يعني والله يمكن والسردية الأردنية الآن هو مشروع لكل مؤسسات الدولة الأردنية، واللي أطلقوا سمو ولي العهد حفظه الله في محافظة الطفيلة العزيزة على قلوبنا جميعا. يعني صراحة لازم يكون في مادة عند أبنائنا وعند أبنائنا في المستقبل يعرفوا مين الأردن.
1: نعم.
0: في تاريخ حري بأنه إحنا نطلعه، هو موجود أصلا. إحنا ما بدنا نزيف تاريخ.
1: وتاريخ أبيض.
0: أبداً.
1: قلت الأردنيين بيض وجه يعني.
0: إحنا ما بدنا نزيف تاريخ.
1: طبعاً.
0: إحنا بدنا نشيل تاريخنا ونحطه على الطاولة لأبنائنا، حتى عندما يحتاج أو حتى يواجه بتحدي من الأردن وشو عمل الأردن، يعرفوا الأردني الأردن شو عمل.
1: سعادة الشيخ شرفتنا أنت وجودك معنا يعني أضافة لهذه التغطية قيمة مميزة على صعيد شخصي. حينما نلتقيك نشعر بالسعادة.
0: العفو يا سيدي.
1: كل ونفرح أن نكون بمعيتك.
0: العفو يا سيدي.
1: سعادة الشيخ طلال الماضي شرفتنا. أهلا ومرحبا بك. بتمنى لك بقية نهار سعيد.
0: تسلم.
1: ويوم مليء بالسعادة والفرح والاحتفاء. وأنا واثق أنك منذ ساعة الصباح يعني واضح الأمر على محياك هذا الفرح وهذه البهجة.
0: تسلم.
1: الله يديم الفرحة علينا.
0: آمين.
1: ويديم هذه النعم كلها. شكرا جزيلا لك.
0: العفو سيدي. كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت
0: وكل عام والشعب الأردني بخير وقيادتنا الهاشمية بألف خير إن شاء الله. والله يديم الأمن والأمان والعز لهذا الوطن اللي إحنا نعتز ونفتخر فيه.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا. شكرا. التغطية متواصلة أحبائي وأعزائي المستمعين. حياكم الله.

0: يا اهلا ويا مرحبا بكم من جديد. ترى يعني قلت الاردنيين ابشركم، التغطيه متواصله طيله ساعات ان شاء الله النهار عبر اثير اذاعتنا وايضا عبر شاشتنا الوطنيه تلفزيون الاردني. يعني في سؤال الان حضر في عقلي. الناس معروف كيف تحتفل، وناس بيرفع ايده وناس بيرفع شعارات، وواحد بحط العلم، وواحد بسمع اغنيه، وواحد يعبر، وواحد يقف خطيبا، ويعني ناس تعبر عن فرحها. لكن الفنان الأردني والمثقف الأردني كيف يحتفي بهذه المناسبات الوطنية؟ ترى السؤال يستحق أن نتوقف عنده. يعني المثقفون كيف يحيون هذه المناسبات؟ لأنه ترى دورهم مضاعف، هو مش يعني ليس فقط مطلوب منه يفرح، هو مطلوب منه يزرع الفرح وينقل الصورة، وهو مرآة، وهو له دور كبير في أن يزرع هذه المضامين، مضامين الاستقلال في وجدان ومسامع الطيبين. ماجد نعيمات الفنان الأردني، ماجد زريقات عفوا، الفنان الأردني المميز موجود معنا على الهواء مباشرة. أستاذ ماجد زريقات حياك الله.
1: صباح الخير، صباح الورد، كل عام وانتم بخير بس قدام. يا مرحبا،
0: ينعاد عليك بالصحة والسلامة فناننا الجميل.
1: أجمعين أجمعين، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة أردننا بألف خير، وجيشنا وشعبنا العظيم بألف خير، وقيادتنا الحكيمة دائما بألف خير. المثقف والفنان يجب عليه أن يعظم إنجازات هذا البلد من خلال أغنية، من خلال شعر، من خلال مقال، من خلال زي حضرتك برنامج يومي صباحي ناجح، من خلال يعني التركيز على
0: يعني المسؤولية تبعه يا أستاذ ماجد أكبر. يعني هو ليس مطلوب منه فقط أن يشعر بهذه المشاعر، هو مطلوب منه أن يصهرها وأن ينتجها بطريقة أخرى ويغرسها في أذانه وقلوبه ووجدان الناس اللي بتابعه. مش هيك؟
1: يعني يمكن هو أكبر لأنه في بكون في تركيز عليه من الناس إنه شو راح يساوي من خلال الكلمة، من خلال اللحن، من خلال كل إشي جميل. وصراحة زي ما تفضلت أنا متابع برنامجك من أول.
0: الله يخليك.
1: بلدنا يستحق، بلدنا شعبنا يستحق كل هذا العمل، كل هذا الإنجاز في ظل الأزمات اللي حوالينا، في ظل الموارد الصعبة، في ظل التهاب العالم.
0: أستاذ ماجد أنا جداً يعني جدا بحترم رأيك الفني ودورك الثقافي في الوطن للأمانة، وهذا الأمر يعني مش أنا ولا غيري لا تنتظر يعني شهادتنا، أنت أسمى وأجل وأكبر.
1: أبدا أبدا أنا بنتظر لأن أنتم المرآة يا صديقي.
0: الله يطول عمرك. طيب اليوم أنت كيف يعني بمنتهى الدقة والصراحة قديش مطلوب من المثقف الأردني فنانا شاعرا أديبا كاتبا رساما، قديش مطلوب منه جهد الأيام القادمة يا أستاذ ماجد؟
1: والله شوف هو المثقف أنا بحكي بشكل عام. المثقف عليه دور، عليه واجب.

0: يمكن المثقف دائما المطلوب منه تقليل الأخطاء، التركيز على الأشياء اللي فعلا بتصير، ويمكن مش كثير حدا ممكن يكون مدركها. يعني دور المثقف لا يقل عن دور الحكومة، عن دور المخططين.
1: إذا ما كان أعظم. إذا ما كان أعظم.
0: صحيح. لأنه يمكن
1: بعض المنجزات الثقافية خلقت وعيا لدى شعوب وأمم ساهمت في بناء حضارة يا أستاذ ماجد.
0: نعم صحيح، تحديدا لأنه يمكن أقرب للوصول.
1: طبعا. طيب أنا بدي أسأل أسئلة سريعة. ماجد أزريقات، شو أقرب أغنية إلى قلبه من عمل من أداء؟
0: هدبت لي شماغي الأحمر بداها وغازلت عالم وقالت يا بني خلي راسك فوق عالي بالقمم. شككتني بالكرامة، فرزتني بالكرم، أنا أمي أردنية همها تربي زلم.
1: هبها تربي زلم، ونعم الترباية، ونعم من الزلم، ونعم منك يا أستاذ ماجد الزريقات. يسعد صباحك ومساك، وكل عام وأنت بألف خير.
0: ترى كثير الشعب الأردني كله مهتم ببرنامجكم.
1: الله يخليك.
0: استمروا بالتطور.
1: شرف إنا.
0: وأنا بقول دائما ليت الخير السابقة من خير أهلنا.
1: الله يطول عمرك. شرف إنا استماعكم وتابعتك الفنان الأردني الكبير ماجد الزريقات، حياك الله.
2: السلام عليكم
1: احبائي واعزائي، واحنا بنسمع هالنغمات الجميله بدي اذكركم انه تغطيه متواصله راح ترافقكم بعد قليل. امانه مرزوق ونجود المجالي لكم، تحيات فريق العمل، شادي اخونا شادي الزيادين من الاعداد، معين الخصاونه، اخراج محمد الجزازي، سوشيال ميديا تمارا النهار. اذا فاصل ونتابع موجز الاخبار، وبعدين نتابع التغطيه المستمره حتى ساعه المساء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وقال جلالته في رسالة نصية: عائلة الأردنية، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحما أردن العز. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية صديقة، وعدد من كبار المسؤولين فيها ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم 25 من أيار بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين دور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الفضلى. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحلية ويحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. وأخيرا، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات، وكل عام وأنتم بألف خير. عدنا إليكم بهذا اليوم الجميل الرائع، ونحن نحتفل بذكرى عيد الاستقلال 80 لمملكتنا الحبيبة المملكة الأردنية الهاشمية. صوت الحق، ونحن معكم على عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. سيكون معنا اليوم ضيوف مميزين، ويسعدنا أن متابعتكم وتسرنا متابعتكم لنا، حيث هنا عمان، هنا صوت الوطن الذي ولد حر

وبقي عصيا على الانكسار. في 25 من أيار يقف الأردنيون بكل فخر ليستذكروا يوما غير ملامح التاريخ، يوم أعلن الأردن استقلاله لتبدأ مسيرة الدولة والإنسان والكرامة.

صباح الخيرات والمسرات، صباح الوطن الرائع الجميل، وكل عام والوطن وقائد الوطن وسمو ولي العهد والشعب الأردني الرائع بكل خير بألف خير. 80 عاما من الاستقلال والأردن يمضي بثبات بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعب لم يعرف إلا الانتماء والعمل. سنوات كتبت فيها حكاية وطن صغير بمساحته لكنه كبير بمواقفه ورسالته.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، في هذا الصباح الوطني الرائع الجميل نرحب بمعالي وزير الثقافة الدكتور مصطفى الرواجدي في هذا اليوم في استوديو المفتوح احتفالا بذكرى عيد الاستقلال 80 لمملكتنا الحبيبة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا فيك معالي الدكتور مصطفى الرواجدي، نورتنا باستديوهاتنا بالإذاعة ويعطيك ألف عافية، كل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت والسادة المستمعين الأفاضل بألف خير، وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين وشعبنا الأردني المعطاء بألف خير.
0: نعم اللهم آمين. معالي الوزير، انطلقتم بمشروع طموح لتوثيق السردية الأردنية استجابة لرؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله، إلى أي مدى تعتقدون أن هذا المشروع سينجح في تحويل هويتنا الوطنية إلى قصة شاملة وملهمة وخلق حالة من الإجماع الوطني حولها؟ تفضل.
1: أولا بالتأكيد هذا مشروع وطني بامتياز، مشروع توثيق الرواية الأردنية، رواية الأرض والإنسان وحكاية الأرض والإنسان وقصة الأرض والإنسان والأحداث التي حصلت على هذه الأرض، على أرض الأردن من 2.5 مليون سنة وحتى اليوم. يحق لنا أن نفاخر بأن هذه الأرض عظيمة، عظيمة بإنجازاتها على كافة الصعد، الثقافية والحضارية والتاريخية، والشواهد على ذلك كثيرة. الأردن تعتبر متحف أثري ومتحف طبيعي. حصلت على هذه الأرض العديد من القصص والحكايات تروى للأجيال القادمة.
0: نعم.
1: اليوم نعمل والتقطنا توجيه سمو ولي العهد حفظه الله، وهو وتمثل رسالته وتوجيهه هي رؤية. رؤية يجب علينا أن ننفذها، هذه الرؤية، ونطبقها على أرض الواقع من خلال توثيق السردية الأردنية.
0: نعم.
1: وهنا لابد أن أشير، نوثق السردية الأردنية، المادة التاريخية موجودة والشواهد موجودة. اليوم تقوم لجان مختصة من أساتذة أفاضل ولجان تحرير وصياغة، إضافة إطلقنا الحوارات على مستوى المحافظات المملكة، بغيت أن يساهم كل أردني في توثيق سرديته.
0: نعم.
1: وأطلقنا المنصات أيضا

0: الوطن 3 منصات، منها على أهمها منصة قصص من الأردن، يستطيع أي مواطن أردني يوثق ما لديه، سواء من وثائق، حكاية، أغنية، موروث شعبي، يستطيع أن يوثق. لذلك ما يميز سرديتنا اليوم وتوثيق سرديتنا اليوم بأنه كل أردني صغير أو كبير يسهم في هذه السردية وتوثيق سرديته. ستكون هذه السردية أو هذه الرواية الوطنية الذي إن شاء الله نفاخر بها ستكون منهاج حياة وتكون مستمرة ونابضة، نستوحي منها حياتنا اليومية من خلال الدراما ومن خلال المسرح ومن خلال الأغنية ومن خلال الفن التشكيلي وغيره من عناوين الثقافية المختلفة. بالتأكيد سينجح هذا المشروع بهمة كل أردن وأردنية ومساهمة الفاعل في إنجاح هذا المشروع، وإن شاء الله قريبا سيكون هذا المشروع ويكون روايتنا الوطنية رسالة للأجيال القادمة ورسالة للعالم بأن هذه الأرض عظيمة بإنجازاتها الحضارية والتاريخية والثقافية، عظيمة بشعبها، عظيمة بقيادتها الهاشمية.
1: نعم، إذن رائع جدا ما تفضلت به معالي الدكتور مصطفى الرواشدي وزير الثقافة، وأنت معنا اليوم نورتنا أكيد بالاستوديو. يعني الشيء الرائع مثل ما ذكرت أن المواطن الأردني، كل مواطن أردني يستطيع أن يشارك في توثيق وكتابة السردية الأردنية، وهذا شيء يعني ليس له مثيل يمكن في الدول الأخرى. يعني كل إنسان هو مشارك على أرض المملكة في كتابة وتوثيق السردية. إذن من هنا أيضا معاليك نسألك، بعيدا عن الأطر الرسمية والتقليدية، كيف يمكن للسردية الأردنية أن تترجم واقعيا على الأرض من خلال مشاريع فنية مبتكرة كالجداريات ومسارح الأطفال لتصبح جزءا من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الأردني وليس مجرد مواد مؤرشفة في الكتب؟ أيضا معاليك يعني تخبرنا كيف يمكن أن تسهم السردية الأردنية بشكل عام في تحصين الجيل الجديد كما ذكرت، ومواجهة خطابات التطرف والكراهية، وتقديم نموذج للتعايش والحوار الرائع في ظل التحديات الإقليمية الصعبة التي تحيط بنا. تفضل.
0: بالتأكيد اليوم بنتكلم عن توثيق السردية وهذا المشروع الوطني الأردني، محط اعتزاز الجميع ورسالة للأجيال ورسالة للعالم. إذا بتلاحظي من اليوم بدأنا بتنفيذ السردية على أرض الواقع.
1: نعم.
0: اليوم من خلال المنحوتات الموجودات في عدد من المحافظات نجسد فيها هوية الإنسان والمكان. هذه المنحوتات التي صممت ونفذت من قبل فناني الأردن.
1: نعم.
0: تمثل هوية المكان، هذا جزء من سرديتنا الوطنية.
1: نعم.
0: اليوم الجداريات التي تنتشر أيضا في العديد من أنحاء الوطن هي تمثل سرديتنا الوطنية. إضافة إلى ذلك سيكون هناك في المستقبل أيضا القريب جدا تفعيل لما هو موثق بالسردية من خلال الدراما، المسلسلات،
1: نعم.
0: من خلال المسرح، من خلال الفن التشكيلي، من خلال الموسيقى، من خلال آلاتنا الموسيقية اللي بنعتز فيها بتراثنا أيضا الأردني،
1: نعم.
0: من خلال الطقوس اليومية نمارسها في أعراسنا، في أفراحنا، في مناسباتنا، هذا جزء من السردية الأردنية. تفعل أيضا من خلال مدارسنا في الطابور الصباحي كما ذكرت، من خلال الحصة الصفية، تعزيز الوعي وتحصين هذا الجيل من خلال بناء لديه منظومة من القيم، تعزيزه بتاريخ هذه المنطقة وهذه الأرض العظيمة جدا، لكي يكون مستقبلا إن شاء الله محصن ضد أي توجهات أخرى، ضد أي إشاعات، ضد أي ادعاءات. فلذلك هي السردية مهمة جدا، فستكون نهج حياة.
1: نعم.
0: ستطبق في حياتنا اليومية من خلال، لأن الفعل الثقافي هو مستمر يومي، ستكون الفعل الثقافي يتناول مضامين هذه السردية في الحياة اليومية.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلت فيه معاليك. يعني مهم جدا التركيز على الأجيال الجديدة، ونحن نرى صور الحب الوطن والولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية. الأجيال الجديدة، الأطفال يحملون الأعلام، يلبسون الأزياء التراثية، يلبسون كل شيء يعبر عن الهوية الوطنية الأردنية، ويفرحون بهذه الاحتفالات. لذلك مهم جدا زرع الولاء والانتماء في نفوسهم منذ الصغر وحتى الكبار، يعني حالة أردنية من الفرح

0: نعيشها في ظل كل هذه الاحتفالات السردية الوطنية وكل احتفالاتنا الوطنية، وأيضا يعني نبارك للجميع في هذا اليوم الرائع عيد الاستقلال، نبارك لقائد الوطن ولسمو ولي العهد، وأيضا نشكرك جزيل الشكر ونقول لك كل عام وأنت بألف خير معالي الوزير. شكرا كثير نورتنا بالاستوديو اليوم معالي وزير الثقافة الدكتور مصطفى الرواشدي، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا بالاستوديو.
1: بس حاب أكد على أنه الاستقلال هو جزء مهم وعنوان لروايتنا الوطنية أيضا.
0: نعم،
1: لم يكن الاستقلال حدثا عاديا أيضا،
0: أكيد،
1: ولم يكن يوم 25/5 يوما عاديا.
0: نعم.
1: لكن نستلهم من هذا اليوم التضحيات التي بذلت للوصول إلى الاستقلال.
0: نعم.
1: ترجمة الاستقلال دائما، وهذه المناسبة يجب أن تكون أيضا من خلال الإنجاز، واليوم نفخر في الأردن بأنه حققنا إنجازات عظيمة على كافة الصعد ومنها الملف الثقافي.
0: نعم.
1: نترجم الاستقلال ونحتفل بالاستقلال، نعم نحتفل به بالإنجازات التي تحققت.
0: نعم.
1: ونفاخر بها، الإنجازات في المجالات كافة ومنها الملف الثقافي.
0: نعم.
1: اليوم في الأردن إحنا نفاخر بأن لدينا مراكز ثقافية تعتبر غاية في الروعة من خلال المرافق الموجودة فيها، من خلال النشاطات الثقافية التي تمارس بها، من خلال توفير حواضن ثقافية في قرانا ومدننا.
0: نعم.
1: نفاخر اليوم بأن الفعل الثقافي موجود في قرانا.
0: نعم.
1: يساوي عمان،
0: أكيد، العاصمة، في كل محافظات المملكة،
1: كل محافظات المملكة، في باديتنا، في
0: نعم،
1: مخيماتنا،
0: أكيد.
1: لذلك كان بعتقد هذا هو نجاح طبعا تحقق للوطن.
0: نعم.
1: وكل ذلك بحكمة القائد جلالة الملك عبد الله.
0: نعم.
1: الذي دائما يوجه الحكومة ويوجهنا إلى ضرورة العدالة في توزيع مكتسبات التنمية.
0: نعم.
1: ومن الملف الثقافي.
0: نعم.
1: وقد ترجم ذلك على أرض الواقع،
0: أكيد،
1: توزيع مكتسبات التنمية الثقافية على،
0: نعم،
1: كل المحافظات.
0: نعم.
1: من خلال المراكز الثقافية.
0: نعم.
1: من،
0: نعم،
1: خلال،
0: نعم،
1: فروع معاهد الفنون.
0: نعم.
1: التي تنتشر الآن،
0: أكيد،
1: 48 فرع على مستوى على بقعة الوطن كافة.
0: نعم. بكافة المحافظات
1: وغيرها
0: ذكرنا.
1: وغيرها من،
0: نعم،
1: أيضا الإنجازات التي تحققت.
0: نعم، أكيد.
1: شكرا.
0: معاليك من حييك ومن حي جهودك أكيد.
1: شكرا.
0: في وزارة،
1: شكرا،
0: الثقافة، ونشكرك جزيل الشكر، كل الشكر والتقدير والتقدير والاحترام لمعالي وزير الثقافة الدكتور مصطفى الرواشدي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.
1: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم. لازلنا متواصلين معكم في الاستوديو المفتوح بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، استقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة. ويسرنا الآن أن نرحب بالضيفات العزيزات الدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الهيئة الإدارية، نائب رئيس مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان. ونرحب أيضا بالدكتورة نهلة المومني، مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيكم معنا، نورتونا، يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بألف خير.
2: وأنتي بألف خير.
1: أهلا وسهلا. يعني بداية رح نبدأ من عند الدكتورة ريم البغدادي، يعني قبل 80 عام كانت النساء الأردنيات شريكات في بناء الدولة، لكن أدوارهن كانت تقليدية. برأيك كيف استطاعت سيدات الأعمال والمهن اليوم أن يحولن إرث الأمهات والجدات إلى قصص نجاح اقتصادي ملموس؟ وما هو الإنجاز الأكبر الذي حققته المرأة في قطاع الأعمال منذ الاستقلال؟ تفضلي.
2: شكرا أمانة بداية، وكل عام والأردن وجلالة سيدنا بألف خير. الحقيقة قبل 80 سنة لما بنحكي عن السيدات الأردنيات، يعني أنا ما بقدر أقول إنه الدور كان مثلا ثانوي، بالعكس الدور كان أساسي، وكانوا شركاء أساسيين الحقيقة في بناء المجتمع، في بناء الدولة. يمكن ما كان في مناصب قيادية معينة تكون موجودة فيها السيدة، بس هنا بصراحة حملوا أعباء الاقتصاد المنزلي، كانوا يساهموا في الزراعة، كانوا يساهموا في التعليم، في الحرف، كانوا فعلا يعني بقدر أقول إنه هن كانوا العنصر الأساسي اللي بيحافظ على تماسك الأسرة وتماسك المجتمع، وكان نعم. لهم أدوار قيادية في المجتمع كبيرة. نعم. يمكن هذا هو رأس المال الحقيقي اللي بنيت عليه الأجيال اللي إجت بعدهم. اليوم اللي عملته خلينا نقول سيدات الأعمال في الأردن هو إنه هالإرث هذا اللي إحنا أخذناه من الجدات ومن الأمهات، هذا الإرث المبني زي ما قلنا على الإدارة الحكيمة للموارد، على الصبر، على العمل الدؤوب، هذا تحول لأدوات اقتصادية. فصرنا نشوف مثلا رئيسة مجلس إدارة، صرنا نشوف سيدة بتأسس شركة ريادية، صرنا نشوف بتشتغل في قطاعات مش محتكرة على الرجال فقط. فهذا هو بصراحة اللي تغير.
1: يعني ولكن لدى المرأة الثقة والجرأة
2: كانت موجودة. نعم. أيضا كانت موجودة، يعني بس أنا بقدر أقول نعم. يعني بلاش نقول تعززت، هي خلينا نقول إنه قبل كان الشغل مش ظاهر كتير، كان دور المرأة مش زي ما اليوم عم يظهر بشكل أكبر، ولكن كان إلهم دور أساسي. ونحن بنعرف من قصص الأجداد وقصص الجدات قديش المرأة كمان كان إلها دور في سيادة القبيلة والعشيرة، وقديش كان إلها دور كبير في إنها هي تكون فيصل وتكون حاكم في قضايا معينة، فكان إلهم دور كبير الحقيقة. بس اليوم احنا عم نشوفه بشكل آخر. نعم. بشكل أعمال وبشكل مؤسسين لشركات ريادية، بشكل نعم. مجلس إدارة، موجودة بمجلس إدارة، يعني هذا الشكل. نعم. اللي تغير
1: وفي تسليط الضوء أكثر على المرأة.
2: نعم. exactly. ونحن يعني ما يعني بقدر أقول إن احنا ما بلشنا من الصفر، احنا اليوم كمرأة أردنية ما بلشت من الصفر. أكيد. هي بلشت بناء على الإرث اللي هي أخذته من الجدات ومن الأمهات وكملت عليه وزادت بشكل أكبر.

0: أكيد كلام رائع تفضلت فيه. ننتقل الآن للدكتورة نهلة المومني. يعني عندما نعود إلى منطلقات الثورة العربية الكبرى عام 1916 نجد أنها في عمقها الفلسفي لم تكن مجرد حراك عسكري للتخلص من الهيمنة، بل كانت ثورة كرامة وحرية ورفض للظلم والتهجير القسري والتجهيل. بمنظوركم الحقوقي والقومي، كيف تقرؤون ملامح ومفهوم حقوق الإنسان في الأدبيات والمنشورات الأولى لرجالات الثورة العربية الكبرى، وكيف شكلت تلك الروح النواة الأخلاقية لبناء الدولة الأردنية لاحقا؟ تفضلي.
1: يعني ابتداء شكرا لك، والحقيقة يعني هذا سؤال مهم جدا، لأنه الثورة العربية الكبرى في أصلها هي كانت رسالة، ويمكن هذا ما يميزها وميزها عن غيرها من الحركات. هي كانت رسالة تتضمن ابتداء معايير حقوق الإنسان، يعني هي قامت على مجموعة من المعايير، قامت على العدالة، على المساواة، على نبذ التمييز، على رفض الظلم، رفض القهر. هذه هي كانت النواة الأولى، والحقيقة أنه أيضا كانت النواة الأخلاقية لقيام الدولة الأردنية والنواة الحقوقية. كما تفضلت، المنشورات الأولى الحقيقة للشريف الحسين بن علي لم تكن مجرد منشورات عابرة أو منشورات فقط للحديث عن ثورة قامت، وإنما كانت تتضمن مبادئ جوهرية. هذه المبادئ هي في طبيعتها مبادئ حقوق الإنسان. نعم. كانت تتضمن لماذا قامت هذه الثورة، وماذا تسعى وماذا تريد أن تحقق للشعوب أو للشعب.
0: نعم.
1: من هذه المنطلقات الحقيقة اليوم بنشوف بأنه هذه المبادئ وهذه المنشورات وهذه النواة الحقوقية والأخلاقية هي التي أسست لاحقا للدولة الأردنية. وأنا دائما أقول بأنه الأردن هو دولة حق، بمعنى أنه هو قام ابتداء على رسالة حق وعلى رسالة إنسانية. لذلك دائما نجد بأن الأردن يتميز بهويته الإنسانية، وهذا يعني بأمانة أستاذ أمانة لم يأتي من فراغ، وجاء لأنه المنطلقات الأولى كانت تقوم على رسالة. فالأردن هو دولة رسالة ودولة حق ودولة حقوق ودولة منطلقات إنسانية.
0: نعم أكيد، رائع جدا تفضلت فيه. ننتقل الآن للدكتورة ريم البغدادي. يعني نلاحظ يعني كونك، بدنا نحكي معك، يعني كونك رئيسة لملتقى يجمع نخبة من النساء القياديات، تخبرينا ما هو أكثر تحدي واجهته شخصيا أو واجهته عضوات الملتقى في طريق الريادة، وكيف يمكن تغيير هذه الصورة النمطية؟ تفضلي.
2: يعني هو بداية يمكن نحكي عن التحديات اللي بتواجه المرأة العاملة في الأردن. التحديات بتختلف بناء على القطاع الموجودة فيه السيدة وبناء على المكان الموجودة فيه في عملها. يعني أنا اليوم التحديات اللي بتواجهها سيدات في قطاع التعليم غير عن اللي بتواجهها سيدات في قطاع الصناعة، في قطاع الخدمات، في القطاع الطبي. وبنفس الوقت، هل هي سيدة في بداية السلم الوظيفي، هل هي في الإدارة المتوسطة، هل هي في الإدارة العليا، فكمان التحديات بتختلف بناء وين هي موجودة.
0: بس إذا بدي أحكي
2: حسب المنصب وحسب القطاع اللي هي موجودة فيه بتختلف التحديات بشكل كبير. بس إذا بدنا نحكي اليوم تحدي بيجمع السيدات العاملات في الأردن، سواء السيدات أعمال أو مهنيات بيشتغلوا، يمكن دايما منشوف إنه ثقل التوقعات الاجتماعية المسبقة عن السيدة هي واحد بصراحة من التحديات اللي كل السيدات بيواجهوها. اليوم المرأة مطلوب منها إنها هي تقوم بكل الأدوار بطريقة مثالية
0: وبدون ولا غلطة
2: بالضبط، هي هي. وبنفس الوقت منشوف كمان إنه لما بدها تبلش مشوارها لحتى تقدر تحصل على الثقة وعلى الاعتراف مبكرا بإنه أنت بتقدر تكوني هون وبتقدر تعملي هالشيء، الحقيقة الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. وهذا طبعا كله نتيجة لعوامل اجتماعية وعوامل ثقافية متعددة. وطبعا في تحديات تانية كتير بنحكي، يعني إذا كانت مثلا اليوم السيدة بلشت بإنشاء شركة مثلا ريادية، أكيد كيف توصل للتمويل، كيف تقدر تتوسع بشركتها، كيف تقدر تكبر، هذه تحديات بترافقها. إذا كانت بلشت بوظيفة معينة كمان مرات الفجوة في الأجور، وكيف إنها تقدر إنها هي توصل وتترقى بسرعة، وثقافة المؤسسية الموجودة في المكان الموجودة فيه، كل هذه عوامل بتأثر. إذا بدنا نحكي عن الصور النمطية الموجودة، أكيد مش بهالسهولة إنها تتغير، ولكن إحنا شايفين في تغير ومتفائلين إنه في بلش يصير في تغيير بشكل كبير. يعني اليوم بلشنا نشوف سيدات مثلا في مصانع بتقود مصانع، بلشنا شوي نتقبل الفكرة قبل.

0: كان كثير صعب انه المجتمع يتقبل الفكره. في السياسه نفس الشيء. التغيير هذا يعني ما بيجي انا بدي اواجهه بطريقه شرسه، هو بيجي بطريقه تدريجيه،
1: طريقه سلسه.
0: احنا احنا بيهمنا انه نوصل لمرحله انه لما نشوف سيده في اي مركز نحس انه هذا شيء طبيعي مش استثناء، وهي المشكلة الحقيقة نحن اللي بنواجهها. طبعا هذا بيتطلب تبرزي النماذج الناجحة عندك الموجودة في المجتمع، بيتطلب انك تركزي كتير على التعليم منذ الصغر، وحتى يعني يكون واضح عند الجيل الجديد انه الكفاءة هي اللي بتحكم مش الجنس، والكفاءة ما بتعتمد على الجنس هل هي ذكر او انثى. طبعا الاعلام إله دور، وإحنا بنشكركم دائما على جهودكم بصراحة، لأنه يعني حسينا في السنوات اللي مضت قديش بلش يصير في اهتمام على إبراز السيدات ووجودهم، بالإضافة لبناء شبكات داعمة للسيدات. هون يمكن بيجي دور ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني اللي بتشرف برئاسته بأنه بيشكل شبكة داعمة للسيدات، نقل الخبرات بين السيدات بعضهم بعض. كل هذا تدريجيا بيؤدي إلى تغيير الصور النمطية عن السيدات، إنه السيدة موجودة هون بيصير تكون هون، ما بيصير تكون هون. هذا كله الحقيقة بده وقت وبالتدريج، لكن الحمد لله احنا متفائلين والأمور كتير أفضل وكتير عم نمشي في الطريق الصحيح.
1: نعم أكيد، يعني نقطة مهمة ذكرتيها بدي أكد عليها، أنه التركيز على القدرات والكفاءة والمهارات والمميزات بغض النظر عن الجنس، سواء كان رجل 100%. أو امرأة لتولي منصب معين.
0: بالزبط.
1: انتقل
0: بالزبط.
1: الآن للدكتورة نهلة المومني، يعني تخبرينا كيف يمكننا إعادة قراءة الاستقلال كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتحديدا حق الشعوب في حكم نفسها وتقرير مصيرها، كعتبة أولى لا غنى عنها لبناء منظومة حقوقية وطنية مستقلة. تفضل.
2: يعني الاستقلال يوازي مفهوم السيادة، ولا يمكن لدولة أن تقوم أو أن تقوم أركانها دون مفاهيم الاستقلال والسيادة. هذه المفاهيم توازي بالنتيجة مبدأ الكرامة، يعني الكرامة الإنسانية هي في أصلها أن يكون الإنسان سيد نفسه.
1: نعم.
2: فما بالنا إذا لم تكن الشعوب سيدة نفسها. فالحقيقة يعني هذا ما انعكس أيضا في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهي نقطة مهمة جدا. اليوم الاتفاقيات الدولية مثل العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالمناسبة هذه العهود صادق عليها الأردن. نعم. ونشرها في الجريدة الرسمية، وطبعا هذه من النقلات الهامة في تطور مسيرة الدولة الأردنية الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان. يعني هاتان الاتفاقيتان تشيران في المواد الأولى إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها.
1: نعم.
2: وأنه هذا الحق هو أساس باقي الحقوق، لأنه إذا لم يكن هناك حق لتقرير المصير لا يمكن أن يتمتع الإنسان بحقوقه المدنية والسياسية، حقه في الانتخاب، في الترشح، في التجمع السلمي، حقه في التنقل، حقه في العمل، في الصحة، طبعا بالمعايير التي يعني نريدها حقوقيا.
1: نعم.
2: فاليوم هو هذا الحقيقة، السيادة والاستقلال هي كما تفضلتي حق بحد ذاتها، ولكنها أيضا هي الطريق التي تؤدي إلى ممارسة جميع الحقوق. اليوم يعني السيادة طبعا لها مكونات عديدة، سيادة اقتصادية، سيادة سياسية، سيادة حتى ثقافية. يعني اليوم الدول التي لا تحافظ على هويتها، على ثقافتها، بالتالي هناك جزء منقوص من سيادتها. اليوم في الأردن الحقيقة الجميل أنه إحنا عم نتطور مع مفاهيم السيادة، إحنا لا نقف يعني في مكاننا. شفنا مؤخرا جلالة الملك والأمير ولي العهد الأمير الحسين في تركيز على موضوع السيادة الرقمية مثلا. اليوم الدول أصبحت تتحدث أيضا عن مفاهيم متقدمة في السيادة، السيادة الرقمية، كيف سأكون في الفضاء الإلكتروني، كيف سأحقق هذه السيادة من خلال مواكبة التطور. لذلك نجد بأن الدولة الأردنية اليوم، والحقيقة مش من فراغ، ولكن حتى تمتن أواصر السيادة والاستقلال في الدولة، تذهب بعيدا إلى أنه ما هي رؤيتنا في مجال السيادة الرقمية، ما هي رؤيتنا في ظل هذا العالم المتسارع الذي يشهد تطورات عديدة. إذن الحقيقة الأردن يعني لا أقول فهم موضوع السيادة مبكرا، ولكن الحقيقة أصله في جذور الدولة الأردنية، وهذا ما جعل من الأردن دولة دائما رغم كل الظروف السائدة دوليا وإقليميا ومحليا دائما قادرة على أنها تخرج من الأزمات، قادرة على أن تحقق مفاهيم السيادة في أصعب الظروف والأوضاع.
1: نعم، مهم جدا النقطة اللي ذكرتيها، بدنا نأكد عليها، من عناصر السيادة الوطنية للأردن أيضا مواكبة التطورات. طبعاً. التقدم التكنولوجي طبعاً. صار في مواكبة له، وأيضا هلأ مواكبة العصر الرقمي بكل مجالاته، وخاصة الذكاء

0: الصناعي
1: صحيح
0: الذي يكتسح
1: نعم
0: العالم. أكيد يعني إحنا بنفتخر ببلدنا الأردن لأنه دائما هو مواكب للتطورات والتقدم عبر العالم.
1: صحيح
0: الآن ننتقل للدكتورة ريم البغدادي، برأيك هل التشريعات الأردنية الحالية، مثلا قانون العمل، الضمان الاجتماعي، قوانين الضريبة، هل برأيك هي محايدة بما يكفي أم أنها لا تزال تحتوي على ثغرات تعيق تقدم المرأة في قطاع الأعمال والمهن؟ وما هي أبرز 3 مواد قانونية يعتقد الملتقى أنها بحاجة لإعادة نظر؟ تفضلي.
2: يعني اليوم احنا بنشوف انه في الاردن بصراحه قطعنا شوط كثير كبير وممتاز فيما يتعلق بتحديث التشريعات وتعديل التشريعات المرتبطه واللي لها علاقه بالمراه وتمكين المراه. نصوص يعني عديده اصبحت بصراحه اكثر انصافا للمراه، بس اليوم كمان انا يعني ما بطلع بس على القانون بحد ذاته، انا بطلع على البيئه التشريعيه والبيئه الاقتصاديه المحيطه في المراه، هل هي فعلا عم بتمكنها من انها تنمو وانها يكون في عندها استدامه وتقدر توصل للقيادة. بصراحة من وجهة نظر ملتقى سيدات الأعمال المهن الأردني لسه في فجوات، مش لأنه التشريعات متحيزة ضد المرأة، ولكن إحنا اللي بيهمنا كمان إنه التشريعات تأخذ بعين الاعتبار ظروف المرأة والتحديات اللي بتواجهها المرأة، وتنظر بعين المرأة نفسها لما بده يصير في تعديل أي نوع من التشريعات. يعني أنا بدي أعطيك مثال، إحنا بالفترة السابقة نحكى كثير على الضمان الاجتماعي وعلى قانون الضمان الاجتماعي، وشفنا كيف يعني من المقترحات كانت إنه يزيد عدد الاشتراكات ويزيد عدد السنوات. الحقيقة هذا الاقتراح الحقيقة ما أخذ بعين الاعتبار المسار المهني للسيدات، واللي هو بيختلف بشكل كبير عن المسار المهني للرجال. إحنا كسيدات مسارنا المهني مش ماشي بخط مستقيم، في تقطعات كتير وفي انقطاعات كتيرة. السيدة بتتزوج وبتنقطع، بتحمل وبتولد وبتنقطع، مرات بتنقطع لرعاية كبار السن، والد أو والدة، فهي مسارها المهني مش زي المسار المهني للرجل، وبالتالي لازم يتم مراعاة هذا الشيء. فهذا إحنا اللي بدنا إياه، بدنا دائما نتطلع على شو هي الظروف وشو هي التحديات اللي بتواجه المرأة وكيف القوانين تكون متوائمة مع هذا الموضوع بحيث أنها تخدم المرأة بشكل كبير. يعني أنا ما عم بقول بدي تشريعات خاصة بالمرأة، أنا عم بقول بدنا تشريعات تراعي الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي للمرأة بحيث أنه زي ما قلنا الجميع يكون عنده فرص متساوية. طبعا محاور تشريعية بتستحق إعادة النظر من وجهة نظر ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، نعم موجود كتير، يعني موضوع العمل المرن وقوانين العمل المرن إحنا بنشوف إنه بحاجة لأنه يتم النظر فيه مرة أخرى، زي ما قلنا مثلا قانون الضمان الاجتماعي. وبصراحة التعديل اللي بيصير، أي تعديل بيصير على التشريعات هو إشي صحي وإشي مهم، لأنه أنت الحياة فيها تعديلات وفيها تطورات وفيها مستجدات كتير بتيجي بتطلب منك إنك أنت فعلا تقدري إنك أنت تواكبي هذه المستجدات. فالتعديل المستمر على التشريعات بما يوائم المستجدات هو أمر ضروري وأمر صحي، وزي ما قلت لك إحنا يعني حققنا الحمد لله تقدم جيد. في نقطة تانية دايما بحب أحكي فيها، إنه اتعدل التشريع وتعدل القانون بما يناسب السيدات، ولكن دايما بدنا نطلع على تنفيذ هذا التعديل وهل هو عم بتنفذ بطريقة صحيحة، وبدنا نتابع الموضوع إذا تنفذ شو هو أثره، لأنه أنا كمان التشريع بيهمني أشوف شو أثره على المجتمع شو أثره على الاقتصاد، خاصة لما نحكي على قوانين لها علاقة بالاقتصاد، إذا ما تم متابعته أو ما تم تنفيذه ليش، وبرضه هذا شو هو أثره. فيمكن هذه كمان من الأمور المهمة لازم التركيز عليها، مش بس أنه صار أنا عندي تعديل، أنا هذا التعديل بدي أتابعه، بدي أنفذ بطريقة صحيحة، بدها تكون التعليمات متوائمة مع التعديل التشريعي بشكل جيد حتى نقدر فعلا نحقق اللي يعني دايما بنطلع عليه، الكفاءة والإنتاجية العالية اللي بالنهاية بتساهم في نمو الاقتصاد الأردني وتطور المجتمع بشكل أكبر.
0: صحيح. نعم أكيد بدي أكد على موضوع نقطة تعديل القوانين بما يتعلق قانون العمل المرن، يمكن هو كتير بخدم المرأة كما
2: طبعاً.
0: هي أم
2: نعم.
0: وربة منزل وسيدة
2: أكيد.
0: في أسرتها بدها ترعى أطفالها ودير بالها عليهم
2: صحيح.
0: وحتى يعني لو ما كان في أطفال رعاية الوالدية. بدي أستأذن ضيفاتي العزيزات الجميلات الآن بالاستوديو وننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود إلى الاستوديو المفتوح. تفضلوا.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبدالله، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. لازلنا متواصلين معكم في الاستديو المفتوح بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 80 لمملكتنا الحبيبة. مرحب مجددا بالدكتورة نهلة المومني والدكتورة ريم البغدادي. مباشرة بدي أسأل الدكتورة نهلة، يعني برأيك كيف تطور وتوسع مفهوم حقوق الإنسان عبر تاريخ الدولة الأردنية ليتجاوز الحقوق المدنية والسياسية التقليدية وينصهر برؤية استشرافية داخل البيئة التشريعية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمنظومة متكاملة لا تقبل التجزئة؟ تفضلي سريعا إذا تكرمتي.
1: يعني الحقيقة أنه حقوق الإنسان هي أحد ضمانات التأسيسية للدولة الأردنية، يعني هي نشأت مع بداية نشأة الدولة الأردنية. وإذا بنشوف التطور، يعني ابتداء من الدستور الأول كان هناك الحقوق، ولكن في دستور 1952 شهدنا توسع في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
0: نعم.
1: من ثم انتقلنا للحقيقة بعدين إلى نقلات نوعية عديدة، يعني شهدنا في عام 2011 تطور كبير في الدستور الأردني، يعني أصبح هناك الحقيقة يعني قفزات، يعني بنذكر المادة 128 اللي وضعت قاعدة عامة، وهي على فكرة بالمناسبة مادة قليل نظيرها في الدساتير المقارنة، وهي أنه لا يجوز لأي قوانين أن تمس جوهر الحقوق والحريات. هذه كانت نقلة نوعية، بالإضافة إلى حظر التعذيب، يعني اعتبار أي اعتداء على الحريات والحقوق هو جريمة يعاقب عليها القانون.
0: نعم.
1: بعد ذلك الحقيقة انتقلنا في يعني إلى تطورات عديدة، ولكن نقف يعني عند 2022 عندما شهدت المادة السادسة إضافة كلمة الأردنيات إلى فصل

0: للحقوق والحريات أو الحقوق الأردنيين والأردنيات، ثم حماية خاصة وموسعة للمرأة من التمييز، من العنف، أن يكون كل ما يتعلق بحقوق الإنسان قائم على تكافؤ الفرص، وأيضا
1: نعم
0: حماية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم
0: الأهم أيضا،
1: مهم جدا الأشخاص ذوي
0: طبعا
1: الإعاقة أيضا.
0: يعني تم ذكرهم في المادة السادسة، ولكن الأهم أيضا أنه أصبح هناك تعريج على مفهوم الشباب في المادة ذاتها، وأيضا ذكر الحقيقة مفهوم سيادة القانون في المادة السادسة أيضا. هذا كله بالنتيجة انعكس لاحقا على التشريعات الأردنية التي جاءت لتتوائم مع الدستور، فشهدنا نقلات يعني في العديد من التشريعات، يمكن صعب ذكرها الآن، منها الحق في الحصول على المعلومات، قانون حماية البيانات الشخصية، يعني أمثلة الحقيقة عديدة، يعني يجب على الجميع أن يكون على اطلاع فيها بأنها جاءت نتيجة هذه التطورات، ونأمل الحقيقة بمزيد أيضا من الانعكاسات مفاهيم حقوق الإنسان أيضا في التشريعات الأردنية. واسمحي لي بس أختم أنه هذا أيضا نتيجة أن الأردن انضم إلى مجموعة كبيرة من اتفاقيات حقوق الإنسان، وهذا يعني مسألة هامة جدا، بأنه الأردن الاتفاقيات الرئيسية غالبيتها صادق عليها. اليوم نشهد أثر هذه المصادقة أيضا من خلال الدستور ومن خلال الاتفاقيات مثل قانون حقوق الطفل، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الحقيقة هذا جاء من إيمان راسخ بحقوق الإنسان، مش مفهوم عابر ولا شكلي، مش فقط لتزيين شكل الدولة، هو الحقيقة يعني في قناعة راسخة بأنه يجب أن يكون يعني في هذا الإطار. شكرا.
1: نعم أكيد، رائع جدا اللي تفضلتي فيه. من نختم مع الدكتورة ريم البغدادي بسؤال أخير جاوبين عليه سريعا، يعني برأيك كيف توازن سيدة الأعمال بين إمبراطوريتها المهنية وبيتها وأطفالها؟ يعني وهذا هو سؤال تقليدي، ولكن لماذا لا يطرح هذا السؤال على رجل الأعمال أصلا؟ هل نجح المجتمع الأردني في تخفيف عبء الوصاية الاجتماعية عن المرأة القيادية، أم أن المطلوب ثورة ثقافية حقيقية؟ تفضلي باختصار.
2: يعني يعني سؤالك الحقيقة برجعنا لموضوع عبء التوقعات الاجتماعية على المرأة، لأنه المرأة لا يعني ما بننتظر من المرأة أنه بس تنجح بعملها، ننتظر منها أنها تنجح بعملها، أنه هي تكون موجودة مع أسرتها، أنها تكون اجتماعيا موجودة، أنها تشارك بكل المناسبات الاجتماعية بدون أي أخطاء. فلسه المجتمع بيطلع على المسؤوليات الأسرة والمسؤوليات الاجتماعية أنه هذه مسؤولية المرأة لوحدها. إحنا اليوم بحاجة أنه نعيد تعريف الأدوار الأسرية والمجتمعية كنوع من الشراكة بين المرأة والرجل. هلأ في تقدم في هذا الموضوع، لكن لسه الموضوع موجود ولسه في تحدي فيه. اليوم احنا بحاجة انه نجاح المرأة المهني ما يشوفوه الأسرة والمحيطين فيها انه هو تهديد للأسرة. يعني ترقت في وظيفتها وأخذت مركز قيادي، أول سؤال، رح تقدر هي توافق هلأ؟ رح تقدر تدير بالها على أسرتها؟ رح تقدر تقوم بواجباتها المطلوبة منها؟ هذا السؤال هون، يعني هون المشكلة، انه انت بيربطوا أدوارك الاجتماعية كلها بالعمل المهني اللي أنت عم تقوم فيه وبالتقدم اللي أنت عم تمشي فيه في مهنتك. طبعا أكيد ما بدنا ثورة إحنا على المجتمع، ولكن إحنا اللي بنطلع له
1: بدنا دعم حقيقي للمرأة.
2: إحنا بصراحة
1: عندما تكون ناجحة في المنصب
2: يعني
1: أو في العمل الذي تقوم
2: به، بأنه نحن بدنا يكون في عنا تطور مجتمعي، تطور ثقافي هادي عميق عادل، يرجع يعرف شو هي المسؤولية
1: أكيد.
2: وشو هي أدوار كل شخص في هذه المسؤولية، ويرجع يعرف النجاح. اليوم كتير من الأسر الأردنية بتشوف نجاح المرأة هو نجاح للأسرة نفسها، فأنا
1: أكيد.
2: بدي الكل يصير يشوف هذا الموضوع. القضية مش بس أنه أنا بدي أخفف العبء عن المرأة، القضية أنه أنا بدي أرجع أعيد توزيع مفهوم هذه المسؤولية بصورة أكثر عدالة، لأنه هن في النهاية الزوج والزوجة هم من شركاء مع بعض، فبالتالي لازم يكون برضو في نوع من التشاركية في المسؤوليات
1: أكيد.
2: المطلوبة
1: ونجاح المرأة عندما تكون أم وربة الأسرة ينعكس هذا النجاح على جميع أفراد الأسرة
2: طبعًا.
1: يفتخر بها زوجها، يفتخر بها أبنائها، يفتخر بها أهلها وعائلتها.
2: هذا اللي بدنا
1: نشوفه، ولذلك نحن نطلب الدعم للمرأة دائما. بنهاية لقائنا معكم هذا الكلام الجميل الرائع
2: تسلم.
1: بحب أشكركم كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الهيئة الإدارية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، نائب رئيس مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان. ونشكر طبعا الدكتورة نهلة المومني، مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا لك. شكرا لك، كل عام وانتم بألف خير.
1: وانت بخير.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. لازلنا متواصلين معكم في الاستوديو المفتوح بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 80 لمملكتنا الحبيبة، ويسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ سلطان الخلايلي، رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ سلطان، نورتنا، يعطيك العافية، كل عام وأنت بألف خير.
1: الله يعافيك ويسعد صباحك صباح السادة المستمعين عبر أثير إذاعتك الطيبة، وكل عام وردنا وقيادتنا وجيشنا وشعبنا إن شاء الله بألف خير.
0: اللهم أمين يا رب. يعني أستاذ سلطان، تخبرنا الاستقلال في عيون الشباب اليوم، كيف يقرؤون مسيرة الأردن منذ عام 1946 حتى الآن؟ ما الدور الذي يرون أنفسهم قادرين على القيام به في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ أسئلة نطرحها عليك في هذه المساحة الحوارية الخاصة لنستمع إلى نبض الجيل الجديد الذي سيحمل الراية ويكتب صفحات الأردن المقبلة بنفس الثقة والعزيمة التي كتب بها الآباء والأجداد صفحات الاستقلال الأولى. تفضل أستاذ سلطان سريعا.
1: أول شيء سعد صباحك، وبرجع بكرر الشكر لحضرتك وللكادر الإذاعة دائما على إعطاء الشباب مساحة أيضا من السيد المفتوح بهذه المناسبة العزيزة على كل الأردنيين.
0: نعم.
1: اليوم الشباب حاضرين في الاستقلال منذ بدايات الاستقلال ومن بدايات عهد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم هذا الشباب اليوم لهم دور كبير في مساحات التمكين ومساحات الإنجاز، استندوا على هذا الدور من الرؤى الملكية الموجودة سواء اليوم في العهود الماضية أو اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، اللي أيضا أعطى مساحة أكبر للشباب من خلال وجودهم هي أكثر من مساحات، من تأسيس لهيئات شبابية، من وجودهم في لجنة الحوار الوطني، من وجودهم في الأوراق النقاشية اللي تحدث عنها جلالة الملك، وأخيرا وجودهم أيضا في منظومة التحديث السياسي اللي كانت بإرادة ملكية، وكان في هناك مساحة أيضا للشباب من خلال لجنة تمكين الشباب، واللي تشرفت أنا أن أكون عضو في هذه اللجنة ومقرر لهذه اللجنة. اليوم أعطونا اليوم هذه الرؤى الملكية، أعطتنا مساحة لنقدم أنفسنا كشباب في إطار التحديث السياسي، في قوانين وتشريعات جديدة تمس حياة الشباب، في قوانين وتشريعات جديدة اليوم بتأثر لهم لتمكينهم في المجتمع. بقضية اليوم حتى إذا ما ذهبنا للتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري للشباب، هو أيضا مبني على اليوم قوانين والتشريعات التي أثرت على أثر منظومة التحديث بشكل كبير وشكل عام. اليوم القضية الأهم كمان استاذتنا العزيزة، اليوم قضية اليوم تبني أيضا سمو الأمير حسين للجيل الجديد أيضا من خلال أدوات الجديدة اليوم اللي عم نتعامل معها مع الجيل الجديد. وأخيرا يجوز استمعنا لكلام سيدي حسين في منتدى التواصل قبل أيام، أيضا تحدث عن هذا الجيل وآلية التواصل معه والأدوات المطلوب للتواصل معها. ولذلك يجب علينا كلنا اليوم كمؤسسات مجتمع مدني، كشباب، كمؤسسات عاملة مع الشباب، اليوم أصلا نحن في مؤسستنا اليوم أن نطور أنفسنا للتعامل أيضا مع جيل مختلف عن الجيل اللي احنا أيضا اشتغلنا معه اليوم، خلينا نحكي بالعهد الماضي من الشباب. قضية اليوم كيف نكون بالتحديات والإنجاز، أعتقد أن اليوم الشباب لديهم القدرة ليطوروا أدواتهم، لديهم القدرة ليكونوا اليوم مش مجرد ديكور موجودين في بعض المؤتمرات أو المناسبات.
0: نعم، أكيد،
1: ولكن أن يكونوا أدوات فاعلة ومهمة.
0: نعم أكيد، يعني شبابنا يجب أن يكون لهم دور فعال وحيوي في بناء الدولة الأردنية الحديثة، ومنحيي كل شبابنا، أكيد إحنا منفتخر فيهم وهم مستقبل هذه الأمة. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ سلطان الخلايلي، رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، وأنت بخير، شكرا جزيلا،
1: يعطيكم ألف عافية، شكرا.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وقال جلالته في رسالة نصية: عائلتي الأردنية، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحما أردن العز. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية صديقة، وعدد من كبار المسؤولين فيها ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم 25 من أيار بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين دور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الفضلة. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز مستجدات الإقليمية والدولية. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحلية ويحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون منذ صباح اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل الوقوف بعرفة يوم غد. وأخيرا، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبدالله، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار.

ومكملين معكم مستمعينا أكيد بتغطيتنا الخاصة من خلال أثير إذاعتنا الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من خلال تغطية عيد الاستقلال والذكرى 80 لهذا العيد اللي فعلا بيبعث بأنفسنا الفخر والعز. استقل الأردن لا ليولد فحسب بل لحتى تولد حكاية كرامة لا تشبه إلى الأردنيين. 80 عاما مرت وما زال هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير بمواقفه يقف كالسند بين الأمم لا تهزه العواصف ولا تنال من عزيمته السنوات. من هنا من أرض عبرت التعب إلى المجد كتب الأردنيون تاريخهم بالصبر وحرسوا الحلم بالوفاء حتى أصبح الأردن راية للعزة وصوتا للحكمة وبيتا لا ينحني إلا لله. في عيد الاستقلال 80 لا نحتفل بذكرى فقط بل نحتفل بوطن علم العالم بأن الكبرياء لا يقاس بالحجم وأن الثبات موقف وأن القيادة عهد بين شعب وفي وهاشم لا يخذل شعبه. إذن إحنا مستمرين معكم مستمعينا بهاي التغطية من حي أكيد يعني الزملاء يعني شادي الزيادين من الهندسة الإذاعية ومخرجنا محمد جزازي وفي الإعداد زميلنا معين الخصاونة وأهلا وسهلا فيكم.

0: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
1: مستمرين معكم مستمعينا بهالتغطية الخاصة أكيد بمناسبة عيد استقلال مملكتنا الحبيبة. وفي عيد الاستقلال 80 لا نتحدث اليوم عن تاريخ وطن بس لكن نتحدث عن مسيرة شعب آمن بأن الأردن أكبر من أي ظروف وأقوى من أي أزمات وأن الشباب هم الثروة الحقيقية التي لا تنضب. شباب حملوا العلم في الميادين في الجامعات في العمل في التطوع والابتكار فكانوا صورة الأردن الحديث. نفتح ملف تطور قطاع الشباب في الأردن، نتحدث عن التحولات الكبرى اللي شهدها هذا القطاع في مسيرة التمكين، دور شبابنا اليوم بصناعة المستقبل في ظل رؤية ملكية وضعت الإنسان الأردني في قلب التنمية. وخير من يتحدث عن الشباب اليوم أكيد بنرحب بضيفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية الأستاذ فهد الحسبان، عضو لجنة التحديث السياسي سابقا وأيضا خبير في العمل السياسي والشبابي. أهلا وسهلا فيك وشرفنا، كل عام وانت بخير.
2: يا ستي أهلا، يعني أشكركم على الاستضافة وكل عام ووطننا بألف خير. واسمحي لي أسبق حديثي بأي شيء، يعني أنه أعايد على من عايد علينا صباحا.
1: نعم
2: سيدي ومولاي صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني من الحسين، ونقول له كل عام بخير يا سيدي، ومعايدتك وصلت على الطريقة الأردنية.
1: وصلت
2: فعليا على الطريقة الأردنية، صبحنا الصبح بهذا المسج الجميل اللي أعطانا دافع
1: فعلا.
2: وشكرا شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: وإحنا أكيد بنشكرك اليوم لحتى ممكن نحكي بعمق عن الشباب ما بين الحاضر وما بين الأمس والحاضر.
2: مهم
1: اليوم
2: مهم
1: 80 عام من الاستقلال.

0: 80 عام من إرادة ملكية بدعم الشباب. دائما يعني جلالة الملك بكل محفل، بكل خطاب عرش سامي، بكل كتاب تكليف سامي أيضا للحكومات، الشباب هم المحور وهم الأساس. نتحدث عن تطور هذا القطاع، إيمان العائلة المالكة والقيادة الهاشمية بهذا القطاع، وأيضا الشباب على قدر أهل العزم كانوا بثقة جلالة الملك فيهم. تفضل أستاذ.
1: يعني عبر تاريخ الأردن، إذا إذا إذا بدنا نحكي تسمحي لي نبلش من الأمس حتى نصل اليوم.
0: نعم.
1: عبر تاريخ الأردن كان الشباب مهم جدا في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، ومع أصحاب الجلالة المقبور له الملك حسين، وسواء أو بتأسيس المملكة منذ البداية، مظهر رسلان أول من أوائل رؤساء الوزراء في الأردن كان عمره 35 سنة.
0: نعم.
1: في مرحلة التأسيس هذا، فالشباب كانوا دائما عنوان للمرحلة في الأردن، وكانوا دائما هم فرسان المرحلة إذا جاز التعبير.
0: نعم.
1: فالماضي وإحنا نتفرج على التسلسل من رحمة دولة مظهر أرسلان إلى المرحوم زيد الرفاعي، دولة زيد الرفاعي 37 سنة كان عمره، والأيقونة الأردنية عبد الرؤوف الروابدة بأول حكومة له لم يتجاوز 37 سنة، أول وزارة له، أول حقيبة، والعدد لا منتهي من أصحاب المعالي اللي تم الاستثمار فيهم على صغر سنهم، وشفناهم كيف قيادات عظيمة بتاريخ الأردن. اليوم نحكي عن الشباب إذا سمحتي لي بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ولا نتجاوز عهد المرحوم والمغفور له بإذن الله الملك الحسين الباني. الشباب أخذوا رعاية خاصة منذ اللحظة الأولى، وأخذوا تجارب عديدة وقوية بالتنمية وإشمالهم بالتنمية. احنا دائما نحكي وتحديدا في هذا العيد لأردننا، 80 سنة مش سهلات، 80 سنة شالوها الشباب في الأردن، 80 سنة ومحيطنا ملتهب
0: فعلا.
1: 80 سنة وإحنا ضمن هزات غيرت أحرقت مجتمعات إذا جاز التعبير
0: فعلا.
1: هزات أسقطت دول، هزات غيرت خرائط، وبقينا واقفين لأنه إحنا مؤمنين. الأسرة الهاشمية مؤمنة بالاستثمار
0: فعلا.
1: في شباب الأردن، وهذا ما لمسناه من بداية السلام سيدي للحكم من خلال وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب، وتحويله لوزارة من خلال هيئة شباب كل الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله، والأذرع الشبابية اللي تبنتها الدولة. هذا كان له أثر في التنمية والوصول للمحافظات والمناطق البعيدة، المناطق البعيدة عن المركز والأقل تنمية، حيث ساهمت المراكز المنتشرة في الأردن سواء المراكز الشبابية في وزارة الشباب أو مكاتب هيئة شباب كل الأردن أو مكاتب مؤسسة سمو ولي العهد. هذا حقق تنمية في المحافظات تكاد تكون التنمية الوحيدة الأقوى
0: فعلا.
1: على مستوى الوطن من عمان، إذا جاز التعبير وإذا سمحتي لي فيه. فكانت التنمية الشبابية واضحة وكان في أثر حقيقي للشباب. اليوم قاعدين نتفرج شباب المحافظات ينجزوا في كل مكان، وشباب المحافظات هذا بناء على خبرة تراكمية بدت من بداية 2000 ووصولا إلى اليوم، يعني مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتحديات المرافقة لها، يعني حتى لا ما نكون يعني نكون أكثر واقعية، واجهت تحديات كثيرة. اليوم الشباب الأردني واجه تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي.
0: نعم.
1: وقدرنا كشباب من الأردن، وإذا سمحوا لي الشباب أني أحكي باسمهم، أنا أكبر منهم بشوي.
0: نعم.
1: بس سمحوا لي أحكي باسمهم، استطعنا إثبات وجودنا على الخريطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
0: فعلا. يعني اليوم من خلال هذا الحديث الطيب أستاذ فهد، أيضا الاستقرار السياسي وأنت تفضلت بالحديث عنه، كيف انعكس هذا الاستقرار السياسي والأمني على أنه نكون كشباب في بيئة محفزة، بيئة ممكنة أيضا، وبيئة فيها سلام؟
1: يا سلام، شكرا على هالسؤال العظيم صراحة، لأنه هذا السؤال يحاكي سردية.
0: نعم.
1: يحاكي
0: نعم.
1: سردية الأردنية يعني.
0: نعم.
1: والشبابية تحديدا في الأردن. خلينا نتفق أنه الأمان شعور
0: صح،
1: ولما الشخص يشعر في الأمان يستطيع التفكير. من عوامل التمكين والتنمية في الأردن والله الحمد أنه شبابنا شاعر بالأمان، يقدر يتفكر براحته بالجانب الاقتصادي والتحديات الاقتصادية، ما بحياته فكر بالجانب الأمني على نفسه. وإحنا كلنا يعني في بعض دول العالم زرناها، والله الكل يوصيك بعد الساعة 8 من دول العالم الأول
0: فعلا.
1: بعد الساعة 8 لا تطلع، بعد الساعة ويبلش يحذر.

0: في احنا قاعدين ننتقل بين محافظات الساعة 3 الصبح ونتنقل براحتنا، ولما نسمع عن ظاهرة غريبة كلنا ننتقدها وكلنا نطالب بمحاسبتها لأنه هذا يمثل وطننا. هذا الحكي انعكس على الشباب بشكل مباشر من خلال تفرغهم وبتفرغهم لبناء الذات وبناء أنفسهم وتمكين أنفسهم بجوانب أخرى. يعني اليوم لو نيجي نتفرج حتى شباب اللي ضافونا ببلادنا بأثر أزمات سياسية في محيطهم استطاعوا تمكين أنفسهم
1: فعلاً. قصص نجاح
0: قصص نجاح صارت على مستوى العالم استطاعوا تمكين أنفسهم من خلال محافظاتنا مش من خلال مركز الوطن عمان. فاليوم هذا انعكس بشكل مباشر على الشباب، الاستقرار الأمني، قدر يبني هويتهم الثقافية والفكرية. اليوم أي شخص أي شاب من الأردن هو قادر على أنه يكون مكاني وقادر أنه يحكي أفضل مني، وهذا الحمد لله هذا رأس مالنا البشري
1: يحسب للأردنيين،
0: وهذا اللي تحدث فيه سيدنا في أكثر من مكان أنه إحنا ما نمتلك موارد ولكن نمتلك المصدر الأول للموارد اللي هي الطاقة البشرية.
1: فعلا.
0: والحمد لله رب العالمين هاي شبابنا قاعدين يبدعوا في كل العالم. دائما ابحثي عن وراء كل إبداع في العالم تكتشفي أنه في شبابنا من شباب الأردن لهم إيد في هذا الإبداع.
1: نعم. من خلال هذا الحديث أيضا رؤية جلالة الملك والسمو ولي العهد، وأنت تطرقت يعني لهذا الموضوع أهمية تركيز سمو ولي العهد على إشراك الشباب في صناعة القرار، أيضا كمان الرؤى الملكية كيف تم ترجمتها لمبادرات وبرامج، وحضرتك ذكرت أنه العديد من المؤسسات اللي تم فعلا إنشاها فقط لدعم الشباب، والحاضن الأم للعمل الشبابي أيضا وزارة الشباب بأذرعها ومراكزها في محافظتنا.
0: نعم نعم نعم, نعم ستي، شوفي هي مسيرة تراكمية.
1: نعم.
0: من تاريخ الأردن المسيرة التراكمية هاي جاءت ثمرتها إنجاز التعبير من بعد 2011.
1: نعم.
0: بالإشراك الحقيقي للشباب سياسيين، وانتقل الشباب بعد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
1: جهودكم كانت
0: الله يسلمك ستي.
1: نعم.
0: بالعكس هذا هذا هذا هذا واجبنا.
1: نعم.
0: كان اتجاه أنفسنا قبل. نعم. لا يكون يعني اتجاه الشريحة اللي كنا نمثلها اجى بشكل مباشر بانخراطنا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
1: نعم.
0: ومن خلالك اسمحي لي أوجه التحية لجميع الأعضاء وأخص الشباب.
1: نعم.
0: باللجنة الملكية كنا تقريبا كنا.
1: نعم.
0: تقريبا 11 شاب في اللجنة الملكية، قدرنا نقدم آراءنا، قدرنا ننتقل من الهامش إلى الفعل الحقيقي. يعني كنا بهوامش حركية سياسية، كنا دائما ننتظر إذا جاز التعبير المنحة من السياسيين.
1: نعم.
0: حتى نقدر نأخذ مواقعنا وأماكننا. لا، جلالة الملك الله يطول بعمره نقلنا مباشرة من هامش الحركة،
1: قلنا قرار.
0: صناع سياسات.
1: نعم.
0: وقرار في الأردن، وأنتوا اكتبوا طموحاتكم وأنتوا أصنعوا مستقبلكم. إحنا دائما نحكي شباب المستقبل.
1: نعم.
0: أنتوا اليوم الحاضر وأكتبوا للجيل القادم من الشباب الأردني.
1: فعلا. وكان
0: وسمو ولي العهد واضح يعني المؤسسة ببرامجها وانطلاقها باتجاه الاهتمام الكامل، المؤسسة شاملة ولكن الاهتمام في قطاع التكنولوجيا اللي هو المستقبل. يعني اليوم إحنا ممكن من أوائل الدول اللي حاولت تبني وتمكن شبابنا من.
1: صح.
0: التكنولوجيا.
1: نعم.
0: من أوائل الدول اللي أنشأت منصات خاصة للتكنولوجيا رسميا.
1: نعم.
0: في الأردن ومجالس بهذا الموضوع يرأسها مجلس يرأسه سمو ولي العهد. هذا الموضوع مهم جدا لأنه في بعد أعمق من ما نقرأه على السطح.
1: نعم.
0: البعد الأعمق أنه اليوم شبابنا الذكاء الاصطناعي قاعدين يمارسوا معه يوميا التطور.
1: نعم.
0: وهذا الحكي ما راح ياخذ فرصنا، يعني مش احنا مش زي كل مش زي باقي العالم اذا استمرت الخطه على ما هي عليه، لانه احنا راح نكون مطورين للذكاء.
1: نعم.
0: الاصطناعي.
1: نعم. نصنع المستقبل.
0: نصنع المستقبل احنا. نعم. فاحنا ما راح نكون خايفين على فرصنا لانه فرص العالم مربوط فينا يعني.
1: نعم.
0: هاي وانتقال الاردن لحاضنه هي هي هي حاضنه كبيره للتكنولوجيا في المنطقه. فهذا هذا رؤيه مستقبل. فاحنا نحكي دائما مسيره تراكميه ومسيره بحياتها ما تفرجت على سنه وسنتين.
1: صح.
0: هي خطط استراتيجيه حقيقيه.
1: نعم. بناء
0: بناء تراكمي.
1: نعم.
0: وبناء يشكر عليه من يفكر بالدولة للأمانة بالشباب.
1: فعلا. من خلال هذا الحديث تطرقت لموضوع التحول الرقمي والانفتاح الرقمي. اليوم كيف بدنا نحافظ على الهوية الوطنية لدى الشباب من خلال هذا الانفتاح الرقمي، مع أنه يعني في نماذج جدا مبشرة في الخير، وأنه بتبسطنا أنه بلشوا يوظفوا هذا الانفتاح وهذا التطور التكنولوجي لصالح يعني مملكتنا ولصالح الأردن. كيف أنا بدي أحافظ على هويتي أنا الأردنية؟

0: نلتحم.
1: نعم
0: المجتمع النسيج الاجتماعي الأردني كامل يلتف حول الراية،
1: فعلا
0: وهذا الإشي شفناه بأكثر من موقف وبأكثر من مرحلة زمنية.
1: نعم.
0: لما كان الجدل والاختلاف أكبر من أن يوصف، كانت تجمع مباراة كرة قدم،
1: نعم.
0: كانت تجمع خطاب لسيدنا. كان الخلافات، إذا تسمحي لي أذكر بالتاريخ، بال 2018 لما نزل الشباب إلى الشارع ومارس
1: نعم.
0: التمكين، خطاب سيدنا جمع الناس. واحنا الناس نازله باحتجاج، وسمو ولي العهد ينزل يوصي الدرك انه لا حدا يزعج متظاهر او
1: فعلا.
0: معتصم. فاحنا للامانه هذا هويتنا ثابته. اليوم كيف نقدر نروج هويتنا؟ كيف نقدر نستثمر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا الاهم.
1: فعلا.
0: اليوم احنا شبابنا، ارى انه من الواجب علينا التفكير بتمكينهم من خلال التسويق للهوية الأردنية. احنا جميعنا نملكها،
1: نعم،
0: ولكن يجب علينا تسويقها. يجب علينا من أهم وسائل تسويق الهوية الأردنية وقف الإشاعة على السوشيال ميديا. أنا من وجهة نظري،
1: نعم،
0: إذا بدنا نمكن هويتنا الوطنية نقدر نكبح جماح الإشاعة،
1: نعم،
0: والأخبار الكاذبة وغيره اللي تجينا من خارج البلد.
1: فأنت هون سبقتني أيضا إنه دورنا بالدفاع عن الوطن. للأسف شائعات، خطاب كراهية يعني منتشر على السوشيال ميديا، دور الشباب اليوم بهذا التصدي.
0: شوفي، احنا اليوم خلينا نعكس السؤال إنجاز،
1: نعم،
0: التعبير، وإذا سمحتي لي ستي، اليوم كيف نقدر نمكن شبابنا؟ مش
1: فعلا.
0: دورهم، كيف نقدر،
1: نعم،
0: نعطيهم الأدوات والمهارات الحقيقية؟ اليوم احنا نحكي عن المؤسسات الشبه رسمية والمؤسسات،
1: نعم،
0: الرسمية من خلال المظلة الأم اللي هي وزارة الشباب، موجودة في كل محافظات المملكة. اليوم هون دورهم من خلال بناء ثقافة داخل المجتمعات، من خلال فرق.
1: نعم.
0: وأنا أرى أنه وزارة الاتصال والتواصل الحكومي هذا دورها كمان مع وزارة الشباب والمؤسسات الشبه،
1: نعم،
0: الرسمية، أنه تنطلق باتجاه المحافظات حتى تمكن فرق.
1: فعلا.
0: ما اليوم إحنا الشباب مفروض أنهم يقاوموا، ولكن ما عنده أداة مقاومة. اليوم الشباب المفروض يقاوم، ما عنده معلومة رسمية مباشرة، ما عنده معلومة رسمية مباشرة.
1: نعم.
0: فإحنا ننتظر من الشباب شيء ونعاتبهم عليه وهم أساسا ما عنده أدوات يقاوم فيها. فاليوم
1: مكن.
0: أنا هاي مكن، وبعدين اعتب عليهم.
1: فعلا.
0: فأنا من وجهة نظري اليوم لازم يكون في خطة استراتيجية لبناء الشباب، وأنا أتمنى أنها تكون ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب
1: إن شاء الله. هلا إحنا مبدأ أو مسمى ومصطلح الريادة، هذا المصطلح اللي فرض نفسه علينا، وهو فرض نفسه لتطور المرحلة أصلا لوجود الأردن على خارطة ممكن الريادة العالمية. هل أصبحت اليوم ريادة الأعمال خيار للشباب، ولا هي ضرورة يعني مش رفاهية؟ وبرضو الشق الآخر من السؤال، توجه سمو ولي العهد دائما للدعوة للتعلم المهني والتقني في المرحلة المقبلة، أهمية هذه المرحلة وهذا النوع من التعليم للشباب اليوم.
0: شكرا على السؤال المهم، لأنه هذا السؤال فعليا يشغل بال شريحة كبيرة من الشباب.
1: نعم.
0: الأردني، أنا اليوم مطلوب مني أكون رائد أعمال، ولا مطلوب مني أكون بالتعليم المهني،
1: نعم،
0: والتقني؟ حتى نكون واقعيين، ريادة الأعمال هي مصطلح عالمي،
1: نعم،
0: وأتى أكله. حتى نكون صادقين، فيسبوك ريادة أعمال،
1: نعم،
0: إكس ريادة أعمال،
1: نعم،
0: وغيره من المنصات. أنا ما بدي أعمل دعايات لمنصات، ولكن
1: فعلا
0: هاي منصات هي مشاريع ريادية على مستوى العالم. فبمرحلة معينة كانت جيدة.
1: نعم.
0: اليوم احنا بنتجهين باتجاه الحرف والمهارات أكثر.
1: فعلا.
0: من فكرة والتقنية والمهارات التقنية أكثر من فكرة ممكن نكون ريادة الأعمال، لأنه حتى نكون واقعيين ريادة الأعمال جانب مضيء.
1: فعلا.
0: وجميل.
1: نعم.
0: ولكن عدد المشاريع عالميا ضمن آخر دراسات الناجحة فيه،
1: نعم،
0: هي أقل من المهارات التقنية والصناعية والحرفية.
1: فعلا.
0: فاليوم إحنا بأمس الحاجة باتجاه مجتمعنا كامل للتعليم، والتعليم التكنولوجي والتعليم بالمجالات الطبية والهندسية وغيره من أعلى مستويات في العالم.
1: نعم.
0: تعليم المجتمع الأردني، فقدنا فكرة
1: المهارة،
0: المهارة التقنية.
1: نعم.
0: وفقدنا فكرة المهارة الصناعية والحرفية
1: والمهنية. فعلا.
0: احنا اليوم بأمس الحاجة لشباب أردنيين موجودين لهاي، احنا حتى يخدموا الأردن.
1: فعلا.
0: حتى يخدموا المجتمع.
1: نعم.
0: إنجاز التعبير، ويربحوا يعني حتى فكرة المصالح المشتركة.
1: نعم.
0: فاليوم هي الخيار، وخصوصا في ظل القطاع العام. اليوم القطاع العام يواجه تحدي كبير جدا بفكرة التوظيف.
1: نعم.
0: فكرة التوظيف شبه انتهت. اليوم

0: بكل بالسنة عدد معين من الوظائف، وهذا الحكي
1: حتى
0: تجاوز
1: بيتم يعني البحث عن مهارات وعن خبرات.
0: مهارات ومقابلات، يعني
1: فعلا
0: المرحلة الزمنية اختلفت.
1: نعم
0: اليوم في مقابلات ما حدا يقدر يتدخل فيها بالنهاية، حتى اللي بده يتدخل بقديش، ب20 علامة، فما راح يقدر يتدخل، راح
1: نعم
0: يعتذر فورا.
1: فعلا
0: فاليوم احنا بأمس الحاجة للانتقال من فكرة مظلة القطاع العام لفكرة القطاع الخاص، وكيف نقدر نكون فيه ونقدر نوظف فكرة اللي هي الريادة المجتمعية،
1: نعم
0: نحل مشكلة في داخل المجتمع وبنفس الوقت تكون لها مردود مالي،
1: مردود مادي
0: مردود مالي علي. وهاي الفكرة اللي تطورت من ريادة الأعمال
1: نعم
0: إلى فكرة الريادة
1: ريادة
0: الاجتماعية
1: مجتمعية. جميل
0: والمجتمعية،
1: نعم
0: فهذا المطلوب منا.
1: فعلا الحديث شيق. أنا بدي اليوم هيك بنهاية اللقاء رسالة، اليوم رسائل بمناسبة الاستقلال الثماني لمملكتنا الحبيبة، شو الرسالة بتوجهها للشباب في هاي المناسبة الوطنية، وشو التحفيز اللي ممكن أنت تعطيهم إياه لحتى نستمر خلف قيادتنا خلف وطننا بكل عزيمة وإصرار؟
0: ستي إذا سمحتي لي، صراحة في عنا رسالتين مهمات، وهن مسار الدولة
1: نعم
0: في الأيام القادمة، التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، وهاي رسائل جلالة الملك
1: فعلا
0: للمجتمع
1: فعلا
0: ومن أصاغها المجتمع، يعني إحنا أبناء المجتمع اللي مارسنا دورنا في كتابة هاي
1: نعم
0: السياسات. اليوم اقتصاديا زي ما حكيت لك قبل شوي ستي، إنه ننطلق من فكرة القطاع العام، خلاص نحط عليه حجر
1: نعم
0: ونروح باتجاه
1: نعم
0: القطاع الخاص والريادة الاجتماعية، وسياسيا ننطلق باتجاه التجربة الحقيقية والتأثير من داخل الأحزاب.
1: أحزاب
0: مهم جدا الشباب الأردني ينطلق إلى الأحزاب الأردنية
1: فعلا
0: ويغير، لأنه دوره كمراقب هذا انتهى باللجنة الملكية.
1: أنت كمشارك
0: أنت
1: الآن
0: اليوم دورك كفاعل،
1: نعم
0: اليوم دورك تكون منتج، وأجبرت الأحزاب عليك.
1: نعم
0: يعني أنت اليوم داخل الحزب مش لأنه السياسي قرر يعطيك فرصة،
1: نعم
0: لا، لأنه أنت السياسي ما بيقدر يمشي بلا وجودك.
1: فعلا
0: فاليوم احنا ندخل داخل الأحزاب، وإذا ما كانت عاجبتنا شكل الأحزاب نقدر نغيرها من
1: نغير
0: الداخل
1: فعلا
0: بمنتهى الديمقراطية، لأنه
1: فعلا
0: احنا هاي مسار الديمقراطية، وننطلق إلى داخلها وننطلق بالتأثير فيها. ومجلس النواب 28 يستنى الشباب، على فكرة
1: فعلا
0: يستنى الشباب، ينتظر الشباب، يعني دول 35 سنة،
1: نعم
0: وهاي الفرصة الكبيرة في عنا المجالس المحلية بناء على ما ظهر من التوصيات
1: نعم
0: والقانون، مشروع القانون ينتظر من هم دون 25 سنة.
1: فعلا
0: فاليوم يجب أن نتحرك باتجاه المنظومات السياسية، يجب أن ننطلق باتجاه التحديث الحقيقي
1: فعلا
0: من داخل الأردن، ونكون فعليا أصحاب تأثير حقيقي.
1: أن
0: فهاي
1: نستغل،
0: رسالتي
1: ممكن أن نستغل هذا البيئة التحفيزية التشريعية اللي تم
0: ستي
1: إعطاها للشباب
0: ستي
1: بتغيير التشريعات. نعم
0: واسمحي لي احكي بمصطلحين، مو بس
1: نعم
0: نستغل ونستثمر،
1: ونستثمر فعلا
0: لانه اليوم يجب ان نستغل الفرصه من السياسيين، ويجب
1: فعلا
0: ان نستثمر جهودنا باتجاه بناء الوطن،
1: فعلا.
0: فانجاز التعبير. وهاي اهم الرسائل من وجهه نظري.
1: أنا بدي أشكرك،
0: العفو
1: شرفتنا اليوم
0: العفو
1: داخل أستوديو
0: ستي،
1: الإذاعة الأردنية،
0: كل عام وانتم
1: وخير ما
0: بخير.
1: يتحدث عن الشباب في هذا اليوم المميز عيد
0: الله
1: استقلالنا
0: يكرمك،
1: 80.
0: شكرا شكرا
1: شكرا
0: ستي،
1: شكرا أستاذ
0: شكرا
1: فهد،
0: ستي،
1: يعطيك ألف
0: شكرا
1: عافية.
0: شكرا شكرا.
1: أهلا وسهلا.

0: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
1: ومكملين معكم مستمعينا وفي حضرة الاستقلال 80 عاما من بناء الإنسان وترسيخ الدستور وتطوير التشريعات التي واكبت تحولات المجتمع والدولة، من أول دستور إلى تأسيس القضاء إلى تطور الحياة البرلمانية وصولا إلى مشاريع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي. ظل القانون حاضرا باعتباره العمود الفقري للدولة الأردنية الحديثة، لكن كيف اليوم تطورت التشريعات الأردنية منذ عام 1946 لليوم؟ أبرز محطاتنا القانونية اللي شكلت هوية هذه الدولة، وهل استطاعت اليوم قوانيننا تواكب متطلبات العصر؟ أكيد لحتى نتحدث أكثر ونعرف أكثر بسعدنا تكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب دينا البشير عضو اللجنة القانونية النيابية. يسعد صباحك سعادتك وأهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحك ست نجود، يسعد صباح جميع المستمعين، وكل عام والأردن بألف خير يا ربي، والقيادة الهاشمية وولي عهده أكيد بألف خير يا رب.
1: وانت بخير يا رب. اليوم لو بدنا نتحدث فعلا قانونيا وبتخصصية، كيف تصفين رحلة تطور التشريعات الأردنية منذ الاستقلال، وممكن أبرز المحطات التشريعية اللي غيرت فعلا شكل الدولة الأردنية؟
2: يعني حقيقة اليوم بعيد الاستقلال، يعني ما بنتحدث عن حدث تاريخي فقط بأنه مرور 80 عام على فقط استقلال الأردن، ولكن نتحدث أيضا عن بناء دولة ومؤسسات، وهذا جزء من التشريعات اليوم التي نؤمن بأنه سيادة القانون كان هو الشعار الأساسي في كل المراحل اللي مرت فيها تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، سواء كان من الدستور الأردني أو كان من وجود قوانين وتشريعات متعلقة بالقضاء، حماية حقوق الإنسان، وجميع الأمور اليوم اللي احنا بنمر فيها نجد بأنها انعكست في هاي التشريعات ومنظومة تشريعية، حتى فيما يتعلق أيضا بالحياة البرلمانية. يعني احنا بدينا من مجلس نواب منتخب بعدد قليل، اليوم نشهد بأنه عندنا 138 نائب، نشهد بأنه عندنا تمكين للسيدات وللشباب، أوصل عدد من الشباب عندنا 5 اليوم شباب تحت العمر 35 في مجلس النواب، عندنا يعني حوالي 20% نسبة السيدات داخل المجلس، وكل هاي حقيقة خطوات يعني وجهود مباركة كانت في رؤى جلالة الملك، وأيضا كانت هناك دائما يعني رعاية ملكية بأنه لابد من أن يكون هناك حقيقة يعني استجابة للمتطلبات المواطن ومتطلبات الشعب الأردني ممثل

0: بكافة الأمور اللي هي منها جزء منها مشاريع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
1: نعم.
0: ولكن حقيقة اليوم كمان نشهد بأنه هذه التحولات التشريعية لم تنتهي على نقطة واحدة، ولكن البناء مستمر. فنشهد بأنه اليوم مع التحول التكنولوجي والتقدم الـ يعني فيما يتعلق بمجال العلم التكنولوجي الموسع، ذهبنا حتى في مجال يعني تطبيقات إلكترونية. نشهد بأنه آخر إنجازات مجلس النواب كانت فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بتسهيل على المواطن بتقديم الخدمات، سواء كان من خلال اليوم تطبيقات سند واعتمادها كوسيلة
1: كهوية رقمية.
0: الهوية الرقمية. أيضا فيما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالمحاكم الأردنية، نشهد اليوم بأنه هناك أصبح أيضا فيما يتعلق بالوكالات وكاتب العدل تسهيلات، وكل هذه اليوم أيضا إيمانا من منطلق واحد بأن الإنسان هي أولويتنا والمواطن الأردني أولوية الأولويات. يعني فاليوم إحنا بنحتفل من مسيرة عطاء متكاملة، يعني حقيقة بعتبر هذا اليوم هو يعني بناء متكامل لإعادة النظر في كل الماضي وكل التحديات والصعوبات اللي مرأنا فيها بالأردن، ولكن الرمز والشعار كان دائما بأنه نحن يعني نؤمن بأن هذا الوطن وهذا البلد مكتوب له الأفضل دائما والمستقبل دائما مشرق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. من خلال حديثك عن مواكبة اليوم القانون الأردني لكل التحولات المجتمعية والسياسية اليوم، هل نحن اليوم أمام مرحلة تحديث تشريعي حقيقي؟ ودور هذا الاستقلال ببناء مؤسسات العدالة والتشريع وأيضا موضوع استقلال القضاء؟
0: يعني حقيقة اليوم نشهد بأنه فيما يتعلق بمسألة التطوير والتحديث سواء كانت تشريعية على سبيل المثال فيما يتعلق بالمنظومة السياسية والاقتصادية وحتى الإدارية، نشهد بأنه لا يمكن النظر إلها على كل مسار منفصل.
1: نعم.
0: بالعكس، يعني نجد بأنه اليوم منظومة التشريعات متكاملة بتحاول تغطي الجانب السياسي من خلال قانون الانتخاب وقانون الأحزاب اللي قام العمل عليه في المجلس الماضي، واليوم نتاجه كان مجلس النواب الحالي. ولكن أيضا هذه مسيرة مستمرة يعني فيما يتعلق بتجويد الحياة في الأردن، ونضمن بأنها وصولها إلى مستوى يضمن العمل الجمعي والعمل البرامجي إلى غير ذلك. ولكن على أيضا بالتوازي كان هناك مجموعة من التشريعات اللي ضامنة بأنه يكون هناك أيضا آفاق جديدة فيما يتعلق برفع الاقتصاد، دعم وتحفيز الشباب، منها هو قانون الاستثمار اللي كان تهيئة البيئة الاستثمارية اللي أيضا تم بموجب يعني نصوصه تجويد هذا القانون وتعديله بحيث يضمن بأنه يكون هناك بيئة أكثر ملائمة للمستثمرين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج أيضا، أردنيين وغير أردنيين. وكل ذلك إيمانا منا بأنه لابد من أن يكون هناك خلق فرص للعمل. إحنا ندرك بأن الوضع الاقتصادي مرهون حقيقة بالوضع والاستقرار للدول المجاورة، وإحنا رغم كل الظروف المجاورة إلا أن الأردن أثبت حقيقة يعني قدرته وموجوديته بأنه استقراره هو الأساس اللي يبنى عليه هذا الوطن. وأيضا يعني القيادة الحكيمة كانت دائما يعني رغم كل الظروف إلا أن الأردن كان أولى، يعني أعطى أولى الأولويات حقيقة. اليوم نشهد بأن هناك يعني مشاريع تم القيام بها سواء كان بالحكومة السابقة أو حتى اليوم حكومة جعفر حسان، اليوم المشاريع اللي نعتبرها مشاريع جوهرية ومشاريع كبرى في في في في الأردن، منها الناقل الوطني، منها ملف الطاقة والهيدروجين إلى غير ذلك سكة الحديد. وبالتالي اليوم أصبح هناك فرص يمكن البناء عليها فيما يتعلق بالواقع العملي، وأيضا يرافقها تجويد تشريعي داخل مجلس النواب. يمكن اليوم من أهم القوانين اللي إحنا اليوم سوف نقدم عليها ومطروحة أمام مجلس النواب هو قانون الإدارة المحلية.
1: نعم، ننتظره بفارغ الصبر.
0: لا شك يمس الحياة اليومية والخدمات المقدمة للمواطن الأردني.
1: نعم.
0: واللي حقيقة اليوم قد تكون من أهم الملفات أو أهم التشريعات المطروحة أمام مجلس النواب في هذه الدورة الاستثنائية.
1: فعلا
0: فبالتالي
1: فعلا.
0: أجد بأن هناك مجموعة حقيقة من التشريعات اللي تواكب توجهات جلالة الملك بأنه لا يمكن

0: يمكن اليوم الاعتماد إلا على استقرار المنطقة، واستقرار المنطقة جزء أساسي منه استقرار الأردن الاقتصادي والسياسي وأيضا في جميع الملفات، حتى نقدر نستطيع أنه نتقدم بهذا الوطن بصورة مشرقة للجميع.
1: نعم، بجهودكم أكيد سعادتك. أنا بدي أشكرك على هذا الطرح، كل عام والجميع بألف خير، وطننا وشعبنا وقيادتنا، وأكيد بدنا نحييك. شكرا شكرا
0: آمين.
1: سعادة النائب دين البشير.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: شكرا شكرا شكرا. اليوم لو نتحدث عن 80 عاما والأردن يكتب قصة دولة لم تعتمد فقط على الجغرافيا بل على الإنسان والمؤسسة والقانون، رحلة طويلة من البناء والتطوير واجهت فيها دولتنا تحديات كبرى، لكنها بقيت ثابتة برؤية القيادة ووعي الشعب وقوة المؤسسات. في عيد الاستقلال لا نذكر الماضي فقط بل ننظر إلى المستقبل بثقة، بثقة مؤمنين بأن الدولة التي تأسست على القانون قادرة على التطور والتجدد. فكل عام والأردن بخير، وكل عام والراية دائما عالية.

0: ومن القانون إلى الرياضة، ومن ملاعبنا المحلية إلى الحلم الذي أصبح حقيقة بوصول النشامة إلى كأس العالم، حيث كتبت الكرة الأردنية قصة وطن كبرى مع الاستقلال وتطور مع طموح أبناء هذا الوطن. في هذه المناسبة الوطنية أكيد بدنا نستضيف أحد أسماء اللي صنعت جزء مهم من ذاكرة الكرة الأردنية، نجم المنتخب الوطني السابق الكابتن بدران الشقران، لحتى ممكن نستعيد معه رحلة تطور الكرة الأردنية ونقرأ كيف وصل النشامة إلى اللحظة التاريخية اللي انتظرناها طويلا، وهو تأهلنا إلى كأس العالم. يسعد صباحك كابتن بدران، وكل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت بخير، وشكرا لك وشكرا للمستمعين. إن شاء الله يا رب يديم علينا الأمن والأمان، وبارك لكم بالاستقلال، وبارك لجلالة الملك وللشعب الأردني هذه المناسبة إن شاء الله.
0: فعلاً يعني اليوم خير ممكن من يتحدث عن تطور الكرة الأردنية منذ العقود الأخيرة حتى اليوم أكيد الكابتن بدران الشقران، اللي عاصرت منتخب النشامة على مدار سنوات، وكنت فعلاً من اللاعبين المؤثرين في مسيرة منتخب النشامة. تفضل كابتن.
1: الله يسلمك يا رب، شكراً إليك. يعني الواحد كان قبل حاب أنه يحقق هذا الحلم،
0: نعم،
1: وقاتلنا مشانه، ولكن ما حلفناش الحظ، ولكن اللي كملوا المسيرة حققوا هذا الحلم للأردنيين وفرحونا.
0: نعم، كنت تتوقع أنه يصل منتخب الأردني لهذا المستوى العالمي ويتأهل لكأس العالم؟
1: شيء أكيد، يعني كنت مؤمن بقدرات اللاعب الأردني، يعني للوصول للنهائيات كان يقدم المستوى لحتى أنه حقق هذا الحلم، وشفنا الروح التالية بآسيا والتطور.

0: والكرة الأردنية
1: فعلا.
0: بالأداء اللي كان مميز بالنهائيات بآسيا بكأس العرب، يعني ما شاء الله عنهم، يعني كانوا قد المسؤولية. واللي كان يميز اللاعب الأردني الروح القتالية النشم الأصيل.
1: فعلا فعلا. اليوم كابتن حضرتك أنت أول لاعب أردني احترفت بالدوريات الأوروبية، نحكي شو اللي تغير اليوم بعقلية اللاعب الأردني عبر سنوات؟ واليوم شهدنا العديد من لاعبين منتخب النشامة يعني محترفين بالعديد من الدول سواء كانت عربية أو حتى أجنبية.
0: إيش أكيد يعني الاحتراف كان له دور كبير بالعقلية اللاعب.
1: نعم.
0: نضوجه انتمائه للتيشيرت اللي لابسه. نعم. المسؤولية بأنه يفرح الأردن، فكان هذا التطور ملحوظ. يعني بتشوفي احتكاكات مع لاعبين أجانب، كيف التعامل، كيف الالتزام بالموعد، الالتزام بالتمارين، مقارعتنا للفرق القوية، يعني ما ظلش على المستوى المحدود. فكان هذا التطور كبير يعني على مدى سنوات طويلة.
1: نعم.
0: زائدا انه اهتموا بالاساس هي الاكاديميات، يعني ما هي.
1: نعم.
0: اصلا اللاعب تطلع من الاكاديميات، فكان يتعلم المبادئ كرة القدم، الروح، شلون يلعب داخل الملعب، شو مركزه، شو الواجبات. فكان هذا التطور الكبير اللي زرعوه للمدربين، زرعوه للاتحاد الاردني بالتخطيط.
1: نعم. كلاعب مخضرم وصاحب خبرة طويلة اليوم في الملاعب الأردنية، رسالتك اليوم لجيل الشباب بعد ما تم تحقيق حلم المونديال؟
0: شيء أكيد، يعني احنا ما ننوقفش عند هاي التأهل.
1: نعم.
0: يعني شيء أكيد انه لازم يكون عند الشباب طموح نحقق كل التصفيات، كل نهائيات يكون الأردن متواجد بكأس العالم.
1: نعم. اليوم ماذا يمثل اسم الأردن اليوم في الملاعب الآسيوية والعالمية؟ يعني حجزنا لنا مقعد صعب إنه ممكن ينتبهون إنه هذا الفريق ممكن يطلع منه؟
0: شيء أكيد، يعني
1: نعم.
0: هذا يعني يمثل نموذج يعني للإرادة والعزيمة والطموح اللي أصبح عند اللاعبين، يعني هذا يدرس.
1: فعلا.
0: شلون إن الروح القتالية اللي صارت عند اللاعب واللي صار عنده أصبح يعني يحظى باحترام كبير بين المنتخبات والجماهير الرياضية في آسيا والعالم.
1: نعم، يعني منذ الاستقلال وحتى اليوم بقي الأردن براهن على الإنسان وفي الرياضة كمان وفي كل الميادين. يعني هذا إنجاز صنع بالإرادة والانتماء. بدي أشكرك كابتن بدران الشقران على هاي القراءة الجميلة اليوم لمسيرة الكرة الأردنية اللي وصلت للعالم اليوم. لو بدك تختصر كلمة أو رحلة الكرة الأردنية بكلمة في عيد الاستقلال.
0: يعني بقتصرها إنه بالإنجاز.
1: نعم.
0: لأنه كلمة تقتصر سنوات من العمل والتحدي والإصرار حتى رفعنا راية الوطن بين كبار العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لاعب منتخب النشامة السابق بدران الشقران، شكرا كابتن، كل عام وانت بخير.
0: شكرا وانت بخير.
1: هلا.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبدالله، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

يعني بختام هاي الفقرة، ممكن كيف ممكن نروي إحنا لأجيالنا قصة هذا الوطن؟ ممكن من أجمل الأشياء اللي ممكن نورثها للأجيال القادمة هي إنه إحنا نروي لهم قصة حب الوطن. كيف تحب وطنك اليوم؟ في الأردن عندنا قصة بتستحق تنحكى مرة ومرتين وعشرات المرات. قصة الاستقلال ما بتكفي يوم عطلة لحتى نحتفل فيه ونمشي، هي قصة بداية لحكاية جدا طويلة من البناء، من الإصرار، من الإيمان بأن الأردن قادر أنه يوقف على رجله ويشق طريقه وسط كل التحديات. لما نحكي لأطفالنا وللجيل القادم عن الاستقلال، نحكي شو صار ب25 أيار، وكيف استمر هالوطن، كيف بلد بإمكانيات محدودة وكيف قدر يصنع فرص ويبني مؤسسات ويحافظ على أمنه واستقراره ويصير اسمه حاضر بكل مكان رغم كل الظروف اللي مرت على المنطقة. برضه لازم نحكي لهم إنه التاريخ مش بس بندرسه وبنحفظه بالمدرسة لحتى نجيب علامة، لا، التاريخ إحنا بنصنعه، وكل جيل له دور. أجدادنا أسسوا وآبائنا بنوا، وإحنا مسؤوليتنا نكمل ونترك أثر للأجيال القادمة. نحكي لشبابنا ونحكي لأولادنا بأنه الأردن اللي بنقيسه بالإنسان الأردني واقف بكل موقع، بيشتغل، بيخدم، بيبدع، بيثبت كل يوم بأنه الانتماء قول وفعل وبتستمر الرحلة. بنحكي لهم بأنه قيادتنا الهاشمية اللي كانت وما زالت عنوان استقرار ورؤية واستمرار، وعن جلالة الملك القائد الملك عبدالله الثاني اللي حمل مسؤولية الوطن في كل المراحل وكان حاضر في مسيرة التحديث والتطوير والدفاع عن مصالح الأردن وثوابته. نحكي لهم عن سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني اللي بنشوف فيه امتداد واستمرارية لمسيرة البناء، وأكيد رح نتطلع للمستقبل واهتمام سموه وإيمانه بطاقات الشباب وحتى عمله على تمكينهم وعلى ثقة الأردنيين بهالقيادة، حرصهم على بقاء الأردن قوي ومتقدم. لما نحكي عن الأردن وعن عيد الاستقلال، بنحكي عن العيد 80، ممكن أجمل سؤال ممكن نسأله لأنفسنا، شو الإشي اللي إحنا رح نضيفه لهاي الحكاية بالسنوات القادمة؟ لأنه بنحكي عن تاريخ، إحنا نكون جزء من التاريخ، هذا مسؤولية، نكون إحنا جزء من صناعة هذا المستقبل أيضا مسؤولية. الأردن وصل لهالمرحلة لأنه كان دايما عنده ناس بتآمن فيه. كل عام وطننا وقايدنا وشعبنا وأرضنا وسهولنا وجبالنا بألف خير. بدي أحييكم، بدي أحيي هذا الوطن الغالي. كل عام وإحنا كلنا منصنع قصة إنجاز جديدة تستحق إنه نحكيها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل 25 أيار من كل سنة. بدي أحييكم مستمعينا أكيد، و تغطية إذاعتنا الأردنية مستمرة على مدار الساعة. إن شاء الله راح تكونوا مع زميلنا لؤي مسلم لحتى يحكي أيضا بقطاعات أخرى، مجالات تطورت في عمر هذه الدولة الأردنية. وبدنا نحيي أكيد شادي زيادين، بدنا نحيي محمد جزازي ومعين الخصاونة. كانت في بداية الفقرة زميلتي أمانة مرزوق، وكنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وقال جلالته في رسالة نصية: عائلتي الأردنية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحما أردن العز. سمو ولي العهد يهنئ بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، ونشر سموه صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام مرفقة بتعليق: 80 عاما من الاستقلال، أنا من أردن العز. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية صديقة، وعدد من كبار المسؤولين فيها ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم 25 من أيار بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين دور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الفضلة. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحلية ويحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون منذ صباح اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل الوقوف بعرفة يوم غد. وأخيرا، طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا الاستوديو المفتوح، استوديو الاستقلال، الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية في هذه المساحة الممتدة لمدة ساعتين معي على الهواء مباشرة لؤي مسلم. نحتفي ونحتفل اليوم سيداتي وسادتي بذكرى الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، الاستقلال الذي صاغته القيادة والشعب. الاستقلال لم يكن مجرد حدث سياسي، بل كان ثمرة نضال طويل وكفاح متواصل من الشعب الأردني الأبي وقادته الأوفياء، والذين قدموا التضحيات الغالية ليرفرف العلم الأردني خفاقا فوق أرض الأردن الطاهرة في ظل الرعاية الهاشمية. في ذكرى الاستقلال نستلهم العبر من الماضي ونستحضر تضحيات الآباء والأجداد لنجدد العهد على حب الوطن والذود عنه، وأن نبقى يدا واحدة خلف قيادتنا الهاشمية. كل عام والأردن بخير وعزة وسعدد.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبدالله، وذلك يوم الاثنين 25 أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ويسعدنا في هذه المساحة من الاستوديو المفتوح أن نستضيف ونرحب بمعالي وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور خير أبو صعيليك، وأيضا مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي الأردني. صباح الخير معاليك.
1: صباح الخيرات،
0: يعطيك العافية.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وكل عام وانتم بخير إن شاء الله يا سيدي. معاليك، بصفتك وزيرا سابقا لتطوير القطاع العام ورئيسا أيضا ومؤسسا للمنتدى الاقتصادي الأردني وأيضا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سابقا أيضا، معاليك، دعنا نبدأ من مراحل تطور الاقتصاد الأردني والتحولات التي أثرت في مسيرة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية الوطنية وصولا إلى ما يعرف الآن بالاقتصاد الرقمي، يعني مراحل متعددة مر بها الأردن.
1: سيدي اسمح لي بداية أن أتقدم وأرفع إلى مقام سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد والأسرة الهاشمية بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال. نستذكر في هذا اليوم تضحيات الأولى من بني هاشم الأطهار وأيضا بطولات جيشنا العربي المصطفوي، فهذه تحية نسجيها إلى كافة أبناء شعبنا الأردني بمناسبة هذه الذكرى العزيزة علينا. وقبل أن أشرع في إجابة سؤالك الكريم، أريد أيضا أن أتحدث بنقطة بسيطة بعجالة حول الرسالة التي أبرق بها جلالة الملك اليوم على هواتف الأردنيين مباشرة. في السابقة الحقيقة مبشرة وسابقة تحمل رمزية ودلالة كبيرة، الرسائل التي وصلت على هواتف الأردنيين من جلالة الملك مباشرة وبدأها بنص عائلتي الأردنية يؤشر بوضوح ودون أدنى شك إلى أن هناك علاقة مباشرة ما بين جلالة الملك وما بين الشعب. هذه علاقة فريدة، هذه علاقة بنيت على المحبة وبنيت على الثقة المتبادلة،
0: وهذا ديدن الهاشميين.
1: فهذا ديدن الهاشميين. وباعتقادي حسب ظني أنا لم أشهد في حياتي أن رئيس دولة يخاطب المواطنين بشكل مباشر عبر هواتفهم الخلوية، فهذا يزيدنا فخرا بقيادتنا الهاشمية ويزيدنا ثباتا على مواقفنا والتأكيد على وحدة الصف دائما وعلى التفاف الأردنيين نحو قيادتهم. بدي أبدأ بإجابة سؤالك الحقيقة وأقول أن الاقتصاد الأردني تطور بشكل كبير خلال 80 سنة الماضية. كان هناك محطات مهمة في تاريخ الاقتصاد من سنة 1946. بدأ الاقتصاد الأردني في بواكيره معتمدا على الزراعة.
0: صحيح.
1: والحقيقة لم يكن هناك في تنوع بالبنية التحتية، كانت ضعيفة بذلك الوقت، ولكن كان هناك محطات مهمة لابد لنا في الحديث عن الشأن الاقتصادي من أن نقوم بالتعريج عليها.
0: نعم.
1: وبدي أتحدث عن بناء الدولة والمؤسسات الاقتصادية اللي استمر تقريبا خلينا نقول من سنة 1946 إلى 1969، لأنه بعد الاستقلال الحقيقة الأردن واجه تحديات كبيرة.
0: نعم.
1: تمثلت في محدودية الموارد،
0: كان في مرحلة بناء،
1: كان هناك ضعف في البنية الاقتصادية. نعم. يعني وبالتالي كان هناك تركيز على بناء مؤسسات الدولة في بواكير مرحلة الاستقلال. الاستقلال كان هناك المحطة المهمة تأسيس البنك المركزي.
0: نعم.
1: سنة 1964. والحقيقة هذا شكل حجر الأساس

0: في الاستقرار النقدي والمالي. أيضا تم بعد ذلك إصدار الدينار الأردني كعملة وطنية مستقلة، وهذه أيضا يؤشر على أن الانتباه المبكر للسياسة النقدية التي يعني ما كانت على الدوام مصدر ثبات للدولة.
1: صحيح.
0: كان هناك توسع أيضا في التعليم والخدمات الصحية، وهذا ساهم في بناء رأس المال البشري. وكنا نلاحظ في بداية يعني في بواكير السبعينيات والثمانينيات أن رأس المال البشري الأردني قد ساهم في بناء اقتصادات والصحة والتعليم في دول شقيقة.
1: كان خزان استراتيجي
0: حقيقة. هو كذلك يعني، ويعني أنا وأنت تعلم وكثير من الدول الشقيقة المجاورة لنا بني نظامها التعليمي والصحي بسواعد الأردنيين. أيضا كان هناك تطوير إلى الزراعة في وادي الأردن من خلال إنشاء مشاريع الري والسدود، وبدأت الدولة مبكرا الحقيقة في إنشاء شبكات الطرق والخدمات العامة. المرحلة الثانية كانت مرحلة الانطلاق التنموي والصناعي اللي استمرت يعني تقريبا من سنة 70 إلى 89. شهد الأردن خلال هذه الفترة الحقيقة نمو اقتصادي ملحوظ، كان هناك توسع في الطبقة الوسطى في ذلك الوقت، كان هناك نمو في القطاع المصرفي والبنوك الأردنية بدأت يعني أكثر استقرارا، كان هناك تطور للصناعات التعدينية وخاصة اللي نتحدث عن الفوسفات والبوتاس، وأيضا كان توسع بالتعليم الجامعي وأنشئت الجامعات الحكومية على خارطة الوطن.
1: نعم.
0: يعني
1: يمكن في ذاك الوقت كمان معليك كان كان كانت رؤية أوضح من خلال الخطط التنموية التي كانت تطرح في ذلك الوقت.
0: يعني لا شك أن كان هناك رؤى واضحة في ذلك الوقت. من خلال هذه الرؤى بدأت عمان الحقيقة، خلينا نتحدث عن العاصمة، بدأت تتحول إلى مركز مالي وخدمي مهم في المنطقة. ربما ساعد في ذلك قطاع المقاولات والخدمات الهندسية الأردنية اللي بفترة يعني الحقيقة السبعينات والثمانينات قطع شوط مهم جدا، وكانت يعني المقاول الأردني ينظر إليه بكثير من التقدير والاهتمام في كافة الدول العربية. المرحلة الثالثة كانت مرحلة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح العالمي اللي بنتحدث عنها خلينا نحكي من سنة 89 أو بداية 90 إلى 2009. بتتذكر الأزمة الاقتصادية اللي يذكرها الأردني سنة 1989، في ذلك الوقت بلغ الدين العام يعني مستويات كبيرة جدا، لكن كانت فترة مؤقتة يعني لم الأردن ما تجاوزها خلال أقل من سنة، ولأن الأردن دخل في مرحلة إصلاحات هيكلية، كان وصفت هذه الإصلاحات أخي الكريم بأنها إصلاحات عميقة.
1: نعم.
0: وكان هناك تعاون مع المؤسسات الدولية. خلينا نتذكر أن الأردن انضم إلى WTO منظمة التجارة العالمية في سنة 2000، وقع اتفاقيات تجارة حرة، كانت الاتفاقية الأبرز مع الولايات المتحدة الأمريكية. صدق أو لا تصدق اليوم أن الأردن يصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما يستورد في هذا الوقت حتى. نعم. هذه اللحظة.
1: نعم.
0: وأيضا أنشئت المناطق الصناعية والمناطق التنموية المؤهلة. بنتذكر هذه المناطق كيف يعني ساهمت في عمل تنمية في كافة المناطق المملكة. ودخل الأردن في مرحلة إعادة تعريف دور القطاع العام، بمعنى أنه كان قطاع مثلا على سبيل المثال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان يدار من الحكومة.
1: صحيح.
0: وكنا بذلك الوقت إذا بدك أنت فترة سابقة بدك تمد رقم تلفون تقعد 6 شهور. صح. وسنة وسنتين.
1: نعم.
0: لنذهب باتجاه شراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشفنا قديش هذا القطاع تطور بشكل كبير. وأيضا برز الأردن في هاي الفترة كمركز إقليمي في التعليم العالي، ونتذكر أيضا أن العلامة الفارقة في الاقتصاد الأردني وكانت الخدمات الطبية والسياحة العلاجية.
1: صحيح.
0: بدأ الرياديون الأردنيون الشباب في تلمس بدايات الطريق في ذلك الوقت. والمرحلة الرابعة كانت الاقتصاد الأردني كان يواجه الحقيقة أزمات إقليمية، منها هذه الأزمات بدأت بسنة 2010 واستمرت حتى سنة 2020. بدأنا بتداعيات الربيع العربي، انقطاع الغاز المصري، أزمة اللجوء السوري وما صاحبها من أعباء، وكانت في سنة 2020 الجائحة العالمية، جائحة كورونا.
1: صحيح.
0: ومع ذلك الأردن أخي الكريم استطاع أن ينجح في تدعيم استقرار الدينار الأردني. لدينا قطاع مصرفي مستقر، الخدمات الأساسية لم تنقطع، الخدمات الأساسية عن مواطن في الدولة. بفترة الربيع العربي انقطعت الكهرباء عن كثير من الدول المجاورة، والأردن الحقيقة لم تقطع الكهرباء يوما واحدا. بالعكس، الأردن أيضا عمل في هذه الفترة على جذب استثمارات في قطاعات استراتيجية، حافظ على استدامة الدين ضمن الحدود الآمنة. وخلينا نتذكر من سنة 89 إلى اليوم لم يسجل الاقتصاد الأردني أي نسبة نمو سالبة باستثناء سنة

0: في مشاريع الطاقة المتجددة، بنلاحظ قديش مشاريع الطاقة انتشرت في الأردن، نتحدث عن طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقديش في صار خريطة الطاقة متنوع. الخدمات الإلكترونية الحكومية اليوم لدينا مراكز الخدمات اللي بتنتشر في كافة أنحاء المملكة وعلى بعد أمتار من المكان إحنا الجالسين فيه. لدينا مركز الخدمات الحكومية في المقابلين اللي بيقدم أكثر من 130 خدمة في مكان واحد، والحقيقة
1: وبرقي.
0: أنا كنت وزير لتطوير القطاع العام، وذهبت في ممثلة للحكومة في إلى مؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندما تحدثت أمام الوزراء المناظرين عن أن الأردن لديه مركز يقدم 130 خدمة في مكان واحد أثارت إعجابهم. والحقيقة لم يمضي شهر بعد ذلك حتى جاءوا يريدوا أن يستكشفوا هذه التجربة
1: ويستلهموها.
0: وأنا أخذتهم الحقيقة، اصطحبتهم في زيارة إلى مادبة، قلت بدي أفرجكم حتى بالأطراف،
1: ليس فقط في عمان،
0: ليس فقط في العاصمة. وكان لدينا مركز خدمات الحقيقة متميز جدا. المرحلة الخامسة والأخيرة في محطة الاقتصاد الأردني هي مرحلة التحديث، وخلينا نذكر أن جلالة الملك حفظه الله يعني أمر بإطلاق مسارات التحديث الثلاث، مسار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، واجتمع في بيت الأردنيين في الديوان الملكي العامر أكثر من 700 شخصية لوضع برنامج للتحديث الاقتصادي. كانت أبرز ملامح هذا التحديث التركيز على الاستثمار والتنافسية، دعم الصناعات والصادرات، كانت متحدث عن تطوير قطاع السياحة والقطاعات اللوجستية. وإحنا نتحدث عن القطاعات اللوجستية، نتحدث أن الأردن، أن الله حبأ الأردن بمكان جيوسياسي مهم. لاحظنا في الأزمة الأخيرة في الحرب الأمريكية الإيرانية قديش اليوم سلاسل التزويد تأثرت في الدول المجاورة نتيجة الممرات المائية، ليبرز الأردن اليوم كنقطة وصل مهمة بين أسواق الخليج العربي من طرف، وأيضا تركيا وسوريا وأوروبا من طرف آخر. وبالتالي اليوم بدأ الحديث عن الأردن ليس كممرا فقط، بل كمركز للخدمات اللوجستية.
1: معليك جميل جدا هذا السرد التاريخي لمراحل نمو وتطور الاقتصاد الأردني. التحديث الاقتصادي معليك، من المعروف بأنه أي توجه نحو التحديث الاقتصادي لابد أن يرتكز على واقع ورؤية لمنظومة قطاع عام فاعل وعصري، فهما صنوان لا ينفصمان، وهذا طبعا ما نادى به جلالة الملك ودعا إليه. وأنت كنت وزيرا لتطوير القطاع العام، تحدثنا عن مدى التناغم والتكامل في رؤية التحديث الاقتصادي بعد دخولها مرحلتها الثانية مع خارطة الطريق لتحديث القطاع العام.
0: أخي الكريم، كما أسلفنا أن هناك ثلاثة مسارات للتحديث أمر بها جلالة الملك،
1: الارتباط العضوي بين،
0: وهذه المسارات وصفت أنها عابرة للحكومات. احنا بنتذكر بال 2014 كان عندنا رؤية أردن 2025، غادرت الحكومة، أجت حكومة جديدة قالت لا ما بدنا إياها، بدنا نعمل استعادة زخم النمو الاقتصادي. جاءت حكومة ثالثة قالت لا بالنهاية ولا بالنهاية، بدنا نروح على أولويات النهضة. ولذلك تنبه جلالة الملك إلى هذا الأمر وقال نريد رؤية عابرة للحكومات. وبالتالي هنا يفسر لماذا استضاف الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين هذه النقاشات التي تمت على مسارات التحديث. وأنا أقتبس هنا من كلام جلالة الملك الذي تحدث فيه في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 20، عندما قال أن تحديث القطاع العام هو المرتكز لباقي مسارات التحديث. لأنه لا يمكن أن نذهب في مسار تحديث سياسي ولا في مسار تحديث اقتصادي إذا لم يكن هناك يعني قوة في رأس المال البشري الأردني. وهنا نتحدث الحقيقة، بنريد أن نستثمر السمعة القوية للأردن في مجالات التعليم والطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تطوير القطاع العام على قدر كبير من الأهمية. اشتكى كثير من المستثمرين في فترات سابقة من طول الإجراءات والبيروقراطية، لتأتي خارطة تحديث القطاع العام تتحدث عن إعادة هندسة الإجراءات، تتحدث عن اختصار هذه الإجراءات، نتحدث عن الأتمتة، نتحدث عن تطور البنية التحتية الرقمية. وشفنا أنه أنشئ المجلس التكنولوجيا الذي يرأسه سيدي صاحب السمو الملكي، وقديش صاحب السمو حريص على انعقاد هذا المجلس بشكل دوري ومهم. وبالتالي لما نتحدث عن خارطة تحديث القطاع العام، نتحدث هنا عن رفع الكفاءات للمواطن الأردني. نريد الحقيقة من ذلك استعادة البريق للكفاءات العامة الأردنية اللي تحدثنا في السرد التاريخي قبل قليل، وقلنا أنها بنت كثير من الاقتصادات في الدول المجاورة. وبالتالي لما نتحدث عن اقتصاد متنوع، نتحدث عن خدمات، صناعة، تعدين، تكنولوجيا، سياحة، مهم جدا أن نتحدث أنه هذا الاقتصاد يجب أن يصمد أمام الأزمات.

0: ومن الواضح أن الأزمات في المنطقة لا تنتهي.
1: صحيح.
0: وبالتالي هنا الصمود يحتاج إلى كفاءات في القطاع العام رشيقة قادرة ممكنة ولديها المعرفة والإطلاع. وهذا بالحقيقة المحور الذي قامت عليه خارطة تحديث القطاع العام، لأنه كان محورها الإنسان. وبالتالي نريد من ذلك تقديم الخدمات بيسر وبسهولة وبجودة عالية. انتشر نتيجة لذلك مراكز الخدمات. اليوم لدينا مركز خدمات حكومي في كل محافظة من محافظات المملكة، لدينا مركز خدمات في المطار. في أكثر الدول تقدما في العالم تحتاج إلى 3 شهور لتجديد جواز السفر. اليوم أنت وإذا مسافر وإذا نسيت تجديد جواز السفر تستطيع تجديده في مطار الملكة عليا. وبالتالي اليوم الحقيقة الأردن قطع شوط مهم جدا خلال الفترة الماضية من خلال التطوير على 3 مراحل. واكتشف الأردن أنه الأدوات اللي استخدمها في المئوية الأولى من عمر الدولة ربما لم تعد صالحة في المئوية الثانية في ظل التطور التكنولوجي، ولذلك قرر الذهاب إلى التحديث. أنا باعتقادي أن تجربة الاقتصادية الأردني وتجربة القطاع العام الأردني بكل أمانة لم تبنى على وفرة الموارد. لم تبنى على الموارد. إذا بتقارن الأردن بموارد الأردن بموارد دول ثانية، لا، إحنا
1: بنيت على الموارد
0: ما بنيت على الموارد المادية.
1: نعم.
0: بنيت على قوة المؤسسات.
1: نعم.
0: بنيت على الاستثمار بالإنسان. عندما قال الراحل الحسين بن طلال رحمه الله أن الإنسان أن أغلى ما نملك، هذه عبارة لها مدلولات كبيرة جدا.
1: نعم.
0: بني الأردن على الاعتدال السياسي. ما فيش حدا في الأردن بذهب وراء الشمس، ما فيش حدا اليوم لا يجد حقه في اللجوء إلى القضاء. وأيضا بني الأردن على القدرة على التكيف مع التحديات.
1: صحيح.
0: واجه الأردن تحديات بال48 وبال67 وبالسبعينات وبالحرب أكتوبر والأحداث الأمريكية وحرب الخليج وحرب الكثير من الأزمات التي عصفت في المنطقة. ذهبت دول وذهبت أنظمة، واليمن صار يمنين وزعماء كلها طارت عليها شعوبها، وبقي الأردن صامدا ملتفا حول قيادته. اطلع اليوم على الشارع وخلينا نشوف، نقف أنا وياك شاهدين على قديش الأردن يخرج طواعية لرفع هذه الأعلام، محبة في وطنهم ومحبة في قائدهم. وبالتالي أنا بعتقد هذه المحطات مهمة جدا أن نستذكرها في مسيرة الأردن، سواء على المسار السياسي أو على المسار الاقتصادي أو حتى على مسار التحديث الإداري.
1: يعني ما عليك، يسير الأردن في مسار تحول طموح ولكنه أيضا معقد، يعني في نفس الوقت يعني خطط التحديث الاقتصادي والإداري تضع المواطن وجودة الحياة في صلب اهتماماتها، ولكن هذه الخطط أيضا تسعى على البناء على المكتسبات ما تحقق في المرحلة الأولى اللي كان أظن 2022 ل 2026.
0: صحيح.
1: ولتحقيق الأهداف بحلول 2033. كيف تنظر إلى الإنجازات التي تحققت وتطلعات القادمة، وهل نحن نسير فعلا على السكة الصحيحة؟
0: يعني رؤى التحديث الثلاث انبثق عنها 3 برامج تنفيذية. البرنامج التنفيذي الأول بدأ تطبيقه من سنة 23 وسنة 24 وسنة 25، 3 سنوات. انتهى البرنامج التنفيذي الثاني وبدأ العمل انتهى البرنامج التنفيذي الأول وبدأ العمل بالبرنامج التنفيذي الثاني مع مطلع العام الجاري
1: 26.
0: تقييمنا للمرحلة الأولى أن الإنجاز فيها كان مرحلة بناء على مستوى التشريعات والبنى التحتية. على سبيل المثال في تحديث القطاع العام أنجزنا 87% من المستهدفات في البرنامج التنفيذي الأول. لدينا الحقيقة مراكز الخدمات انتشرت بشكل كبير. التحول الرقمي طلعنا من تقريبا من 50% إلى اليوم قرابة تتجاوز 80% من الخدمات أصبحت مؤتمتة. لدينا الحقيقة إعادة نظر في بعض المؤسسات. لاحظنا أن هناك كان منظومة التعليم برمتها تم إعادة النظر فيها.
1: نعم.
0: في البرنامج التنفيذي الأول، بمعنى أن اليوم في مشروع قانون أمام السادة النواب لدمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي تحت مسمى وزارة التعليم والموارد البشرية. انقضت هيئة تنمية المهارات اللي كانت موجودة ودمجت مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وبالتالي هناك خطوات عملية تحققت على أرض الواقع. إذا بنحكي على المسار الاقتصادي، العام الماضي اختتم الربع الأخير بنسبة نمو 3%، وهي النسبة سواء الأعلى من سنة 2015 حتى هذا اليوم.
1: رغم الظروف المحيطة.
0: لدينا أيضا نمو بالاستثمارات، التدفق الاستثمار الأجنبي المباشر اللي تجاوز أكثر من 2 مليار أيضا في غير مسبوق خلال الفترة 10 سنوات الماضية. وأخيرا وليس آخرا، المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، احتفلنا بوضع حجر الأساس في عمرة، مدينة جديدة

0: متكاملة عصرية ذكية ستكون موجودة. هذه واحدة من أهم المشاريع الكبرى. أيضا تم توقيع اتفاقية سكة الحديد بين مناطق التعدين ومنطقة العقبة. ونتحدث الآن عن الغلق المالي، المرحلة الأخيرة من الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني وتحلية المياه. فالأردن لم يعلق العمل على شماعة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، بل استمر بكافة الزخم على كافة المسارات، وباعتقادي حتى من باب رد الفضل إلى أهله. كل هذا بسبب التوجيه الملكي السامي والزخم الكبير اللي بقوده جلالة الملك على مستوى السياسة الخارجية وحتى على مستوى متابعة القضايا المحلية بكافة تفاصيلها.
1: معاليك، أنا بدي أشكرك على مشاركتنا في هذا اليوم وفي هذه المساحة من أيام الوطن التي نعتز ونفتخر بها جميعا، وأنت من الرجالات التي قدمت وما زالت تقدم للوطن الكثير. كل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: شكرا لك. أيها السيدة والسادة، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة الظهر.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.

0: ويسعدنا مستمعينا الكرام أن يكون معنا الآن في استوديو الاستقلال الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسام، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بك. وهذا الوطن يمضي من نجاح إلى نجاح بقيادة الهاشمي إن شاء الله. جلالة الملك المعظم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذ حسام، في هذه المساحة سنتناول مرحلة مفصلية في تاريخ الاقتصاد الأردني، وهي مرحلة بدأت منذ أواخر الثمانينيات وشهدت تحولا جذريا في سياسة الأردن الاقتصادية، حيث تحول من نموذج تدخل الدولة إلى اقتصاد أكثر انفتاحا واعتمادا على القطاع الخاص، وهي مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
1: نعم.
0: حدثنا عن هذه المرحلة وأهم عناوينها وكيف تعامل معها الأردن.
1: لا شك أنه مرحلة الثمانينات التي مهدت للتسعينيات من القرن الماضي كانت مرحلة مليئة بالتفاؤل في بدايتها، لكن الحقيقة أن الأمور لم تأتي كما كان مخطط
0: له. صعوبات.
1: عملنا إحنا خطط تنمية في أوائل الثمانينات، تم تمويلها بالكثير من المنح والمساعدات والقروض الخارجية على قاعدة أن الدول العربية كانت ستمنح الأردن يعني مساعدات قدرت في حينه بعشرة مليار دولار. جاء منتصف في الثمانينات، الوفاء بهذه الالتزامات لم يكن كاملا، حتى المنح والمساعدات سواء العربية أو غيرها إما تراجعت أو تباطأت. الأردن مول خطط التنمية لديه بالقروض، الأمر الذي رفع من الكلفة النهائية عليه. وصلنا بالنتيجة إلى أن هناك عجزا واضحا
0: مديونية عالية
1: في نعم الموازنة الأردنية، هناك ديون مرتفعة.

0: دافعة، وهناك الحقيقة مشكلة في الاحتياطي
1: يعني أصبح هناك
0: للأملاك
1: اختلالات
0: الأجنبية.
1: عميقة في الاقتصاد.
0: نعم، لذلك واجهنا أزمة الدينار الأردني في 88-89.
1: صحيح.
0: هذه الأزمة يعني في دول أخرى ربما كانت تؤثر على الاقتصاد وعلى الناس بشكل يكاد يكون يحتاج إلى سنوات طويلة لكي يتعافى. الأردن سارع للاستعانة بصندوق النقد الدولي، وبدأت مسيرة الإصلاح الاقتصادي منذ العام 89 إلى العام 2004. في هذه الأثناء نحن دخلنا في حرب الخليج الأولى مع كل التداعيات التي ترتبت عليها، وتوقف البرنامج الإصلاحي في بدايته.
1: نعم.
0: وإن عاد في مرحلة لاحقة. في هذه الأثناء عاد أردنيون كثر، يعني ربع مليون 300,000 من الكويت، وفي الحقيقة أنهم ساهموا بضخ الكثير من الأموال في السوق وفي استثمارات سريعة. هذه رفعت النمو الاقتصادي في الأردن إلى 14% في العام 92.
1: هل كان نموا حقيقيا؟
0: هذا نموا يعني صاخبا،
1: يعني
0: نموا يمكن أن نقول عليه تدفق لأموال، محاولة لاستعادة الحياة لهؤلاء الإخوة العائدين، ضخ سيولة كبيرة، استثمارات سريعة. في الحقيقة كانت متسرعة أكثر منها سريعة، والنتيجة أنها رفعت النمو وسمحت أيضا بوفر لدى الحكومة. تحول العجز إلى وفر بالعوام 92 إلى 96، لكن ذلك لم يكن مبنيا على أسس يعني صلبة. ومع ذلك في العام في التسعينيات الحقيقة استمرينا في برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد، وقمنا بعملين ربما ما زلنا نلمس أثارهم حتى اليوم. الأول أننا ثبتنا سعر صرف الدينار مقابل الدولار في العام 95. وهذا يعتبر الإجراء الأفضل وربما الاستراتيجي الأكبر الذي قام به الأردن، الذي تم بموجبه حفظ الاستقرار المالي والنقدي على مدار السنوات القادمة حتى الآن. وأيضا عومنا سعر صرف سعر الفائدة في الأردن. هذه ربما
1: تم ربطه بالدولار.
0: لا، تم تعويم سعر الفائدة المصرفية في الأردن. وهذا مهم. سعر الفائدة في الأردن كانت تحدد بقرار إداري من البنك المركزي. لذلك تم، ماذا كان يعني التعويم؟ أن البنوك تتحمل مسؤولية تحديد الأسعار طبعا وفق سياسات غير مباشرة موجهة من البنك المركزي كما هو حتى الآن. وأن هناك ربما تفاوتا بأسعار بين البنوك، هذا يعتمد على كفائتها، على كلف الأموال لديها، على الاستثمارات التي يمكن أن تكون متخصصة بتقديم التسهيلات لها. هذه كلها لا شك أنها ساهمت بالانتقال لمرحلة أكثر حصافة في العملية الاقتصادية. لكن أيضا في التسعينيات نحن يعني الحقيقة توفي صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وهذه كانت كمان مرحلة لا شك أن الأردنيين تأثروا بها كثيرا. لكن جلالة الملك عبد الله ما أن تولى مسؤولياته الدستورية، ودخلنا العام 2000 حتى بدأت النقلة الاقتصادية الأكبر. تكفي الإشارة يعني ببيانات سريعة أنه إحنا في العام 1990 مثلا كان حجم صادراتنا 172 مليون دينار وحجم وارداتنا 716 مليون دينار. في العام 2000 ارتفعت إلى مليار دينار صادراتنا وإلى 3.3 مليار وارداتنا. في العام 2010 ارتفعت صادراتنا إلى 4.2 مليار دينار وارداتنا إلى 11 مليار. في العام 2025 نحن نتحدث عن صادرات وطنية 9.6 مليار، صادرات كلية حوالي 10.25 مليار دينار، ومستوردات حوالي 20 مليار دينار. إجمالي النشاط التجاري الأردني انتقل مثلا من سنة 50 من 12.5 مليون دينار إلى نحن نتحدث عن 30 مليار. هذا يعني نمو الصادرات أو بالأحرى تضاعف منذ العام 50 إلى العام 2025 6400 مرة.
1: وهذا إنجاز.
0: وهذا التضاعف الكبير نعم. كان ابتداء من العام 2000 وبالتالي تجاوزنا كل التداعيات حرب الخليج الأولى إلى آخره ودخلنا في العام 2000 ونحن نملك أدوات أكثر لانطلاق عملية اقتصادية أكثر رسوخا وأكثر قراءة لدروس وعبر الماضي وبالتالي بدأت مسيرة اقتصادية أخرى واجهنا فيها تحديات كثيرة لكن استطعنا أن نتجاوزها.
1: أستاذ حسام يعني كأي دولة في العالم الأردن يعني يتأثر بالأحداث والظروف المحيطة سواء كانت يعني إقليمية أو دولية وهذا قد ينعكس إيجابا أو سلبا على الاقتصاد الوطني ولكن هذا الإقليم كان على الدوام مرجلا لا ينطفئ صراحة وهو ما أثر على استقرار واستمرار الاقتصاد والخطط الاقتصادية الموضوعة من أجل تحقيق التنمية والنمو المستدام. وأن يعني عندما كان الأردن يعتمد في صادراته على الأسواق التقليدية تراجعت جاذبية هذه الأسواق في مرحلة ما فكان لابد من البحث عن أبواب أخرى من خلال اتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو إقليمية أو دولية. دعنا نتحدث عن هذا الجانب أستاذ حسام.
0: نعم في الحقيقة في عملية الإصلاح الاقتصادي هي إصلاح هيكلي في الاقتصاد هدفه تحسين الأداء الاقتصادي هدفه تحسين المالية العامة هدفه تقليص العجز في الميزان التجاري أو على الأقل تحسين ما يسمى بميزان المدفوعات أي الأموال القادمة إليك تكون يعني أكبر أو يعني نسبة معقولة مقابل الأموال التي تخرج من عندك بالعملات الأجنبية وبالمناسبة وهذا أمر مهم إحنا في الأكبر مشكلة هي في يعني آسف إذا بين هلالين في العام 88-89 هو أنه لم يكن لدينا احتياطي من العملات الأجنبية بال93 كان الاحتياطي 414 مليون دينار هي القصة كلها بالأزمات بدأت من هون
1: بالاحتياطي نعم.
0: نحن الآن نتحدث عن 27 مليار دولار من الاحتياطي من العملات الأجنبية
1: نعم.
0: وبالتالي هذا درس إضافي في هذه الأثناء على كل الأحوال الأردن يعني مضى في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في العام 2003 واجهنا تحدي الحرب الخليجية الثانية في العام 2004 تم يعني وقف العمل بالبرامج مع الصندوق وانطلقنا في مسيرة اقتصادية
1: وطنية
0: بين العام 2004 و2008 كان معدل النمو الاقتصادي 7.9% وهو معدل نمو كبير
1: جدا طبعا
0: وهو الذي حمل حتى كل التداعيات السلبية للمشكلات القادمة
1: عالج المشكلات وبنى للأمام نعم
0: في هذه الأثناء بدأنا نمأسس علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى بدأنا باتفاقيات التجارة الحرة سواء
1: العربية.
0: مع الولايات المتحدة سواء مع الاتحاد الأوروبي سواء مع المنطقة التجارة العربية الكبرى سواء مع كندا مع
1: سنغافورة
0: مع دول يعني كثيرة
1: وهناك أيضا اتفاقيات مع كازاخستان
0: يعني اتفاقية المناطق الصناعية مؤهلي كيو اي زد اتفاقية رابطة افتا مع دول أوروبية مختلفة اتفاقية التجارة الحرة مع كندا اتفاقية أغادير
1: نعم
0: اتفاقية
1: صحيح.
0: تجارة حرة مع دول عربية عديدة نحكي عن 10-15 دولة عربية تقريبا اتفاقيات تجارة الآن نتحدث مع أوزبكستان نتحدث حتى مع فيتنام نتحدث
1: صحيح.
0: مع اليابان
1: صحيح.
0: نتحدث مع اندونيسيا اتفاقيات شراكة مع المملكة المتحدة
1: نعم.
0: يعني في العام 25
1: وهذه الاتفاقيات بماذا تفيد الاقتصاد؟
0: نعم. هذه سمحت
1: ما فائدتها؟
0: سمحت نعم. أولا بدخول المنتجات الأردنية إلى هذه الأسواق معفية من معفية من الرسوم الجمركية
1: نعم.
0: وهي أيضا بصورة غير مباشرة دعمت فكرة
1: لها الأفضلية كان
0: المحتوى الوطني في مثل هذه المنتجات مما أجبرنا حتى ولو بهذه الاتفاقيات على أن نهتم بالمنتجات الوطنية، وهو أمر إذا سمح لنا الوقت سنتحدث فيه لاحقا عن فائدة ذلك. هذه الاتفاقيات أيضا سمحت بأشكال من التوازن في الميزان التجاري،

0: احنا يعني الاردن مع الدول التي ابرم معها اتفاقيات تجاره حره، حجم التبادل التجاري كان اكثر من 60 65% مع هذه الدول التي ابرمنا معها اتفاقيات تجاره حره، ما يعني ان الانتاج الاردني دخل الى اسواق عالميه كبرى، أسواق التنافسية فيها عالية، هذا غير أنه سمح بمزيد
1: كان له ميزة تفضيلية مثلا مع من خلال هذه الاتفاقيات.
0: نعم، كان في بعض التفاصيل أو بعض الاتفاقيات التفضيلية، لكنها أيضا كانت اتفاقيات محكومة ببعض القواعد
1: والشروط،
0: الشروط المتعلقة بالجودة، بالقيم المضافة، بالمنشأ المحلي، بال
1: والمدخلات
0: بالجودة والمدخلات. وأيضا هي هذه الدول لم تسمح لنا بإدخال منتجات يعني فقط لأنه في اتفاقيات تجارة وفق
1: معايير
0: القياسية والمعيارية
1: طبعاً
0: في هذه الدول.
1: أكيد.
0: إذن هذا ساهم برفع جودة المنتج الأردني اللي الآن يدخل في 150 سوقا عالميا.
1: أستاذ حسام وبعجالة، كنا نتحدث قبل قليل مع معالي الدكتور خير أبو صعيليك عن خطة تطوير القطاع العام والتحديث الاقتصادي ورؤية 2033 اقتصادية، والتي تركز وشدد عليها جلالة الملك ودعمها من خلال لجان ملكية توصلت إلى مخرجات بنيت عليها هاتان الخطتان. كيف تقرأ التهيئة والتحضير والإنجاز ومدى أهميته؟
0: يعني لا شك أننا انتقلنا من البناء إلى مراكمة هذا البناء عبر رؤية التحديث الاقتصادي وعبر برامج تحديث القطاع العام حتى التحديث السياسي وغيره، وبالتالي انتقلنا مرحلة أعلى في سلم التطور والنمو والأداء الاقتصادي الأفضل، مبني على القواعد، مبني على الاحتياجات، ومبني أيضا على فرضيات نعمل على تحقيقها. ولذلك نعم، هذه التوجيهات الملكية، ودائما الملك لغة اقتصادية، لغة تتحدث عن رفع مستوى معيشة الناس، عن زيادة معدلات دخل الفرد، هذه
1: رفاه المجتمع في النهاية،
0: رفاه المجتمع تحسين، وهذا نعم. ما تنص عليه
1: تحسين جودة الحياة
0: الاقتصادي. نعم نعم. لذلك هذه البرامج استلهمت الإنسان باعتباره هو المحرك للعملية الاقتصادية، أي أننا انتقلنا إلى مرحلة أعلى في الأداء الاقتصادي بعائده الاجتماعي والإنساني. وأيضا هذا لا يجعلنا ننسى الأجيال القادمة، هذه رؤية التحديث الاقتصادي، التوجيهات الملكية في هذا المجال، وحرص جلالته على الحضور الدائم في تفاصيل إعداد هذه البرامج، لا شك أنها أعطتها زخما كبيرا، وأدت بين أمور أخرى إلى أن نلمس مشاريع كبرى يتم تنفيذها اعتبارا من هذا العام.
1: أستاذ حسام عايش الخبير والمحلل الاقتصادي، شكرا لك على هذه الإطلالة في استوديو يوم الاستقلال، على أمل اللقاء إن شاء الله في استقلالات قادمة بإذن الله تعالى. كل عام أنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنتم بخير يا سيدي، والوطن والجلالة الملك والأردن دائما بخير وبأمان، ومن مدماك نمو إلى مدماك
1: إن شاء الله. إن شاء الله. بعد قليل مستمعينا الكرام توفينا الزميلة آلاء الزبن، بموجز الساعة 1 لنا لقاء بعد الموجز بإذن الله.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وقال جلالته في رسالة نصية: عائلتي الأردنية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحما أردن العز. سمو ولي العهد يهنئ بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، ونشر سموه صورة عبر حسابه الشخصي على انستغرام مرفقة بتعليق: 80 عاما من الاستقلال، أنا من أردن العز. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة، وعدد من كبار المسؤولين فيها، ومن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون اليوم 25 من أيار بعيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين الدور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الفضلة. جلالة الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أبرز المستجدات التي يشهدها الإقليم. جلالة الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي العلاقة الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحلية ويحيله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون منذ صباح اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل الوقوف بعرفة يوم غد. وطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، في أمان الله.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا الاستوديو المفتوح بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. ومستمعينا الكرام يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الآن الدكتور محمد العمايرة المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني. دكتور محمد يعطيك العافية وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير أخي الكريم، وكل عام والوطن بألف خير، وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بألف خير، وسمو ولي العهد بألف خير، وجميع الأردنيين بألف خير. طبعا أنا سعيد جدا بتواجدي معك في هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب كل الأردنيين.
0: ونحن سعداء أيضا بمشاركتك معنا دكتور. دكتور، من المعلوم بأن البنك المركزي الأردني أنشئ في عام 1964، وهو يعتبر البيت الأصيل والرئيس للمنظومة النقدية والمصرفية، وأيضا البنك المركزي يلعب دور أساسي في توجيه الاقتصاد الوطني وحماية استقراره المالي. تحدثنا إذا سمحت عن نشأة وتطور البنك المركزي الأردني.
1: طبعا أخي الكريم، زي ما تفضلت، طبعا بدأ الأردن بالإعداد لإنشاء البنك المركزي الأردني في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وصدر قانون البنك المركزي الأردني عام 1959، لكن طبعا استكملت إجراءات مباشرة البنك المركزي لأعماله وباشر بشكل فعلي في 1/10/1964 ليخلف مجلس النقد الأردني الذي كان قد أسس عام 1950.
0: نعم.
1: طبعا البنك المركزي الأردني تملك الدولة الأردنية كامل رأس ماله الذي تم زيادته طبعا على عدة مراحل، ابتداء من مليون دينار أردني حتى وصل حاليا إلى 100 مليون دينار أردني. والبنك المركزي طبعا يتمتع وفق قانونه بشخصية اعتبارية مستقلة. طبعا البنك المركزي الأردني زي ما هو معروف من يعني أهم أهدافه الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، والمساهمة أيضا في تشجيع النمو الاقتصادي المضطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
0: نعم، يعني في إطار الإصلاح والتحديث الاقتصادي دكتور محمد، نتحدث عن دور البنك المركزي الأردني في هذا الإطار، سواء كما تفضلت وقلت من حيث سياسة سعر صرف الدينار أو الاستقرار النقدي، وأيضا تشجيع النمو الاقتصادي. دور البنك المركزي الأردني في خطة التحديث والتحول الاقتصادي سيدي.
1: طبعا أخي الكريم، زي ما تفضلت أنه البنك المركزي الأردني هو مؤسسة وطنية ذات تقاليد راسخة ويعمل بصورة شفافة وواضحة. البنك المركزي طبعا له دور رئيسي في الجوانب المالية والاقتصادية في المملكة، فالبنك المركزي طبعا هو السلطة النقدية التي المخولة بإصدار النقد الأردني، وأيضا هو من أهم أهدافه المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة. ولما نتكلم عن الاستقرار النقدي هنا نقصد على المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وقوة وجاذبية الدينار، وأيضا المحافظة على معدلات تضخم مناسبة للاقتصاد وعادة ما بتكون منخفضة. طبعا المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وعلى معدلات تضخم متدنية، هذا يؤدي إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وهذه طبعا مهمة رئيسية وهامة جدا في الاقتصاد الوطني.
0: نعم.
1: بنفس الوقت طبعا البنك المركزي الأردني أيضا هو الجهة الرقابية على البنوك وعلى الشركات والمؤسسات المالية الخاضعة على رقابته، مثل شركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات الدفع الإلكتروني، وبالتالي معظم مكونات القطاع المالي هي تحت المظلة الرقابية للبنك المركزي. طبعا الحمد لله يعني البنك المركزي استطاع أن يحافظ على أركان الاستقرار النقدي وعلى قوة وجاذبية الدينار واستقرار سعر صرفه.
0: نعم.
1: وأيضا استطاع أنه يحافظ على قطاع مصرفي متطور وسليم وآمن، وهو بشهادة جميع المقيمين والمحللين سواء المحليين أو الدوليين أو الشهادات الدولية، لأنه القطاع المصرفي والمالي في الأردن هو من أكثر القطاعات تطورا ومن أكثر القطاعات سلامة ومتانة، وبالتالي له دور كبير في توفير التمويل اللازم للنشاطات الاقتصادية المختلفة والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالتالي من خلال المحورين الرئيسيين لعمل البنك المركزي وهو الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، البنك المركزي طبعا بيساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية الشاملة وفي أيضا تحقيق وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.
0: يعني وأنت أستاذ دكتور محمد المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني، صراحة والله العنوان مرعب شوي ومخيف، دائرة الاستقرار المالي، تحدثنا أكثر عن هذه الدائرة والدور الذي تقوم به من ضمن دوائر البنك المركزي في الحفاظ وأيضا في حماية الاقتصاد الأردني ونموه.
1: طبعا دائرة الاستقرار المالي هي إحدى الدوائر الموجودة في البنك المركزي ولها دور رئيسي في تعزيز الاستقرار المالي في المملكة. طبعا لما نقصد على الاستقرار المالي نقصد هو المحافظة على قطاع مصرفي وقطاع مالي كفؤ وآمن ومتطور وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المالية والأزمات المالية، وبالتالي قادر على الاستمرار بتمويل الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للشركات والأفراد والقطاعات والنشاطات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي هذا طبعا بيصب بشكل رئيسي في دعم النمو الاقتصادي وفي تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة.
0: نعم، يعني أنتم صمام الأمان في البنك المركزي الأردني ممكن نقول؟
1: الحمد لله رب العالمين. أكيد إحنا والدوائر الأخرى يعني نعمل بشكل تشاركي في سبيل تحقيق أهداف البنك المركزي وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي في المملكة.
0: هذه المسيرة الطويلة والممتدة للبنك المركزي الأردني، سمعة هذا البنك ومكانته بين البنوك المركزية العالمية دكتور محمد؟
1: الحمد لله رب العالمين، يعني البنك المركزي بشهادة جميع صراحة المقيمين سواء المحليين أو الدوليين ومن أكثر البنوك المركزية قدرة على تحقيق الأهداف. طبعا هذا الحكي لم يأتي من فراغ، جاء بفضل يعني القيادات الحكيمة الموجودة في البنك المركزي حاليا، معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني والمحافظين الذي سبقوه كلهم صراحة وكادر البنك المركزي بيعملوا بشكل تشاركي في سبيل تحقيق هذه الأهداف. والبنك المركزي من المؤسسات التي تهتم كثيرا في التدريب والتطوير للكادر الذي يعمل في البنك المركزي حتى يتمكن من مواكبة التطورات العالمية والمستجدات في مجال عمل البنوك المركزية وفي مجال الاستقرار النقدي والاستقرار المالي. فالحمد لله رب العالمين، يعني المسيرة الطويلة للبنك المركزي التي امتدت لأكثر من 60 عام يعني استطاع البنك المركزي من خلالها المحافظة على الاستقرار النقدي والمحافظة على الاستقرار المالي.

0: ودعم النشاط الاقتصادي في المملكة. ويعني زي ما بتعرف حضرتك وبعرفوا المستمعين انه كثير من الازمات اللي مرت على يعني المنطقة والاقليم والعالم واللي اكيد الاردن يعني تأثر فيها، لكن الحمد لله الاقتصاد الاردني يعني كان يسير دائما على بخطى واضحة وبتعافي تدريجي ومدروس. ايضا القطاع المصرفي في الاردن كلنا صراحة نباهي فيه وبملاءته وقوته وقدرته على مواجهة الصدمات والمخاطر، وبالتالي قدرته على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية وفي دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
1: الدكتور محمد العمايري المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني، شكرا لك على هذه المشاركة وكل عام وأنتم بألف خير.
0: كل الشكر والتقدير لك أخي الكريم، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير.
1: آمين يا الله. يا هلا بيك.
0: شكرا.
1: يا هلا.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبد الله، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
1: ويسعدنا مستمعينا الكرام أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عدي بدات مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية. أهلا ومرحبا بك أستاذ عدي، وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة.
2: أهلا أستاذ لؤي، وشكرا لك، وكل عام والأردن وقائد الأردن والأردنيين جميعا بألف خير بهذه المناسبة العزيزة.
1: آمين يا رب. أستاذ ودي، وأنت المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية، تحدثنا عن نشأة وتطور شركة المدن الصناعية ودورها في مسيرة الاستقلال.
2: في البداية سيدي، اليوم عندما نحتفل بعيد الاستقلال نحن لا نحتفل فقط بحدث تاريخي، بل بمسيرة دولة بنت مؤسساتها واقتصادها وإنسانها، واليوم أصبحت الصناعة الأردنية أحد أهم أعمدة الاستقلال الاقتصادي، لأنها توفر فرص العمل وتعزز الصادرات وتساهم في جذب الاستثمارات وتدعم قدرة الأردن على الاعتماد على الذات. المدن الصناعية تأسست من بداية الثمانينات، واليوم نفخر بأن نملك أكثر من 8 مدن صناعية عاملة. استطاعت هذه المدن الصناعية أن تجذب ما يزيد عن 990 شركة صناعية في مختلف القطاعات الصناعية. حجم الاستثمار لهذه الشركات تجاوز 3 مليار دينار أردني، وفرت وهو الأهم أكثر من 65,000 فرصة عمل لأبناء الأردن في كل المحافظات وكل المناطق.
1: نعم، من خلال الدور الرئيس الذي تلعبه شركة المدن الصناعية، كم عدد المدن الصناعية أستاذ محمد في المملكة وتوزيعها الجغرافي؟ وأيضا نتحدث عن دورها في دعم القطاع الصناعي الأردني بتوفير بيئة استثمارية متكاملة من بنية تحتية جاهزة وأيضا حوافز ضريبية.
2: اليوم احنا عندنا 8 مدن صناعية عاملة في مختلف محافظات المملكة، تمتد من أقصى الجنوب إلى الشمال.
1: نعم.
2: في كل محافظات تقريبا يوجد مدينة صناعية. اليوم المدن الصناعية أصبحت شريك حقيقي للمستثمر من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات والحوافز وإمكانيات التوسع المستقبلي لهذه المدن. نحن نوفر في مدننا الصناعية كل الخدمات اللي بيحتاجها الصناعي لممارسة نشاطه الاقتصادي من خلال البنية التحتية المتقدمة. الشركة ليست فقط مطور أراضي، نحن عبارة عن منصة وطنية لجذب الاستثمار وتمكين الصناعة.
1: نعم.
2: ونفخر بالإنجازات التي حققتها الشركة على مدار عمرها الذي امتد أكثر من 45 عام.
1: نعم.
2: يعني احنا في السنوات الأخيرة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الله يحفظه ويخليه، 6 مدن صناعية من أصل 8 خلال هذه الفترة.
1: نعم.
2: وهذا إنجاز يعني

0: كبير في الواقع.
1: نعم. نتحدث أيضا عن آليات العمل والخدمات التي بتقدمها الشركة، أهم المزايا التي تقدمها. من المعلوم يعني أستاذ محمد أستاذ عدي من المعلوم بأنه هذه المدن الصناعية وجدت لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات وأيضا لتوفير فرص العمل وأيضا منصة انطلاق نحو أسواق خارجية. أهم أيضا الإنجازات التي تحققت.
0: يعني اليوم احنا بنوفر زي ما حكيت لك بيئة صناعية متكاملة تشمل خدمات البنية التحتية، الخدمات المساندة، حوافز ضريبية وغيرها، الإمكانيات التوسع المستقبلي. نحن الآن نتوجه نحو الصناعات الخضراء ونحو الصناعات الذكية وذات القيمة المضافة العليا. اليوم عندنا راح تكون أول مدينة صناعية ذكية وخضراء في الأردن اللي هي مدينة الزرقاء الصناعية.
1: نعم.
0: والتي تشرفنا خلال الشهر الماضي بزيارة كريمة من سيدي صاحب الجلالة للمدينة، والذي أبدى توجيهاته ببذل مزيد من الجهود لتمكين المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية وخدمة المستثمرين.
1: هل استفادت المدن الصناعية من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن مع سواء كانت ثنائية أو إقليمية أو دولية؟
0: طبعا اتفاقيات التجارة الحرة أتاحت للمستثمرين الوصول إلى أكبر الأسواق العالمية، أكبر الأسواق الاستهلاكية.
1: نعم.
0: وفتحت مجال كبير أمام هذه الصناعات للصادرات. تعرف اليوم سوق الأردن صغير، لكن الاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن ساهمت إلى حد كبير في استقطاب الاستثمارات أولا، وفي زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق المختلفة في العالم.
1: هل ساهمت أيضا المدن الصناعية في تسويق المنتج الأردني خارجيا؟ يعني كان لها دور في ذلك؟
0: طب اليوم المنتج الأردني موجود في أسواق إقليمية وعالمية، وهذا بيعكس جودة الصناعة الأردنية وكفاءة المستثمر والعامل الأردني بالواقع.
1: نعم.
0: ويعني إحنا لا ندخر جهد عبر كل الوسائل، من خلال المشاركة بالمعارض الدولية، من خلال الترويج لمنتجات المصانع الموجودة في المدن الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو التطبيق على الهاتف الخلوي. يعني في تضافر للجهود.
1: نعم.
0: وتكامل مع الأجهزة المعنية بهذا المجال لتعزيز صورة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: تحدثنا ختاما أستاذ عدي عن التطوير والتحديث في عمل المدن الصناعية والرؤية المستقبلية للبناء على ما تم إنجازه.
0: يعني زي ما حكيت لك احنا اليوم نتطلع إلى مدن صناعية ذكية ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
1: نعم.
0: وتواكب رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. ويعني أول باكورة من هذا التوجه هو مدينة الزرقاء الصناعية اللي حكيت لك.
1: نعم.
0: أنها راح تكون أول
1: مدينة خضراء
0: ذكية وخضراء في. نعم. الأردن إن شاء الله.
1: أستاذ عدي عبيدات المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية، نتمنى لكم المزيد من التقدم والإنجاز. شكرا لك على مشاركتنا في هذا اليوم الأغر، وكل عام وأنت بألف خير.
0: وأنتم والوطن بخير
1: إن شاء الله.
0: شكرا جميعا.
1: تحياتي.
0: شكرا.

0: ونرحب الآن مستمعينا الكرام بعطوفة المهندس عبد الوهاب الرواد الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية. أهلا ومرحبا بك عطوفتك وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير والقائد بخير.
0: اللهم أمين. اليوم عطوفتك نحتفي ونحتفل بعيد من أغلى الأعياد الوطنية وهو عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. ولا يمكن لنا الآن إلا أن نلقي الضوء على إشراقة من إشراقات الاستقلال وإنجازاته في مؤسساتنا الوطنية الرائدة ألا وهي شركة الفوسفات الأردنية. تحدثنا بداية عطوفتك عن شركة الفوسفات الأردنية، متى تأسست ومراحل تطورها؟
1: أنا إذا سمحت لي بالبداية أني باسمي واسم مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بكافة مواقع شركة مناجم الفوسفات وشركاتها التابعة والحليفة أنه نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين وللشعب الأردني العزيز بمناسبة عيد الاستقلال 80.
0: نعم.
1: فالاستقلال أخوي ليس مجرد تاريخ نذكره، بل هو مسيرة بناء مستمرة يساهم فيها كل أردني.
0: نعم.
1: من موقعه، وهذا الاستقلال يأتي هذا العام ليحمل دلالات وطنية راسخة وعميقة بوصفه محطة تاريخية مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة.
0: لا.
1: أما نحن في شركة مناجم الفوسفات الأردنية طبعا نفخر بأن نكون جزءا حيويا من هذا البناء الوطني الشامخ.
0: لا.
1: حينما نتحدث عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية نتحدث عن قصة كفاح وبناء قادها الهاشميون ومعهم أبناء هذا الوطن العزيز لتعزيز السيادة الوطنية بالاعتماد على الذات. وشركة الفوسفات الأردنية هي شريان اقتصادي ولد من رحم هاي المسيرة.
0: نعم.
1: وعاصرت مراحل تطور الدولة خطوة بخطوة.
0: نعم.
1: فمنذ العقود الأولى للاستقلال تحولت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في أرجاء الوطن من مجرد مواقع للتعدين إلى منارات تنموية أسست لنهضة صناعية واجتماعية في مختلف المحافظات.
0: لا.
1: وأثبت الأردنيون عبر هذا القطاع قدرة الإنسان الأردني على تحويل موارد وطنه الطبيعية رغم شح الإمكانيات في البدايات إلى رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني. ليكون الفوسفات الأردني أول سفير للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.
0: جميل. جميل.
1: شركة الفوسفات طبعا تأسست في العام 1953 وكانت تعدين بدائي، لكن الآن بفضل رؤية التحديث الاقتصادي وبفضل الجهود التي قام بها إدارة شركة مناجم الفوسفات

0: الفوسفات الأردنية. شركة الفوسفات الآن هي شركة عالمية
1: نعم
0: من حيث احتياطي الفوسفات، نحن نملك خامس احتياطي
1: نعم.
0: في العالم،
1: مهم.
0: ونعتبر من المصدرين الأقوياء للفوسفات، للأسمدة الفوسفاتية، ولأيضا لمادة مهمة جدا تدخل في معظم صناعة الأسمدة وهي حامض الفوسفوريك.
1: نعم، يعني كما تفضلت وقلت عطوفتك أنه هي خامس أكبر منتج للفوسفات في العالم. يعني شركة الفوسفات هي واحدة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الهامة والتي تلعب دورا في مسيرة الاقتصاد الوطني لتكمل عقد النمو الاقتصادي، وهي قصة نجاح صراحة بكل معنى الكلمة. حدثنا عن هذا الدور من حيث الصادرات، فرص العمل، الاستثمارات، وأيضا ما هي المؤسسات التابعة لها. تحدثت وقلت أن هناك العديد من المؤسسات التابعة والحليفة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.
0: احنا طبعا شركة مناجم الفوسفات الأردنية ينقسم عملها إلى جزئين. الجزء الأول أعمال التعدين، لدينا ثلاث مناجم موجودة في المملكة، منجم الحسا والأبيض والشيدية. معظم المخزون تاع الفوسفات موجود بمنطقة الشيدية. زي ما ذكرت لك احنا نملك خامس احتياطي للفوسفات بالعالم. ربنا حبانا بهاي النعمة، وممكن المملكة الأردنية الهاشمية هي الوحيدة في العالم التي لديها ثروتين، ثروة الفوسفات والبوتاس. لكن الحمد لله نوعية الفوسفات الأردني تمتاز بالنوعية المميزة عالميا من ناحية الجودة ومن ناحية العناصر الثقيلة الموجودة بالفوسفات الأردني، تعتبر في حدود الدنيا، مما يجعل الفوسفات الأردني مطلوب عالميا. احنا الحمد لله بفضل الرؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك ارتقينا بأعمالنا بشركة مناجم الفوسفات الأردنية. نحن الآن نعتبر من المنتجين الأقوياء للفوسفات. إنتاجنا كان بالعام 2025 تجاوز 12 مليون طن، ومبيعاتنا تجاوزت 11.5 مليون طن، سواء كان للتصدير الخارجي أو للاستهلاك المحلي
1: داخل.
0: أما إنتاجنا من الأسمدة الفوسفاتية الحمد لله تجاوز إنتاجنا المليون طن، وبالنسبة لحامض الفوسفوريك المادة المهمة وهي من المواد المهمة للصناعات التحويلية تجاوز إنتاجنا تقريبا 1.4 مليون طن. أما إذا سمحت لي بخصوص المبيعات اللي حققتها شركة الفوسفات في العام 2025، الحمد لله مبيعاتنا تجاوزت 1.741 مليار مليون دينار. هذه عملة صعبة تدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
1: يعني تعتبر من أكبر وأقوى الشركات في الأردن، يعني شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
0: يعني بقدر أقول
1: إن لم تكن الأهم.
0: بقدر أقول لك شركة مناجم الفوسفات الأردنية هي الآن تتربع على قطاع التعدين، وهي رقم واحد من ناحية الإنتاج، من ناحية المبيعات، وأيضا من ناحية الأرباح.
1: مكانتنا وموقعنا بين الدول الأخرى المنتجة، قلنا أن احنا خامس أكبر منتج، ولكن من خلال الكفاءات الموجودة لدينا ومن خلال التعدين والقيمة المضافة أيضا في هذا المجال، مكانتنا بين دول العالم.
0: يعني أنا بقدر أحكي لك أنه شركة مناجم الفوسفات الأردنية الآن من ناحية الإنتاج يعني ممكن نعتبر خامس دولي بالعالم. من ناحية المبيعات للفوسفات وتصدير الفوسفات ممكن نكون رقم اثنين بالعالم. الحمد لله شركة الفوسفات خلال السنوات القليل الماضية ارتقت بالعمليات الانتاجية، سواء كانت بقطاع التعدين أو بقطاع الأسمدة الفوسفاتية، وأصبحت رقم عالمي على هذا الصعيد.
1: نقدر نقول أن أصبحنا بيت خبرة في هذا المجال عالميا.
0: الحمد لله، يعني الآن هذا يثبت من خلال الحمد لله الشراكات اللي تطلب من قبل شركة مناجم الفوسفات الأردنية. احنا الحمد لله في ظلال هذا الاحتفال بالاستقلال، و يعني راح تكون هناك إن شاء الله شراكات مقبلة خلال الثلاث سنوات الأربع سنوات القادمة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية. الآن إحنا بفضل زي ما حكيت لك رؤية التحديث الاقتصادي، الآن رفعنا طاقتنا الإنتاجية في مجمعاتنا الصناعية الموجودة بمنطقة الشيدية ومنطقة العقبة. الآن طرحنا عطاء إنشاء الشركة الهندية الأردنية رقم 2.

0: بحيث نرتقي بإنتاج حامض الفوسفوريك على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. رفعنا طاقة الإنتاجية لمجمعنا الصناعي في العقبة، واللي يعتبر من أكبر المجمعات صناعة الأسمدة بالإقليم. الآن تم تشغيل إحدى المشاريع القوية الآن في منطقة الجنوب، منطقة الشيدية، لتعويم الفوسفات بطاقة 2 مليون طن، والحمد لله هاي كان بفضل البحث والتطوير بشركة مناجم الفوسفات. كميات الفوسفات اللي كانت متروكة لسنوات طويلة استطعنا الحمد لله أنه نستغل هاي الكميات الهائلة الموجودة في تعويمها وإنتاج فوسفات عالي القيمة، وبالتالي نضمن مردود سنوي لشركة مناجم الفوسفات يضمن ربحيتها على المدى الطويل.
1: نعم، أي شركة بهذه الضخامة لابد لها من التركيز على عنصر الكفاءة البشرية والتدريب المستمر. كيف توائمون ما بين تفعيل وزيادة وتراكم هذا العنصر البشري والكفاءة البشرية مع عصر الرقمن الحالي؟ عطوفتك.
0: احنا الحمد لله يعني الآن نقوم بسياسة التدريب في شركة مناجم الفوسفات الأردنية لهدفين.
1: نعم.
0: الهدف الأول هو الإحلال، والهدف الثاني هي مشاريعنا المستقبلية القادمة. وبالتالي استقطبنا لا يقل عن 1200-1300 مهندس ومن حملة الدبلوم، تم تدريبهم بشركة مناجم الفوسفات الأردنية لمدة 17 شهر حتى نضمن أنهم استوعبوا العملية الإنتاجية والتشغيلية بكافة مواقع شركة مناجم الفوسفات الأردنية. الصحيح يعني هاي التجربة اللي بتقوم فيها شركة مناجم الفوسفات الأردنية يعني تجربة رائدة ومثال يحتذى، وبالتالي تدريب هاي الكوادر وتوظيفها بشركة مناجم الفوسفات الأردنية تضمن أنه إن شاء الله المشاريع القادمة لشركة مناجم الفوسفات وجود الكفاءات العالية فيها، وأيضا التدريب يضمن لهم أيضا للي لا يرغبوا بالعمل بشركة الفوسفات أنه تكون لهم فرص عمل أخرى سواء كان داخل الأردن أو خارج الأردن.
1: نعم. عطوفتك لكل شركة دور اقتصادي وأيضا اجتماعي، ماذا قدمت وكيف كان تأثير شركة الفوسفات الأردنية على المجتمع المحلي، وكيف يمكنها كما قلنا المواءمة ما بين الدور الاقتصادي والدور الاجتماعي؟
0: إذا سمحت لي يعني ممكن أحكي في هذا الموضوع من جانبين. الجانب الأول هو الجانب الاستثماري. إحنا نركز الآن على المشاريع الكبيرة في مناطق عملنا وخاصة في منطقة الجنوب، منطقة الشيدية جنوب مدينة معان. الآن رح يكون هناك تقريبا 3 مشاريع ضخمة.
1: نعم.
0: وتتجاوز قيمة هذه المشاريع تقريبا 1.2 مليار دينار أردني. أول مشروع رح يكون المشروع المشترك ما بين شركة مناجم الفوسفات وأحدى الشركات الكبرى في تركيا لإنتاج حامض الفوسفوريك في منطقة الشيدية. هذا رح يضمن توظيف كوادر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وأيضا رح يضمن استهلاك 1 مليون طن من الفوسفات داخل الأردن. هذا المشروع رح يتم إن شاء الله طرح عطاؤه خلال الربع الثاني، نهاية الربع الثاني من هذا العام. المشروع الآخر هو شراكة ما بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية.
1: نعم.
0: وهذا المشروع أيضا لإنتاج حامض الفوسفوريك، حامض الفوسفوريك النقي وأيضا الأسمدة المتخصصة، ورح يكون مشروع حامض الفوسفوريك وحامض الفوسفوريك النقي في منطقة الجنوب، في منطقة الشيدية جنوب إمعان. وهذا المشروع كلفته تقريبا حوالي 600 مليون دولار. هذا أيضا رح يكون في هناك أيضا توظيف مباشر وغير مباشر للكفاءات الموجودة بالأردن، وهذا المشروع رح يضمن أيضا استهلاك تقريبا كمية 1 مليون طن من الفوسفات داخل الأردن. هذا يجسد رؤية التحديث الاقتصادي.
1: نعم.
0: بالاتجاه نحو الصناعات التحويلية. المشروع الآخر أيضا رح يكون بمنطقة الشيدية، وهو استثمار ما بين شركة مناجم الفوسفات وإحدى كبرى الشركات العمانية، هي شركة أوكيو العمانية، لإنتاج حامض الفوسفوريك بالأردن ونقله إلى مدينة صلالة لإنتاج الأسمدة كشراكة ما بين شركة مناجم الفوسفات وشركة الأوكيو. أعتقد أن هاي المشاريع رح يكون لها دور كبير جدا في رفض الاقتصاد الوطني وأيضا في توفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن. أما على صعيد أستاذ الخدمة المجتمعية،
1: نعم.
0: أنا ممكن يعني أذكر لك أنه خلال

0: السنوات من عام 2017 ولنهاية عام 2025 بلغت تقريبا خدمة المجتمع المحلي حوالي 200 مليون دينار، وهي تشمل مبالغ أنفقت في مشروع إعادة تأهيل تلال الرصيفي، دعم المبادرات الملكية وقطاع الصحة والتعليم والعمل التطوعي والاجتماعي، ومبالغ أيضا ملتزم بها لمشاريع تنمية البادية الجنوبية وإعادة تأهيل طريق مهم جدا هو طريق معاني الشيدية بطول حوالي 65 كيلومتر. طبعا ساهمت شركة منازم الفوسفات بمبلغ 16.5 مليون لإعادة تأهيل هذا الطريق، وهو طريق الحج أيضا، والمساهمة أيضا في بناء ملاعب في مدينة العقبة الرياضية وملاعب في منطقة الرصيفي، ودعم قطاعي الصحة والتعليم وبكلفة 40 مليون دينار أردني، مساهمة من شركة منازم الفوسفات لهذول للقطاعين المهمين قطاع الصحة وقطاع التعليم، وأيضا دعم للمشاريع الإنتاجية الصغيرة في مواقع مختلفة. الصحيح الخدمة المجتمعية اللي بتقوم فيها شركة منازم الفوسفات خدمة
1: مشهود كبيرة، مشهود لكم بها،
0: وأيضا منطقة عمل شركة منازم الفوسفات منطقة واسعة،
1: نعم
0: يعني ومتشعبة، وبالتالي من منطقة الحسا، الأبيض، معان، الشيدية، العقبة، وبالتالي أنا أعتقد أنه الخدمة اللي بتقوم فيها شركة منازم الفوسفات خدمة متوازنة، ومجلس إدارة شركة منازم الفوسفات يولي أهمية كبيرة جدا لخدمة المجتمع المحلي.
1: جميل، يعني كنا حابين نتحدث عن الرؤى والتطلعات، ولكن عطوفتك يعني أجملتها من خلال العديد من المشاريع التي تحدثت عنها والشراكات مع شركات عالمية من أجل تعظيم الإنجاز في هذه الشركة. أنا بدي أشكرك عطوفة المهندس عبد الوهاب الرواد الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية، من حيك مرة أخرى على مشاركتك لنا في هذا اليوم المبارك، ونتمنى لكم المزيد من التقدم والتطور والازدهار إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بخير، وأدعو الله عز وجل العلي القدير أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى الأردن بقيادته الهاشمية نموذجا في الاستقرار والبناء والتحديث، وأن تبقى رايته خفاقة عالية في مسيرة الإنجاز والنهضة. وكل عام والوطن وقائده بألف خير.
1: وانت بألف خير يا رب.
0: كل الاحترام والتقدير.
1: يا هلا.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
1: ومعنا الآن سيداتي وسادتي على الهاتف الدكتور خالد حرب رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد، وكل عام وأنتم بخير.
2: أهلا وسهلا بك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله. اليوم دكتور خالد ونحن نحتفي بعيد الاستقلال 80 نجد لزاما علينا أن نلقي الضوء على قطاع واكب مسيرة الاستقلال وساهم أيضا في رفض ودعم الاقتصاد الأردني بالعملة الصعبة وفتح آفاق استثمارية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبناء مؤسسات وطنية رائدة، ألا وهو القطاع الدوائي. حدثنا دكتور خالد بداية عن البدايات وكيف تطورت الصناعة الدوائية الأردنية.
2: بداية اسمحوا لي أتقدم بجزيل الشكر لكم على هذه الدعوة الكريمة.
1: حياكم
2: كما
1: الله.
2: أرفع أسماء آيات التهنى وتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولأبناء شعبنا الأردني العزيز بمناسبة ذكرى الاستقلال. سأل الله أن يعيده على الأردن قيادة وشعبا مزيد من الخير والاستقرار والازدهار.
1: آمين آمين يا رب.
2: حقيقة عندما نتحدث عن الصناعة الدوائية الأردنية فنحن لا نتحدث عن قطاع تقليدي أو قطاع ريادي. نحن نتحدث عن قصة نجاح وطنية بنيت على مدار أكثر من 6 عقود واستطاعت أن تضع الأردن واسم الأردن على خارطة الصناعات الدوائية إقليميا ودوليا.
1: نعم.
2: هاي الصناعة اليوم أصبحت جزء أساسي من منظومة الأمن الدوائي الوطني وركيزة اقتصادية مهمة تساهم في الناتج المحلي الصادرات تشغيل الكفاءات الأردنية وتمكين المرأة ودعم الابتكار والبحث العلمي.
1: نعم.
2: حقيقة إن ما وصلت إليه الصناعة الدوائية الأردنية لم يكن ليتحقق لولا تكامل عدة عوامل، أهمها الكفاءات الأردنية والبيئة الرقابية المتقدمة، ولا شك الدعم الملكي المستمر خاصة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ضمن أولويات المرحلة القادمة. اليوم الصناعة بدأت من أكثر من 6 عقود، أول مصنع بني عام 1962، ومنذ ذلك الوقت بدأت تبني قيادات وكفاءات أصبحت ركيزة أساسية في الصناعات الأردنية.
1: نعم. وهذه الكفاءات أيضا بنت مصانع متعددة في مجال قطاع الأدوية دكتور.
2: نعم. صحيح. نعم. صحيح. اليوم إحنا لما نحكي عن الصناعة الدوائية الأردنية اليوم عندنا أكثر من 30 مصنع بتغطي. لما نتحدث بالإضافة للرافد الاقتصادي التصديري إحنا اليوم نصدر حوالي 642 العام الماضي صدرنا 650 مليون دينار أردني من 7-10% من إجمالي الصادرات. وبنفس الوقت اليوم إحنا بنشكل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. فاليوم هي بالإضافة إلى الرافد الاقتصادي فهي كمان رافد تشغيلي. اليوم في حوالي 10,000 وظيفة بشكل مباشر تعمل في هذا القطاع، ونقوم بتشغيل حوالي 50,000 وظيفة بشكل غير مباشر من حيث من سلاسل الإمداد والكيترينج والمواصلات. فهي تعتبر رافد تشغيلي مهم، 99% منه أردنيين من هدول اللي يعملوا في هذا القطاع.
1: نعم.
2: 35% من المرأة جامعيين، 57% هم جامعيون.
1: نعم.
2: يحملوا هندسات الجامعية. اليوم احنا نتعامل مع حوالي 5,000 صنف دوائي مستهدف في الأردن وخارج الأردن. وصلت الصناعة الدوائية لأكثر من 80 سوق عالمي. 85% من الصناعة الأردنية هي للتصدير. فنحن اليوم بالإضافة إلى كونا لدورنا في الأمن الدوائي، ولكن أنا كمان رافد اقتصادي مهم. نعم. للبلد.
1: وهذا يدلل يعني دكتور كما تفضلت على أهمية ودور الصناعة الدوائية في العجلة الاقتصادية الأردنية بشكل عام.
2: نعم صحيح.
1: نتحدث عن موقع الصناعة الدوائية الأردنية إقليميا ودوليا وأيضا عن آفاقها المستقبلية دكتور.
2: اليوم احنا كما ذكرت احنا في الأردن عندنا 30 مصنع بتشكل أكثر من 50% من استهلاك الأدوية المطلوبة للسوق الأردني. نحن موجودين في أكثر من 80 دولة حول العالم في الإقليم وفي العالم بنصدر أدويتنا لها، وأصبحنا جزء من منظومة الأمن الدوائي لهذه البلاد. اليوم لا نستطيع أن يعني لا نستطيع أن الكلام عن مستقبل هذه الصناعة دون الحديث عن الدعم الملكي لهذه الصناعه، من بدايه من رؤيه التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلاله الملك عبد الله، وضعت الصناعات ذات القيمه المضافه العاليه وفي مقدمتها الصناعه الدوائيه ضمن القطاعات الوطنيه المحوريه لنمو التشغيل وزياده الصادرات. وزيارات الملكيه المتكرره للشركات الصناعه الدوائيه ومنها دار الدواء العام الماضي حيث كان زياره تاريخيه تعبر عن مدى دعم جلالته لهذا القطاع المهم. ونرى ايضا خلال الزيارات الملكيه الخارجيه واللقاء الدولي لحرص جلاله الملك دائما على الترويج للصناعه الاردنيه والدواء الاردني. وفي معظم الزيارات رافقه يعني ممثلين عن هذه الصناعات خلال زيارته، وذلك لاهميه هذا القطاع للأردن.
1: نعم، سمعة الدواء الأردني دكتور حول العالم، يعني من خلال ما تحدثت به من أرقام حول أرقام التصدير للدواء الأردني، إذن لابد أن يكون للدواء الأردني سمعة طيبة ومطلوبة عالميا.
2: صحيح، سمعة الدواء الأردني يعني مربوطة بأمرين، الأمر التصنيعي والأمر الرقابي. اليوم نعم. لا يمكن الحديث عن الصناعة الأردنية وسمعتها بالخارج دون الحديث والتطرق إلى الجهات الرقابية وبالتحديد المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودورها في إعطاء ثقة للدواء الأردني في الخارج. فعنا نحن بمؤسسة قوية على تشتغل على المقاييس العالمية، أعطت ثقة ودعم للممارس الطبي وللمريض في الأردن وخارج الأردن.
1: نعم، هل استفادت الصناعات الدوائية الأردنية من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والدولية دكتور؟
2: نحاول الاستفادة. اليوم تعرف احنا السوق الأردني هو سوق صغير نسبيا. نعم. اذا احنا بنقيسه مقارنة بالاسواق المحيطة والخارجية، ولكن احنا دائما استطعنا ان نميز ونثبت وجودنا من خلال الكفاءة والقيمة المضافة من خلال وجودنا.
1: نعم.
2: نستفيد من خلال هذه الاتفاقيات ونحاول ان نستفيد منها بالكامل.
1: نعم، وانت رئيسا للجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية، حدثنا لو سمحت عن نشأة هذه الجمعية ورؤاها المستقبلية في خدمة هذا القطاع.

0: هذه الجمعية أسست من الرأي القديم مؤسسيها للقطاع. نعم. والهدف منها هي الحديث عن وضع هذه الصناعة بشكل ممنهج ومرسوم ومستديم مستدام في المنطقة. فتأسست من خلال المصانع، يشارك فيها رؤساء مدراء العاملين لهذه المصانع، ونقوم بوضع سياسات ودراسة المستقبل والتحديات لهذه الصناعة داخليا وخارجيا.
1: نعم. دكتور خالد حرب، رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية، بنحييك على هذه المشاركة ونتمنى لكم دائما كل التوفيق والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله.
0: شكرا جزيلا.

مستمعينا الكرام، الاستقلال جذور راسخة ومسيرة ممتدة نصون وندافع عنه بالغالي والنفيس. الوطن لا يبنى بالآمال بل بالأفعال، ولا يتطور بالأمنيات بل بالإنجازات، ولا يصان بالكلم بل بالعرق والدم. استقلالنا عزنا وفخرنا ومجدنا، نستحق أن نبتهج ونفرح ونحتفل، لأننا في أردن الهاشميين، أردن عبد الله بن حسين وارث النهضة الهاشمية وارث النهضة العربية الكبرى وحامي حما هذا الوطن الأغر. شكرا لكل من شاركنا في هذه الفترة من الإشراف، الزملاء معين خصاونة، محمد الجزازي ورحي الخالدي، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين. لكم مني أطيب تحية وكل عام وأنتم بألف خير. بعد قليل توفينا الزميلة آلاء الزبن بنشرة الثانية تماما. إلى اللقاء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. جلالة الملك يبحث في اتصالات هاتفية مع سلطان عمان والرئيس اللبناني المستجدات الإقليمية. الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. وقال جلالته في رسالة نصية: عائلة الأردنية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحما أردن العز. كما هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، ونشر سموه صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام مرفقة بتعليق: 80 عاما من الاستقلال، أنا من أردن العز. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها بمناسبة عيد الاستقلال المملكة 80 الذي يصادف اليوم. وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار ومستذكرين القيم الراسخة التي بنيت عليها الدولة منذ 8 عقود. كما تلقى جلالته برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة خلال اتصال هاتفي اليوم. وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها. وتبادل زعيمان التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة. وأكد جلالة الملك دعم الأردن الثابت للبنان وجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه. بدوره أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه. هذا ويحتفل الأردنيون اليوم 25 من أيار بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين دور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية

0: والوحدة والحياة الفضلى إلى التفاصيل.
1: وضع جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول عند تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 نصب عينيه استقلال الأمة وتحقيق العيش الكريم لها، استناداً إلى قيم العدالة والمساواة وقبول الآخر.
2: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالاً تاماً على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، سائلين المولى عز وجل سلاماً عاماً للبشر.
1: وخطى الأردن في عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس خطوات مهمة في مسيرة بناء الدولة، ففي عام 1921 تم تشكيل أول حكومة، وفي عام 1928 وضع أول قانون أساسي يحكم البلاد، تلاه في عام 1929 افتتاح أول مجلس تشريعي. وكان الأردن خلال تلك الفترة تحت الانتداب البريطاني، فناضل الأردنيون الأحرار بقيادة الملك المؤسس في سبيل حرية الإمارة واستقلالها حتى تحقق لهم الحلم الوطني الكبير. وفي صباح يوم السبت 25 من شهر أيار من عام 1946 اتخذ المجلس التشريعي بالإجماع قرار الاستقلال، وبعدها رفع هذا القرار إلى الملك المؤسس الذي وشحه بعبارة: متكلاً على الله تعالى وافق على هذا القرار، شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي. وفي السادس من شهر أيلول من عام 1951 تسلم جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله سلطاته الدستورية ملكاً على المملكة الأردنية الهاشمية، فواصل المسيرة وعززها بإصدار الدستور الأردني، كما عمل على توطيد العلاقات مع الدول العربية وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية. وفي الحادي عشر من شهر آب من عام 1952 نودي بجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال ملكا، حيث كان عمره حينها 17 سنة، وبعد أن أتم السن القانونية أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة في الثاني من شهر أيار من عام 1953 ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية. ووصل جلالته مسيرة الاستقلال بتعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956 وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية في عام 1957. وفي السابع من شهر شباط من عام 1999 أدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ليواصل مسيرة البناء والعطاء، ففي عهده الميمون حرص جلالته على النهضة الشاملة التي تحقق الحياة الكريمة للأردنيين وترسي مبادئ الثورة العربية الكبرى والاستقلال في الوحدة والحرية والحياة الفضلة. وشهد الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة تحديث شاملة رسخت أركان الدولة الحديثة هدفها رفعة الوطن وخدمة المواطن، كما تميز عهد جلالته بإطلاق العديد من المبادرات الإصلاحية والاقتصادية والسياسية التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات وتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، إلى جانب الانفتاح على العالم من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، مما ساهم في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والخدمات.
0: وهنأ رئيس الوزراء جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى الاستقلال 80. وكتب رئيس الوزراء عبر إكس في ذكرى الاستقلال 80: نرفع أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة التي تواصل مسيرة البناء بإيمان وعزيمة وإصرار. نحتفل بكل فخر بأردننا الغالي، وطن الكرامة والعزة والقيم الأصيلة. كل عام وأنتم بخير. كما رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب أطيب التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة.

0: المملكة. وقال القاضي 80 عاما عنوانها السيادة والقرار الوطني الحر وبناء الدولة الحديثة القائمة على الدستور والمؤسسات وسيادة القانون، فكان الاستقلال ثمرة نضال طويل توحدت فيها إرادة القيادة الهاشمية مع عطاء الشعب الأردني وتضحياته وبسالة جيشه وأجهزته الأمنية. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه في عيد الاستقلال 80 لا نحيي مناسبة وطنية فحسب، بل نستذكر مسيرة دولة كتبت بالعمل المتواصل والإرادة التي لا تعرف التراجع والثبات في محيط مليء بالتقلبات. وقال المومني إن 80 عاما من البناء حافظ خلالها الأردن على وضوح موقفه وصلابة مؤسساته واستمراره في التقدم بقيادة هاشمية حكيمة تسير به بثقة وتعزز دوره وحضوره في مختلف المحافل العربية والدولية. وأضاف أن الاستقلال يشكل عنوان قدرة الأردن على الاستمرار والعزيمة والمضي بثبات نحو المستقبل. وتقدم المومني بأسمى التهاني بمناسبة عيد الاستقلال إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، داعيا الله أن يحفظهما للوطن والأمة. بمناسبة عيد الاستقلال 80 تزينت شوارع عمان بالأعلام وتضيء سماءها عروض للألعاب النارية وتستقبل المواقع التراثية والمتاحف المواطنين في مشهد يجسد الفخر بتاريخ الوطن وإنجازاته. إلى التفاصيل في تقرير عيسى الشبلي.
1: في عيد الاستقلال 80 لا تحتفل عمان فقط بالأعلام والأغاني الوطنية، بل تحتفل أيضا بمسيرة إنجاز متواصلة جعلت من العاصمة نموذجا للتطور والخدمة والتنمية الحديثة. 80 عاما والأردن يمضي بثبات تحت الراية الهاشمية، فيما تواصل العاصمة عمان ترجمة هذه المسيرة إلى مشاريع تلامس حياة المواطنين اليومية عبر تطوير البنية التحتية وتوسيعة شبكات الطرق وتنفيذ مشاريع مرورية هدفت إلى التخفيف من الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة في مدينة تعد القلب النابض للمملكة. وشهدت عمان خلال السنوات الأخيرة توسعا واضحا في الخدمات الرقمية التي أطلقتها أمانة عمان الكبرى لتسهيل معاملات المواطنين وتعزيز سرعة الإنجاز، إلى جانب مشاريع بيئية هدفت إلى زيادة الرقعة الخضراء وإعادة تأهيل الحدائق والمرافق العامة لتبقى العاصمة مدينة أكثر جمالا وحيوية. وفي القطاع الصحي واصلت المؤسسات الطبية تطوير خدماتها من خلال افتتاح مراكز صحية حديثة وتوسعة الأقسام التخصصية وإدخال أجهزة طبية متطورة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، كما برزت مبادرات إسكانية وتنموية هدفت إلى تمكين المواطنين وتحسين جودة السكن ضمن رؤية تنموية تسعى إلى توفير بيئة حضرية أكثر استدامة وراحة. ومع حلول عيد الاستقلال ترتدي عمان ثوب الفرح، حيث تتزين شوارعها بالأعلام وتضيء سماءها عروضا للألعاب النارية وتستقبل المواقع التراثية والمتاحف المواطنين في مشهد يجسد الفخر بتاريخ الوطن وإنجازاته. من العاصمة عمان عيسى الشبلي.
0: كما تحتفل محافظة إربد بعيد الاستقلال في حدائق الملك عبد الله الثاني في المحافظة، حيث تقام العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بالإضافة إلى بازار تشارك فيه الجمعيات والأسر المنتجة. للمزيد تحدث محافظ إربد بالإنابة الدكتور رائد جعفرة لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
2: تشكل محافظة إربد التي تعتبر ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة عمان من حيث عدد السكان، إذ تضم 9 ألوية هي لواء قصبة إربد، لواء الرمثة، الأغوار الشمالية، بني كنانة، بني عبيد، ولواء الوسطية. ولذا فقد استدعت الكثافة السكانية العالية كثيرا من الخدمات على مستوى الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية والخدمات الصحية، حيث يوجد في المحافظة 14 مستشفى، أهمها مستشفى الأميرة بسمة التعليمي ومستشفى الملك المؤسس. وتنتشر في مدن وقرى وألوية محافظة إربد 110 مركزا صحيا تابعة لوزارة الصحة منها الشاملة وال

0: الأولية التي تنتشر في الأحياء والبلدات. أما من حيث عدد المدارس التي توجد في المحافظة، فيوجد ما يقارب 1000 مدرسة موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مدارس وكالة الغوث الأونروا. وتوجد 4 جامعات رئيسية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشهدت محافظة إربد قفزات نوعية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، منها تطوير البنى التحتية والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية للمباني والدوائر الحكومية، ونجاح مشاريع الحصاد المائي، حيث تم تنفيذ المئات من آبار جمع مياه الأمطار لدعم المزارعين، وتحديث وتطوير مركز إربد الثقافي وتوسعة معهد الفنون والمسرح، إلى جانب الاهتمام بالمسارات السياحية في أم قيس وطبقة فحل لتنشيط الحركة الاقتصادية. وتوسعت أيضا المجالات الاستثمارية الصناعية داخل مدينة الحسن الصناعية، وتطوير خدمات البنى التحتية لشركة كهرباء محافظة إربد لمواكبة النمو السكاني. من محافظة إربد، سهاد المومني، الإذاعة الأردنية.
1: وفي محافظة الكرك تحتفل الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. التفاصيل في تقرير مندوبنا في الكرك عدنان القرال.
2: تحتفل فعاليات رسمية وشعبية في ألوية محافظة الكرك كافة بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وأكد محافظ الكرك قبلان الشريف أن الاستقلال لم يكن ليتحقق لولا تضحيات الآباء والأجداد والتفافهم حول القيادة الهاشمية، مشيرا إلى الدور البطولي الذي يقوم به الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ أمن الوطن واستقراره. إلى ذلك، شهدت محافظة الكرك العديد من الإنجازات في القطاعات كافة، وبخاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة. ففي قطاع التربية والتعليم بلغ عدد المدارس الحكومية في المحافظة 321 مدرسة، إضافة إلى وجود جامعة مؤتة وكلية الكرك الجامعية. وفي القطاع الصحي تحتضن المحافظة 3 مستشفيات، هي مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأمير علي ابن الحسين ومستشفى غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية، إضافة إلى وجود 56 مركزا صحيا. 80 عاما من المنجز السيادي الأردني الذي تجذر في التاريخ وأينع في الحاضر، لأنه بناء مكين قام على الثقة المطلقة بين أفراد الشعب الواحد الذي يجمع كافة الأصول والمنابت على قلب واحد مع قيادته الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: كما تشهد محافظة العقبة احتفالات بأجواء وطنية مبهجة بمناسبة عيد الاستقلال. التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
3: تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية لعيد الاستقلال، تستقبل مدينة العقبة هذه المناسبة الوطنية الغالية، وهي تعيش أوجاع حراكها التنموي والاقتصادي الشامل. وحققت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نقلة تنوعية في جذب الاستثمار عبر توفير بيئة تنافسية جاذبة، وتتجلى هذه الاستثمارات في مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها مشروع واحة آيلا كإحدى أبرز مشاريع الواجهات البحرية متعددة الاستخدام، ومشروع مرسى زايد الذي شهد الانتهاء من الميناء السياحي والعمل في مشروع ريفر هايتس، إضافة إلى سرايا العقبة ومشروع تلبي ونادي اليخوت ومول النافورة والبنية التحتية لمشروع المطل والمدينة الصناعية الدولية ومجموعة من المصانع المتخصصة. وفي القطاع السياحي بات المشهد مختلفا عما كان عليه قبل سنوات، حيث شهد القطاع تحولا نوعيا جعل العقبة واجهة سياحية عالمية متكاملة. وعملت السلطة على تطوير برامج ومنتجات سياحية متنوعة شملت السياحة البحرية ومواقع الغوص وسياحة المغامرات والسياحة الدينية، إلى جانب تطوير الميناء السياحي واعتماد محمية رم ضمن قائمة منظومة اليونسكو للمحميات الطبيعية والثقافية. وتشهد المدينة اليوم تطور مشاريع مستقبلية نوعية، من أبرزها اتفاقية سكة الحديد والربط مع ميناء معان البري ومشروع عين العقبة السياحية في المنطقة الجنوبية ومضمار السيارات. إن هذا التحول

0: ليعكس انتقال العقبة نحو نموذج مدن المستقبل القائمة على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار المستدام، لتبقى في عيد الاستقلال 80 منارة تنموية شامخة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل بهمم أبنائها وتطلعات وطنها العزيز. من محافظة العقبة، مجد البدرين.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطاراً في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المراكز الصحية المناوبة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من صباح يوم الغد وحتى مساء يوم السبت القادم باستثناء يوم الجمعة 29 من أيار. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والطارئة للمواطنين في مختلف محافظات وألوية المملكة خلال فترة العيد، مشيرة إلى أنه تم رفض هذه المراكز بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية اللازمة، بالإضافة إلى تأمين مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية. وتنشر وكالة الأنباء الأردنية بترا على موقعها الإلكتروني أسماء المراكز الصحية المناوبة. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم 8 من ذي الحجة التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربا إلى الله تعالى وطمعا في قبوله ومغفرته، مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط أجواء إيمانية يملأها التلبية والتسبيح والتكبير، وذلك قبل الوقوف بعرفة يوم غد. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي، هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. جلالة الملك يبحث في اتصالات هاتفية مع سلطان عمان والرئيس اللبناني المستجدات الإقليمية. الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. سيداتي وسادتي، بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80 حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ونواصل معكم في الاستوديو المفتوح حيث التغطية أيضا الخاصة لعيد الاستقلال. مستمعين الكرام، مساء الخير والمحبة وأيضا على كل المستمعين، ونحييكم في هذه التغطية بمناسبة عيد الاستقلال.

0: الاستقلال الأردني. الاستقلال لم يكن مجرد وثيقة توقع في عام 1946، بل كان مسيرة مستمرة من بناء الدولة ومؤسساتها، وفي قلب هذه المسيرة كان الحراك السياسي والفكري نابضا. اليوم وفي غمرة احتفالاتنا بالاستقلال نفتح ملفا تاريخيا غنيا ومعقدا، ملف الأحزاب السياسية في الأردن منذ عهد الإمارة وحتى يومنا هذا. كيف تشكلت هذه الأحزاب وكيف تأثرت بالمد القومي واليساري والإسلامي في المنطقة؟ والأهم، كيف وازنت الأحزاب الأردنية في القرن الماضي بين ولائها للهوية الوطنية الناشئة وبين ارتباطاتها الأيديولوجية والتمويلية والتنظيمية العابرة للحدود؟ أهلا بكم مستمعين في هذه القراءة التاريخية الصريحة مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور خليل الحاج
1: الحجاج.
0: أهلا وسهلا بك، أستاذ التاريخ في جامعة العلوم الإسلامية، وأيضا معنا الدكتور أحمد الشناق الأمين العام للحزب الوطني الدستوري. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم سيدي.
0: أبدأ معكم ضيفي هنا، نريد أن نبدأ عن اليمين
1: بالتأكيد
0: مع
1: الله أستاذنا
0: مع الدكتور خليل الحجاج. دكتور خليل، يعني إذا عدنا للبدايات، بدايات خصوصا تشكيل الأحزاب وكيف دخلت الأردن وكيف كان دور حتى الأردنيين إذا كان هناك في المنطقة، وأيضا عهد إمارة شرق الأردن، نجد أن هناك حزب الاستقلال العربي يسمى طبعا، وكان في سوريا، كان له دور كبير في الإدارة والسياسة. كيف أثر هذا الارتباط الخارجي المبكر على شكل الدولة الأردنية؟ وإذا كان هناك يعني معلومات وارتباطات أحزاب يعني مختلفة ومتشابكة، تحدثنا عنها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لك على هذه الدعوة الكريمة، ونحن نتفيأ باحتفالات المملكة في عيد الاستقلال 80. يسرني أن أتكلم، والاستقلال له معاني كثيرة، وخاصة لمثلي أنا في هذه الذكرى العطرة أتكلم باسم والدي الشهيد الذي قتل في عملية أمنية في داخل المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة عمان. الأمر الآخر إذا بتسمح لي يعني أني أعطي تطوف تاريخي، يعني الطواف قبل أن ندخل إلى عهد الإمارة، حتى نكون دقيقين بعد قليل في التشخيص والتوزيع. تعلم أن التاريخ العربي الحديث كله كان تحت حكم الدولة العثمانية، والدولة العثمانية حكمت لفترة طويلة جدا، يعني هي تاريخها يمتد إلى 624 سنة تقريبا، منها إحنا العرب 416 عام تحت الحكم العثماني. العرب بعد معركة اليرموك التي جرت على الأراضي الأردنية كانت بداية التوحيد لهذه المنطقة العربية
0: ككل، نعم العربية،
2: وبالتالي فيما بعد يعني استمرت وبدأت تفقد استقلالها إلى أن جاءت الدولة العثمانية وعادت توحيد الأقطار العربية في الشمال الأفريقي وفي المشرق العربي، وظلت إلى بدايات الحرب العالمية الأولى، وللأسف مرة أخرى بعد الحرب فقد العرب استقلالهم وسيادتهم، وهذا استمر إلى أن حصل العرب أو استعادوا سيادتهم واستقلالهم في عام 1946، هذا سنتحدث عنه. لكن إحنا مع بداية الحرب العالمية الأولى بدأت تشهد منطقتنا تغير، وتغير كبير جدا على أثر الثورة العربية الكبرى اللي أساسها أصلا انطلق من الشام، حينما تداعت الجمعية العربية الفتاوى معها حزب العهد العربي لعقد اجتماع لأحرار العرب في دمشق، وكان من ضمن الموجودين اللي هو فيصل بن الحسين اللي كان قد انضم للثورة للجمعية العربية الفتاة في باريس.

0: 1913، وكان أحد المؤسسين لحزب الاستقلال العربي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجمعية العربية الفتاة السرية التي كانت قد أسست لتكون مناهضة للجمعية الفتاة التركية.
1: يعني هو كان حزب الاستقلال العربي كان واجهة
0: واجهة سياسية
1: لتنظيم
0: للجمعية. هذه الجمعية عقدت اجتماع في دمشق 1915، وسأل أنه يعني إحنا ما الذي نريده؟ في نهاية الأمر قرروا الانفصال. فبعد قرار الانفصال كان هناك حاجة لتحديد زعيم للثورة العربية الكبرى، لأنه هذا الكلام هذا ينفي
1: انفصال عن تركيا،
0: بعدها بحاجة إلى زعيم وإلى قائد.
1: صحيح.
0: فوضعوا مواصفات، نريد من يتزعم الثورة العربية الكبرى وتزعم ويتزعم الثورة شرعية، أسس من هو يعني
1: معايير.
0: الشرعية الأولى أن تكون له شرعية دينية، الشرعية الثانية أن تكون له شرعية الحكم اللي هي الشرعية التاريخية. هذه المواصفات لم تنطبق إلا على الشريف الحسين بن علي، وبالتالي حمل فيصل بن الحسين من جميع أحرار العرب بما يعرف ببروتوكول دمشق رسالة إلى والده في الحجاز أن العرب يريدون أن تكون أنت زعيمهم وقائدا لثورتهم. وبالتالي هو سأل ماذا يريدون مني؟ قال هذا اللي هي الحدود التاريخية للدولة العربية الذين يسعون إلى إقامتها في منطقة المشرق العربي. وهذا تم عليه بيعة عند قبر حمزة بن عبد المطلب في المدينة المنورة، وبالتالي خرجت الثورة العربية الكبرى كما نعلم في 10 حزيران 1916، والتي تميزت. احنا بنعرف انه ابناء المسؤولين مرات بغيبوا عن المواقع، لكن ما يميز الثورة العربية الكبرى انها اول ثورة مسلحة وقادتها ابناء الشريف الحسين بن علي. حينما عقد الحلفاء اتفاقية في 1920 بعد أن تم التحرير، وبعد أن شكل فيصل بن حسين حكومة عربية لأول مرة في التاريخ الحديث في دمشق، وقعد عنها الحلفاء بعد اتفاقية سان ريمو 1920، وحدثت معركة ميسلون في 24 تموز 1920، خرج أحرار العرب باتجاه الأردن ووجهوا رسالة للشريف الحسين لإرسال أحد أنجاله لقيادة الثورة العربية من جديد. هنا تدخل وينستون تشرشل الذي كان يعقد مؤتمرا لبريطانيا للدبلوماسيين الإنجليز في منطقة الشرق الأوسط، ماذا يتدارسون فيه، ماذا يفعلون في الأراضي التي آل إليهم حكمها. فتم الاتفاق أن يقوم عبد الله بن الحسين الذي تقدم من معان إلى عمان لمقابلة وينستون تشرشل في القدس. تم الاتفاق على إقامة حكومة مؤقتة في شرق الأردن، وهذا كلام مهم جدا بغض النظر ما هي المبادئ الأخرى اللي تم الاتفاق عليها.
1: مؤقتا
0: إن أحسن الأردنيون
2: سنتين
0: إدارة منطقتهم تستمر هذه الحكومة. هذه الفترة كانت نسبة الأمية في شرق الأردن تتراوح ما بين 85 إلى 90%. ترى أنت لما تذكرها بعد شوية أنت بدك تفاخر أنه أنت الآن رقم 12 على العالم في إنتاج العلماء. هذول الأمبيين تحولوا إلى رقم 12 على العالم، وافتح الأنترنت تشوف هذول بسبب إيش؟ القيادة الحكيمة اللي تمت. وبالتالي كانت الاستعانة في العرب الذين قاتلوا إلى جانب الشريف الحسين بن علي، وكانت لهم الخبرة في الجيش العثماني، أو الذين خدموا مع فيصل بن الحسين وين؟ في الشام.
1: نعم.
0: فتأسست أول حكومة في 11/4/1921، ولم يكن فيها أردنيا واحدا. هذا يفسر لنا قومية الدولة الأردنية التي هي مستقر لفكر الثورة العربية الكبرى الذي يقوم على 3 مبادئ: العدل والحرية والمساواة. فكان الذي شكل الحكومة الأردنية الأولى هو حزب الاستقلال العربي الذي كان قد تأسس في سوريا.

0: طيب دكتور يعني خليل، يعني هنا يعني نريد أن نستوقف هنا. هو أكيد يعني التاريخ وهذه جزء يعني من السردية الأردنية بالذات، هذا الموضوع يشكل حالة مهمة جدا في الوعي. يعني نحن نريد أن نقرأ التاريخ أيضا ونقرأه بوعي. أنا قبل ما أريد أن نذهب أيضا إلى ما تفضلت به مع الدكتور أحمد الشناق، وأيضا كيفية يعني كيف تشكلت بداية حتى موضوع الحكم والإدارة في الأردن على موضوع أن تكون هناك الحكومة مشكلة من أطياف عربية، كيف كان طبيعة الثورة العربية الكبرى التي تطالب بإقامة وطن عربي، وكيف كان برضو في نفس الوقت نهج الهاشميين. اليوم يعني استفاق الأردنيون، ونحن نتحدث عن الهاشميين لابد يعني جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، استفاق الأردنيون على رسالة تهنئة.
1: نعم صحيح.
0: وأيضا ومحبة من جلالة الملك، وكانت هذه بادرة طيبة وجميلة جدا.
1: صحيح.
0: دكتور أحمد، يعني عندما تحدث الدكتور خليل عن موضوع، وخصوصا أن هذه السردية وتحدث لنا عن مسار كيفية تشكيل وإعادة تشكيل المنطقة في ظروف أيضا في ذلك الوقت كانت في هناك ظروف، سواء كانت اقتصادية أو ظروف سياسية، وهذه من ضمن التحولات الموجودة، وهذه التحولات تمر على المنطقة كثيرا وخصوصا منطقتنا. الآن كيف نقرأ تشكيل أول حكومة أردنية، وكيف كانت المشاركة الحزبية فيها، وخصوصا بما يسمى بالوعي السياسي في ذلك الوقت، وخصوصا عندما تحدث عن حزب الاستقلال العربي، وأيضا عن الجمعية العربية الفتاة، فبالتالي هذه كانت يعني تنظيم سري، فبالتالي جاء الحزب الاستقلال العربي كذراع سياسي ليكون ليعبر ويمارس السياسة بشكل فعلي حتى ينفذ هذه المطامح والآمال التي تذهب إلى بناء دولة. تفضل دكتور.
2: شكرا أستاذ مزيد، وكل معية الدكتور خليل بالاستهلال الطيب الذي تحدث فيه بمسار تاريخي، ولكن بهذه المناسبة ذكرى الاستقلال، بصراحة أول شيء كل عام والوطن وقائد الوطن والشعب الأردني بخير، ونستذكر في هذه اللحظة التاريخية بإكبار واعتزاز الأباء والأجداد، يتقدمهم الأمير الذي بايعه الشعب الأردني وناداه ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية. فاليوم الاستقلال حقيقة محطة تاريخية كبيرة، أن رسخ مفهوم الحكم الملكي النيابي الورياثي، المناداة على الأردن من إمارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الشعب الأردني بمؤتمر البلديات، وبالمناسبة من خاطب وزارة الإدارة المحلية بمشاريع القوانين، أن الأردنيون كانوا فعلا رؤساء البلديات، هم الذين رفعوا وثيقة الاستقلال إلى المجلس التشريعي وتبناها سمو الأمير عبد الله الشهيد في ذلك الوقت. وأيضا له دلالات كبيرة، دلالات كبار، لا أريد أن أخذ الحيز التاريخي تفضل فيه وأغنانا بذلك الدكتور خليل، لكن هذه الدولة أولا الأردنيون هم كانوا جزءا فاعلا بالحركة العربية السياسية، هم شركاء في المؤتمر السوري الأول والمؤتمر السوري الثاني قبل قيام مملكة فيصل في سوريا، وعلى أساس الحكم الدستوري والحكومة النيابية البرلمانية في ذلك الوقت، والأردنيون كانوا شركاء ويمثلون مناطق الأردن بانتخابات حقيقية شمالا جنوبا وسطا، وكان من الشخصيات العديدة التي مثلت الأردنيين في ذلك. والأمر الثاني، ما بعد معركة ميسلون وخروج فيصل عليه رحمة الله من سوريا، كانت له وصية أيضا أن لبعض القادة القريبين منه أنه احتصنوا أو تخندقوا بالأردن بالأردنيين حقيقة. وبالتالي عندما وفد الأمير عبد الله الأول الجد الملك المؤسس، جاء لتحرير سوريا أولا وليس لإقامة كيان وطني أردني، ومن ذلك سميت حكومة الشرق العربي إذا تذكروا يعني. وبالتالي المشروع الأردني بداياته وانطلاقاته هو مشروع قومي عربي، هو مشروع وحدوي عربي لوحدة سوريا الكبرى. وجاء سايكس بيكو واللي بتحدثوا عن ساكس بيكو كل الأقطار العربية ولادة ساكس بيكو، والأردن ليس استثناء حتى نكون صريحين، وكلنا ضحايا
0: حقيقة.
2: لكن الثورة العربية هي ثورة جامعة لوحدة الأمة بالحرية والعدل والعدل والمساواة. وأريد هنا لا أطيل، الدولة الأردنية نشأتها وقيامها قام على الفكر القومي الإصلاحي، بمعنى تحقيق الإنجازات وبناء المؤسسات. والحزب الاستقلال السوري الذي تشكل أول حكومة أو كان يسمى مجلس المشاورين رشيد طليع عليه رحمة الله، هو كان يعني من زعماء الحزب الاستقلال السوري. ولكن في هنا أيضا لا نستغني في ذاكرتنا التاريخية عن كفاح الآباء والأجداد الأردنيين بمؤتمراتهم الوطنية، وانطلقت أحزاب وطنية أردنية بمسمياتها العديدة. وكان سمو الأمير في ذلك الوقت الأمير عبد الله يخاطب الانتداب البريطاني والحكومة البريطانية بمطالب الشعب الأردني، يعني كان الأمير عبد الله يتقدم الصفوف في أن ينقل ما يطالب به الشعب الأردني، وعقد المؤتمر الوطني الأول والثاني، وكانت تتولد عنه أحزاب.
0: نعم.
2: وهي المناسبة أريد أن أشير ما أحيانا كثير خلط يكون بين العشائر والحزبية. زعماء العشائر في ذلك الوقت هم الذين شكلوا الأحزاب الوطنية الأردنية، كانت تتحدث عن شؤون الداخل الأردني سواء في طرد والخلاص من الانتداب، ويتحدثون بشؤون الداخلية. يعني أذكر أيام يتحدثوا عن المحل ومعاناة الفلاحين والمزارعين، فكان الهم وطني أردني بما ينهض بالواقع الأردني.
0: جميل.
2: وبالتالي فقامت الإمارة اللي ذكرها الدكتور خليل الحبيب، هو أنه بعد سقوط حكومة فيصل بمعركة ميسلون تشكلت حكومات محلية في الأردن، حكومة في الشمال، حكومة في الوسط، حكومة في الجنوب. فجاء يعني يجمع النسيج الوطني الأردني الأمير هذا المشروع الأول، وكما أشار أخي الحبيب أنه حكومة مؤقتة لسنتين حتى إذا ما تم ضبط الأمور ويمكن إنشاء مفهوم الدولة والحكومة بلقاء تشرشل. على أي حال أريد أن أشير في هذه المرحلة التاريخية اللي نمر بها، هذا استعراض تاريخي، لكن أؤكد أن الدولة الأردنية ما حققت الإنجازات ولا صمدت ولا بقيت شامخة واقفة رغم التفتت والصراعية اللي عشناه. احنا على فكرة مش جديد اللي عايشناه في المنطقة الأخيرة اللي ما يسمى الربيع أو الخريف العربي بالتفتت والصراعية على مذهب وطائف. لا، الأردن كان دائما في دائرة الحرائق، وكان دائما محاولات القفز من فوق وتحت الحدود باختراق هذا الوطن.
0: نعم.
2: بالانقلابات العسكرية من حولنا والاستهدافات إلى درجة التحشيد العسكري وغير ذلك. وبالتالي نؤكد أن الأردن كما قيل ولد بالحرائق لكنه لن يحترق، وبالتالي هذا يعتمد على عزيمة الأردنيين والتفافنا حول راية الوطن، حول القيادة الهاشمية، وأن نستمر في مسيرة الإصلاح. الاستقلال يذكرنا كيف نستمر في مسيرة الإصلاح في البناء الوطني الأردني والنهوض بالواقع الأردني. وهذا رسالة أقول أنه لغاية 1946 في قراءتي التاريخية للحزبية الأردنية كانت الأحزاب على أساس وطني، صحيح تطلعات قومية. الأردني بالفطرة قومي عربي، يعني مش ما بتوش كتب يقرأها، ولد الأردن قوميا، وبالتالي مش بحاجة لحزب حتى يقول لك أنا قومي أو مش قومي، لأنه ولادة الدولة أيضا على أساس قومي. لكن كانت أحزاب وطنية حتى جاءت 1946، وبعد ذلك دخل على الأردن فكرة الأحزاب الوافدة التي تحمل فكرا من خارج الأردن، وليس على أساس الاهتمام الوطني كالأردن دائرة اهتمام أولى. وموصلنا إلى التجربة الفاشلة إلى غاية 1956، وعليها ملاحظات كثيرة يمكن أن نتناقش بها بالعقل بعيدا عن الاتهامية. وبعد ذلك توقفت الحياة الحزبية إلى أن عادت استئناف المسيرة بال89.
0: سنتناقش فيها.
2: وأتمنى أستاذ مزيد بهذه المناسبة بذكرى الاستقلال أن نتحدث عن التحديث السياسي. لأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية تعتمد الأحزاب في قانون الانتخاب وتنتقل من باب الحقوق إلى باب السلطات.
0: سنتحدث عن هذا الموضوع
2: حتى نؤشر ما أكيد طبعا هو المطلوب.
0: لابد نحن في الإعلام وخصوصا يعني لابد أن نضع المواطن الأردني في حيز أيضا في هذا المضمون وهذا المحتوى التاريخي في السردية الأردنية.
2: نعم.
0: نحن لدينا سردية نقدمها للمواطن الأردني، والإعلام يلعب دور، وخصوصا عندما نلتقي بقامات أردنية. يعني هنا هذه المادة المحتوى أيضا الذي يقدم للمواطن الأردني حتى نقدم أيضا كيف يقرأ التاريخ.
3: صحيح.
0: كيف تم بناء الدولة، ما هي تضحيات الآباء والأجداد، وأيضا تضحيات القيادة على المستوى كما تطرق الدكتور خليل أن الشريف حسين يعني بعث في قيادة الثورة

0: العربية الكبرى أبناؤه.
1: صحيح.
0: يعني فبالتالي هو يعني هذه أيضا تضحية أن تضعهم في الأمام، في حين أن كثير من الناس يتعود أن الذي يدفع هو الذي يريد أن يضحى به ولا يعني يحقق، مثلا حتى إذا لم يحقق إنجاز، ولكن نحن أمام إنجاز أيضا تم. ونذهب للدكتور يعني خليل، وهذا مهم جدا في هذا السؤال أيضا، كيف ممكن أن نقرأ هذه الحالة؟ وتحدث الدكتور أحمد، ولكن نحن نريد أن نأخذ مراحل، وخصوصا عندما تحدث عن يعني بعد الاستقلال ودخول يعني عقد الخمسينيات في يعني، والأردن شهد يعني حراكا حزبيا غير مسبوق.
1: صحيح.
0: يعني كان هناك البعثيين والشيوعيين وحركة القوميين العرب.
1: صحيح.
0: فبالتالي هذه حراك كان موجود. كيف كانت خطوط الاتصال تدار؟ يعني في كونك يعني أنت في التاريخ، كيف كانت خطوط الاتصال تدار بين هذه الأحزاب وبين مراكزها في دمشق وبغداد وحتى موسكو؟
1: لا بس
0: نتحدث يعني عن عن عن حراك وارتباطات موجودة، وأيضا هذه حقيقة لابد أننا ننظر إلى الواقع التاريخي الموجود، وكيف كان هناك أيضا تضحيات، وكيف كان هناك تشابكات سواء سياسية، وهذه التشابكات لابد أن نكون يعني واقعيين، وأيضا أن نأخذها بوعي كيف نقدمه وكيف نفهم الأردن الجديد.
2: شوف، واللي قصدته هنا في الحديث في البداية أن نأكد على أشياء هي اللي بتخلينا نعبر لهذا النقطة.
0: نعم.
2: بتعرف إحنا بعد حزب الاستقلال، حزب الاستقلال أصبح يهاجم فرنسا في سوريا من الأردن.
0: صحيح.
2: دفاعا عن استقلال سوريا.
1: صحيح.
2: وبالتالي قتل الجنرال غورو اللي هو قائد قوات فرنسا في الشرق.
0: نعم.
2: وجه الاتهام للأردن، وبالتالي كان لابد من تغيير حزب الاستقلال عن الحكم، فأنشئ على أثر ذلك اللي هو حزب أم القرى، ثم جاء تأسيس حزب آخر هو حزب العهد العربي الذي كان
0: هذا
2: جزءاً
0: في عهد الإمام،
1: عهد الإمارة. نعم.
2: في عهد الذي كان جزءا من وين؟ من اجتماع دمشق 1915.
0: نعم.
2: أصبحوا يعملوا من داخل الأردن. هذا بأكد إحنا بنتكلم عن فترة، عن حالة الوعي القومي العربي. إذا أنت بتروح لمعاهدة أم قيس، هذا لهم شروط، أنه إحنا بدنا أمير عربي، وما بدنا كمان يصير في حواجز جمركية بيننا وبين فلسطين.
0: نعم.
2: وإحنا بنرفض وعد بلفور قبل ما نروح. لكن في 39 بدأت تتغير النهج.
1: صح.
0: نعم.
2: يعني اللي الناس ما بذكروه أنه كمان دخلت عنا خلايا حزبية عالمية دولية، اللي هي الخلايا الماركسية، لكن ما استطاعت أن تأخذ فرصتها في العمل بسبب قيام الحرب العالمية الثانية. المسألة الثانية اللي هي يعني الآن عندنا 6 محطات كانت دافعة، جزء منها للحركة الوطنية الأردنية للاندفاع للإمام، وبعض منها كانت محطات توقف واندحار. محطات التقدم اللي هي أنت اللي الآن تغير الحصول على الاستقلال وصدور دستور 46 اللي ألغى القانون الأساسي اللي هو دستور 28 وسمح في حياة سياسية كاملة، وبالتالي كمان تغيرت نهج الحياة من مجلس تشريعي إلى مجلس نيابي. المحطة الثانية اللي هي الحرب العربية الإسرائيلية واللجوء الفلسطيني إلى شرق الأردن، واللجوء إلى شرق الأردن للمملكة الأردنية الهاشمية. الدولة لم تغلق أماكن اللاجئين في منطقة واحدة، بل فتحت المملكة على مصراعيها لأي مكان للهجرة. هذا استلزم لما صارت بعديها اللي هي مسألة الوحدة، وطالب الفلسطينيين وعقدوا 5 مؤتمرات للوحدة مع الأردن. هذا له أسبابه، لأن هناك دول دعت لإقامة ما يسمى بعموم فلسطيني اللي هي مصر، ومقابل تضحياتها بدأت تأخذ النقب من الفلسطينيين. هنا عارض الملك عبد الله هذا المشروع المصري، فبدأت الانتليجنسيا في فلسطين تطالب الوحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية. هذه عرضت على الحكومة، عرضت على مجلس النواب، تمت الموافقة، وبالتالي التغير الأساسي والأهم اللي هو دستور 1952.
1: صح.
2: انت صار عندك خبرات، صار عندك توسع اقتصادي، توسع عمراني، توسع اجتماعي، وبالتالي الناس صار عندها حالة من الوعي، صار
0: انعكس على موضوع
2: صار لهم مطالبات، ما عاد انه الحكومات الموجودة تعطي مواعيد تنفذ او لا تنفذ، لا هسه في حالة من الوعي مدعمة بدستور في المادة السادسة بقول أن للأردنيين الحق في تشكيل الأحزاب السياسية، وبالتالي بدأت تظهر وصار عندنا قانون 54 اللي نظم الحياة الأحزاب السياسية في عهد فوز الملقي.
1: صحيح.
2: وبالتالي بدأت تتشكل الأحزاب، فبدأت تظهر لدينا مجموعات حزبية. المجموعة الأولى اللي هي المجموعة القومية اللي هي حزب البعث العربي الاشتراك وحركة القوميين العرب، ومنها الحزب الوطني الاشتراكي، ومنها حزب النهضة العربية والحزب الدستوري، وفي أحزاب وطنية كمان، ولدينا أحزاب أممية اللي هي التيار الحزب الشيوعي والجبهة الوطنية اللي كانت تشكلت في تلك الفترة. وتغير مسار أنه إحنا كمان عندنا في شغلة لازم نعرفها إحنا كل كأردنيين ونعيها بتفاصيلها. نحن إحنا في وقت ما استعاد العرب سيادتهم واستقلالهم اتجهوا اتجاهات مختلفة. هناك من ذهب إلى تشكيل دولة قومية، لكنه في اتجاهه ما أقنع الآخرين أنه هذه اتجاهاته كانت اتجاهات حقيقية.
0: نعم.
2: لم يعملوا في هذا الإطار. وهناك من اتجه لبناء اللي هي الدولة الوطنية واختيار نظام حكمه الخاص. وحتى التيار القومي بدأ يتهم التيارات الوطنية كلها على في العالم العربي أن هذه تيارات رجعية وهذه تيارات متآمرة مع الاستعمار، فدعت بعض الدول ومنها الأردن إلى إعادة التشكيل والاستفادة من التكوينات الداخلية، فكان أن نشأ هناك تحالف ما بين التيار الوطني والتيار الديني في ظل نشأة هذه الأحزاب القومية اللي كانت مرتبطة مع الدول المحيطة فينا سواء في مصر وسوريا وبعض الدول الأخرى، وصارت تدعو لوين؟ لتغيير نظام الحكم اللي اختاره الشعب.
0: نعم.
2: اللي اختاروا البلديات هي اللي اختارت نظام الحكم الملكي.
0: جميل.
2: التيارات الحزبية اللي نشأت أصبح لها إيش؟ مطالبات معينة تأتيها من وين؟ من ساحات خارجية. هنا حصل تقاطع داخل الدولي، وبالتالي
0: هذا يقودنا للسؤال. نعم. بعد ذلك طبعا نحن نتجه في هذا المسار. نعم. يعني هذا في مسار هذه السردية الأردنية يعني إلى الأمام، وأيضا هناك قيادة تعاملت مع هذه الظروف التي كانت ممتدة خلال هذه الفترة التاريخية، وهذه يعني تعد يعني عبارة عن حراك موجود في جسم الدولة الأردنية كحراك يعني مجتمع. نعم. له مطالبات ويتأثر داخليا وخارجيا. يعني أنا دكتور يعني أحمد، في عام 1956 تشكلت حكومة سليمان النابلسي.
1: صحيح.
0: يعني وهذه الحكومة حزبية.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟ يعني في ذلك الوقت. نعم. طيب كيف اصطدمت يعني حكومة سليمان النابلسي هذه الحكومة الحزبية مع أي ما الأجندة الحزبية المرتبطة بالمد القومي والناصري مع حسابات الدولة الأردنية السيادية والدبلوماسية في ذلك الوقت؟ يعني احنا نرى أن هناك، تحدث الدكتور خليل عن ساحات خارجية أيضا لها مصالح ولها امتدادات ولها مطالب، كيف أثرت على حسابات هذه الأحزاب الموجودة وفي ظل تشكيل حكومة حزبية في ذلك الوقت حكومة سليمان النابلسي التي تعاملت مع هذا الوضع؟
1: هو للأسف الشديد يعني بدستور 52 اللي أشار الدكتور خليل،
0: نعم،
1: اللي أطلق الحريات وأصبح انتقل القانون الأحزاب من قانون الجمعيات العثماني إلى مفهوم دستوري مادة 16 للأردنيين حق تأليف الأحزاب.
0: نعم.
1: وللأسف الشديد يعني من البعض في ذلك تلك المرحلة هي مرحلة الانقلابات العسكرية وفزاعة فلسطين بيان رقم واحد لتحرير فلسطين. يعني حتى الأخوة في سوريا ما كناش نلحق مين بده يجي الرئيس بعد الثاني إشي بالشهور، وتلك الفترة أيضا تميزت علينا الاعتراف بذلك. هذه الانقلابات العسكرية أولا لم تأتي بإرادة شعبية، تنين استخدمت فلسطين فزاعة والكل يذكرها، وتميزت تلك الانقلابات بأعواد المشانق والزنازين.

0: الرأي الآخر، وذهبت إلى خطابات التهريج على حساب بناء التنمية الحقيقية في بناء الوطن للتصدي للمشروع الصهيوني باحتلاله لأرض فلسطين.
1: هذه
0: حقيقة دفعنا ثمنه في 67.
1: نعم،
0: خطاب التهريج دفعنا ثمنه أن ذهبت كل أرض فلسطين من إذاعات الميكروفونات كانت وخطابات التهريج، وما بدي أفتح السيرة.
1: أنت تتحدث عن الحالة العربية،
0: الحالة العربية بشكل عام،
1: ولكن
0: الأردن،
1: الأردن وما نعم. كان موجود فيه حتى لا يخلط حتى المستمع.
0: لا الأردن كان واعي لهذا الأمر، فحفاظا على السيادة الوطنية والاستقلال المملكة والدولة الوطنية الأردنية بنهجها الإصلاحي أوقفت العمل بالأحزاب وصدرت الأحكام العرفية، ولكن بذات الوقت توجه الأردن إلى مسألة في غاية الأهمية دكتور خليل، الإنجاز، بناء المدارس، بناء المستشفيات، بناء المراكز الطبية، يعني فتح الطرق، توصيل الكهرباء، توصيل المياه، فذهب الأردن إلى البناء الوطني الداخلي بما يخدم الإنسان الأردني وبما ينهض بالوطن. يعني عندما ألغيت الحزبية في ذلك الوقت التي كانت حزبية صراعية لم تكن حزبية بنائية، يعني التيار الإسلامي يتصارع مع المد الشيوعي، التيار القومي يتصارع، كانت حزبية صراعية وليست حزبية بنائية لمفهوم الدولة، لمفهوم الدولة للأسف الشديد. واسمحوا لي يعني فيها بحكم اطلاعي وشوي متبحر في الموضوع، يعني ما بدي أذكر أسماء، يعني وزير الخارجية الأردني كان يطلب منه أنه يتبنى الموقف بس ياريت يصرحوا من عمان، ما يصرحوش من تلك العاصمة. هذا نموذج لما كان يجري على الأرض الأردنية من، وهذا اللي أشرت له أنا بإيجاز، الاختراق ما فوق وتحت الحدود بيافطات وشعارات للأسف الشديد دفع الإنسان العربي ثمنها، وليس الأردن، دفع الإنسان العربي سواء في سوريا، في العراق، في مصر الشقيقة، لأنه يعني غابت قضية التنمية الوطنية، غابت قضية حقوق الإنسان واحترامه، فمن يعارضك هو إما أعواد مشانق أو زنازين، وهذا كله كان مشهود يعني في التاريخ، واغتيالات وغير ذلك. وبالتالي استطاع الأردن أن يتجاوز تلك المرحلة، ولكن اللافت في تاريخنا السياسي للدولة الأردنية أنه ذهب إلى بناء الإنجاز، بناء الإنسان الأردني، بناء المدارس، توصيل الكهرباء، توصيل المياه، الطرق، بناء المشاريع الاستثمارية، الفوسفات، البوتاس، ميناء العقبة، قناة الغور الشرقية.
1: طيب دكتورة،
0: يعني بمعنى آخر
1: الآن الأردن خلال
0: ذهب الأردن إلى البناء الأردن، وغادر مربع الصراعية الحزبية التي شهدتها المنطقة العربية برمتها، يعني داخل مصر أيضا كنا نعرف أنه سجون واعتقالات ومشانق. وهنا كلمة أخيرة، ما ميز الدولة الأردنية بنظامها السياسي لم يجري فيه إعدام سياسي واحد.
1: جميل،
0: لا يعني يمكن، لم يوجد فيه، في حين
1: يعني أن الحكم
0: أدخنت المشانق العربية برقاب من يعارضون الحكم أو من بتلك الفترة الصراعية.
1: جميل. للأسف طب الشديد. دكتور خليل، يعني هذه تشكل أحزاب وهذه حياة كانت موجودة في الأردن، يعني نريد أن نذهب إلى فاصل بعد قليل، ولكن هذا الحراك الحزبي والاضطرابات، المعروف أن بداية تشكيل الأحزاب تكون هناك إشكاليات، يعني حتى مع نلاحظ أن يعني في كثير من الدول يكون هناك صدمات ما بين المطالب سواء كانت الحزبية والنظام القائم الموجود. ما الاختلاف الذي كان يقدمه الأردن النموذج بناء على ما تحدث به الدكتور أحمد الشناق، يعني كقراءة تاريخية في دقيقتين يعني أو ثلاث يعني في هذا الموضوع؟
2: شوف خصوص. اللي لازم نعرف، إحنا كنا كأردنيين إحنا مرينا في مرحلتين، مرينا في مرحلتين بعد عام 57، بعد نيسان وبعد الارتداد على العمل الحزبي. أولا اللي أعطى الحكومة الوطنية، حكومة سليمان النابلسي، رغم أنه سليمان النابلسي سقط في الانتخابات، رسب في الانتخابات، صحيح. أصر الملك حسين أن يعطي، تعرف هذه فترة أعلن عنها انفتاح،
1: نعم،
2: انفتاح على العمل الحزبي، لكن هم قاموا بأعمال تحدوا النظام فيها. يعني أنت أقلت حوالي 20 من كبار موظفي الدولة، منهم رئيس الديوان، منهم مدير الأمن العام، منهم مدير كذا، منهم قاضي القضاء، منهم كذا. الأمر الثاني، أنت بدك تأترف الاتحاد السوفيتي، يا أخي أنا نظامي وطني متحالف مع التيار الديني لكوني أنا هاشمي، أنا ما بدي أقيم علاقة مع الاتحاد السوفيتي لأني لا أؤمن في الشيوعية في هذه الفترة.
1: صحيح.
2: حاول الملك حسين مع سليمان النابلسي نفسه لا نريد الوصول إلى كذا المطلوب واحد إلا لا، هو مصر على أنه أنا لي علاقات في مصر، في سوريا، في ليبيا، في تونس، يعني يعني خروج على النظام العام، وبالتالي كان لابد من وقف هذه. لكن هنا تنتهي مرحلة، هذه المرحلة مرحلة المواجهات اللي هي مع الأحزاب السياسية، هذا ترى نظام، هذا النظام اللي كان معمول فيه من قبل مين؟ من قبل القيادة الإنجليزية، وبالتالي اللي هو الصدام وتشكيل كتائب خاصة اللي هي معروفة بكتائب البدو في تلك الوحدة البدو.
1: نعم.
2: انتهت هذه المرحلة، لكن بعديها بدأ في دخول مرحلة ثانية اللي هو الدخول الأمريكي الذي بدأت فيه الأحزاب السياسية والدولة تعمل على ما يعرف وجاري حتى الآن اللي هي عملية الربط المصلحي.
1: طيب مستمعين الكرام، نحن الآن يعني هناك خطاب لجلالة الملك الحسين المعظم طيب الله ثراه، كان بمناسبة عيد الأضحى وتزامنه أيضا مع عيد الاستقلال عام 1961. نستمع إلى خطاب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في عام 1961 لنستعيد الذاكرة في الاستقلال وأيضا تزامنه مع عيد الأضحى المبارك.
3: أيها الإخوة المواطنون، أيها العرب والمسلمون في كل مكان، من دواعي سعادتي واعتزازي أن يجيء حديثي هذا إليكم في مناسبة تضم باقة يانعة من أعيادنا ومناسباتنا الدينية والقومية والوطنية، بحيث يهدي إليكم خواطري وأفكاري مشحونة بالعزم واليقين، وينقل لكم مشاعري وأحاسيسي مفعمة بالثقة والأمل المكين. وما أعياد بلدكم هذا العربي الأبي أيها الإخوة إلا أعياد أمتكم في كل بلد، وما مناسباته إلا مناسباتها في سائر الأقطار، فأنتم في جوار المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وبقرب المهد والقيامة مهوى أفئدة الملايين من البشر مثلكم على سفوح جلعاد وشيحان وعلى رواب عجلون ورمال البادية، تحملون أمتكم في قلوبكم وأفئدتكم، وتعيشون آمالها وأمانيها، وتدفعون عن وجودها وكيانها، وتحيون في كل دقيقة من دقائق حياتكم أنبل ما عرفته تلك الأمة من أشواق للحق والخير في هذا الوجود. على أن الأعياد مهما توالت والمناسبات مهما كثرت وتعاقبت، لا تحمل للإنسان غير الفرح الطفولي، ولا تترك في حياته غير المسرة العابرة إذا هو لم ينفذ إلى حقيقة معناها وقيمتها، وإن هو لم يستخلص لنفسه منها العظة المرشدة والعبرة التي تهديه سواء السبيل. فعيدنا الأضحى المبارك كان أول ما كان هدية السماء إلى الأرض في صورة التضحية التي يرسمها ورمز الفداء الذي يعطيه، فهو يعلمنا معنى الكسب النبيل الذي يؤول إليه الفداء وتصير إليه التضحية، ويؤكد في ضمائرنا حقيقة الخلود الذي نظفر به بعطائنا أنفسنا في سبيل وطننا وأمتنا وفي سبيل الله، وهو في حقيقته مناسبة يسجل فيها الإسلام أروع دعواته للمساواة بين الناس وأعمق انتصاراته على المعاني الضيقة التي يقيمها الغرور والأنانية ليردها الفهم الخاطئ من ثم إلى حدود موهومة وحواجز مزعومة.

وهو يعلمنا عظته هذه ويهدينا حكمته تلك حين يجمع في أرض النبوة وفي ظلال مناسك الحج المسلمين من شتى الأصقاع والأمصار ومن مختلف الأجناس والأمم والشعوب. وتظل إنما المؤمنون إخوة، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، تصبان في سمع الوجود أصدق أناشيد المحبة والأخوة التي تغنى بها الإنسان على مدى الأزمان. ونحن كأمة عربية ما كان لنا أن نخرج من الظلمات إلى النور وننتشر في الأرض لننشر فيها حضارة الإسلام ونسهم في مدنية بني البشر لو لم نتوفر على معاني ديننا الحنيف ونتمثلها في كل ما نعمل وكل ما نقول، ولو لم نتمسك بتعاليم رسالتنا السماوية ونهتدي بهديها المظفر في سيرنا عبر مواكب السنين. وحين أريد لنا أن نباعد بين الذي في كتابنا وبين الذي في الصدور، حين أريد لنا أن نهجر المعنى لنتمسك بالشكل والمظهر ونعمد إلى أسباب الحياة السطحية ونهجر الحقيقة والجوهر، حين أريد لنا ذلك كله وكان منا ذلك كله، أخذ خط سيرنا الصاعد في الحياة يهوي وينحدر، وراح تاريخنا الذي حفل بالإشراق والنور يغرق في أكثر جوانبه في لجج الكآبة والظلام. ونحن كتيار إنساني دافق وحركة إنسانية مستمرة ما كان لنا أن نحمل للبشرية ما حملناه من ثمرات، ولا أن ننجز في الأرض ما أنجزناه من انتصارات، لو لم يتوفر لنا الإيمان بأنفسنا ورسالتنا، ولو لم يتوفر لنا إيماننا الصادق الصحيح بالله. وحين شحب في قلوبنا ذلك الإيمان ووهى، حين هانت علينا نفوسنا فهانت على الآخرين، وحين استبدت بنا أهواء الذات فحولتنا من عبادة الله إلى عبادة الأصنام والأوثان من جديد، حين ابتلينا بذلك كله ورزئنا بذلك كله، أخذ نجم حياتنا اللامع يهوي في خفوت وراحت شمس أمجادنا تغرب وتغيب. فليكن حلول العيد هذا العام مناسبتنا التي نعيد فيها التضحية إلى مكانها الصحيح من سلوكنا، ونرد فيها الفداء إلى موضعه الطبيعي من حياتنا. ليكن حلول العيد هذا العام فرصتنا التي نغسل فيها نفوسنا مما علق بها من أدران، ونطهر فيها قلوبنا مما ران عليها من أسقام. ليكن العيد نافذتنا الخيرة التي نطل فيها على العالم بالعراقة النقية التي تميزت بها قوميتنا، وبالإيمان العميق الذي اتصف به ديننا، وبالإشراقة الأبدية التي استهل بها تاريخنا. وليكن العيد فرحة العمر في أعمارنا بأن نوطد فيه العزم على أن نصون أخوتنا، ونجدد فيه العهد على أن نظل جند الحق الأوفياء وسدنة الخير الأمناء، ونعود فيه إلى ما أضعناه من مثل وفرطنا به من قيم، وأن نلتقي في ذلك مع سائر المؤمنين بالله والحق في وجه ما يتهدد أمتنا وعالمنا من هدم وإلحاد وما يتوعدهما من مصائب وأخطار. لقد كان من محاسن الصدف أن نستقبل هذا العام مع

0: عيد الأضحى المبارك، عيد الاستقلال في موكب واحد، ولعل ازدواج المناسبة السعيدة يؤكد لنا واجب الانتفاع بما تحمله لنا من قيم والإفادة بما تقدمه بين أيدينا من معان. إننا ونحن نذكر اليوم بالاعتزاز كفاح بلدنا الطويل من أجل الظفر بحريته واستقلاله، يجب أن نشدد عزمنا على تعميق معنى الحرية التي انتزعناها وحقيقة الاستقلال الذي وصلنا إليه. لقد كان بعيدا ذلك الشوط الذي قطعناه خلال هذه السنوات لتأكيد ذلك المعنى وتركيز تلك الحقيقة، ولكن الأشواط التي ما زال علينا أن نقطعها في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب لنا ولأمتنا على السواء عديدة وطويلة كذلك. لقد حررنا مع بلدنا أنفسنا التي كانت ترسف في الكثير من الأغلال والقيود، ولعل ذلك يبدو أول ما يبدو في استردادنا لثقتنا بأنفسنا وفي معرفتنا لأهدافنا وأمانينا وفي إدراك العالم لحقيقة نوايانا في كل خطوة من خطواتنا.
1: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
2: نحييكم مستمعينا من جديد ونواصل معكم في هذا اليوم الاستثنائي الذي يحتفل فيه الأردن الصامد بعيد استقلاله 80. نفتح النافذة الحوار أيضا لمناقشة أبعاد التحديث السياسي ودور الأحزاب في بناء الدولة والتحديث. إن الاستقلال ليس مجرد حدث تاريخي ثابت، بل هو عملية ديناميكية مستمرة تتطلب تحديثا شاملا للمنظومة السياسية لضمان ديمومة النمو أيضا واستدامته. في هذه الحلقة يسعدنا مستمعينا في هذا الاستوديو الخاص أن نناقش هذا الملف الحيوي من خلال مسارات ثلاثة رئيسة: التشريع والمشاركة الشعبية والدور المستقبلي للأحزاب البرامجية. نرحب بضيفينا العزيزين في الاستوديو أيضا لتبادل الآراء وتحليل المعطيات الحالية. نرحب بأستاذ العلوم السياسية والنائب السابق الدكتور هايل ودعان دعجة، أهلا وسهلا بك.
3: يا مرحبا لين أستاذ.
2: وأيضا نرحب بالدكتور فوزان البقور أمين عام حزب التغيير، أهلا وسهلا بك.
4: أسعد الله مساءك.
2: بداية نريد أن نبدأ بهذا المحور، وهو أن الاستقلال محرك أو كمحرك للتحديث والديناميكية السياسية أيضا. سؤالي هنا أريد أن أبدأ مع الدكتور فوزان. يعني دكتور فوزان، من منظور تشريعي وقانوني، كيف يشكل منظومة أو تشكل منظومة التحديث السياسي الحالية امتدادا طبيعيا لمفهوم الاستقلال وبناء الدولة الأردنية؟
4: أسعد الله مساءك.
2: الحديثة طبعا.
4: نعم بالتأكيد،
2: لأننا في المئوية الثانية.
4: بالتأكيد.
2: نعم.
4: ما هو يعني هي امتداد. أسعد الله مساءك مرة أخرى، ومساء الدكتور الفاضل والعزيز على القلب الدكتور هايل، ومساء مستمعينا جميعا في هذا اليوم المبارك من أيام أعراسنا الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال، وأيضا بالمناسبات الدينية مناسبة
2: عيد الأضحى
4: المبارك. نعم. فكل عام وقيادتنا الهاشمية وشعبنا الكريم ووطننا عزيزا ومباركا. بالتأكيد اليوم منظومة التحديث السياسي لم تأتي طارئة على الوطن. يعني القراءة السياسية اليوم بأن الأحزاب السياسية في الأردن لم تأتي كجسم طارئ أو كحالة مؤقتة، ولكنها تشكلت كجزء أساس ورئيس من المسيرة الوطنية منذ بدايات تأسيس يعني الإمارة مرورا في المملكة الأردنية الهاشمية وتاريخ الاستقلال إلى يومنا هذا.

0: أسهمت الأحزاب في تشكيل حالة من الوعي السياسي، وكان لها دور رئيس وأساس في استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيل أول حكومة حزبية. ولاحقا يمكن ما بدي أنا أدخل في يعني في السردية التاريخية، لا لا، لكن كل الأردنيين يعلموا بأن هنالك يعني خطوات تاريخية عبرت فيها الأحزاب في مسيرة هذا الوطن. بعض هذه الخطوات تعثرت، بعضها كانت يعني جزء رئيس من نجاحات هذا الوطن، بعضها يعني منعها المحيط الملتهب فينا بخلال يعني 80 عام المنقضية، وخاصة في يعني 48 النكبة والنكسة ومعركة يعني الكرامة. واليوم الوضع الملتهب يعني حول المملكة في خلال تاريخ هذا الاستقلال يمكن أدى لبعض الأحيان إلى الرجوع خطوة إلى الخلف في مسيرة الأحزاب ومسيرة التحديث السياسي مجبرين. ولكن اليوم بعد مرور 80 عام من الاستقلال أعتقد بأنه نقلة نوعية في الحياة السياسية والحياة الحزبية. اليوم لأول مرة نجد بأن هنالك منظومة تحديث سياسي تشمل قانون انتخاب عصري، قانون أحزاب وتعديلات دستورية. لنا مآخذ، لنا ملاحظات، هنالك تجربة أولى، هنالك تجويد للتجربة، هذا كله جزء من العملية التحديث السياسي. أنا اليوم بقول أنه إذا لم تخطأ فلن تنجح في مسيرتك، يعني اليوم أنت بتتعلم من خطأك. يكفي أنه اليوم أخذت الأحزاب مساحة، هذه المساحة يمكن أن لا تكون كافية، ولكن هنالك جهد وهنالك متطلبات على الأحزاب ذاتها وعلى الفئات أو كافة فئات المجتمع الأردني ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ذلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الحالية. لكن يعني ملخص الحديث، أعتقد بأنه تطور العمل الحزبي وتطور المنظومة الحياة السياسية جاءت مع تطور مترافقة مع تطور الدولة الأردنية منذ بدايات نشأة الدولة الأردنية قبل 100 عام أو أكثر من 100 عام، مرورا في الاستقلال وصولا إلى منظومة التحديث السياسي التي أطلقت منذ 2 ونصف.
1: نعم. طيب دكتور هاي، يعني نريد أن نذهب أيضا كبعد وخصوصا من الناحية السيسيولوجية وأيضا المجتمعية، كيف تنعكس، يعني كيف تنعكس إرادة الاستقلال على وعي المواطن الأردني بضرورة الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الحزبي المنظم، وخصوصا أننا يعني بحاجة إلى الجهد الجمعي في الأردن، بحاجة إلى الوعي الكامل، موضوع تعزيز صمود الدولة وموضوع أيضا البناء بشكل، يعني هذه كلها متطلبات تترافق مع موضوع التحديث السياسي وما ينعكس أو ما هو أيضا مطلوب من المواطن الأردني. نحن بحاجة لهذه الأمور. كيف يعني كيف تشكل هذه المنظومة
2: يعني مساء الخير لك استاذ،
1: الوعي المجتمعي خصوصا في ضرورة، يعني في هذه الضرورة التفكير الجمعي.
2: شكرا لك أستاذ مزيد، مساء الخير لك وللسادة المستمعين، وأنا سعيد أكون برفقة الدكتور فوزان، وهي مناسبة أنه نقول لجلال سيدنا ولشعبنا الأردني كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الوطنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعني هو سؤالك بجوز بيقودني أو لربما إحنا نقدر نستنتج الإجابة عليه من معاني الاستقلال نفسه.
1: جميل.
2: أنت عندما تقول الاستقلال تقول حرية،
1: دروس، نعم. دروس كبيرة مستفادة
2: ما شاء الله. نعم. بتحكي عن بناء دولة، بتحكي عن بناء إنسان، تضحيات. بتحكي عن تكريس تضحيات، بطولات، تكريس قيم ولا انتماء، مشاركة شعبية وما إلى ذلك، وإنجاز وعطاء ومسيرة وطن بالضرورة. نعم. ولما أقول أنا حرية، ولما أقول أنا سيادة، ولما أنا أجي أقول بمعنى آخر إرادة، معنى هذا إذن الأبواب موجودة والبيئة أو مفتوحة والبيئة متوفرة في إنه إحنا بالفعل نخطو خطوات خلينا نقول تخدم بناء الدولة ومسيرة الوطن. حتى الاستقلال نفسه هو جهد جماعي حقيقة، هو إنما يأتي لجهد جماعي. وبالتالي إحنا لما نيجي بنحكي عن المشاركة الشعبية تجد إنها هي القاسم المشترك بين القيادات الهاشمية منذ تأسيس الإمارة بالمناسبة. منذ تأسيس الإمارة. حتى في موضوع المشاركة بتتذكر أنت حتى قبل تأسيس الإمارة لما اشتركنا في مجلس المبعوثين حقيقة ومثل الأردن توفيق المجالي إمارة شرق الأردن في ذاك الوقت راحوا اشتركوا في مجلس ولاية سوريا وبعديها راحوا على ما يسمى ب اللي هو خلينا نقول فيما يخص كان في برضو مجلس هناك في سورية أو ما إلى ذلك. وكانوا حتى القيادات الهاشمية تريد أن تواجه حقيقة التحديات واجهتهم وكان حتى مستوى الانتداب البريطاني وغيره بالمشاركة الشعبية وكان في هناك محاولات أنهم هم حتى يجروا انتخابات على هذه

0: أيضا لحسن حظنا أنه عندنا مجلس نواب شكل على أساس بعد خلينا نقول حزبي
1: السياسي
0: بالضبط نعم. وأجريت الانتخابات على هذا الأساس. كان في عندنا قائمة حزبية وهي لأول مرة تصير على الأقل ونشهدها فيما يخص
1: ومقاعد مخصصة
0: مخصصة لها بالضبط نعم. غير اللي أنت مسموح لك تجيبه يعني إحنا الآن بنحكي عن 41 مقعد لكن أنت من 138 الآن أنت بتحكي عن حوالي 104 حزبيين مش بس ال 41 معناته ظل بقية يجوا من الدوائر المحلية
2: صحيح.
0: شعر انه انا عمل الفردي ما بقدر اعمل شيء تحت القبة فاضطر هو
1: يعني اصبحت الاحزاب يعني ملاذ لان نذهب الى العمل الجمعي بمعنى ذلك ان النائب الذي حتى كان بشكل فردي فاز في القائمة المحلية وهناك

0: محلية، وهناك نوع تفكير نحن هذا التفكير في الممارسة نقول تحت قبة البرلمان،
1: صحيح.
0: ولكن نحن نريد أيضا أن نذهب إلى موضوع في كيفية الممارسة في الصندوق في التصويت في العملية الديمقراطية من قبل المواطن الأردني. أننا نحن أمام حالة، هذه المناسبة التي تمر على الأردنيين في كل سنة، عيد
1: استقلال
0: الاستقلال،
1: والمناسبات الوطنية بشكل عام.
0: هناك دروس نستذكر
1: وقفة،
0: الماضي.
1: لازم تكون وقفة.
0: قبل قليل كنا نتحدث مع ضيوفنا عن تاريخ الأحزاب الأردنية
1: نعم
0: هنا،
1: نعم
0: وكيف يعني كانت تتشكل، وما الإشكاليات اللي كانت موجودة، وبالتالي نحن وصلنا إلى حالة التحديث السياسي ومطالب. هذه النقطة في إدراك العمل الجمعي،
1: نعم
0: كيف سيكون التغيير إلى الأفضل في حالة إدراك المواطن الأردني أن الحزب أيضا خيارا
1: صحيح
0: للعمل الجمعي؟
1: بالضبط. وبالتالي هو هون المواطن، إذا كان لاحظنا على الانتخابات، لاحظنا كانت كيف مبدأ النزاهة والحيادية كان واضح جدا، وشفنا أنه إحنا كيف نتائج الانتخابات فاجأت بعض الأحزاب القائمة حقيقة الأمر،
0: نعم.
1: يعني وجدت أنه ليس أمامها إلا أنها تعيد في سياستها، في خططها، في برامجها، إن من حيث وتحديدا فيما يخص موضوع الاندماج. المواطن لما إجا شعر الانتخابات نزيهة وحيادية، واحنا بنعرف النسبة قديش كانت، الآن صار هو يشعر انه انا علي مطلوب اني انا برضو ابادر واشارك في العملية الانتخابية من خلال اني ادلي بصوتي بصندوق الاقتراع، حتى انا اختار من يمثلني تحت هذه القبة. وبالتالي احنا ما هي الغاية لما اجينا احنا قلنا والله في الجزئية المتعلقة في العمل الحزبي والمسار السياسي بشكل عام، هو انه انا افعل دور المواطن واشركه في عملية صنع القرار، أشركوا في إدارة شؤون الدولة. إذا أنت أمامك وسيلة، إذا الحزب من خلال أنك أنت تنخرط في هذا العمل الحزبي حقيقة الأمر، وبالتالي هذا العمل تنخرط له بطريقة أنك أنت تكون تجعل منه قريب لأفكارك، قريبك للمبادئ اللي أنت تؤمن فيها، لمطالبك، لقضاياك. في النهاية المواطن له مطالب، وبالتالي أنا بفترض أنه هاي الأحزاب لما تتشكل تتشكل على أسس برامجية. البرنامج بده يحتوي أفكار وقضايا وملفات وطنية بالضرورة. فأنا هون يا هالمواطن بحقيقة بدي أروح أنتسب إلى حزب يواكب الإشي اللي عندي أنا، القضايا اللي أنا بحملها، الهموم اللي أنا بحملها، وين أنا ممكن أجدها في أي هذا في أي حزب. تعرف إحنا حلمنا أكبر، حلمنا أنه نشكل حكومات حزبية. وشو معنى أني أشكل حكومة حزبية؟ أني أنا أنتخب حقيقة الأمر
0: برنامج واضح،
1: برنامج، ما بنتخب أشخاص حقيقة الأمر. وبالتالي هون تبدأ عندي أنا موضوع المسألة، بتكون الأمور واضحة. فبالتالي أنت يا الحزب اللي نجحت على أساس البرنامج سين، إذا أنت لم تستطع تنفيذه أنت عرضة للانتخابات القادمة في أنك إيش تغادر وتفشل، وبالتالي بتصبح أنت في داخلك معك معايير نجاحك، وبالتالي أنت تصبح الصورة أمامك، وبالتالي الحكم عليك هو المواطن. إذا إحنا في العمل الحزبي الآن في ان احنا مزبوط انه لم يرتقي للمستوى المطلوب حقيقه الامر، بس انا بلاحظ انه الاحزاب بلشت تكتشف في نقاط ضعف، في ثغرات، خلينا نقول يعني طغى على ادائها. تعرف احنا اللي اجى اللي فاجانا كلنا انه الفتره اللي تشكلت فيها الاحزاب واخذت شكل نهائي تقريبا وتسجلت مع فتره استاذ مزيد بدء الانتخابات كانت قصيره.
0: نعم.
1: فالأحزاب ما قدرت تعيد تنظيم نفسها بطريقة تخرج أحزاب وبالتالي تقنع المواطن ببرنامجها وتجعله ينضم لها وتجعله إلى آخره إلى آخره. فهذا شو بيعني لي؟ إنه إحنا أمام تجربة. هاي التجربة أنا بتوقع
0: تجربة موجودة على أرض الواقع، موجودة كعمل فعلي واقعي مستمرة،
1: ولكنها لم تنضج بالصورة المطلوبة. وقلت لك أنا بجوز لما كان البعض يدخل للأحزاب كان له غايات خاصة.
0: طيب دكتور هايل، يعني أنا أريد أن نذهب أيضا في هذا النقاش مع الدكتور فوزان. دكتور فوزان، بناء على ما تحدث
2: شمعنا فيه. خلي المساحة عند الدكتور أفضل.
1: لا
2: ولا أنت عشان أحزاب جيت ترميها
1: بالعضل يعني.
0: يعني يعني إحنا طبعا دائما عندما نقول استقلال يعني نتحدث عن بناء الدولة.
2: بالتأكيد.
0: الدولة دكتور هاي الدكتور، المهم الدولة، الدولة الأردنية عندما نتحدث سواء أي دولة حتى لو ليست الأردن، نتحدث عن استقلال، نتحدث عن موضوع أننا أريد أن أبني سياسيا وأريد أن أبني اقتصاديا وأريد أن أبني إداريا،
2: دولة مؤسسية،
0: هذه مسارات.
2: نعم. نعم.
0: في تكوين مؤسسات الدولة الموجودة، ونحن نتحدث أيضا في عيد الاستقلال ونحن نتحدث أيضا عن مسارات، يعني هذه المسارات هي عبارة عن إعادة إنتاج الدولة الأردنية لكن بصورة
1: مؤسسية
0: مؤسسية أكثر نجاعة نعم. و

0: تأتي وندخل في الألفية المئوية الثانية عفوا من عمر الدولة الأردنية. الآن هذا العمل الحزبي ونحن أمام عنوان هناك حكمة أو تقول أو تقول أن العملية الديمقراطية تصحح نفسها بنفسها.
1: صحيح.
0: بناء على هذه التجربة،
2: نعم،
0: هل نحن ذاهبون إلى عملية تجويد التصحيح أم أننا نصطدم بعقلية ما زالت تأخذ مثلا البناء الحزبي الماضي ولا تدرك أن الدولة الآن دخلت في المئوية الثانية وهناك رؤى ملكية واضحة وهناك يعني رؤية اقتصادية وهناك مشاريع كبرى تقام في الأردن وأن حتى هناك حالة دولية تختلف؟
2: يعني بدنا نتفق على نقطة رئيسية اليوم وهي رسالة لشعبنا الأردني بأن العمل الحزبي أو السياسي بشكل عام ليس طرفا، يعني مشان نكون واضحين، لأنه هو اليوم يعني يمكن لازم تشكل قناعة لدى الشارع الأردني بأن المشاركة هي جزء من النجاح، هذا واحد جزء من نجاح مشروعنا، وأن مشروع التحديث السياسي برمته يخدم كافة المشاريع على كافة الأصعدة، سواء مشروع التحديث الاقتصادي أو حتى مشروع بناء الدولة أو إعادة تطوير المؤسسات إلى آخر.
0: نعم.
2: شوف سيدي، أنا بدي أفصل السؤال لجزئين مشان كمان برضو أنا يعني ما بدي أحمل كل العبء إلى لطرف دون الآخر. أول شيء دور الأحزاب، يعني شوف هنالك يعني فعليا تحدي حقيقي لا يمكن أن أن أن نترجمه فقط باتجاه الأحزاب أو أن يكمن فقط في دور الأحزاب ووجودية الأحزاب. قدرتها على التحول إلى مؤسسات سياسية فاعلة تمتلك برامج واضحة كما تفضل الدكتور، هذا جزء من نجاحها. اليوم إحنا بحاجة إلى أحزاب حقيقية قادرة على أن تقدم مشاريع تلامس قضايا الوطن، مشاريع قوانين تخدم المواطن بعيد عن الخطابات التقليدية، بعيد عن الشعارات العامة. قلت قبل شوية وأنا يعني انتبهت لمداخلة بسيطة بحديث الدكتور هايل بأننا إحنا مش تجربة جديدة. نعم، إحنا كلنا عارفين إنه العمل الحزبي ممتد ضارب جذوره بتاريخ هذه الدولة، وبالتالي منذ أكثر من 100 عام وإحنا من أقدم الدول العربية اللي زاولت العمل الحزبي. لكن هل كانت المساحات متاحة له؟ هل كانت القوانين تخدمه؟ هل كانت البنية التحتية تهيئ العمل الحزبي وبالتالي يستطيع أو تستطيع الأحزاب أن تقدم؟ هل كان هنالك أحزاب وطنية بامتياز؟ يعني شوف أنا بدي بمنتهى الصراحة كمان
1: هذا بالتاريخ،
2: باستعراض التاريخ أنا بقول نعم. أحزاب قومية، أحزاب
0: يسارية
2: حتى الأحزاب اليسارية والشيوعية والاشتراكية هذه كلها أممية، أحزاب أممية لها امتدادات ولها أطر ولها تنظيمات خارجية على مدار التاريخ. إحنا اليوم لما نحكي عن تجربة الأحزاب الحقيقية والفعلية، أنا باعتقادي وبتقديري لا تتجاوز 25 عام. الأحزاب الوطنية الحقيقية اللي اليوم امتداداتها وطنية بامتياز. نعم. وأنا بربط هذا التاريخ بانهيار الاشتراكية والشيوعية وإلى آخر، وهذا التيار اليساري بأكمله مع وجوده بشكل وطني اليوم له محور وطني له بوصلة وطنية، لكن وجوده الأممي انتهى قبل 30 أو 35 عام. وهذا أعطى مساحة أكثر لتحديد الشكل وإطار العمل الحزبي في المملكة الأردنية الهاشمية. اليسار أصبح ممتد وأصبح آسف اليوم بوصلته باتجاه الوطن، اليمين اليوم يمكن مع كمان اللي صار في آخر عام أو آخر فترة أعاد بوصلة هذا التيار أيضا مرة أخرى إلى حضن الوطن، ولا زاله العمل جاري بصراحة. يعني والوسط اليوم معروف، الوسط اليسار ووسط اليمين والوسط المعتدل كله بوصلته في اتجاه الوطن. لكن إذا العمل الحزبي موجود، أم متفقين أنه موجود في إله إطار يعطيه مساحة حرية؟ لا، كلنا متفقين أنه ما كان فيه. الآن في منظومة تحديث سياسي منذ 2000، منذ استلام جلالة الملك سلطاته الدستورية، كان هنالك مراحل لتطوير العمل الحزبي،
0: الأوراق النقاشية الملكية،
2: يعني عليك الأجندة الوطنية، قانون يعني 2012 2013 والانتخابات اللي حصلت في 2013 كانت على قوائم عامة وكانت تجربة لإعادة إنتاج الأحزاب بالقوائم أو بالكوتا الحزبية. وبعد ذلك جاءت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اللي نتج عنها قانون انتخاب، قانون أحزاب، تعديلات دستورية. لغاية الآن احنا بنقول الأمور تمام،
0: جميل،
2: أعطيت مساحة للأحزاب، بدأت الأحزاب تعمل ضمن هذه المساحة، الوقت ما كان كافي، أوكي. لكن أنا بعتقد أنه ليس كل الدور على الأحزاب، لا زالت المساحة تضيق في بعض الأحيان على إطار العمل الحزبي. إحنا اليوم إذا بدنا نقنع المواطن، إحنا شو المشكلة اللي عندنا كانت الرئيسية في انتخابات المجلس العشرين كأحزاب؟ أولا الفترة ما كانت كافية، ثانيا ما كان في برامج حقيقية مطروحة على طاولة المواطن، وبالتالي المواطن مش قادر أنه يقرأ يعني ملامح عمل حزبي حقيقي، ملامح عمل برامجي حقيقي، لأنه زي ما تفضل الدكتور هو ما بده ينتخب لا فوزان ولا الدكتور هايل ولا مزيد، وبده ينتخب برنامج، وبالتالي بده يجي بعد الانتخابات يراجع. الكتل اللي أصبحت اليوم موجودة حزبية في داخل البرلمان 104 أو 105 نواب، أنا باعتقادي لا يوجد أي لون حزبي، وهذا أضعف المسيرة المنظور
0: يعني التشكيل الكتلوي الذي تم يعني في
2: أولا أضعف، ثانيا أنا باعتقادي تعاطي الحكومة، وأنا ما بحكي عن الدولة، الحكومة اليوم تعاطيها يجب أن يكون باتجاه دعم الأحزاب. نعم. من خلال مثلا على سبيل المثال من خلال اليوم زي ما تفضلت البنيوية المؤسسية، اليوم مشاريع القوانين اللي مطروحة على الطاولة يجب أن تكون أولوية الحوار الوطني مع الأحزاب قبل ما تتجه إلى أي مكون في المجتمع. طيب. جميل. إذا كنت بدك تعطي مساحة من القوة لهذه الأحزاب، هذا اليوم أساس أن تحاور الأحزاب، أن تبدأ من الأحزاب، لأنه اليوم المواطن بنتظر هل هنالك قوة حقيقية لدى الأحزاب في تغيير واقعه، واقع حياته؟ طيب. هل هنالك يعني طريقة وشكل للتأثير على القرارات لتمس حياة المواطن؟ نعم.
0: طيب دكتور، يعني هناك سؤالين، ولكن في السؤال الأول يعني أريد بجانب تحدث عنه الدكتور يعني فوزان، وهو كيف يمكن للأحزاب تجاوز النظرة التقليدية السلبية التي كانت يعني عن الأحزاب السائدة لدى بعض الفئات مثلا، وتحويل الحزب إلى بيئة آمنة وجاذبة للشباب والمرأة. احنا يعني كانت هناك فترة من الأحزاب سابقا، وكان هناك إشكالية مع الأحزاب حتى مع الدولة الأردنية، وكانت
1: أجندات حتى
0: أجندات الأحزاب تختلف. ومن ثم نتحول إلى السؤال الآخر برضو مع الدكتور فوزان، كيف يمكن الأحزاب أن تتخطى هذه النظرة التقليدية، ونحن نعرف أن النظرة التقليدية هي لسنوات طويلة كانت صحيح. موجودة. نريد عبارة بما يسمى معركة الوعي،
1: يا سلام،
0: احتياجات الدولة الأردنية صحيح. كيف تتعامل معها الأحزاب من خلال هذه المؤسسة الحزبية، ومن خلال عقول أردنية وطنية في هذه المؤسسات الحزبية. نحن نقرأ مجتمعنا جيدا، ونعرف احتياجاته، ونقرأ مؤسساتنا أيضا، ونقرأ أيضا ما نحتاجه بشكل جلي. كيف ممكن أن تتجاوز هذه النظرة التقليدية من خلال آليات، من خلال فعاليات، من خلال أطروحات، من خلال خطاب حزبي؟ كيف يمكن تجاوز النظرة التقليدية للأحزاب؟
1: هل الجواب السريع منظومة التحديث والضمانات الملكية حقيقة الأمر. أنت بتعرف لما إجا قر قانون الأحزاب بجلالة الملك حقيقة الأمر موجه الحكومة على حقيقة بأن تتخذ خطوات حقيقة تفعل العمل الحزبي، وبالنسبة لموضوع الضمانات كان عند جلالة الملك. فبالتالي أنت بتشعر أنه هاي النظرية باتت خلفنا حقيقة الأمر. نعم. لأنه مساحة الحرية المعطاة لنا كثيرة وكبيرة. إحنا بنشوفها حقيقة. إحنا في عنا مساحة حرية واضحة جدا. الآن المواطن نفسه، وكيف بدي أنا أخليه أفعله، وبالتالي أخليه أنا ينخرط في هذا العمل الحزبي. المواطن قلت لك أنا عنده قضايا وعنده ملفات، الحزب مطلوب أنه يترجمها هذه إلى سياسات وإلى واقع، يحملها تصير برنامجه حقيقة الأمر. بالتالي أنا لما أكون كحزب بدي أنا أكون على مقربة من هذه المشاكل، على مقربة من هذه الملفات، على مقربة من هذه القضايا للمواطن، أعكسها في برامجي، أناقشه، أحاوره لهذا المواطن، وأشعره أنه أنت لازم تكون كمان جهدك مع جهدي، أنه إحنا كيف نعمل هذا البرنامج، كيف نوصل لقبة البرلمان، كيف نوصل للحكومة، كيف أنه هذا البرنامج يصبح سياسات على أرض الواقع، إجراءات على أرض الواقع. وأنت يا المواطن، أنا كحزب أنا ما بقدر أعمل هذا الشيء، أنت النفس اللي حقيقة والرئة اللي ممكن تعطي هذا الحزب القوة والمنعة وإلى آخره. قلت لك ممكن هذا المواطن له ملاحظات على الأحزاب، خلينا نحكي هيك بهاي اللغة. بس أنا كمان بدي يا مواطن ما أظل لي أنا خلف هذا الحاجز، قضية احتجاجات وانتقادات وإلى آخره وأكتفي والأمور ماشية. حزب
0: بشكل يعني لا توقف عند الكلام لا توقف فقط مبكز. ولكن موضوع إعطاء الفرصة المشاركة
1: لا بدي أنا أدخل في هالمنظومة
0: يعني البرنامج الذي أحتاجه
1: بالضبط.
0: هل يلبي
1: أكون
0: طموحاتي
1: جزء منه.
0: أو لا يلبي بالضبط. طموحاتي أنا كمواطن يعني هذه النقاط يعني التأشير لها وكيف ممكن أن تغطيها الأحزاب وكيف تتعامل. طيب دكتور أريد أن أتحول إلى دكتور فوزان. دكتور فوزان يعني أنت أمين عام حزب وكان هناك يعني مررتم في مرحلة الانتخابات وأيضا في بعد ذلك كان هناك نقاش يعني مع عدة أحزاب وكان هناك اندماج فتولد حزب التغيير.
2: نعم.
0: الآن أنتم تتحدثون عن أو تحدثت أنت قبل قليل عن نقطة مهمة جدا أن مساحة الممارسة الديمقراطية والحزبية الموجودة كم هي ستتسع وكم هي ستضيق بناء على القوانين والتشريعات ومن ضمن ذلك ممكن هناك من يسجل ملاحظات مثلا على قانون الإدارة المحلية الذي لم يحول بعد إلى مجلس النواب فبالتالي
2: حول
0: أو حول أمس إلى مجلس النواب بمعنى أن هناك ممكن أن تكون دورة استثنائية.
2: نعم وارد ممكن وارد. يعني
0: طيب كيف ممكن أن تشكل هذه الأحزاب يعني جماعات ضاغطة في تحت قبة البرلمان حتى الأحزاب مثلا نتحدث التي لم تفز ولكن هناك يعني قنوات تواصل ما بين الأحزاب بين بعضها وسواء التي لها تمثيل تحت قبة البرلمان في كيفية شكل القانون ما نريد تعديله على القانون. الآن نحن في حالة مثلا نستغل هذه الفرصة عيد الاستقلال نفهم أن الأحزاب متعددة ممكن مختلفة متوافقة ولكن تتفق كلها على المصلحة الوطنية وعلى أن تعالج مثلا هموم للمواطن.
2: شوف سيدي
0: كيف ستعمل الأحزاب
2: أدوات
0: أدواتها التي تستخدمها. فأنا أريد أن أعدل هذا القانون لكن حزب آخر لا يريد أن يعدل هذا القانون فبالتالي هذه رؤى مختلفة. أنا أريد أن أشارك وحزب آخر لا أنا لا أريد أن أشارك فبالتالي هذه تعبيرات سياسية في الديمقراطية في الحالة الديمقراطية الموجودة كيف نمارس صحيا هذه الحالة ونسعى إلى تحقيق ما نريد وكيف نضغط وكيف نعمل.
2: مفتاح يعني اللي تفضلت فيه سيدي هو الحوار لكن مفهوم الحوار الحقيقي يعني إحنا كثير نسمع هذه الكلمة وكثير ندخل في اجتماعات وفي لقاءات تحت عنوان رئيس هو الحوار ولكن ما نشهده هو ليس حوار هو تلقين أو هو إعادة إلقاء يعني مشروع أو قانون أو نظام أو تعليمات دون يعني الاستماع. الحوار يكون باتجاه طرفين يعني مستمع ومتلقي وثم العملية تعكس متلقي ومستمع وبعد ذلك في نهاية الحديث يكون هنالك محضر اجتماع ويعني عملية ديمقراطية في التصويت على مخرجات هذا الحوار. لكن احنا اللي بنشهده بمنتهى الصراحة يعني بكثير من الحالات مع بعض المسؤولين لدينا بأن الحوار هو عبارة عن يعني حديث طرشان خليني أقولها يوم من الآخر يعني وأنت تفضلت ودائما يعني ما شاء الله عليك أستاذ مزيد تضع يدك على النقاط الرئيسة. اليوم قانون الإدارة المحلية على الطاولة هنالك لغط كبير على مستوى الوطن في هذا القانون هنالك مآخذ زي ما تفضلت في أحزاب مع أحزاب ضد هي طبعا أنا أعتقد بأنه أغلبية اليوم القوى الوطنية والشعبية وحتى الحزبية يعني لها مآخذ على هذا القانون يعني يكفي بأنه قوانين الإدارة المحلية أصبحت يعني تعتبر كساحة اختبار لجدية مشروع التحديث السياسي من كثرتها يعني نحن خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هذا القانون الثالث قانون بال 2018 وتعديلات عليه وهي القانون اليوم مشروع قانون جديد يعني بمنتهى الصراحة احنا نقسم العملية الى احزاب داخل السلطة واحزاب خارج السلطة. احزاب داخل السلطة لديها ادواتها واليوم هذا ما ينتظر المواطن بالضبط على مشروع قانون الإدارة المحلية وعلى غيره
0: على اي مشروع قانون
2: اي مشروع قانون اليوم هذا ما هو يعني منتظر من الأحزاب داخل السلطة التأثير الحقيقي في صنع القرار لأنه هو في إيده يعني في عنده تولز في عنده أدوات بيقدر يستخدمها. الأحزاب اللي خارج السلطة المفروض الشكل والإطار العام واللي المفروض يطلبوا. على فكرة يعني سيدي صاحب الجلالة اليوم لما أخذ هذا يعني على عاتق وضمان هذا المشروع، ترى لو ما مش في ضمان جلالة الملك أنا أعتقد بأنه يعني ذهب طي النسيان كما ذهب مشاريع قوانين عديدة ومن ضمنها قانون الانتخاب 2013، لكن لأنه بضمانة ملكية فالعودة إلى الخلف ممنوعة، الاستمرار في التقدم في هذا المشروع هو بضمان ملكي. اليوم أحزاب السلطة عليها دور كبير بأن تبرز دورها الحقيقي في تبني برامجها. برامجها شو هي؟ هذه القوانين اللي موجودة اللي بتلامس حاجة المواطن كما تفضل الدكتور. نعم. هايل، المواطن شو بده؟ المواطن بده تغيير حقيقي على مسار حياته،
1: خصوصا المعدل الاقتصادي.
2: بالمعدل الاقتصادي ما هي كل القوانين دكتور هايل هي على تماس حتى قانون الإدارة المحلية اليوم. قانون الإدارة المحلية على تماس مباشر مع المواطن، ما هو خدمات استثمار
0: بلديات تنمية
2: يعني هو أصلا يشيل عبء كبير عن مجلس النواب، كمان عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الأحزاب الخارج السلطة الشكل اللي مفروض سيدي في أي دولة ديمقراطية أن يكون أو أن تشكل هذه الأحزاب حكومة ظل.
0: حكومة ظل
2: وحكومة الظل على فكرة هي حكومة ضاغطة. أنا بدي أبشرك إذا كان السؤال عن إجراءات فأنا اليوم بدأت أنا كحزب التغيير الناشئ عن اندماج عدد من الأحزاب وبالتالي إلي صفة يمكن الحمد لله شمولية أكثر من باقي الأحزاب، لأنه اليوم أتحدث بحزب يعني ضمن أجندة وطنية كبيرة وبعد تجربة، وكنا احنا يعني الحمد لله أكبر وأول أحزاب اللي اندمجت. الآن في نعم في أجندة كبيرة، احنا كان لنا موقف تحدثنا عن يعني استثناء معالي الوزير للأحزاب للحوار مع الأحزاب وكان لنا بيان بهذا الخصوص، واليوم بدأنا
0: بإطلاق التي فازت أم التي
2: فازت وغير فازت ما كان في حوار يعني قال
0: حوار على قانون
2: يعني حتى بصراحة خليني أحكي مع أنه يعني إحنا بنحكي عن عبر إذاعتكم الموقرة، لكن يعني الكلمة لما تقول أنت قد يكون هنالك حوار مع الأحزاب هذه تكفي في أنه تعطي رسائل خطيرة جدا بأن الأحزاب يعني ليست بأولوية.
0: تحويله إلى القبة،
2: تحويله إلى قبة، وين الحوار؟ ما هو السؤال
0: الآن، أليس ممكن يعني نذهب إلى الدكتور هاي يعني عندما تحويل مشروع قانون تعديلات مشروع قانون الآن الأحزاب يعني الحكومة تلتقي مع الأحزاب أو الوزير في هذه الحكومة يلتقي مع الأحزاب أو لا يلتقي، لكن هناك تمثيل حزبي فعلي موجود تحت القبة. أليس الآن التحويل وخصوصا أن نتحدث عن مجلس النواب، مجلس النواب سيد نفسه، فبالتالي هو يجري حوار في في في في في, في اللجنة
2: تحت القبة،
0: يلتقي بأحزاب، يلتقي بخبراء، يلتقي بما يعني يدرس هذا المشروع، ينظر في التعديلات ويصوت، وبعد ذلك يذهب إلى الأعيان ونعرف هذا المسار القانوني. أليس هناك مجالا في الديمقراطية أن ننجز ما نريد أن ننجزه في المسار في مسار الدولة الأردنية من خلال وضوح هذه المسارات الدستورية؟
1: نعم سيدي، إحنا لما نيجي نحكي سلطة تشريعية ومجلس نواب تحديدا نحكي عن مطبخ التشريع،
0: يعني بمعنى باختصار الحكومة تقدم ما أريد، هذه حكومة موجودة، أنا هذا القانون الذي أقترحه، لكن الآن مجلس النواب بكتله الحزبية الموجودة برجانه بكذا بكل التشكيلات الموجودة صاحب كلمة، وأيضا الأحزاب حتى التي لم تفز ممكن أن تتعامل مع هذا الموضوع.
1: سيدي المجلس النواب بالضرورة هو سيد نفسه، والقانون الآن عندما تم تحويله من الحكومة بات في عهدة مجلس النواب. الآن المجلس النواب هذا ليس بالتشريع الأول أو القانون الأول حقيقة اللي يعرض عليه، كثير قوانين عرضت عليه وكان يجري نقاشات حقيقة من خلال اللجان المعنية، يجري نقاشات مع المؤسسات المجتمع المدني مع الخبراء المختصين إلى آخره إلى آخره إلى آخره، وبالتالي من حق مجلس النواب أنه يعني حقيقة القانون كله يستطيع أن يغيره حقيقة من ألف إلى لا، وبالمناسبة يعني هو يمتلك السلطة التشريعية حقيقة. هذا ما عند الحكومة قدمته لمجلس النواب، بات في عهدة مجلس النواب، مجلس النواب سيد نفسه، مجلس النواب عنده 20 لجنة حقيقة الأمر في تغطي كافة المجالات تغطي كافة التخصصات، وبالتالي هو الآن بيده أن يجري هذا هذه الحوارات عبر لجان المعنية مع أحزاب، مع دعنا نقول مؤسسات مجتمع مدني، مع أشخاص، مع أفراد، مع خبراء، مع مختصين وما إلى ذلك. وبالتالي أنت كمان في قضية ثانية أنه كثير من الأحزاب برضه هي ممثلة تحت قبة البرلمان، حقيقة الأمر موجودة تحت القبة، وهي ستعطى أيضا مساحة، وهي تقدر الآن. إحنا بنعرف أنه لما يكون معروض القانون اليوم صار في قضية كثير، هاي من التطورات اللي حصلت على النظام الداخلي لمجلس النواب، إنه النقاشات تكون خلال النقاش من خلال اللجنة، ويحاولوا يعملوا من مجلس النواب فقط قاعة، أو خلينا نقول الساحة للتصويت فقط. وبالتالي أنت يحق لك كنائب إنك أنت تشارك في هذه النقاشات، إن لم تكن عضوا فيها، إذا كنت عضو في هذه اللجنة تصوت، إذا لم تكن عضوا أنت فقط تشارك وتقدم اقتراحاتك وأفكارك وإلى آخره دون تصويت. وفي التالي نعم القانون لسه الآن لم يبحث، يعني أنا بالعكس أنا بقول لك يخلف عليها الحكومة اللي عملت حوارات ونقاشات قبل ما تحوله لمجلس النواب، لكن هي فعليا المهمة مهمة مجلس نواب، هو من يجري هذه الحوارات، هو اللي ممكن من خلال يعني الكتل البرلمانية اللي عنده يقدر يلتقوا مع بعض، يقدموا أفكار، يدرسوا هذا القانون من جديد، يعرفوا مع مين يتناقشوا، مع مين يتحاوروا، مع مين وإلى آخره. وبالتالي في مسائل أنا باعتقاد الآن هي عملية سهلة، كل الملاحظات اللي احنا اليوم حتى بنقراها على وسائل الإعلام إنها على قانون، يعني تقدر تستقطبها وتأخذها الحكومة حقيقة لمجلس النواب حقيقة الأمر، وشوف شو رأي النواب فيها وكيف نحن نعكسها على القانون. شفنا احنا مثلا مثال حي فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، كان حوارات كبيره جدا قاموا فيها مجلس النواب، واضطرت الحكومه انها تاجل النقاشات لانه شعرت انه في مقترحات انا ما بقدر احسمها حقيقه اليوم بيوم وليله، فبدها تاخذ وقتها، بدها تاخذ كذا، كان بها انها تجاوبت اذا جاز التعبير مع تجاوبت مع النواب في هذا الكم من المقترحات والتوصيات اللي هم قدموها، لانه في هدف لقانون الضمان الاجتماعي كيف ان اعمل الموائمة ما بين الاستدامة.
2: هل أنت بتشوف أنه في أنا اللي بدي
1: لا بس بس
0: هناك تساؤل يعني
2: أنت اليوم تتحدث عنه وأنت بتعرف غلطتك عندي، لكن أنا بتحدث اليوم عن المجلس، هل أنت ترى أن هنالك دور حزبي حقيقي
1: في لا ما أنا جاوبنا
2: يعني خلال العامين الماضيات كم قانون، مشروع قانون حتى قانون الضمان الاجتماعي، يعني أنا وياك يمكن نعرف مزبوط بأنه المحرك الرئيس كان لتأجيل هذا القانون، هو من رد لتأجيل بحث هذا القانون طبعاً. هو كان الشارع ولم يكن إطلاقا الكتل الحزبية في داخل البرلمان،
1: لأنه طيب. يعني لا لا بس التقطت الأحزاب، اسمع لي، الكتل النيابية التقطت الرسالة،
2: التقطت الرسالة من وين؟
1: الشعبية شعرت الشارع 100%
2: أنا معها،
1: وبالتالي نعم التقطت الرسائل وعكستها في النقاشات.
0: دكتور هايل، دكتور فوزان، يعني واضح أن هناك قضايا تمس حياة ومعيشة المواطن الأردني بشكل كبير جدا مثل قانون الضمان الاجتماعي، يعني المواطن يشعر بحساسية مشروع القانون ويستجيب لهذا الموضوع حسب حساسية هذا المشروع كم يرتبط. نتحدث عن أزمة معاشات،
2: نعم بالتأكيد،
0: يعني في هذا الموضوع في هذا الوقت، فبالتالي نحن أمام حالة المواطن يستجيب لذلك. الأحزاب عندما تلتقط وتتعامل مع هذا الموضوع، دكتور فوزان،
1: لا بس بدي نقعد جاوب نقطة لأنك أنت كنت سألني، بدي من خلال حديثك هذا أرجع لمعركة الوعي، معناته أنت المشاكل اللي حكيت عنها بيعاني منها المواطن في النهاية اتخذت شكل قوانين وتشريعات وراحت لمجلس النواب، معناته أنت يا المواطن أقل دورك أنك تختار مين يمثلك تحت القبة، أما أنت تيجي تستنكف وما تنتخب وما إلى ذلك ويوجد والله نسبة الاقتراع 30%، طب وين 70%؟ وقضاياك يا المواطن اللي أنت أشرت إلها يا أستاذ مزيد اللي بتحكي عنها وكذا والآخري، طب أنت على الأقل روح اختار ممثل يمثلك تحت قبة البرلمان حتى يكون قريب منك ومن قضاياك ويعكسها في برنامجه وفي نقاشاته وفي مواقفه تحت قبة البرلمان.
0: جميل. إذن مستمعين الكرام، نحن يعني أدركنا الوقت، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور فوزان البقور أمين عام حزب التغيير، شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر سلام.
0: وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور هايل ودعان دعجة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. ومستمعين الكرام، هذه تحية لكم وإلى اللقاء.

الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أحبانا مستمعينا متابعينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وموجاتها العاملة في هذا اليوم وهذه التغطية المباشرة على الهواء مباشرة بمناسبة عزيزة على قلوبنا ومناسبة غالية علينا، استقلال مملكتنا الأردنية الهاشمية 80. وترافقني في هذه التغطية كما اعتدنا دائما بالتغطيات، والله شكله احنا وجهنا على بعض حلو يعني زميل عزيزة سماح طلال، الله يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير،
1: الله يعافيك
0: ومنوري بهذا الثوب. شو هذا الثوب؟
1: اولا الله يسعد مساك، جوك حسام اليوم، التحية أردنية، كل عام وانتم والأردن والأسرة الأردنية الكبيرة وقائد البلاد بألف خير. 80 عاما من مسيرة العطاء والإنجاز لبلدنا الحبيب، واليوم أكيد بالإذاعة الأردنية نحتفي بطريقتنا بهذه التغطية الخاصة وبطريقتنا حتى بمظهرنا لهذا اليوم.
0: أي والله.
1: هذا الثوب ثوب معان،
0: ثوب
1: الهرمز، وقررت أن أرتدي الثوب لمعاني لأنه معان كان لها الدور الكبير في مشروع الدولة الأردنية وانطلاقة الثورة العربية الكبرى، بالإضافة إلى أنه معان كانت العاصمة الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية.
0: ستي كل عام ووطننا بألف خير، كل عام وملكنا بألف خير، كل عام وكل أبناء الشعب الأردني بألف خير. أنا بتمنى دائما بلدنا يزدهر ويظلوا على الدوام بلد خير وعطاء وبلد يقدم دائما الأجمل يا رب العالمين.
1: يعني 8 عقود، خلال هذه العقود أنجز الأردن الكثير في مختلف المجالات. اليوم الزملاء غطوا كثير من المجالات، المجال التاريخي، السياسي، القانون وغيرها من المجالات، ونحن في هذه التغطية سنغطي أيضا مجالات التعليم والصحة، يعني مراحل تقدم فيها الأردن في هذه المجالات المختلفة خلال 80 عام الماضية. قفزات نوعية كانت حاضرة في كل هذه المجالات، قدمت الأردن كأنموذج لدولة حضارية ودولة قوية بمختلف المجالات، والأهم بالموارد البشرية والاستثمار بهذه الموارد.
0: أيوة
1: في مختلف المجالات.
0: على سيرة الموارد البشرية بنرحب بزملائنا بالاستوديو من السوشيال ميديا، رحيل الحبيب الله يسعد مساك، الهندسة الإذاعية عمر الكركي، الأستاذ المخرج الجميل محمد رحاحلة، وأيضا معد هذه الفترة الأستاذ معين خصاونة، ربنا يعطيهم العافية، والمحاميد الحبيب الله يسعد
1: سفيان المحاميد، الله يمسك بالخير
0: عزيز. يعني فريق الإذاعة الأردنية ما زال يبدع وما زال يقدم وما زال على قدم وساق من ساعات الصباح الأولى وحتى الآن، ومستمرين بهذه التغطية بهذه المناسبة العزيزة علينا
1: أكيد.
0: وعلى قلوبنا. في معنى إشي سماح ولا بدي أحكي شغلة حلوة؟
1: أحكي شغلة حلوة.
0: أحكي؟
1: بما أنك ذكرت الإذاعة.
0: بالضبط.
1: الإذاعة كمان كانت دائما حاضرة وشاهدة على مراحل مهمة جدا في أيوة. عمر الدولة الأردنية، وكانت حاضرة بمختلف المناسبات والمراحل المفصلية في عمر دولتنا الحبيبة. أنا فخورة بالإذاعة الأردنية.
0: أيوة والله.
1: فخورة
0: ونحبها.
1: بكل زملائنا وبهذه الجهود الرائعة، الله يعطيكم العافية جميعا والله يقويكم.
0: اليوم في هذا الصباح تلقى ابني محمد رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم على هاتفه، فإجى علي بحكي لي يا بابا أنا إجاني رسالة من الملك بعايد علي فيها وبقول إنه إحنا عائلة بعيد الاستقلال، صح بابا هذا ولا هكر؟ مسكت الرسالة قلت له صح، هذه رسالة من جلالة الملك جلالة الملك عبد الله الثاني يقدمها لأبناء الشعب الأردني بكل محبة. صحينا عليها في هذا الصباح، صحينا على هذه الرسالة اللي دخلت بقلوبنا بمعانيها، إنه إحنا عائلة، عائلتي الأردنيين، الشعب الأردني بعيد عليكم بهذا الاستقلال. فقلت له مزبوطة الرسالة يا بابا، وجتك هذه الرسالة من جلالة الملك اللي كل أبناء الشعب الأردني والله يا سماح
1: وصلتهم هذه الرسالة. أنا جدا فرحت بهذه الرسالة. اليوم أنت سبقتني في الحديث عن رسالة جلالة الملك، كانت معايدة خاصة ولفتة ذكية من جلالة الملك كما اعتدنا على جلالته دائما، ولفتة قريبة منا كما اعتدنا على جلالته. أستذكر احتفالات اليوبيل الفضي حسام، كان جلالته قريب، يعني بدأت رحلته وزياراته من العقبة جنوبا إلى شمال المملكة ليلتقي أبناء هذا الوطن وليكون مقرب منهم وقريب منهم، وأيضا ليحتفل بهذا الإنجاز برفقة هذه العائلة الأردنية الكبيرة. آخر احتفال كان بعمان صحيح
0: أمام جلالة الملك.
1: الله يعطيك العافية.
0: هذه الجولة الجميلة جدا كانت من شمال المملكة إلى جنوبها.
1: فدائما يعني لم نرى مثل هذه العلاقة.
0: أيوة.
1: صراحة.
0: أيوة.
1: العائلة المالكة مع أبناء الشعب، مع أبناء العشائر الأردنية، هي العلاقة الأميز والأقرب والأوفى.
0: أيوة والله، والله العظيم، يعني علاقة الأردنيين مع جلالة الملك وعلاقته فينا، بحبنا، بيوجه لكل إنسان رسالة. فابني كان بيسألني بيقول لي بابا يعني هو بعث لي إياها إلي؟ قلت له آه بعثها إليك، وزرعت في ابني هذا الشيء، انه هذه الرساله نعم بعثها لكل مواطن اردني، مش انه اول ويلا لكل اردني، لا، جلاله الملك ارسلها لكل مواطن اردني يعيش على ارض هذه المملكه، وهي رساله موجهه من قلب جلالته الى قلب كل اردني واردنيه.
1: اكيد، وهذه هي شيم الهاشميين بالتاكيد حسام. اذا نحييكم اينما كنتم مستمعينا، ونتمنى ان تستمتعوا بهذه التغطيه معنا المستمره حتى تمام الساعه السادسه برفقتي انا وحسام، واكيد تغطيه مستمره عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه، وايضا يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على فيسبوك، صفحه الاذاعه الاردنيه.
0: الاذاعه الاردنيه، اكتبوا نعم. الاذاعه الاردنيه،
1: وعبر موقع مؤسسه الاذاعه والتلفزيون jrtv.gov.jo. أكيد الاحتفالات الآن غامرة وعامرة في مختلف محافظاتنا
0: ومن
1: الحبيب.
0: حقنا نحتفل،
1: لازم نحتفل،
0: ومن حقنا نحتفل، ومن حقنا نرفع الإعلام، ومن حقنا ننبسط، ومن حقنا نبتهج ونصرف بنزين ونلف بشوارع عمان وننبسط بهذه الاحتفالية الغالية على قلوب كل الأردنيين. والله
1: الأردن بيستحق.
0: أي والله
1: بيستحق من الكثير. إذن الآن دعونا نتعرف على أجواء الاحتفالات في البلقة، ويسعدنا أن نرحب بمندوبة الإذاعة الأردنية في محافظة البلقة وعد البدارين. الله يمسيكي بالخير وعد.
2: مساء الخير، مساء الاستقلال، كل عام وانت بخير. حبيت أبلش أحكي لكم فعلا بأيد على كلامك
1: حسام.
2: اليوم كان أحلى يوم، استقبلنا يومنا الحلو برسالة من جلالة سيدنا. أنت تحكي عن ابنك أنه كتير كان مبسوط، ما تتخيل يعني قدي عمري أنا وأم وستة كبيرة، ما تتخيل الفرحة اللي شعرت فيها اليوم، كانت مفاجأة كتير حلوة. طبعا هذا إشي مش غريب على سيدنا ولا على الهاشميين.
1: أكيد وعد. إذن اليوم كل الأردنيين يحتفلوا بهذه يعني المناسبة، وأكيد نحن أيضا على مقربة بالاحتفال بعيد الأضحى، هي مواسم أعياد وإن شاء الله دائما الأعياد عامرة في بلدنا الحبيب. حابين تقربي لنا صورة الاحتفالات والمشهد في محافظة البلقة اليوم؟
2: أول إشي شغلة كثير غريبة، هو مش غريبة على الأردنيين بس أنا استغربت هالمرة، هاي إقبال كثير كبير على لبس التراث الأردني.
1: أنا أول واحدة وعد،
2: وأنا الثانية. الأولاد الصغار الصبايا، يعني أنا ابني أول مرة بيشتري الثوب الحصة العقال، بيحكي لي ماما ما بعرف هيك السنة هاي حاسة إنه إشي كتير غير. ما بعرف يمكن عشان عيد الثمانين، بس إنه يعني الحمد لله كل سنة عم بتزيد وطنيتنا وحبنا لهالبلد، يعني أكيد بنفاخر فيه الدنيا. هلأ المحافظة البلقاء كباقي محافظات المملكة بتملأها أجواء وطنية، فرح، فخر. بينت محافظة البلقة اليوم بالاحتفالات فعاليات مميزة تجمع بين الفن والتراث والفرح الأردني الأصيل. بدأت الفعاليات بفقرات أطفال وأغاني وطنية، بعدين هلأ في عروض وكرنفالات مبهجة، بعد شوي رح يكون في الاحتفالية الفلكلورية، ورح يكون في وصلة غنائية يحييها يحيى صويط اليوم، وبعد هيك رح يكون في ختام الاحتفال بالألعاب النارية
1: إن شاء الله.
2: هلأ مدرسة الصلت بنشارك وطننا الغالي بهاي الفرحة، ونرفع أسماء آيات الولاء والانتماء للأردن
0: والجلالة
2: الهاشمية، وبندعي الله إنه يبقى وطننا واحد أمن ومحبة وازدهار بإذن الله.
1: اللهم آمين.
0: آمين. آمين
1: في هذه الأيام المباركة، كمان أيام ذي الحجة، إن شاء الله دائما ربنا يحفظ هذا البلد وأهل هذا البلد وقائد هذه البلد. نشكرك وعد البدرين، وأنت مندوبة الإذاعة الأردنية في محافظة البلقة، ومن حي جميع المواطنين اللي موجودين في موقع الاحتفال. كل عام وأنتم جميعا بألف خير.
0: بالبلقة تلقى بعدين ويقول بالبلقة ميل عقالك، وانصب في ماذا بدلالك، والكرك عز رجالك، عجلون تباهت
1: رجال الهيئة الكرك.
0: ونعم والله،
1: ونعم منكم جميعا. شكرا وعد البدرين.
0: يا حي الله وعد، ومستمرين معكم بهذه التغطية أحبائنا ومستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الوطن، من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. اليوم نحتفل معكم بمناسبة عزيزة على قلوبنا، غالية علينا، استقلال مملكتنا الغالية عن كل احتلال وكل من يريد المساس بسيادة هذا الوطن. الاستقلال أحبائنا ومستمعينا، عندما نتحدث عنه نتحدث عن حدث عظيم حصل للمملكة الأردنية الهاشمية بجهود أبناء هذا الوطن، بجهود جلالة الملك، بجهود كل محب لهذا الوطن، أكيد بجهود جنودنا البواسل اللي ضحوا بدمائهم ورووا البلاد العربية بدمائهم من فلسطين إلى كل البلدان اللي قدم فيها الجيش العربي تضحياته الجميلة وتضحيات الفداء. هذا الجيش اللي اسمه الجيش العربي وليس الجيش الأردني فقط، هو جيشنا العربي، جيش لكل العرب، تحية تقدير واحترام لهم. قبل شوي كان معنا عودة بيك شديفات وتحدث عن دور هذه المؤسسة العسكرية الكبيرة، تحدث عن مؤسساتنا الأمنية سماح اللي تطورت بشكل كبير.
1: صحيح.
0: على امتداد
1: الثمانين عام نباهي بها الدنيا بأكملها
0: بكافة صنوفه الأمن.
1: تحية أكيد لجيشنا حصن الوطن ودرعه المنيع، وأكيد مواصلين معكم في هذه التغطية مستمعينا. كل عام وأنتم والأردن بألف خير.

0: إذن كل المحبة لكل أحبانا ومستمعينا ومتابعينا على امتداد وطننا الغالي والجميل، وهدبت لشماغة الأحمر بيدها
1: ونسجت علم،
0: طرزت علم
1: وقالت يا ابني خلي راسك فوق عالي دوم بالقمم.
0: شكشكت لي بالكرامة وطرزت لي بالكرم. أنا أمي أردنية
1: همها تربي زلم.
0: يعني لكل من يلبس الشماغ الأحمر المهدب نوجه له تحية ونقول له افرح في وطنك، افرح بقيادتك، افرح بأمنك وهويتك وأمانك، افرح بانتمائك، افرح بحبك لهذا الوطن، لأنه والله هذا الوطن يستحق منا أن نفرح فيه، ويستحق منا أنه نقدم له كل شيء جميل، نغني له، نهاهي له، ندحي له، كل شيء جميل يستحق منه،
1: ويستحق أن نعمل بجهد وبجد حتى نرفع اسم هذا الوطن عاليا في كل المحافل وفي كل المجالات. اليوم اسمحوا لي الآن أني أوجه تحية كبيرة لكل أم أردنية علمت أولادها وربت أولادها على حب الوطن، وأن يفتدي روحه كرمال أو فداء للوطن بمختلف ممكن المجالات التي يقدم فيها الشباب جهودهم وأيضا عطائهم.
0: فنحيي
1: كل أكيد كل النساء الأردنيات اليوم في هذه المناسبة.
0: إذن أحبانا ومستمعينا ننتقل معكم الآن لرفع أذان العصر من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستمر معكم من بعد الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال 80، حفل مجاني لصوت الأردن الفنان عمر العبدالله، وذلك يوم الاثنين 25 من أيار 2026 الساعة 5 مساء على كورنيش البحر الميت.

0: إذن نواصل معكم مستمعين هذه التغطية الخاصة بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. ويسعدنا الآن أن نرحب بمندوبة الإذاعة الأردنية حلا المعايطة لتنقل لنا صورة الاحتفالات في محافظة الزرقاء، محافظة الجند والعسكر.
1: حلا الله يسعد مساكي وكل عام وانت بألف خير.
2: وانت بألف خير. مساء الخير سماح ومساء الخير حسام، عايد عليكم بهذا اليوم الوطني الجميل من محافظة الزرقاء، محافظة الجند والعسكر.
1: الله يسعد مساكي. يعني حلا من عندك الآن، أنت في عندك احتفالات وفي عندك فعاليات مهمة، يا ريت تنقلي لنا هذه الأجواء الجميلة في هذا اليوم الجميل.
2: نعم، يعني إحنا بننقلكم احتفالات مدينة الزرقاء بأجواء من الفرح والاعتزاز من موقع الاحتفال. طبعا بالزرقاء في موقعين للاحتفال، في بالقرية الحضرية الملكية وفي والحديقة البائية في رواء الصيف. وإحنا الآن موجودين بالقرية الحضرية الملكية بمحافظة الزرقاء، يعني بتتزين المكان بألوان العلم الأردن، ألوان الوطن وشعار عيد الاستقلال 80، يعني وسط حضور مميز وفعاليات تعبر عن معاني الانتماء والفخر بالأردن. هاي الاحتفالات يعني بتعبر عن عزة وانتماء الأردنيين لوطنهم وقيادتهم الهاشمية، وخاصة يعني في هذا الصباح الجميل يعني

0: يعني الأردنيين استيقظوا على رسالة نصية من جلالة سيدنا حملت يعني لغة الأب والمحبة لشعبه، وكيف يعني بهنينا بهذا العيد الوطني الجميل عيد الاستقلال يعني بمشهد بجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، وبعزز مشاعرنا ومشاعر الفخر والاعتزاز بهاي المناسبة الوطنية الغالية علينا.
1: كل عام وانتي بألف خير. حلا، كيف الأجواء ما قبل بدء الاحتفال الآن بالزرقة يعني وتوافد المواطنين؟
0: صح، يعني اليوم يعني احنا من قبل يومين بلشت الاحتفالات بالمواقع اللي حددتها وزارة الثقافة. اليوم من الساعة 2 يعني ابتدأت الاحتفالات والفعاليات الشعبية والرسمية، الفرق اللي يعني راح تشارك في هاي الاحتفالات. طبعا زي ما حكينا احنا في الزرقة في موقعين للاحتفال اللي راح يعني تستمر حتى 10 مساء مع اطلاق العيارات النارية، في فعاليات للاطفال، كرنفانات، فرق موسيقية فلكلورية اردنية، في فرقة جايز راح تكون ان شاء الله بعد قليل بوصايل الازرق راح تكون بالقرية الحضرية الملكية، الفنان عمر السجاري ان شاء الله راح يحيي الاحتفال في الحديقة البيئية، والفنان صالح الكراسني إن شاء الله رح يحيي الاحتفال في الحديقة البيئية إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربنا يقويك يا حلا، وإحنا على تواصل دائم معك إن شاء الله من خلال هذه التغطية. شكرا لك مندوبة الإذاعة الأردنية في محافظة الزرقاء حلا المعايضة،
0: يعطيكم العافية.
1: شكرا حلا.

0: ومن الزرقاء نروح معكم إلى المفرق المحافظة الغالية علينا. وبقول لك المفرق هي من المحافظات اللي فيها فعاليات جميلة جدا. ومعنا زميلتنا إلهام السليم من هناك مندوبة الإذاعة الأردنية. إلهام كل عام وانت بخير ويعطيك العافية.
1: كل عام وأنت بخير زميل حسام والوطن بألف خير. وأكيد قائدنا المفدى جات ملك عبد الله الثاني ولي عهده بألف خير وشعبنا الأردني العظيم كمان.
2: وأنت بألف خير إلهام. يعني إلهام قربي لنا شوي صورة لأجواء الاحتفالات والمشهد الاحتفالي اليوم في المفرق.
1: يعني مشهد الاحتفال محافظة المفرق اليوم استثنائي، ليس فقط اليوم بل هو على مدار 3 أيام. شاهدنا مواكب أفراح، سيارات مزينة، أغاني وأهازيج وطنية، فقرات جميلة جدا، إن كان في الدوائر الرسمية أو في المدارس كان هناك احتفالات على مدار أيام. اليوم الاحتفال الرئيسي مناظر تثلج الصدور، هناك مواكب ستخرج من كل بلدية إلى موقع الاحتفال، هناك تجهيزات على مدار 3 أيام، ستكون هناك فقرات متنوعة لجميع الأفراد إن كان أطفال إن كان عائلات، فستكون احتفالات جدا جدا مميزة. والله يديم علينا الأمن والأمان، يعني ده هاي مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا، نفكر فيها إنجازات جلالة سيدنا خلال فترة عهده في محافظة المفرق، كانت إنجازات استثنائية على مختلف القطاعات تستحق الفخر والاحتفال بها.
2: أكيد يستحق الأردن دائما منا كل الحب وكل العطاء، ويستحق يعني أن نفرح بهذه المنجزات ونفرح أيضا بهذه المناسبات الوطنية. نشكرك جزيل الشكر مندوبة الإذاعة الأردنية إلهام السليم من محافظة المفرق، يعطيك ألف عافية.
0: يسعدك يا إلهام، شكرا.

0: الناس تثق فيه بتصدقه ما في غيره، وهو ينقل لهم كل شيء، وكانوا حقيقة يستمعوا الإذاعة ببيوتهم بالدواوين ويأخذوا التعليمات منها. النقطة الثالثة اللي هي ربط الجيش بالشعب، يعني البطولات الجيش اللي كانت تجري بفلسطين بال48 وبعدها حرب الاستنزاف وكل ما حدث في فلسطين ومع الجيش العربي كان ينقل عبر الإذاعة، ولذلك شكلت الهوية الوطنية الأردنية على أساس قومي وطني حربي تضحيات مع فلسطين، وكانت رسالة حملت هذه الرسالة إلى الأمة العربية جمعاء. ولذلك المذيعين الأردنيين طلبوا بالخليج وطلبوا ببريطانيا في البي بي سي وطلبوا في يعني مؤسسي الإذاعة السعودية مثلا الخليج عمان
1: صحيح.
0: كلهم من الأردن
1: صحيح.
2: نعم دكتور، يعني سعدنا جدا بهذا الحديث وهذا الطرح الدكتور الإعلامي محمد المناصير، يعني نحييك ونهنئك بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله الإذاعة الأردنية بخير، وجلالة الملك بخير، والأردن بخير، والشعب الأردني العروبي بألف خير إن شاء الله.
2: وأنت بخير، شكرا جزيلا.
1: شكرا دكتور.

0: تغطيتنا الخاصة مستمرة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، ويمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على فيسبوك وعبر موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo. الآن سننتقل إلى واحد من أهم القطاعات في بلدنا الحبيب، القطاع الصحي. سنتحدث عن تطور هذا القطاع وأهم المراحل في تطور هذا القطاع. يسعدنا أن نرحب معنا بالدكتور سلطان الرصيفان، وهو باحث في التاريخ الأردني الحديث والمعاصر. يسعد مساك دكتور سلطان.
1: مساء الخير ست الله يسلمك.
0: الله يمسيك بالخير، وكل عام وانت بألف خير.
2: كل عام وانت بألف خير يا دكتور.
1: كل عام وانت بخير سيد، الله يطول عمرك.
2: الله يسلمك.
1: خير وسيدنا بخير
2: وانت بألف خير. يعني وانت العالم بالتاريخ دكتور والباحث والمؤرخ، نتحدث عن الواقع الصحي في الأردن قبل تأسيس الإمارة، أبرز التحديات الصحية التي واجهت

0: المجتمع الأردني في بدايات القرن العشرين؟ كيف أثرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية على مستوى الرعاية الصحية؟ وما طبيعة الخدمات التي كانت متوفرة آنذاك؟ نتحدث عن تاريخنا وسرديتنا لنعرف ماذا وصلنا إليه اليوم.
1: على طول سيدي، شكرا لك على الاستضافة. النواحي الصحية بشكل عام في أواخر القرن الماضي في شرق الأردن لم يكن لها وجود حكومي، كانت شرق الأردن خالية من أي مؤسسة صحية حكومية. طبعا كانت الناس تتعالج في الأساليب القديمة اللي هي الأعشاب، الحجب، بطرق بدائية.
0: نعم.
1: إذا نرجع للجذور التاريخية للموضوع نرى بأنه يعني كانت في أواخر عهد الدولة العثمانية ما كان في اهتمام رسمي أو حكومي في الأمور الصحية وملحقاتها. طبعا كان في مؤسسات أجنبية مثل بعض المؤسسات البروتستانتية اللي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، كان مثلا في مدرسة في الصلب كان في لها مستوصف طبي في أوائل القرن العشرين. طبعا هذا المستوصف تطور وأصبح مستشفى صغير.
0: نعم.
1: أنشئ مستشفى آخر في عمان، وفي بعض المستوصفات الطبية في الطيبة في بعض المناطق خاصة مناطق الشمالية مثل الطيبة مثل الحصن كفرنجة، وفي مراكز أخرى. بعدها كان في مستشفى عجلون. تأسيس إمارة شرق الأردن كانت الأولوية في تأسيس الأعمال. طبعا زي ما بتعرف إذا في يعني كيان سياسي جديد بده يكون في عندنا توطيد للأمن، بعد ذلك يتم الالتفات إلى الأمور الصحية اللي كان من المفترض أنها تنشأ وفق أسس وإطار قانوني. فكانت هاي الأولويات الأولية في عهد الإمارة.
2: نعم. ما بعد إنشاء وتأسيس الإمارة دكتور سلطان، نتحدث عن مرحلة بناء أيضا للقطاع الصحي والمراكز والمستشفيات. دعنا نتحدث عن يعني أهم وأبرز مظاهر هذه المرحلة.
1: تمام ستي. كان في أول، اسمحي لي، أول مسؤول صحي في إمارة شرق الأردن كان رضا توفيق من أصل عثماني، كان فيلسوف أكثر من كونه طبيب.
0: نعم.
1: بعد ذلك تم انتداب الدكتور حليم أبو رحمة عام 1925. طبعا رضا توفيق كفيلسوف لم يقم بما هو ملقى على عاتقه مع تزايد المسؤوليات، خاصة بعد انضمام مقاطعات معان والعقبة إلى شرق الأردن. أصبح من الضروري يعني استبداله بموظف فني يعني قريب للأمور الطبية. تم انتداب الدكتور حليم أبو رحمة. الدكتور حليم أبو رحمة تخرج من الجامعة الأمريكية، استاج اختبارات متعددة في مهنته أثناء الحرب العظمى، ذهب إلى إنجلترا تلقى دروس خاصة في أمراض المناطق الحارة. تم انتدابه يعني المناطق الحارة اللي هي الأغوار، فكان في على دراية يعني في بعض هاي الأمور. كان له إلمام واسع في أمور المحاجر الصحية اللي كانت الحكومة تسعى إلى تأسيسها في معان. تم انتدابه. كانت أولويات مدير الصحة الجديد كثيرة متشعبة، منها مثلا التعامل مع الأمراض السارية اللي كانت مستوطنة ومستفحلة في ذلك الوقت، إقامة مستشفيات للأمراض السارية، تقديم الخدمات للفئات الخاصة من موظفين الإدارة من الفقراء، بالإضافة إلى تقديم خدمات خاصة للمجموعات الوظيفية مثل السجون، السكك الحديدية، شركة التابلاين وغيرها. والأهم كان الاهتمام الخاص بالقوات أو الجيش اللي كان في مرحلة التشكيل آنذاك، والعمل على تقديم خدمة طبية خاصة للقوات المسلحة. بقي الدكتور حليم أبو رحمة حتى انتهت إعارته، تولى المسؤولية بعده الدكتور جميل التتنجي اللي انتقل من مدير صحة إلى الوزارة وكان أول وزير صحة.
2: نعم.
1: هاي يعني بشكل عام.
2: نعم. طيب دكتور، نتحدث بعد هذه الفترة تطور القطاع الطبي بالأردن يعني حتى يومنا هذا. الحمد لله الآن الأردن يعني يشهد له بالبنان بتقدم القطاع الصحي، بأيضا تميز الكوادر الصحية والكوادر الطبية الموجودة لنا، المرحلة التي انتعش فيها هذا القطاع وأيضا قدم كأنموذج إقليمي في المنطقة.
1: نعم ستي، الرعاية الصحية الحقيقية بدأت وبدأ يعني تطور الطب في الأردن مع تخرج الأطباء الأكاديميين. وقتها كانوا الرواد الأوائل لم يكن يعني عندهم أدوات التشخيص إلا مثلا السماعة، كان يعتمد على علمه وعقله وقلبه، وكان يعني مزود بالقليل من الأدوية البدائية. إمكانية التشخيص المخبري والشعاعي كانت غير موجودة. الأطباء كانوا يعالجون مرضاهم بالفحص البدني، البيت كان هو المستشفى، والأهل كانوا هم الممرضين والراعين الرئيسيين للمريض. بعد سنة 1926 اللي هي عام تأسيس الخدمات الطبية الأولية، هاي السنة تم وضع إطار قانوني للخدمة الطبية المقدمة للمواطن، مثل قانون الصحة العامة، قانون المؤسسات العامة والمهن الخطرة والمضرة بالصحة، قانون العقاقير الخطرة، قانون مقاومة الملاريا، قانون الحجر الصحي. تم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية، كان على كل طبيب مثلا أنه يقدم بموجب هاي الإجراءات لمديريته كل آخر شهر تقرير طبي في موضوعات معينة متعددة، تقرير عن الإجراءات الطبية والصحة في المدارس. طبعا كانت المديريات تقدم تقارير شهرية صحية ومدرسية لرئاسة النظام، ونسخة من التقرير كان يقدم لمدير المعارف لكي يتابع عمل الطلاب كونهم كانوا شريحة واسعة من المجتمع.
2: نعم
1: ستي.
0: نعم دكتور، كمان نتحدث بجانب من الجوانب المهمة. احنا اليوم يعني نتحدث بعيد الاستقلال 80، ونتحدث عن شخصيات أثرت وسردية من الشخصيات المهمة ذكرت من خلالها دكتور التوتنجي. نتحدث عن أبرز المدراء الأوائل الذين قادوا القطاع الصحي، نتحدث كمان دكتور عن تطور الطب والخدمات الصحية بين عشرينيات وستينيات القرن الماضي إلى ما وصلنا إليه اليوم ب 2026. نرى العالم كله يتجه بأنظاره إلى القطاع الصحي عندنا في الأردن وإلى الدكاترة الموجودين في الأردن.
1: اسمح لي سيدي أني أحكي في عجالة عن الأطباء الأوائل. في بداية عهد الإمارة كانوا ما تجاوزوا عدد اليد الواحدة. بدأت الإمارة بتعيين أطباء أغلبهم من العرب اللي أوفدوا إلى شرقي الأردن للعمل بهيئة تعاقد مع الإمارة أو انتدبوا من حكومة المندوب السامي. تعاقد الدكتور حليم أبو رحمة مع عدد من الأطباء، منهم طنوس قعوار ومختار المفتي من الكرك، بالإضافة إلى دكتور أرمني أرمناك خشو الدريان في الكرك. في عمان كان في الأطباء أحمد الأفغاني، طاهر الطنطاوي، جميل التوتنجي، أحمد حمدي بن الشيخ موسى، بالإضافة إلى الطبيب مصطفى فخري، هذول كان مركزهم في عمان. في عندنا أطباء محمد فريد، بالإضافة إلى إبراهيم حلمي في الطفيلة والعقبة، وعدد من الأطباء في الصلب مثل سامي بشارة، نيكولا بولس، إبراهيم صليبي، شوكة عبد العزيز الصابي في الصلب، بالإضافة إلى الدكتور سعد نصر الله وجودة الصاطي كانوا موجودين في جرش، وأحمد المحاري ومحمد سليم في إربد، وعمر الأسطواني في معان. القوانين تطورت لاحقا في الخمسينيات والستينيات، قوانين وأنظمة وتعليمات، كان في أوامر تشريعية ضابطة للأمور الطبية مثل قانون الصحة، قانون مقاومة الملاريا، كان في قوانين معدلة لقوانين الصحة اللي موجودة آنذاك، بالإضافة إلى قانون الحجر الصحي ونظام حدث في بعض الأوبئة في المنطقة اضطرت الحكومة المركزية أنها تتعامل معها، بالإضافة إلى نظام الحج إلى مكة المكرمة، كان في يعني أنظمة وقوانين صارمة وخاصة للوقاية من وباء الكوليرا.
2: نعم.
1: كان في في الأمراض السارية في شرق الأردن، إذا تسمحي لي بس أتحدث
2: تفضل.
1: في الفترة من عام 1924 إلى 1936 كان في أمراض مثل الكوليرا، تراخوما، هذا المرض يصيب العيون، عبارة عن حبيبات تحت الجفون تكون، وكان مستشري بشكل كبير في الإمارة، بالإضافة إلى السل إسهالات الأطفال، الدزنطارية، التيفوئيد، الباراتيفوئيد، التيفوس، الحصبة، الإنفلونزا، السعال الديكي، والنكاف اللي هو

0: الغيم بالإضافة إلى الالتهاب الرئوي والجدري. وكان في عيادات موجودة كانت تعالج هاي الأمراض من يعني تقريبا من 1927 إلى 37 في عيادة مستشفى الحكومة في عمان، بالإضافة إلى الحكومة قامت بتركيز عيادات في دوائر الصحة في إربد، في جرش، عجلون، الصلب، مادبة، كل قطاعات الأردن، بالإضافة إلى عيادة في المستشفى الحكومة في إربد ومستوصفات البادية، وبعض العيادات الخصوصية اللي قدمت إسناد معين للمستشفيات الحكومية والعيادات الحكومية مثل عيادة مستشفى الإرسالية في الصلب، والإنجليزي في الصلب أيضا، والمستشفى الإيطالي في الصلب، والمستشفى الطبيب تانيال، وبالإضافة إلى المستشفى الإيطالي اللي كان موجود في عمان.
1: نعم دكتور سلطان، عندما نتحدث عن القطاع الطبي الأردني هنالك ميزة مهمة وهي الخدمات الطبية الملكية، يعني كانت ممكن أول نواة البدء بالقطاع الطبي بعام 1941 انتهاء حتى وصلنا إلى إنشاء مدينة الحسين الطبية عام 1973. فنتحدث عن دور الخدمات الطبية الملكية في أيضا رفض القطاع الطبي والتأسيس للقطاع الطبي في الأردن.
0: ستي المستشفيات العسكرية كانت يعني كان بدايتها عبارة عن عيادات بسيطة، طورت مع الزمن، يعني كان في أنظمة حاكمة لهذه المستشفيات بحيث أنه كانت تقوم بتقديم الخدمة الطبية الميدانية مع التشكيلات القوات المسلحة في حالة الحرب أو في حالة التمارين العسكرية. تطورت بعد ذلك وأصبحت عبارة عن مستشفيات، وإن بدأت يعني كانت مستشفيات بأعداد قليلة، يعني مستشفيات بأسرة مثلا 8 أسرة أو 10 أسرة، في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ازدادت هاي المستشفيات، توسعت أكثر حتى شملت تقريبا نقدر نقول 95% من محافظات المملكة تقدم خدمة طبية. أعتقد أنها يعني خدمة طبية مشرفة ووصلت لدرجة احترافية في تقديم كل ما هو مفيد لصحة المرضى، وأصبحت يعني نبراس للدول كثيرة في العالم إنه يعني كانوا بيهتموا يعني بالطب في الأردن. وإحنا كنا نلاحظ إنه يعني أغلب يعني في قسم كبير من الأخوة الأشقاء العرب وحتى من الأصدقاء في دول العالم يعني بيجوا على الأردن عشان
1: أكيد للعلاج وللسياحة العلاجية بالتأكيد. نعم. هي مقصد لكل من احتاج أن يتشافى أو أن يتلقى العلاج بصورة أكيد مهنية وبصورة أيضا يعني تجعلهم أقرب للشفاء. نشكرك جزيل الشكر دكتور سلطان الرصيفان، وأنت الباحث في التاريخ الأردني الحديث والمعاصر، كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وانتم بخير.
2: شكرا يا دكتور لوجودك معنا، وكل عام وانت بألف خير. الدكتور سلطان رصيفان سعيدين فيك، الباحث والمؤرخ الأردني المتخصص في التاريخ الأردني وتوثيق حياة البادية والمناطق المحلية والتاريخ المعاصر والحديث. شكرا دكتورنا العزيز، سعيدين فيك، كل عام وانت بألف خير.

0: يسعدك يا دار عبد الله.
1: يسعدك
0: يا دار عبد الله. ما أجمل دار.
1: شايف المواهب في الإذاعة الأردنية؟
0: آه طبعاً عندنا كلنا مواهب، ولكن ما أجمل والله يا سماح هذا البلد، وما أجمل وطننا الغالي. وفي عندنا محافظة جميلة تزدان باسم الطفيلة الهاشمية.
1: نعم.
0: هذه الطفيلة اللي تربوا اللي فيها على حب هذا الوطن وعشق هذا الوطن، بنشوفها بعيدة ولكنها قريبة من القلب. صدقيني بس تروحي على الطفيلة، وأنا جربت ورحت على أيمن اللي راح يكون معنا على الهواء، جربت ورحت على الطفيلة وصورت في جامعة الطفيلة ومسكني أيمن وطلعنا أنا وياه مشاوير بالطفيلة. والله بتحسي أهلك بين بتحسي حالك بين أهلك وناسك.
1: أكيد أكيد.
0: قد ما هي الطفيلة جميلة، قد ما روحهم جميلة، قد ما هم مضيافين، قد ما هم جميلين، وأكيد عندهم مظاهر احتفالية جميلة في عيد الاستقلال.
1: أكيد رح نتعرف عليها حسام. يعني شكرا على هالمقدمة الجميلة، أنا لازم أشكرك. ويسعدنا نرحب بمندوب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في محافظة الطفيلة الهاشمية زميلنا أيمن الفقراء. الله يمسيك بالخير أيمن.
2: يا مساء الأنوار، مساء الخير للزملاء الكرام سماح وحسام. ويعني هذا أهل الطفيلة ديدن الكرم ديدنهم طبيعة الحال كحال الأردنيين جميعا حسام.
0: أي والله.
1: آه والله.
0: ونعم بالجميع ونعم فيك أيمن. يا ريت من خلالك تحكي لنا أنت وين متواجد حاليا، تحكي لنا على الاحتفالات الفعاليات الموجودة الآن في محافظة الكرك.
1: الطفيلة جنبها الكرك.
2: نعم. يعني الطفيلة الكرك كل هاي المحافظات
1: محتفلة اليوم
2: بالضبط. وهو يعني هاي الاحتفال ما يميز احتفالات الأردنيين بأنها يعني بتحس حسام وسماح بأن الطابع الأسري العفوي فيها، فبالتالي يعني دائما جميلة ورائعة ودائما جاذبة هذه الاحتفالات. أنا موجود في موقع الاحتفال الرئيسي بجامعة الطفيلة التقنية، والآن هي فقرات للأطفال، وقبل ذلك كانت فقرة لموسيقات الأمن العام، وأيضا سيكون هناك مسيرة حاشدة تنطلق من وسط مدينة الطفيلة تحديدا من دار المحافظة وصولا إلى العيس حيث موقع الاحتفال الرئيسي بالجامعة. يعني أيضا سيكون هناك الفنان أحمد عبندة في أمسية غنائية وطنية بطبيعة الحال، وختامه سيكون بإطلاق الألعاب النارية للابتهاج والاحتفال بهذه المناسبة التي لا يكفيها أي كلام. هذه المناسبة التي يعني انتزعت انتزاعا، ودائما ما أكرر هذه الكلمة، انتزعت انتزاعا لأن الاستقلال ينتزع بدماء الأجداد ودماء الآباء حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من عزة وكرامة وشموخ من هذا البلد الذي أصبح له يعني مكانة عالية ومرموقة. الجميع يحترم الأردن بالرغم من قلة إمكانياته، بالرغم من مساحته الجغرافية الصغيرة، إلا أنه كبير بالعالم وله يعني كلمة، وكلمة كبيرة بفضل قيادة حكيمة. يعني حسام إحنا وسماح نتحدث عن الأردن، هذا البلد الحاني على من كان غريبا، فكيف بأبناء الأردن. فيعني لنا أن نفخر بهذا البلد، ولنا أن نحب هذا البلد، ولنا يعني أيضا أن نحتفل بهذه المناسبات، هذه المناسبات التي ترسم معالم وشواهد لحب الأردنيين لبلدهم، لحب أبناء الطفيلة لبلدهم. إحنا اليوم باليوم الثالث بالاحتفالات كان هناك مشاركات من أبناء الطفيلة بتنوع الفقرات الموجودة سواء للأطفال أو للأسر أو حتى للكبار والمطربين والممثلين الأردنيين. فبالتالي يعني إحنا اليوم باجتماع عائلي موسع نوعا ما، لكن بالنهاية نحن نجتمع للوطن. أبناء الطفيلة دائما حاضرين به احتفالات الوطن.
0: وأنا
2: بدي أعيد اللي ذكرته حسام، هي الطفيلة الهاشمية اقترنت بهذا الاسم وهي تعتز وتفتخر بهذا الاسم.
0: أي أيوة والله. ربي يحفظك زميلنا أيمن الفقراء مندوب بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في محافظة الطفيلة. ربي يسعدك ويبارك فيك يا رب. شكرا يا سيدي.
2: تسلم. شكرا لكم. شكرا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: نروح بألف خير.
0: نروح يا سماح ونشوح بإيدينا بس لا اشوح بيدي انا لحالي عشان ما دبه ام الحروف الخمسه.
1: صحيح.
0: واقول لك اشوح بيدي وارعشها بالخمسه على ما دبه
1: ام الحروف الخمسه.
0: وانت سكان ما دبه؟
1: انا سكان ما دبه وروحها على ما دبه.
0: كراكيس
1: ساكن ما دبل لابس معاني اليوم
0: وتشتغل بعمان
1: وبشتغل بعمان تخيل معادلة صعبة شوي
0: لفيت الدنيا هيك يا سماح
1: ضايل طفيلة والله
0: نروح
1: بروح عضانة يا حسام لازم
0: أي أيمن موجود
1: بنروح عضانة موجود. خلينا نرحب بزميلنا فلاح القيسي من
0: فلاح المهدبة. القيسي بذكرني بأيام البث المباشر
1: والله
0: حبيبنا أستاذ فلاح الله يسعد مساك يا رب وكل عام وانت بخير
3: مساء الخير زميل سماح وكل عام وقائد الوطن والوطن بألف خير
0: وانت بألف خير وصحة وسلامة
1: أستاذ فلاح اسمح لي أحييك على جهودك ونشاطك الدائم وحضورك الدائم في مادبة كمان وكمان عبر الإذاعة الأردنية
0: من ساعات الصباح الباكر وحتى الآن
1: والله احنا بنعتز وبنفتخر فيك اكيد استاذ فلاح يلا حابين تنقل لنا صورة المشهد وصورة الاحتفالات نعم. اليوم في مادبة
3: نعم بكل الترحاب أخي سماح أختي سماح وأخي حسام الصورة في مادبة منذ 3 أيام ومادبة تعيش الفرح الحقيقي الفرح الذي ينطلق من عبر الحناجر ومن نبض القلوب نعم. الاستقلال ليس مجرد رقم و80 عاما مرت من الاستقلال هي 80 عاما من الإنجاز من البناء
0: نعم.
3: من وصول الأردن إلى مرحلة الوطن النموذج مرحلة الدولة التي بنيت بالإرادة الهاشمية والسواعد الأردنية حتى أصبح الأردن يشار له بالبنان وأصبح الوطن نموذج في العالم الحقيقة أنه مادبة كما نسميها مادبة الفسيفساء والحنطة الصفراء والحجارة العتيقة فرحت كغيرها من أخواتها محافظات الوطن واليوم بالذات منذ الصباح الباكر ارتدت أثواب الفرح العلم الأردني والكوفية الحمراء والأهازيج والأغاني الوطنية مواكب السيارات تجوب الشوارع في مادبة الآن وهنالك موكب مميز يلفت النظر وهو مجموعة من الشباب المتطوعين أطلقوا على أنفسهم أهل العزم يقودون موكبا من السيارات الدفع الرباعي مزينة بالأعلام ويجهون الشوارع وتتردد الأغاني والأناشيد الأردنية عبر مكبرات الصوت
1: إن شاء الله دائما.
3: في حين أن الاستعدادات في ملعب عماد الدين زنكي جارية على قدم وساق لإقامة الاحتفال الذي بالتأكيد هو في كل المحافظات بنفس الصورة فيه من الفقرات الفنية والأناشيد والقصائد الشعرية التي تمجد وتعظم منجزات الاستقلال يتجه المواطن الآن إلى ملعب عماد الدين زنكي للاحتفال والاحتفاء حقيقة بالمنجزات الشيء المهم أختي سماح وأخي حسام أن المواطن يعني اتخذ من قول جلالة سيدنا يحق لنا أن نحتفل
1: أكيد
3: نعم يحق لنا أن نحتفل لأن الاستقلال بداية ولادة
0: نعم.
3: الدولة
0: نعم.
3: ويحق لنا أن نعظم الإنجازات ونحسم أن نحافظ عليها لأنها هذه الإنجازات توارثتها الأجيال جيلا عن جيل
0: حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم والله نعم. كلامك طيب وجميل دائما أستاذ فلاح بدي أشكرك جدا على وجودك معنا ونقلنا لصورة محافظة مادبة والاحتفالات الموجودة فيها شكرا زميلنا فلاح القيسي مندوب
3: شكرا أخي حسام وأبدع في النقل
0: شكرا لك وأنا بجهتي بدي أسمع لشوح بيدي والأعشاب الخمسة وعلى أنغام هذه الأغنية بدي أقول لكل فريق إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والله يعطيكم العافية على هذا الجهود وهذه الجهود المستمرة لحتى ساعات الليل
1: في كل مناسبة دائما صراحة ببذلوا كل يعني زملائنا ببذلوا جهود يعني يشكروا عليها في المناسبات وهذا أكيد نابع ليس فقط من حب العمل والتفاني بالعمل من حب الأردن
0: من
1: هو
0: حب
1: الحب
0: الوطن.
1: الأكبر حب بالتأكيد مشكورهم جميعا وبنختم يعني أن استحضرتني هذه الكلمات حسام
0: أعطيني
1: التي تقول هي أكيد قصيدة للشاعر الكبير حيدر محمود
0: نعم.
1: يا بلاد الشيحي والدحنوني والحناء دومي خيمة للطل والطل ودارا للنجوم واكتبي بالسيف والفأس على خد النجوم
0: الله.
1: إن أبنائك مزروعون في الأرض نشامة يعشقون الورد لكن يعشقون الأرض أكثر.
0: الأرض أكثر من أجمل الكلمات، وعلى وقع هذه الكلمات علينا بنقول لوطننا الغالي إن شاء الله ظلك بخير، استقلالك يظل بخير، نفرح دائما فيك. شكرا للزملاء الأعزاء معين خصاونا اللي أعد هذه الفترات الجميلة والمميزة، محمد الرحاحلة المخرج الجميل، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، ورحي الحبيب ليث العكروش وكل زملائنا في الإذاعة الأردنية، أبدعتم وتبدعون وسيستمر الإبداع إن شاء الله على الهواء. شكرا إليك من القلب يا سماح، وأنت عز الرفق زي ما يقولوها على الهواء، وبنت نشمية أردنية طيبة تتعاملي بأردنيتك الجميلة ومحبة، فربنا يحفظك ويحفظ لك أبنائك يا رب العالمين. كل عام وهم بألف خير إن شاء الله.
1: وأنت بألف خير. سعدت جدا بأن تكون هذه التغطية برفقتك، وأن نحتفل باستقلال أيوة الوطن أيوة برفقتك ورفقة جميع الزملاء. 80 عاما من العزة والشموخ والكبرياء، دام الأردن بعزة ودام بأمان وسلام. كل عام وأنتم والأردن بألف خير، وإن شاء الله نلقاكم في مناسباتنا الوطنية السعيدة دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إلى هناك في أمان الله، ونستمر مع التغطية عبر أثير إذاعتنا الجميلة.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بألف خير. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين. الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال ويواصلون مسيرة التنمية في ظل القيادة الهاشمية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة خلال اتصال هاتفي اليوم. وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها. وتبادل الزعيمان التهانية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اتصال هاتفي اليوم ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة. وأكد جلالة الملك دعم الأردن الثابت للبنان وجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه وضرورة وقف الاعتداءات

إسرائيلية على أراضيه. بدوره أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه.

0: أهلا بكم من جديد. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وقال جلالته في رسالة نصية: عائلتي الأردنية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحمى أردن العز. هذا وجسدت رسالة التهنية التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم إلى الأردنيين بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال المملكة، نموذجا متقدما في التواصل المباشر مع المواطنين، وعكست عمق العلاقة التي تجمع القيادة الهاشمية بالشعب. ولاقت الرسالة ارتياحا واسعا بين المواطنين، حيث عبر العديد منهم عن فرحتهم وتقديرهم بهذه الرسالة الملكية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بقرب جلالة الملك من أبناء شعبه وحرصه الدائم على التواصل معهم في مختلف المناسبات. وعكست التفاعلات حجم المحبة والاعتزاز الذي يكنه الأردنيون لقيادتهم، مؤكدين أن هذا النهج يعزز روح الانتماء ويجسد العلاقة الوثيقة التي تجمع القيادة الهاشمية بالأردنيين. كما هنى سمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، ونشر سموه صورة عبر حسابه الشخصي على انستغرام مرفقة بتعليق: 80 عاما من الاستقلال، أنا من أردن العز. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها بمناسبة عيد استقلال المملكة 80 الذي يصادف اليوم 2. وعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار، ومستذكرين القيم الراسخة التي بنيت عليها الدولة منذ 8 عقود. كما تلقى جلالته برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة. وتلقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. هذا ويحتفل الأردنيون اليوم 25 من أيار بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين دور الهاشميين في إرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الفضلى. إلى التفاصيل.
1: وضع جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبد الله الأول عند تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 نصب عينيه استقلال الأمة وتحقيق العيش الكريم لها، استناداً إلى قيم العدالة والمساواة وقبول الآخر.
2: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالاً تاماً على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر.
1: وخطى الأردن في عهد جلالة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس خطوات مهمة في مسيرة بناء الدولة. ففي عام 1921 تم تشكيل أول حكومة، وفي عام 1928 وضع أول قانون أساسي يحكم البلاد، تلاه في عام 1929 افتتاح أول مجلس تشريعي. وكان الأردن خلال تلك الفترة تحت الانتداب البريطاني، فناضل الأردنيون الأحرار بقيادة الملك المؤسس في سبيل حرية الإمارة واستقلالها حتى تحقق لهم الحلم الوطني الكبير. وفي صباح يوم السبت 25 من شهر أيار من عام 1946 اتخذ المجلس التشريعي بالإجماع قرار الاستقلال، وبعدها رفع هذا القرار إلى الملك المؤسس الذي وشحه بعبارة: متكلا على الله تعالى أوافق على هذا القرار، شاكرا لشعبي، واثقا بحكومتي. وفي السادس من شهر أيلول من عام 1951 تسلم جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله سلطاته الدستورية ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، فواصل المسيرة وعززها بإصدار الدستور الأردني. كما عمل على توطيد العلاقات مع الدول العربية وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية. وفي 11 من شهر آب من عام 1952 نودي بجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال ملكا، حيث كان عمره حينها 17 سنة. وبعد أن أتم السن القانونية أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة في 2 من شهر أيار من عام 1953 ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية. ووصل جلالته مسيرة الاستقلال بتعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956 وإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية في عام 1957. وفي 7 من شهر شباط من عام 1999 أدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ليواصل مسيرة البناء والعطاء. ففي عهده الميمون حرص جلالته على النهضة الشاملة التي تحقق الحياة الكريمة للأردنيين وترسي مبادئ الثورة العربية الكبرى والاستقلال في الوحدة والحرية والحياة الفضلة. وشهد الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرة تحديث شاملة رسخت أركان الدولة الحديثة هدفها رفعة الوطن وخدمة المواطن، كما تميز عهد جلالته بإطلاق العديد من المبادرات الإصلاحية والاقتصادية والسياسية التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات وتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، إلى جانب الانفتاح على العالم من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، مما ساهم في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والخدمات.
0: هنأ رئيس الوزراء جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى الاستقلال 80. وكتب رئيس الوزراء عبر إكس في ذكرى الاستقلال 80: نرفع أسماء آيات التهنئة والمباركة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظهم الله، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة التي تواصل مسيرة البناء بإيمان وعزيمة وإصرار. نحتفل بكل فخر بأردننا الغالي، وطن الكرامة والعزة والقيم الأصيلة. كل عام وأنتم بخير. كما رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب أطيب التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وأبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة. وقال القاضي: 80 عاما عنوانها السيادة والقرار الوطني الحر وبناء الدولة الحديثة القائمة على الدستور والمؤسسات وسيادة القانون، فكان الاستقلال ثمرة نضال طويل توحدت فيها إرادة القيادة الهاشمية مع عطاء الشعب الأردني وتضحياته وبسالة جيشه وأجهزته الأمنية. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه في عيد الاستقلال 80 لا نحيي مناسبة وطنية فحسب، بل نستذكر مسيرة دولة كتبت بالعمل المتواصل والإرادة التي لا تعرف التراجع والثبات في محيط مليء بالتقلبات. وقال المومني إن 80 عاما من البناء حافظ خلالها الأردن على وضوح موقفه وصلابة مؤسساته واستمراره في التقدم بقيادة هاشمية حكيمة تسير به بثقة وتعزز دوره وحضوره في مختلف المحافل العربية والدولية. وأضاف أن الاستقلال يشكل عنوان قدرة الأردن على الاستمرار والعزيمة والمضي بثبات نحو المستقبل. وتقدم المومني بأسمى التهاني بمناسبة عيد الاستقلال إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، داعيا الله يحفظهما للوطن والأمة. تحتفل محافظة عجلون كباقي شقيقاتها من محافظات المملكة بالعيد 80 للاستقلال وسط مشاعر الفرحة والاعتزاز بالإنجازات. مزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا عامر الخطاطبة.
3: في غمرة احتفالات المملكة بالعيد 80 للاستقلال، يستذكر العجلونيون هذه المناسبة بعظيم الفخر والاعتزاز، معربين عن فرحتهم بما تحقق بفضل القيادة الهاشمية من إنجازات كبيرة طالت مختلف القطاعات في محافظتهم، وقالوا إن المحافظة حظيت بإنجازات بارزة في القطاع التعليمي والصحي وغيرها من القطاعات الخدمية والسياحية والتنموية، مؤكدين أن عيد الاستقلال 80 للمملكة يمثل محطة مضيئة في تاريخ الوطن، ويجسد تضحيات الأردنيين ومنجزاتهم المتواصلة في البناء والنهضة. وقال محافظ عجلون نايف الهدايات إن هذه المناسبة تجسد تلاحم القيادة والشعب كأساس لنموذج وطني راسخ يقوم على قيم الانتماء والولاء، ويعكس قدرة الأردن على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، وهي القيم التي ترسخت في الوجدان، مؤكدا أن محافظة عجلون شهدت تطويرا كبيرا في قطاع الصحة بإنشاء مستشفى الإيمان الحكومي ومستشفى الأميرة هيا العسكري، إضافة إلى الأبنية الحديثة للعديد من المراكز الصحية والمدارس وإنشاء المشاريع السياحية الكبرى الجاذبة للزوار، وعلى رأسها التلفريك ومتنزه عجلون الوطني الذي سينتهي العمل به خلال العام الحالي. وبحسب الأرقام الرسمية فقد وصل عدد المدارس الحكومية إلى 134 مدرسة حكومية، معظمها من المباني الحديثة، فيما بلغ عدد المراكز الصحية الشاملة والفرعية والأولية 31 مركزا بأبنية حديثة موزعة بين مختلف مناطق المحافظة ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتعمل إلى جانب مستشفى الإيمان الحكومي بمبناه الحديث وإمكانياته المتطورة ومستشفى الأميرة هيا العسكري. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
0: يستذكر الجرشيون مسيرة الاستقلال الذي كتب مجده بحبر الكرامة، فجرشوا في ذكرى الاستقلال أحد الشواهد التي حظيت باهتمام ملكي وحكومي. تفاصيل أوفى في تقرير مندوبنا إسلام العياصرة.
4: في عيد الاستقلال يجدد الجرشيون عهد الوفاء للأردن ولقائده، مؤكدين أنهم سيبقون أوفياء لرسالة الوطن وحراسا لمنجزاته وشواهد حية على استقلاله وعزته وكرامته. حيث شهدت محافظة جرش تنفيذ 229 مشروعا تنمويا ورأسماليا خلال العام الماضي، وتضمنت هذه المشاريع قطاعات التعليم والصحة والمياه والأشغال والزراعة والسياحة، فيما تجاوزت الكلفة الإجمالية للمشاريع التطويرية والخدمية في المحافظة ما يزيد عن 29 مليون دينار أردني، مما يؤكد استمرار مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في ظل الاهتمام الملكي والحكومي المتواصل بها. وفي القطاع السياحي شهد الجرشيون ولادة مشروع قرية جرش السياحية البيئية، والذي يعد من أبرز المشاريع في الإقليم ويمتد على مساحة 220 دنما بهدف تعزيز السياحة البيئية. أما على صعيد القطاع الصحي فقد تم إنجاز ما نسبته 70% من مشاريع القطاع، والتي يتصدرها مشروع توسعة مستشفى جرش الحكومي. أما على صعيد الأشغال العامة والبنية التحتية فقد حققت مشاريع الأشغال نسبة إنجاز بلغت 91%، وشملت فتح وتعبئة طرق رئيسية وقروية، وتم تنفيذ عدد من مشاريع التنمية الزراعية والريفية والتي سجلت نسبة إنجاز بلغت 100%. أما في قطاعي المياه والبيئة فقد شهد الجرشيون تنفيذ حزمة ضخمة تضم 30 مشروعا مائيا لتحسين شبكات التوزيع وحل التحديات المتعلقة بالمياه، إضافة إلى المباشرة بتنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي في مختلف قرى المحافظة ومناطقها. وعلى صعيد دعم البلديات فقد تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم البلديات وتطوير مراكز خدمة المجتمع المحلي، إضافة إلى تأهيل الشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية المكثفة بالشراكة مع الهيئات الوطنية لدعم الشباب وتسهيل انخراطهم في سوق العمل. ويواصل الجرشيون مسيرة التحديث والتطوير لإبراز الأردن كنموذج ريادي في المنطقة. من محافظة جرش للإذاعة الأردنية، تقرير إسلام العياصر.
0: كما تحتفل محافظة إربد بعيد الاستقلال في حدائق الملك عبد الله الثاني في المحافظة، حيث تقام العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بالإضافة إلى بازار تشارك فيه الجمعيات والأسر المنتجة. للمزيد تحدث محافظ إربد بالإنابة دكتور رائد الجعافرة لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
5: تحتفل محافظة إربد كباقي محافظات المملكة بهذا اليوم الوطني المجيد في حدائق الملك عبد الله الثاني في مدينة إربد من الساعة 5 مساء وحتى 10 ليلا، حيث سيتخلله أنشطة وفعاليات متنوعة بالإضافة لوجود بازار للمنتجات تشارك فيه 80 جمعية وأسرة منتجة، وسيتم إطلاق ألعاب نارية بنهاية حفل اليوم. ومن خلال إذاعتكم أدعو الأخوة المواطنين للحضور والمشاركة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب كل الأردنيين.
0: بمناسبة عيد الاستقلال 80، تواصل محافظة الزرقاء مسيرة البناء والإنجاز، مستندة إلى رؤية وطنية تسعى لتعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: 80 عاماً من الاستقلال، والأردن يواصل مسيرة البناء والتحديث والإنجاز، ومحافظة الزرقاء كانت وما تزال جزءاً أساسياً من هذه المسيرة الوطنية، حيث شهدت محافظة الزرقاء خلال الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات لتواكب مسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار. فحققت محافظة الزرقاء إنجازات هامة على المستوى الصحي، شملت تعزيز البنية التحتية وإرساء منظومة الأمن الدوائي الوطني وتنفيذ عمليات جراحية نادرة، حيث افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء، والذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة 4 أشهر إضافية. كما قامت الحكومة بزيادة سعة الاستيعابية لمستشفى الزرقاء الحكومي، شملت زيادة عدد أسرة العناية الحثيثة لتصل إلى 67 سرير بدلاً من 17 سرير، بما يشكل نقلة نوعية في قدرة المستشفى على خدمة مليوني مواطن. أما على المستوى الاقتصادي، فتعد محافظة الزرقاء العاصمة الصناعية في الأردن، حيث حققت إنجازات اقتصادية بارزة تتصدرها إقامة مدينة الزرقاء الصناعية كأول مدينة صناعية خضراء في المملكة. أما تربوياً، فقد حققت محافظة الزرقاء إنجازات تعليمية بارزة على المستويين الأكاديمي والعلمي، فقد حققت الجامعة الهاشمية تقدماً ملحوظاً في تصنيف QS للاستدامة لعام 2026 محتلة المركز الثالث محلياً، كما حققت مدارس مديريات التربية والتعليم في المحافظة سلسلة من الإنجازات والمشاريع التطويرية. وفي ظل مسيرة التحديث والتطوير التي يشهدها الأردن، تواصل محافظة الزرقاء العمل بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر تطوراً، مستمدة إلى قيم العطاء والانتماء وروح العمل المشترك. من محافظة الزرقاء، حلا المعيط.
0: تقف الطفيلة على نهضة طالت كافة القطاعات برعاية واهتمام ملكي. مزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا أيمن الفقراء.
6: 80 عاماً على استقلال مملكتنا الحبيبة، 80 عاماً على صناعة مجد خطى بدماء أبناء الأردن، 80 عاماً ازدهرت فيها محافظة الطفيلة كباقي محافظات المملكة نهضة صحية وخدمية وتعليمية وتجارية وسياحية واستثمارية. ففي شرق الطفيلة تلوح بأفقها مشاريع طاقة الرياح، وفي شرقها أيضاً تقع المدينة الصناعية من فتحت للشباب فرص عمل بها، وفي مسارك لشمال الطفيلة تجد مستشفى حديثا أتى بإرادة ملكية سامية ليكون رافدا للمستشفى الأمير زيد العسكري، وليكمل عقد الرعاية الصحية ب18 مركز أولي وفرعي وشامل. وفي قطاع التعليم والتعليم العالي تتقدم هذا القطاع جامعة الطفيلة التقنية التي أسست عام 2005 بإرادة ملكية لتكون أول جامعة بمسمى التقنية، ولتصبح منارة علم إضافة لمكانها كرافد اقتصادي. وفي قطاع التربية والتعليم تنقسم المحافظة إلى مديريتي تربية منطقة الطفيلة ولواء بصيرة بواقع 124 مدرسة في كلا اللوائين. وفي قطاع الزراعة تبرز المشاريع المتعلقة بإصلاح الأراضي وتطوير المنتج وتحسينه، إضافة لمشاريع الحصاد المائي وإقامة عدد من السدود. قطاع السياحة شهد تطوراً ملحوظاً، بيوت الأجداد بضانة والسلع والمعطن تم إعادة ترميم عدد منها، ومشروع تطوير موقع قلعة الطفيلة علاوة على تطوير موقع حمامات عفرة وإنشاء متحف المحافظة خلال الزيارة الملكية الأخيرة للمحافظة، إضافة لنهضة

شاملة بالقطاعات الأخرى بشكل عام، ولأنها هاشمية باسمها ساهمت الطفيلة منذ تأسيس المملكة قبل 105 سنوات بالنهضة والتطور، وتركت بصمتها بالسردية الأردنية التي انطلقت من الطفيلة حاضنة حد الدقيق. للإذاعة الأردنية أيمن الفقرة، محافظة الطفيلة.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الحملة الأردنية عن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة جورتلوت الحكومية جنوب قطاع غزة، تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. وشملت أعمال التأهيل صيانة وترميم حرم المدرسة وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية، إلى جانب تجهيز المدرسة بمقاعد دراسية واحتياجات أساسية تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا وكرامة للطلبة. وتضم المدرسة ما يقارب 2200 طالب وطالبة كانوا يواصلون تعليمهم وسط تحديات قاسية وضعف في البنية التحتية والمرافق الأساسية. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم 8 من ذي الحجة التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربا إلى الله تعالى وطمعا في قبوله ومغفرته، مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط أجواء إيمانية يملأها التلبية والتسبيح والتكبير، وذلك قبل الوقوف بعرفة يوم غد. أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المراكز الصحية المنوبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من صباح يوم الغد وحتى مساء يوم السبت القادم باستثناء يوم الجمعة 29 من أيار. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والطارئة للمواطنين في مختلف محافظات وألوية المملكة خلال فترة العيد، مشيرة إلى أنه تم رفض هذه المراكز بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية اللازمة، بالإضافة إلى تأمين مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية. وتنشر وكالة الأنباء الأردنية بترا على موقعها الإلكتروني أسماء المراكز الصحية المناوبة. كما أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد استقلال المملكة وعيد الأضحى المبارك في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح يوم الأحد الموافق 24 من أيار ولغاية مساء يوم السبت القادم. وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث ترتفع يوم غد الثلاثاء درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة لكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال ويواصلون مسيرة التنمية في ظل القيادة الهاشمية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار ليث عكروش، ذاكر حجات، وهاني السعيدة، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
1: بسم الله ثم باسم الوطن العظيم الحامل لرسالة الثورة العربية الكبرى، من هنا من عمان الحاشدة بالمجد العابقة بالأنفة، نحييكم في يوم المجد الأردني في الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. 80 عاماً من السيادة الوطنية شيدت بالدم والوعي وحرست بحكمة القيادة الهاشمية التي تقود المملكة باقتدار في مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
2: نلتقي اليوم في هذا الفضاء الإذاعي لنسير في دروب الدولة الأردنية وثوابتها.

0: حيث تتلاقى في هذا العام بركة الاستقلال مع نفحات وقفة عرفة المباركة غدا، لترسم للدولة الهاشمية لوحة تتشابك فيها الهوية الوطنية بالعمق الروحي، وتتجسد فيها معاني الرعاية الإدارية والإنسانية في أبهى صورها. نفتح اليوم ملفات الدبلوماسية الهادئة والمؤثرة والوصاية الهاشمية على المقدسات وصوت الاعتدال والوسطية والعيش المشترك ومكافحة الإرهاب.
1: إذن أهلا بكم في حلقة خاصة نعيش فيها معا أجواء الفرح الوطني. زميل ليث عكروش وأنا معكم روان الطراوني. يسعد مساك.
0: يسعد مساك روان، ويسعد مساء المستمعين الكرام. يوم فخر واعتزاز نحتفي به بالبناء والإنجاز.
1: نعم صح.
0: كل عام وجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى وولي عهده الأمين بألف خير، والشعب الأردني العزيز بألف خير.
1: كل عام وزملائنا أيضا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بألف خير. حلية نخل، نحل صراحة منذ الصباح، يعني الإذاعة الأردنية تغطية خاصة منذ الصباح، ودائما في كل مناسباتنا وفي كل أفراحنا وأعيادنا دائما الإذاعة الأردنية هي محط المستمعين جميعا، واكب كل ما يحدث على الساحة الأردنية.
0: روان، خلينا نروح على العاصمة عمان. نبدأ مع زميلنا عيسى الشبلي من محافظة العاصمة. مساء الخير عيسى.
1: مساء الخير زميل عيسى.
2: انت وروان وجميع مستمعين الاذاعه الاردنيه،
1: يا هلا يا هلا.
2: اللي بيفرح كل قلب اردني.
1: صحيح، كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير والصحه والسلامه روان. يعني انا بصراحه روان وليس بدي ابلش المقدمه كنت محضرها يعني
1: تفضل
2: داخلي، ولكن وانا يعني اشاهد الحضور هنا في تقريبا بصويلح قريب من الحدائق، لفت انتباهي والله امامي عام الوطن بالزي المشرف مع اولاده واطفاله ومعاه حامل اعلام الاردن، وبيأشر للسيارات الرايحه والجايه وهو بيحتفل وفرحان وبيغني مع اصوات الاهازيج الاردنيه اللي سامعين.
1: يعني صوره جميله مشرفه صراحه اللي بتطلع على الشارع سواء بالعاصمه الاردنيه او بكل محافظاتنا
0: المملكه،
1: اهازيج وافراح وناس طالعه وبتعبر قاعده عن اللي جواها.
0: طبعا جوانا فرح.
1: صح.
0: فرح بالانجاز.
1: صحيح.
0: فرح بالتطور، فرح بالامن والامان اللي احنا موجودين فيه الحمد لله. وان شاء الله الافراح تكون دائما في المملكه الاردنيه الهاشميه.
1: يا رب ان شاء الله.
2: احنا بالعاصمه عمان هون الحكايه تبدا أخونا ليث وروان بأجواء استثنائية، يعني شاهدنا مراكب للأفراح، شاهدنا في متحف الدبابات أيضا عروض نزال مظلي وعروض لطيارات سلاح الجو، شاهدنا المواطنين سياراتهم فرحانين وأعلامهم بتزين السيارات وبالأغاني الوطنية، شاهدنا موكب للخيول، طبعا مبادرات حلوة من جميع الأردنيين فرحانين من كل قلبهم، واللي زادهم كمان الرسائل الجميلة اللي وردتهم من سيدنا.
1: صحيح. منذ الصباح
2: أحلى أيام الوطن هو العيد الاستقلال، عيد جميل على كل أردني وأردنية. يعني الفرح هون بعمان.
1: نعم.
2: من متحف.
1: نعم.
2: الدبابات، من البوليفارد.
1: صحيح.
2: من حدائق الملك حسين، حدائق الملك عبد الله، فرحة جميلة لكل أردني.
1: يا رب الله يديم الأفراح دائما.
0: إن شاء الله دائما الأفراح
1: يا رب. شكرا
2: يا رب، وهل الأفراح على كل أردني
1: يا رب. آمين. شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وكل عين وكل عام وأنت وأسرتك كمان بألف خير. شكرا. يا هلا فيك زميل عيسى الشبلي.
0: روان، ننتقل للزميل قاسم الخطيب من معان. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم
1: الأبية
0: بألف خير.
3: وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والشعب الأردني العربي الأصيل بألف خير في هذه المناسبات الوطنية العزيزة.
1: وأنت بألف خير إن شاء الله.
0: عزيزي قاسم، صف لنا أجواء الاحتفالات في معان.
3: حقيقة زملائي الأعزاء، تستحضر محافظة معان صفحات المجد الوطني وهي تحقق وتحتفل بعيد الاستقلال الذي شكل محطة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة بقيادة هاشمية حكيمة رسخت معاني البناء والإنجاز والكرامة. وتواصل محافظة معان كشقيقاتها محافظات الوطن في هذا اليوم احتفالاتها بعيد الاستقلال 88 عفوا. فالساحة في يعني احتفالات معان الرئيسية شيبا وشبابا نساء وأطفالا، ازدانت الحديقة النموذجية التي جاءت

0: أكرمة ملكية كهدية للقطاع الشبابي في محافظة معان. فهذه الاحتفالات كما يعني تسمعون الآن مشاركة في مسرحيات للأطفال، مشاركة لكرنفالات، مثيرات بالسيارات الشاحنة والسيارات الصغيرة تحمل الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
1: نعم.
0: فهذه هي معان يعني
1: نعم
0: بوابة
1: صحيح.
0: الفتح والعاصمة
1: نعم.
0: الأولى للدولة الأردنية
1: نعم.
0: بحضور طبعا رسمي وشعبي وبمشاركة عدد من الفنانين الأردنيين ومسرح للأطفال والرسم على الوجوه. فهذه الاحتفالات التي عمت الوطن بشكل عام يعني
1: نعم.
0: أدخلت البسمة على محيا أبناء هذه
1: نعم.
0: المحافظة
1: أكيد.
0: في هذه الذكرى العزيزة والغالية على قلوبنا.
1: زميل قاسم جاي عبالي أسألك سؤال عن الحلويات المعانية، قديش لها دور اليوم؟
0: نعم.
1: قديش لها دور بهاي المناسبة؟
0: يعني إحنا كما تعلم يا زميلتي العزيزة نحن على أبواب احتفال عيد الأضحى
1: صحيح.
0: المبارك. فالأكلات المعانية والحلوات المعانية دائما
1: حاضرة
0: صحيح. في مثل هذه المناسبات كالهريسة المعانية والكعك المعاني
1: والمجللي
0: والفطيرة والرز الحامض، هذه دائما اليوم كانت الدواوين العشائرية يعني
1: موجودة
0: فيها وجبة إفطار بهذه المناسبة العزيزة احتفاء بعيد الاستقلال 80 الذي نتمنى من الله أن يعيده على الوطن وقيادته وعلى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بمختلف أطقمها ومسمياتها
1: يا رب.
0: بالخير والبركة. ونحن ننعم بنعمة الأمن والاستقرار التي جاءت بفضل الله أولا وبحنكة وفطنة قيادتنا الهاشمية بقيادة حادي الركب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين المحبوب الأمير الحسين بن عبد الله.
1: نعم أدامه الله. شكرا لك زميل قاسم الخطيب من محافظة معان، أجواء رائعة والله يديمها علينا من أفراح إن شاء الله. شكرا جزيلا، يهلا كل عام وانت بخير.
2: ننتقل إلى محافظة عجلون والزميل عامر خطاطبة. مرحبا بك زميل عامر.
3: مساء الخير زميل ليث، تحياتي لك ولزميل روان ولجميع الأحبة المستمعين.
1: يا هلا.
2: صف لنا أجواء الاحتفالات في عجلون.
3: نعم عجلون وثلاثة أيام تشهد احتفالات كبيرة بالذكرى 80 لعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وقد أعدت مديرية الثقافة هنا في المحافظة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من بلديات وجهات رسمية ومؤسسات أهلية أيضا برنامجا شاملا للاحتفال بهذه المناسبة، وهو في موقع التلفريك، هذا الموقع السياحي البارز في محافظة عجلون. طبعا الآن واليوم والاحتفال في اليوم الثالث، وسيشتمل الاحتفال على عديد من الأنشطة والبرامج التي تعنى ب
1: يعني اطلعنا عليها بهاي بهاي المناسبه.
3: هنالك برامج تعنى بالاطفال وهناك مسرح يعني يختص بالاطفال وفقرات للرسم على الوجوه، ايضا بمشاركه يعني فرق موسيقيه موسيقات القوات المسلحه، وايضا هنالك فرق واغاني وطنيه تحتفل بهذه المناسبه. كانت بلديه عجلون قد يعني جهزت منطقة المجمع لنقل الراغبين بالتواجد في موقع التلفيك إلى جانب القلعة، لأنه كان يعني المسافة ربما تبعد قليلا، وأمنت المواصلات في هذا الخصوص، وكانت يعني جهودها مشكورة أيضا بأن أقامت أكبر لوحة وأجمل لوحة فنية تجسد عيد الاستقلال في منطقة التلفيك، بحيث يمكن للراغب بتجربة التلفيك مشاهدة هذه اللوحة الفنية التي ربما
1: جميل.
3: يعني تمتد على مساحة دنم من الأرض بألوان العلم الأردني ويعني الشماغ العربي الأردني، وهذه كانت لفتة جميلة ومميزة ربما في
1: صحيح.
3: محافظة عجلون.
1: نعم.
3: طبعا الأجواء هنا يعني حضور كبير وحضور لافت من قبل المواطنين وحتى الزوار الذين يعني قدموا اليوم إلى محافظة عجلون للتمتع بهذه الأجواء الجميلة وتجربة ركوب التلفريك هنا في محافظة عجلون.
1: نعم يعطيك العافية وكل عام وانت بخير، وكل عام وكل أهل عجلون إن شاء الله بألف ألف خير. شكرا جزيلا زميل عامر الخطاط من محافظة عجلون، تحياتي لك ويعطيك ألف عافية. ودائما محافظاتنا إن شاء الله يا رب تضل بخير، بلدنا تضل بخير، وكل عام وقياداتنا وقيادتنا الهاشمية إن شاء الله بألف خير. فاصل غنائي ورح نرجع لنستكمل معكم هذه التغطية الخاصة.

0: متواصلين معكم في التغطية الخاصة بالذكرى 80 ليوم الاستقلال المجيد للمملكة الأردنية الهاشمية من إعداد الزميل فادي المعاني والزميل عبد اللطيف أبو دوش وتقديم الزميلة روان الطراوني وأنا ليث العكروش. ويسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء كوكبة من رجالات الوطن وفكره الدكتور بدر الماضي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور بدر.
1: ليث وكل عام وأنتم بخير وإلى زميلتك روان أيضا.
2: أهلا بك دكتور بدر، يعني نفتتح محورنا الأول مع حضرتك.
1: نعم.
2: فك الروابط المنهجية لمدارس السياسة الأردنية عبر الاستقلال. سؤالنا لحضرتك دكتور في البداية، كيف تقرأ ثبات ركائز السياسة الخارجية الأردنية وكيف تقرأ أيضا قدرتها التاريخية على الحفاظ على مفهوم السيادة والقرار الوطني المستقل أيضا؟
1: يعني أولا اسمحوا لي وعبر إذاعتنا الإذاعة الوطنية الأردنية التي كانت أيضا هي جزء من عملية التأسيس،
2: نعم،
1: والتي هي كانت جزء من نقل رسالة الأردن سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. أنا أتقدم بأحر التهاني لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وإلى سمو ولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك. عندما نتكلم عن موضوع ثبات السياسة الخارجية الأردنية في ظل محن وظل أزمات كثيرة مرت على الدولة الأردنية منذ التأسيس إلى اليوم، نحن نتكلم عن عملية تراكمية يعني اختطها القادة والبناة الأوائل للدولة الأردنية. عندما نتكلم عن الأربعة ممالك إذا صح التعبير عبر تأسيس تاريخ تأسيس الدولة الأردنية، واختطها رجالات الأردن الأوفياء للعرش الهاشمي وللدولة الأردنية، مما أتاح الفرصة المناسبة دائما لبناء سردية سياسية في البعد الخارجي دائما ثابتة،
2: صحيح،
1: وأصبحت جزء أساسي من ثوابت الدولة الأردنية. كما هي السياسة الخارجية دائما ما كانت تعبر تعبير يعني كامل ووفي للوحدة الداخلية الأردنية والسيابية في العلاقة بين المجتمع الأردني وبين مؤسسة العرش وبين المجتمع والدولة،
2: صحيح،
1: بشكل عام،
2: نعم،
1: مما أسهم صراحة في إطلاق العنان لسياسة خارجية عقلانية راشدة تعاملت مع الجميع دون وجود محاور ودون وجود مناكفات هنا أو هناك، ولكن بقي الموقف الأردني بقيادة الملك وصاغته مؤسسات وزارة الخارجية والدولة الأردنية بطريقة تم احترام هذه الثوابت من،
2: صحيح،
1: قبل الغير،
2: نعم،
1: وفي الداخل الأردني.
2: نعم. نعم.
0: دكتور بدر، حكمة الملوك الهاشميين على مر التاريخ حولت محددات الأردن الداخلية كالتاريخ والجغرافيا والديمغرافيا إلى نقاط قوة، كيف ساهم هذا التمازج عبر 8 عقود في إنتاج سياسة الوسطية والاعتدال؟
1: أحسنت أخي العزيز، يعني احنا عندما نتكلم عن سياسة الاعتدال والوسطية نحن نتكلم أيضا عن خيارات الأردن التي استبعدت الاصطفافات واستبعدت العقائد الصلبة أو العقائد الجامدة التي تنظر إلى الآخر المخالف لها بأنه عدو. الأردن استطاع أن يتجاوز المساحات التي حاولت بعض الأطراف العربية الأخرى أن تضعه فيها من خلال خلق بيئة عدائية في المنطقة العربية ضد الأنظمة الملكية، لكن بالتالي الثبات الذي أدار الدولة الأردنية وشؤون الدولة الأردنية بقيادة العائلة الهاشمية وبعمل جاد من أبناء الأردن دائما ما صدر مفهوم الدولة الراقية والدولة العقلانية والدولة الراشدة، مما فسح المجال كبيرا للاحترام للدور الأردني والاحترام للمواقف الأردنية، والذي أسهم مساهمة فعالة في أن تتحول الأردن لدولة معتدلة في الطرح، معتدلة في العلاقات مع الجميع، لا تعادي الجميع وإنما تحاول أن تستثمر في هذه العلاقات لما فيه خير علاقات الأردن مع هذه الدول.
2: نعم.
1: الأردن نوع علاقاته مع المحيط العربي، مع أوروبا، مع آسيا، مع أفريقيا، مع أمريكا الشمالية بطريقة تم احترام الأردن وتم احترام القيادة الأردنية وتم تثبيت الركائز الأساسية التي لا تستطيع كل الدول تجاوزها، في أن الأردن هذه الدولة المعتدلة وهذه الدولة التي لا تنظر إلى الأشياء إلا من نظر التوازن والاعتدال.
2: نعم صحيح، الأردن كما ذكرت دكتور بدر يعني دولة محبوبة من المجتمع الدولي ككل عموما، كيف نستطيع أن نفهم منك التوازن الدقيق الذي يقود جلالة الملك؟ كيف نجح الأردن بالجمع بين تبني خطاب قوي وصريح في المحافل الدولية، وأيضا بين الحفاظ على علاقات دبلوماسية متينة مع المنظومة الدولية ككل؟
1: يعني بالتأكيد روان، عندما نتكلم عن بناء مؤسسات الدولة ونتكلم عن ثقة يعني في المؤسسات في الدولة الأردنية وثقة بالشعب الأردني تم تبادلها بين مؤسسة صناعة القرار وبين الشعب الأردني، بالتأكيد هذه أراحت مراكز التفكير في صناعة القرار الأردني، وأراحت لمتخذ القرار بأنه دائما يضع المصلحة الوطنية نصب عينيه. لم يعني يكن القرار السياسي في الأردن فيما يخص العلاقات الدولية والعلاقات العربية الأردنية إلا من خلال المصلحة الأردنية ومن خلال ثبات الموقف الأردني اتجاه القضايا العامة، فلذلك استطاع العالم أن يفهمنا ويفهم الدور الأردني ويفهم الإطار الأردني الذي يقوم على هذه التكاملية في الأدوار دون التدخل بشؤون الآخرين ودون حقيقة العمل على محاولة زعزعة استقرار الآخرين. دائما الأردن كان صدى إيجابي لما يحدث إيجابيا حول العالم العربي وحول العالم، وكان أيضا بنفس الوقت الأردن هو يعني الملاذ لكثير من دول عربية وغير العربية، عندما اجتاحت هذه الدول كثير من يعني نقول الأزمات الاجتماعية.

0: اجتماعية وسياسية، كان الأردن دائما حاضرا، وهذا صراحة أرسل رسالة مهمة جدا للساحة العالمية بأن هذا البلد هو بلد مستقر وبلد راقي في تعامله مع المواطن وغير المواطن، والقيادة السياسية في الأردن دائما ما كانت قريبة من احتياجات الناس وقريبة من التفهم العالمي لضرورة يعني إقامة علاقات ودية وعلاقات متوازنة حول العالم أيضا بشكل عام.
1: دكتور بدر، بالحديث عن الشراكات الاستراتيجية الممتدة ومنها
0: الاتفاقيات
1: الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، كيف يوظف الأردن في هذا اليوبيل التاريخي استقراره الداخلي لبناء شبكة علاقات دولية تسعى لجلب الاستثمار ودعم مسيرته التنموية؟
0: أحسنت أخي العزيز، هذا سؤال مهم جدا. لم تحظى أي دولة عربية أو دولة بحجم الأردن السكاني والاقتصادي بما تحظى فيه الأردن من علاقات خارجية متميزة، والسبب الرئيسي حقيقة هذا الاحترام لدور الأردن التاريخي ودور القيادة الأردنية بشكل عام. يعني إذا بدي أخذ فقط من الجانب الأوروبي، كما تعلم أوروبا علاقاتنا معها تراكمية، أوروبا تنظر إلى الدور الأردني السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الإنساني أنه دور يمثل وامتداد لقيم عالمية أصبح من الضرورة احترامها، وكان الأردن من أوائل الدول التي تحترم القيم العالمية في حقوق الإنسان واحترام الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مما أسهم مساهمة فاعلة حقيقة في أن ينظر العالم إلى الأردن بنظرة مميزة. فلذلك عندما نتكلم في العلاقة مع أوروبا، كما تعلمون ويعلم الإخوة المستمعين، نحن أمام شراكة حقيقية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، سواء كانت هذه الشراكة على مستوى كتلة الاتحاد أو كانت على مستوى الدول الأوروبية نفسها. الأردن له علاقات مميزة مع العائلات المالكة في أوروبا، الأردن له علاقات مميزة مع البنى الأساسية السياسية في أوروبا، وقد بادلونا الحب والتعاون والتشاركية، مما أسهم في ترسيخ الصورة المميزة في الذهنية الأوروبية للدولة الأردنية وللقيادة الأردنية.
1: دكتور بدر الماضي، شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا اليوم. كل عام
0: شكرا
1: وانتم بخير.
0: أخي ليث، وكل عام وانتم بخير.
1: مستمعينا الكرام، الدبلوماسية الأردنية الفاعلة والنشطة التي يقودها بحكمة واقتدار خدمة للمصالح الوطنية ودفاعا عن الحقوق العربية جلالة الملك عبد الله الثاني والملوك الهاشميون عبر التاريخ، وضعت الأردن في مكانة مرموقة على المستويين العربي والدولي، والتي ترجمت الانسجام الواضح بين الموقف السياسي الأردني والممارسة العملية على أرض الواقع. هذا النهج المنطلق أساسا من الرصيد المتراكم للمصداقية الهاشمية التي عكست مكانة جلالته المتميزة والأردن على الساحة الدولية. نتحدث في هذه التغطية عن مسيرة وطن، عن يوم من أيام الوطن الخالدة، نتحدث عن مجد تليد، سيادة وطنية راسخة برعاية هاشمية حكيمة وضعت الأردن في مكانته المرموقة.

0: يسعد مساكم مستمعينا، أهلا بكم من جديد وكل عام والجميع بألف خير. مستمعينا، ننتقل إلى المحور الملتصق وجدانا وتاريخا وبناء بالأمن الوطني الأردني، محور الأردن والقضية الفلسطينية. الأردن وشعبه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والقضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الموقف الأردني الثابت. يسعدنا أن نبحر في هذا المحور مع الباحث والحقوقي سعادة الأستاذ فوزي السمهوري، أهلا وسهلا بك، لنقرأ ثوابت الدولة في ذكرى استقلالها 80.
1: مساء الخير دكتور فوزي، أهلا بك في هذه التغطية. تنطلق دكتور المقاربة الأردنية تاريخيا من ثوابت راسخة تتمحور حول المركزية الفلسطينية باعتبارها القضية الجوهرية للأمن الإقليمي في ذكرى استقلالنا 80. كيف تقرأ الارتباط العضوي التاريخي بين نضال الأردن لأجل استقلاله وسيادته وبين دفاعه المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية كافة دكتور؟
2: بداية أولا وجه التحية لشخصك الكريم أستاذ روان وللأخ ليث وللمشاهدين الكرام، وأبدأ وأستهل الكلام بالتقدم بالتهنئة بعيد الاستقلال 80 لجلالة الملك عبد الله الثاني ولسمو ولي عهده الميمون وللشعب الأردني الذي ناضل ويناضل من أجل ترجمة مفهوم ومعاني الاستقلال إلى إجراءات عملية. أولا كلنا نعلم أن فلسطين بالنسبة للأردن هي ليست قضية جوار كما يحلو للبعض الإطلاق عليها، قضية استراتيجية ثابتة على الصعيدين، الصعيد القيادة الهاشمية جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، جلالة الملك عبد الله الثاني، وهذا ما نلمسه دوما من خلال الطرح الذي تطرحه المملكة الأردنية الهاشمية، سواء بلقاءات وخطابات جلالة الملك في المحافل الدولية أو في مؤتمرات القمم العربية والإسلامية أو في جولاته الثنائية، وكذلك ما تطرحه الحكومة وتعمل على ترجمته على أرض الواقع. ولنتحدث عن ذلك، وأنا أود أن أذكر الجميع أن الثقة الكبيرة بالإدارة السياسي أو بالموقف السياسي الاستراتيجي الثابت والراسخ التي تقوده الأردن بقيادة جلالة الملك، هذا دوما يحظى بالترحيب والدعم الكامل من القيادة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي كل أحرار العالم.
0: أيضا هي من الثوابت،
2: ثابت راسق لا مجال للحديث غير ذلك. ماذا قال جلالة الملك قبل حوالي سنتين؟ قال الأردن وفلسطين بخندق واحد. إذن عندما يتحدث جلالة الملك ويصف أن العلاقة أن الأردن وفلسطين بخندق واحد، أي أنه وحد القضية الفلسطينية مع القضايا الأردنية، أي أنها أصبحت القضية أردنية داخلية وليست فقط قضية جوار أو عقل أو قضية عامة. هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا علينا أن نؤكد كيف أن الثقة بالدولة الأردنية. ماذا قال الرئيس محمود عباس عندما جلالة الملك قال نحن والأردن بخندق واحد؟ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير قال أن وجد الأردن ففلسطين حاضرة، بمعنى في تلك المرحلة كان هناك محاولات لتغييب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، فكانت هذه الجملة أو هذا التصريح ليؤكد أننا والأردن إن نحن غبنا فالأردن حاضرة.
0: صحيح.
2: وهي التي تنوب عن الأردن وفلسطين بذات الوقت. أيضا عندما نتحدث عن هذا الموقف نجد هل لمن يتابع، لم أجد ليس فقط بآخر السنوات الأخيرة الثلاث ولكن على المدى البعيد القديم، لم أجد أن الأردن في أي مرحلة من المراحل لم يتحدث وتكن في سلم الخطابات والسياسة الأردنية.
0: صحيح.
2: وهي القضية الفلسطينية.
0: صحيح.
2: وهذا ما نجده جلالة الملك سواء في أمام مجلس الأمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أثناء لقاءاته الإعلامية مع الإعلام الدولي وليس فقط بالإعلام المحلي.
0: نعم، كان هذا من ضمن يعني جهود الأردن في حشد الدعم الدولي للفلسطينيين والقضية الفلسطينية ككل.
2: ليست فقط حشد الأردن، عندما نتحدث أن نقول أنه يعمل على الحشد أنا أعتقد بتكون كلمة، الأردن يستحق أكبر من ذلك وأكثر من ذلك، لأنه طالما أن القضية الفلسطينية هي قضية استراتيجية للأردن إذن هو يحملها دون أن يطلب منه أحد. ولكن الموقف الأردني وبالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وبالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة وجدنا أنه دائما هو المبادر صحيح. لتبني الحقوق الفلسطينية. نعم. وجدنا في المراحل الأخيرة كيف الآن الحديث أنهم يريدوا تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. ماذا أصرح جلالة الملك؟ لا يمكن أن يكون في الإقليم أمن وسلم دوليين إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود وعاصمتها القدس. إذن هذا الموقف يتناقض كليا مع المشروع الإسرائيلي الصهيوني ويتناقض كذلك حتى الآن مع المشروع الأمريكي لأنهم يريدوا تحويل القضية من قضية شعب يناضل من أجل الحرية إلى قضية إنسانية معيشية. صحيح. إذن هذا الأردن هو الذي الآن يتبنى هذا الخطاب والسياسة الأردنية.
0: يعني هو المدافع الأول.
2: نعم. والسياسة الأردنية والاحترام والمكانة التي يحظاها الأردن وبالذات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نجد أن صوت الأردن في الصعيد الدولي وفي أصحاب القرار العالمي هو مسموع ويؤخذ في الحسبان لأن الجميع يرنو إلى أن يتحقق الأمن والسلم الدوليان. لذلك وجدنا كيف أن الآن في خلال المؤتمرات حتى التي كانت من شان أثناء الحديث على وقف إطلاق النار في إيران في إيران كان ماذا يقول جلالة الملك؟ السلام بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. إذا حتى في ذلك كان يقول ذلك وهذا ما سنجده خلال الأيام القادمة. اليوم تابعنا كيف أن رئيس ترامب أنه ربط إنجاز اتفاق مع إيران بمطالبة الدول العربية الأخرى أي إنهاء الاحتلال وإدماج إسرائيل بالمنطقة. صحيح. الموقف الأردني الاستراتيجي الذي وتوجيهات الملكية تتناقض مع هذا الموقف لأنه الأساس هي إنهاء الاحتلال وهي صلب وعنوان المشكلة والصراع. هذه النقاط مهمة جدا وبالتالي أرى أن الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك بتقديري أنها لا يمكن لها في أي مرحلة من المراحل أن تتخلى عنها وإلا ما معنى الآن هناك محاولات إسرائيلية لدى مجرم الحرب نتنياهو للضغط على الأردن وتصريحات تحاول النيل من استقرار الأردن. قبل 3 أيام ماذا صرح مجرم الحرب نتنياهو وهو على الضفة الغربية من أهل الأردن؟ قال أنا جئت إلى هنا لأن هناك خطر يهدد بين قوسين إسرائيل من هذه المنطقة. إذن هو يريد استهداف الأردن ومحاولة الإيحاء أن الأردن لم يلتزم ولا يلتزم بترسيخ الأمن. ولكن ماذا كان الرد؟ الرد كان واضحا جدا أن الأردن أمنه من أمن فلسطين. وبالتالي كان الرد أوضح أن هناك معاهدات واتفاقيات تربط الأردن وهذا الكيان الإسرائيلي وحددت الحدود. ماذا أعني بالحدود؟ المادة 3 من المعاهدة الأردنية الإسرائيلية نصت على أن بيّنت الحدود دائمة وفقا لخط الهدنة دون المساس بوضع الأراضي التي تم السيطرة عليها عسكريا بعد حرب 67. هذه نص المادة الثالثة. ماذا تعني ذلك؟ أن الحدود بين الضفة الغربية من أهل الأردن والأردن هي حدود أردنية فلسطينية وليست حدود أردنية إسرائيلية. المعاهدة الأردنية الإسرائيلية في ديباجتها قالت أن هذه مقدمة لتحقيق السلام العادل الشامل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و338. إذن هل نريد بعد كل ذلك بالإضافة إلى الاستهداف أن نوضح أكثر لمن يسمعنا ما هو الموقف الأردني تجاه فلسطين؟ أي حتى أثناء توقيع المعاهدة كانت تنفيذ قرار 242 أي إنهاء الاحتلال الكامل عن جميع الحدود التي احتلت في
1: الرد. دكتور فوزي ندخل لموضوع مهم أيضا تشير القراءات والتحليلات السياسية إلى أن معادلة تحصين الداخل شرط لدعم فلسطين تمثل دائما الإطار الناظم لموقف الأردن من التطورات الإقليمية من منظور حقوقي واستراتيجي. كيف تساهم جبهتنا الداخلية المستقرة والقوية أمنيا سياسيا اقتصاديا في تعزيز فعاليات الدور الأردني الخارجي لحماية الحقوق الفلسطينية؟
2: هذا سؤال مهم ومحور مهم.

0: وليس بحاجة فقط إلى هذا اللقاء، لأن كل عنوان من اللي تفضلت فيه بحاجة إلى لقاء. أولا، ماذا تعني الجبهة الداخلية؟ إذا أردت النيل من استقرار أي دولة عليك أن تزعزع الجبهة الداخلية
1: وتفتتها.
0: تزعزع، طبعا أنت فتت موضوع آخر، أن تزعزع، أن تزرع عدم الثقة بين مكونات المجتمع. لهذا أجد أن جلالة الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية، وبالتحديد في الورقة السادسة، تحدث عن المواطنة الفاعلة. المواطنة الفاعلة ماذا تعني؟ أن تصهر كل مكونات الشعب الأردني تحت الهوية الأردنية، تحت المواطن. هذه بحد ذاتها إذا ما ترجمت بالطريقة التي يرنو إليها جلالة الملك، إذا نحن نسحب البساط من تحت أي قوة خارجية، أي عدو خارجي، أي خصم خارجي يريد النيل من زعزعة الثقة. هذا الجانب الأول. ولكن ماذا تعني المواطنة؟ تعني المواطنة اللي هي تطبيق المادة السادسة من الدستور الأردني. هذه تعني التطبيق في الأنظمة والقوانين، أي المساواة بين المواطنين، أي الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم لا بسبب العرقي ولا الجنسي ولا الدين ولا غيرها. إذا نتحدث عن جانب مهم، جلالة الملك منذ سنوات، منذ عام 2012 تحدث عن ذلك جلالة الملك عبد الله. هذا الموضوع مهم. الجانب الآخر، يعني علينا أن ننظر ما هي دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية وتمتين الجبهة الداخلية. عندما نتحدث عن تمتين الجبهة الداخلية علينا أن ننظر إلى ما هي الثغرات بين قوسين الممكن للقوة الخصم الذي يحاول الزعزعة، ما هي، ونعمل على سد هذه الثغرات. هذا يجب أن يتم بالتعاون. السد أحيانا هو عبارة عن أفكار وليست غير ذلك. إذا ما هو واجب؟ كيف أتصدى لهذه الأفكار؟ أريد أن أتصدى لهذه الأفكار بالأفكار. والأفكار مسؤولية طبعا الدولة الأردنية، أكيد الحكومة الأردنية، الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، لأنها هي الأكثر تواصلا مع جماهير الشعب الأردني في مختلف مكوناته ومختلف أماكن تواجده. أيضا نتحدث الآن عما يعاني منه الاقتصاد الأردني من تراجع. هل هناك تراجع اقتصادي الأردني؟ وقد كتبت عنه بالأمس بالمناسبة. له هناك ظروف ذاتية ولكن هناك ظروف خارجية. الآن عندما نتحدث عن الظروف الذاتية ماذا أعني؟ أعني الآن كل مشاكل دول الجوار صبت عندنا في الأردن. إذا هناك حملت الأردن مزيدا من الأعباء الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. المجتمع الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية واتفاقية اللجوء هو يتحمل المسؤولية بدعم الأردن بكل النفقات والمصاريف التي تترتب على اللجوء الفلسطيني.
1: لكن الأردن تحمل الكثير.
0: نعم، ولكن الأردن تحملها، ولكن للأسف المجتمع الدولي لم يفي بالتزاماته اتجاه الأردن. هذا أدى إلى زيادة المدنية وارتفاع الأسعار وغيرها من المشاكل التي يشكو منها المواطن الأردني. إذن علينا أن نفكر في كيفية الآن العمل على تعزيز قدرة الإنسان أو المواطن الأردني على العيش بالتكاليف الموجودة حاليا.
1: هذا يعني دكتور، كيف يتم ذلك في ظل التطورات حول الأردن في دول الجوار؟ كيف يتم ذلك دكتور؟
0: هذا مهم. عندما أتحدث عن دول الجوار، ما هو دول الجوار قلنا هذا العامل الخارجي، هذه الذوات الخارجية. عندما أتحدث عن العوامل الخارجية، إذن أنا ماذا أريد؟ أريد أن أضع، لا أريد أضع شروط، ولكن أريد أن أضع ضمانات عن أن هذه الأحداث لن تنعكس على الداخل الأردني في زعزعة الاستقرار. وقد تابعنا كيف خلال الأشهر الأخيرة، بل أكثر من الأشهر الأخيرة، أن هناك تأتينا من الخارج
1: في غزة
0: والشام وسوريا
1: وإيران،
0: والإيران، المخدرات، محاولة تهريب السلاح. الآن نتحدث عن مخطط الإسرائيلي العدواني، التهجير. لذلك وجدنا أن موقف جلالة الملك والدولة الأردنية كان واضحا جدا أنه ضد التهجير، وقد ساهم الموقف الأردني ومعه الموقف المصري بعملية الآن حتى الآن إفشال مخطط التهجير من قطاع غزة. ولكن عندما يخرج علينا مجرم الحرب نتنياهو ويقول أنه مهمة روحانية وتاريخية لإقامة إسرائيل الكبرى،
1: على حد تعبيره،
0: طبعا ما قلنا مجرم الحرب،
1: طبعا
0: لما يقول مجرم الحرب خلاص ويقول إسرائيل الكبرى. إذن ماذا يعني؟ يعني الأردن، سوريا، لبنان، مصر، العراق، أجزاء من السعودية وغيرها. إذن ماذا يتطلب؟ يتطلب هنا إيجاد وتشكيل محور إقليمي متكافلا متضامنا، سواء فيما يتعلق بالبعد السياسي أو حتى في البعد الاقتصادي. لأنه إذا أردت أن تحمي باقي الدول الجوار، إذن عليني أن أنظر إلى المشاكل التي تعاني منها الدول المحيطة مباشرة بفلسطين، وأعمل على حلها من خلال الدعم ومن خلال الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد، حتى يشعر الشعب الدولة المستهدفة. هنا عندما أتحدث عن الإقليم، ولكن أتحدث بشكل خاص عن الأردن. نعم. إذن علينا أن نفكر في كيفية دعم الموازنة الأردنية، دعم الاقتصاد الأردني، لا أن يتم تجفيف أو محاولة تجفيف المنابع تحت إشاعات وذرائع لا يقبلها. نعم. منطق الأردن يبقى خط الدفاع الأول. صحيح. عن فلسطين. نعم. يبقى خط الدفاع الأول عن الإقليم، وبذلك الأردن. نعم. الأردن لما تتمتع به من موقع استراتيجي وجيوسياسي. نعم. وقيادة حكيمة وشعب ملتف حول القيادة الهاشمية. نعم. عليهم أن يدركوا أن أمن هذا الوطن. نعم. هو أمن للجميع.
2: نعم. واحدة أيضا من الثوابت أستاذ فوزي، إذا تحدثنا عنها وتحدثت عنها يعني قليلا، هي رفض ضم الضفة الغربية أو تقويض مسار الدولة الفلسطينية. كيف قرأ القانون الدولي برأيك والسياسي هذه التحذيرات الأردنية؟
0: عندما الأردن كما قلت في البداية، جلالة الملك سواء بلقاءاته أو وزير الخارجية أو الحكومة بشكل عام، عندما يتحدث عن تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية، لأن هذا يشكل انتهاك وتحدي للقانون الدولي. صحيح. لميثاق الأمم المتحدة. الآن عندما نتحدث عن محاولات فرض أمر واقع جديد بالأرض الفلسطينية، هذا ماذا يعني ذلك؟ كما قلت، هو يشكل انتهاك للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية، لأن بالمعاهدة الأردن الإسلامي أوجبت على هذا الكيان الإسرائيلي المجرم أن يحافظ على أمن واستقرار الأردن، وبالعكس طبعا، ولكن الاعتماد على الحوار بالمشاكل، وأن لا يعمل حتى على إجراء أي تغيير جغرافي ديمغرافي. المادة 6.2 من الفقرة السادسة من معاهدة وادي عربي أو المعاهدة الأردنية الإسرائيلية تقول أن الطرفين ينبغي عليهم عدم السماح بإجراء أي تغييرات ديمغرافية. الآن التغيير التشريعي في الأرض هذا يناقض وينتهك اتفاقية جنيف، وبشكل رئيسي اتفاقية جنيف الرابعة. هذا ضد قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في تموز 2024، الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي أنه غير شرعي وغير قانوني، وطالب سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بفكفكة كل ما تم من تغيرات على أرض الواقع من ديمغرافية وتشريعية. وهذا يعني أي ترحيل المستوطنين، ما يسموا مستوطنين وهم ميليشيات إرهابية إسرائيلية، لأنه يقوموا بجرائهم بالتمكين وحماية من القوات الجيش الإسرائيلي. يعني أيضا الأراضي هذه أراضي فلسطينية، وبالتالي كل التشريعات العنصرية يجب أن لا تطبق إلى حين طبعا إنهاء الاحتلال الكامل. إذا القرار محكمة العدل الدولي وطالب قرار محكمة العدل الدولية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ببدء الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، ومن هنا جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24 الذي صدر في 18 أيلول 2024، ومنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي فترة أقصاها 12 شهرا لتنهي احتلالها وتنهي كافة وتفكك كل الإجراءات التي من تغييرات طرأت. وهذه بالتأكيد الأردن كان هو من المبادرين لرفع القضية أمام محكمة العدل الدولية التي أخذت هذا القرار، وأيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا تصدت الأردن وبادرت أثناء عدوان غزة كما تفضل أستاذ ليث الدعوة الجمعية العامة للاجتماع، وقدمت مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إجراء التهجير. كان هذا قرار قدمته الأردن والتي بادرت إليه الأردن.
1: دكتور،
0: إذن بجملة، إذن عندما نتحدث عن الأردن، مهما حاولنا وكما قلت، نحن بحاجة إلى فعلا إلى لقاءات. صحيح. ولكن الآن أقول هذا الموقف الأردني الذي يسعى، لأنه يعلم أن نجاح لا سمح الله المخطط الإسرائيلي هو سيشكل الخطر على الأمن القومي الأردني. ومن هنا نعود ونكرر أن الجبهة الداخلية، وحدة الجبهة الداخلية ووحدتها ومنعتها هي أساس لإجهاض المخطط الإسرائيلي مهما بلغت قوة هذا الكيان المجرم.
1: بناء على حديثك دكتور ما تفضلت فيه قبل قليل، وبناء على تاريخ الوطن المشرف، كيف ساهم الموقف الأردني الثابت والمتوازن تجاه الأزمات في قطع الطريق على محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو القفز فوق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؟
0: هذا سؤال مهم. أولا عندما نتحدث عن الموقف الراسخ الأردني، وكما أشرنا إليه وكما أشرتم إليه أن الأردن كان أين يشعر أن هناك خطرا على القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية، كان يتصدى من تلقاء نفسه، لأنه هذه كما قلنا وسنبقى نقول أنها تنعكس سلبا أو إيجابا على الأمن القومي الأردني. إذن الأردن يدافع عن مصالحه بالإضافة إلى البعد الاستراتيجي الديني والقومي والتاريخي بين الذي يربط الأردن وفلسطين. إذا نتحدث الآن في هذا الموضوع أن الموقف الأردني في هذا السياق هو دوما المبادر، وهو الذي يتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الخطاب، يتحدث مع دول الاتحاد الأوروبي بنفس الخطاب، يتحدث أمام القادة العرب والقادة دول العالم الإسلامي، يتحدث بنفس الخطاب. إذن الأردن هو لا يملك ازدواجية الخطاب السياسي، له خطاب واحد في كل الأماكن، حماية لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال، وحماية للأمن القومي الأردني. وقد تابعنا مرارا الآن، إذا أردت أن أتحدث عن لقاءات جلالة الملك وهي عديدة، ولكن أريد أن أعيد الناس إلى خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي. ماذا تحدث عن أن واهم من يظن أن هذا الكيان الإسرائيلي يريد السلام، وأن الإرهاب منبع بمعنى كانت بمعنى أنه ينبع من إسرائيل، أنه يشكل خطر على الأمن الإقليمي، وهذا ما ثبت على أرض الواقع ما يحدث في سوريا وما يحدث في لبنان هو كله. ماذا يعني ذلك؟ ألا يعني أنه تقويض للأمن الإقليمي صحيح. الذي سيؤثر على الجميع طبعاً. سواء من خلال الهجرة أو من خلال محاولات، أن كما تابعنا خلال العدوان الأمريكي على إيران، تابعنا كيف أن هناك كان مسيرات وأثرت على الأمن الأردني وعلى المواطن الأردني، ولكن كانت تتم جميعها برفض أردني وليست بموافقة أردنية. وبالتالي هذه الأحداث التي أحاطت بالأردن، الآن الأردن تعامل معها، القيادة الأردنية تعاملت معها بكل حكمة وبكل شجاعة وبكل مصداقية لدى دول العالم. من هنا وجدنا أن الإدارة الأمريكية لم تستطع أن تجد أي نقطة طرحتها الدولة الأردنية وترد عليها سلبا
1: طبعاً.
0: لأن الموقف الأردني أيضا يستند إلى القانون الدولي، يستند إلى أهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين، يستند إلى ضرورة عدم الازدواجية بالتعامل مع القضايا. ومن هنا نفهم أن الأردن دوما يؤكد على إنهاء الاحتلال وفقا للقرارات الدولية، ومنها حل مشكلة اللاجئين.
2: يعني الحديث معك صراحة لا يمل منه، فعلا أضاءت إضاءات جميلة جدا، وبدي أشكرك جزيلا. تحدثنا مع حضرتك سعادة الأستاذ فوزي السمهوري عن بعض من ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية. شكرا لك الباحث والحقوقي سعادة الأستاذ فوزي السمهوري، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير وشعبنا الأردن.
1: كل عام وأنتم بخير. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى قصر الحسينية لنقل الاحتفال الرئيسي بيوم الاستقلال 80 فإلى هناك.

0: إذن معكم متواصلون مستمعينا، وننضم سويا للتلفزيون الأردني لنقل الاحتفال بعيد الاستقلال 80 وانطلاق الموكب الأحمر. فإلى هناك
1: إشارتها الفنية المتمثلة في وجه الأسد وأيضا السيفين المعبرين عن القوة والمنعة. ننتقل مباشرة بالصوت والصورة للموكب الأحمر الذي يرافق جلالة الملك إلى موقع الاحتفال.

شرف كاش سيء حمرة سيء.

0: لكم مشاهدينا وصول جلالة الملك إلى موقع الاحتفال الرسمي في قصر الحسينية، وأيضا مسير الموكب الأحمر الذي رافق جلالة الملك، وشهدنا أيضا المدفعية تطلق 21 طلقة طبعا بمناسبة وصول جلالة الملك لموقع الاحتفال.
1: حيث يرعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال، وإحنا شفناها من خلال شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني، وشفنا كمان الموكب الأحمر اللي بيرافق جلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا أيضا.
0: صحيح، يعني شاهدنا وصول جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لقصر الحسينية، ترافق جلالة الملكة رانيا العبد الله، وفي استقبال جلالة الملك كان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة رجوة الحسين. وأيضا اليوم ننتظر هذا الاحتفال الذي نباهي فيه العالم من خلال احتفالنا باستقلالنا 80.
1: وفعلا حازم، احنا شفنا الموكب الاحمر اللي هو له رمزيه هاشميه اللي دائما يمكن بنحكي عنها. اللون الاحمر هو مستمد من رايه الهاشميين، وهذا الشيء بيميزنا وبيميز كمان بنحكي عنها من خلالها عن الثوره العربيه الكبرى. بيرمز كمان للشرعيه الهاشميه والتاريخ العربي المرتبط بتاسيس الدوله الاردنيه.
0: أكيد دائما فخورين بكل منجزاتنا عبر 80 عام من العمل والبناء والإنجاز، ودمت للأمجاد.

0: أذني وراسي عالي، تمنون عاما من الإنجاز والعطاء والمسيرة مستمرة.
1: أكيد ومستمرين معكم متابعينا مشاهدينا بهذه التغطية المباشرة بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. فخورين في بلدنا، بوطننا، بقيادتنا وبشعبنا العظيم، حيث تابعنا قبل قليل الموكب الأحمر الذي رافق جلالة الملك إلى موقع الاحتفال الرسمي بقصر الحسينية وترافق

0: وفق جلالة الملك الملكة رانيا العبد الله طبعا، وهذا الاحتفال السنوي الذي نحتفي به دائما بعيد الاستقلال.
1: وإحنا فعليا كل سنة من خلال شاشة التلفزيون الأردني ننقل لكم الأجواء الاحتفالية والفرحة، فرحة الأردنيين. إحنا اليوم عم نحتفل بثمانين عام من استقلال الأردن، 80 عام بكرر وبعيد من الإنجاز والعطاء والتطور اللي إحنا فعليا عم نشوفه ببلدنا الحبيب. ودائما وأبدا بنحكي إن القادم أجمل وأفضل لأردننا الجميل. أكيد. إحنا كمان حازم اليوم شفنا محافظات المملكة كافة كيف محتفلة بهاي المناسبة العزيزة على قلوبنا، كيف فرحة الأردنيين، كيف فرحة النشامة بكافة المحافظات. وكمان زملائنا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مشكورين ويعطيهم ألف عافية اللي من داخل المؤسسة واللي منتشرين بكافة المحافظات على هالإبداع، يعطيكم ألف عافية.
0: إحنا دائما بنقول لما بنحتفل بعيد الاستقلال بثمانين عام نحتفل بالعمل والبناء والإنجاز في كافة القطاعات. نشاهد اليوم مكانة الأردن على المستوى السياسي عالميا، صوت صحيح. المسموع لقيادتنا الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. نتحدث اليوم عن الشأن الإقليمي ومكانة الأردن على المستوى الإقليمي، على الشأن العربي ومكانة الأردن على الشأن العربي. إذا أخذنا أيضا على المستوى الداخلي خلال الثمانين عام نتابع التطور والإنجاز بكافة القطاعات التعليمية الصحية، نتحدث أيضا عن الخدمات، عن البنية التحتية، على المستوى السياحي نتابع أيضا، على المستوى التكنولوجي نتابع، على كافة المستويات التي تابعنا من خلال الثمانين عام من التطور والإنجاز، وتستمر بإذن الله بهمة شعبنا العظيم في ظل قيادتنا الهاشمية.
1: أمين يا رب. وإحنا كمان مكملين معاكم بهاي التغطية بالأجواء الجميلة والاحتفال بكافة المحافظات وبالعاصمة عمان. خليكم معنا مشاهدينا.

بمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.

0: جعله الله عيد خير ويمن وبركة علينا جميعا، وأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطانا جميعا. وموعدنا غدا، وإن غدا لناظره لقريب، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير.
1: هذا هو الأردن في عيد استقلاله، ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لكل أردني وأردنية وهم يحتفلون، جنودا وعمالا ومزارعين وكفاءات في كل الميادين. من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن.
2: وعهدي لكم أن يبقى الأردن حراً، عزيزاً، كريماً، آمناً، مطمئناً. وكل فخر بأن أكون أردنياً.

0: لك جلالة الملك أن نكون عن ثقتك بخدمة الأردن وشعبه العظيم، وإن شاء الله كنا يد واحدة للمزيد من الإنجازات والمزيد من الجهود التي تبذل دائما لخدمة بلدنا وطننا في ظل قيادتنا الهاشمية.
1: وإحنا مشاهدينا رح ننقل لكم بعد قليل الاحتفال الرسمي من قصر الحسينية، لحتى نتابعه مع بعض على شاشة التلفزيون الأردني شاشة الوطن. خليكم معنا مشاهدينا لحتى ننقل للأجواء الاحتفالية من داخل قصر الحسينية.
0: أكيد حنين والسادة المشاهدين، عندما نتابع ونقرأ ونشاهد دائما القصص والمواد الفيلمية عن تاريخ هذا الوطن، وعندما نستمع لكل من يتحدث، من كان شاهد عيان أو من خلال كتابات أو من خلال زملاء كتاب وإعلاميين وسياسيين وصحفيين وأصحاب خبرة، دائما نتابع الجهد العظيم الذي مر عبر هذا التاريخ وعبر هذا الوطن منذ الثورة العربية الكبرى والشريف الحسين بن علي، مرورا بالملك المؤسس عبد الله الأول، مرورا بالملك طلال واضع الدستور والحسين الباني جلالة الملك الحسين الباني، وأيضا وصولا لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم المعزز، وعلى يمينه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهذا الإنجاز وهذا العمل وهذا البناء، وتستمر بإذن الله هذه المسيرة بهمة ونفس الجميع، وسنبقى دائما كما كانوا الآباء والأجداد سندا لقيادتنا الهاشمية بخدمة الأردن وشعبه العظيم.
1: نعم حازم، وإحنا كمان عم نشوف من خلال شاشة التلفزيون الأردني الاحتفالات بالعاصمة ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفرحة الأردنيين وانتظار الألعاب النارية اللي رح يتم إطلاقها بعد قليل
0: إن شاء الله.
1: نعم، فخليكم معنا على شاشة التلفزيون الأردني أول بأول، ننقل لكم هذه الاحتفالات الجميلة.

0: حازم، شايفين احنا الأجواء الاحتفالية من محافظة جرش ومن كمان العاصمة عمان وكافة محافظات صحيح. المملكة
1: عم يعني احنا يعني من الصباح الباكر والبث المباشر من خلال هذه التغطية الخاصة والاستوديو المفتوح لاحتفالات عيد الاستقلال 80 وأيضا الاحتفالات المسائية في المواقع المخصصة في كل محافظات المملكة. نبلش من إربد، أكيد في هناك احتفالات رائعة جميلة مميزة كالمعتاد، أيضا عجلون، أيضا جرش، المفرق، الزرقاء، العاصمة الحبيبة عمان بأكثر من موقع، البلقاء في مدينة السلط وفي البحر الميت، أيضا نحكي عن مادبة، نحكي عن أيضا الكرك، نحكي عن الطفيلة، معان، العقبة، في كل محافظات مملكتنا الحبيبة هناك احتفالات زي ما احنا شايفين، وتنقل مباشرة عبر شاشة الوطن الأولى، شاشة التلفزيون الأردني، بالإضافة طبعا لانتظار الجميع إن كان في الأردن أو بأي مكان بالعالم الأردنيين الاحتفال الرسمي الذي سيكون بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في قصر الحسينية، الاحتفال الرسمي لعيد الاستقلال 80.
0: وبعد قليل إحنا رح ننقل لكم هذا الاحتفال من قصر الحسينية عبر شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني. خليكم معنا مشاهدينا بهالأجواء الاحتفالية بهالمناسبة العزيزة على قلوبنا.

0: أكيد زي ما احنا شايفين من البوليفارد أيضا من العبد لهذا الاحتفال وهذه الاحتفالات وأيضا أجواء الفرح أيضا من خلال متابعة هذه الاحتفالات في كل المواقع المخصصة لهذا الاحتفال.
1: نعم.
0: وأيضا
1: احنا هلا موجودين بالبوليفارد صح؟
0: هلا هم حاطين
1: احنا بالبوليفارد
0: اللي عندنا هون حاطين البوليفارد لما يحطونه هلا على الشاشة بنبين على تعين اللي بشوفونا بالبوليفارد. فهلا نقولوا علينا
1: الشاشة شايفين الأجواء الاحتفالية بالبوليفارد والعلم الأردني
0: هي شاشة يتابعوا أيضا شاشة التلفزيون الأردني في البوليفارد.
1: أوكي وكمان إحنا عم نشوفها حازم العلم الأردني عم برفرف بالأجواء الاحتفالية بالبوليفارد وكمان
0: صحيح.
1: شايفين فرحة الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال 80 من خلال شاشة التلفزيون الأردني. مشاهدينا إحنا عم ننقل لكم هاي الأجواء الاحتفالية حاليا إحنا عم ننقل الاحتفال من البوليفارد
0: مباشرة. هلا زميلنا المخرج يحطنا على شاشة الرئيسية اللي بالجاليري خلنا نمسي بالخير على كل الحضور
1: الموجود
0: البوليفارد.
1: نعم
0: كل اللي بيتابعونا وبيشاهدونا مباشرة في موقع الاحتفال في العبدلي في البوليفارد واحنا شايفينكم تابعينكم مباشرة.
1: تحياتنا لكم
0: انتوا وكل اللي بيحتفلوا في كل محافظات المملكة.
1: تحياتنا لكم وكل عام والوطن وقائد الوطن والعائلة الهاشمية بألف خير. كل عام وأردننا الحبيب بألف خير. انبسطوا بهاي الأجواء بهاي المناسبة العزيزة. احنا شايفين الفرحة من خلال شاشة الوطن شاشة التلفزيون الأردني. فتحياتنا لكل نشمي ولكل نشمية والله يديم عليكم وعلينا هالفرحة يا رب
0: ويديم دائما الأمن والأمان في بلدنا في ظل قيادتنا الهاشمية. خلينا نشوف أيضا جولة جديدة من أجواء الفرح والاحتفال في كل محافظات المملكة.

0: مازن، فرحة الأردنيين صغار وكبار، هالابتسامة اللي على وجوه الأطفال اللي عم نشوفها، كمان اللبس، البلايز اللي احنا حكينا عنها، الإعلام اللي عم بترفرف، الأجواء الجميلة جدا اللي احنا عم نقول لكم إياها مشاهدينا. وبعد قليل رح ننتقل معاكم لقصر الحسينية حيث يقام الحفل الرسمي لعيد الاستقلال 80.
1: صحيح، يعني اليوم عندما نتحدث عن هذا الحفل الذي سيقام في قصر الحسينية تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، طبعا هذه الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال، وأيضا يتابع الأردنيون هذه الفعاليات الوطنية البارزة في مختلف محافظات المملكة، حيث يأتي هذا الاحتفال هذا العام وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجاز والبناء التي تشهدها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي

0: عهده الأمين. شايفين فرحة الناس كلها، وزي ما أنت حكيت يا حنين، اليوم الأردنيين يتهيئوا للأعياد الوطنية.
1: نعم.
0: كباقي الأعياد باللبس الوطني اللي عليه العلم اللي عليه الشماغ،
1: التصاميم الحلوة. هلأ من داخل الاستديو بهاي التغطية، والتغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وبدنا نشوف الاحتفال من قصر الحسيني اللي راح يتم نقلها من خلال شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني. كل الأردنيين قاعدين عم يستنوا بهذا الاحتفال، وفعليا احنا بكافة المحافظات قاعدين عم نحتفل، بكل مناطق المملكة كمان عم نحكي بالعاصمة عمان، في عدة مناطق مختلفة عم يتم الاحتفال فيها، وعم نستنى كمان الألعاب النارية اللي رح نشهدها ونشوفها بعد قليل.
0: فخليكم معنا. يعني حنين، ما يميز أيضا في كل عام الاحتفالات في عيد الاستقلال، يعني هو الأوسمة الملكية.
1: نعم.
0: أوسمة الاستقلال.
1: نعم. هلأ
0: مباشرة أكيد حنين مباشرة ننتقل طبعا إلى موقع قصر الحسينية، حيث يقام الحفل الرسمي لعيد الاستقلال 80، حيث يرعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاستقلال.
2: سمو ولي العهد المعظم، أصحاب السمو الملكي.

0: ثمانون عاماً والراية الأردنية تعانق الشمس بالعزة والكرامة.
1: فيها سارت القيادة الهاشمية مع أبناء الوطن نحو غد تتسع آفاقه عزماً وضياءً.
0: ثمانية عقود والأردني شامخ الهامة كجباله، راسخ بما صانه انتماؤه وبما حققته يداه.
1: هذا هو الأردن ملكاً وشعباً، وطن شيد على عز سند لا يلين وكرامة عزيمة لا تتزعزع.

لو كان لي 70 لبسا بذلتها في سبيل الأمة لما عددت نفسي أني فعلت شيئا.

بمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر.

ثمانون عاما والراية شامخة في عهد الهاشميين، واليوم نكتب المزيد من فصول قصتنا الأردنية المتجددة مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ونستأذنه ليوجه كلمته في عيد الاستقلال الثمانين لأبناء وبنات الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما، أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا. 80 عاما والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنع والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية. وجنب اقتصاده آثار الأزمات. بهذا الوطن عظيم الشأن

سخي العطاء عربي الهوى. يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب، ويثق بأن أكتاف أبناء العراد لا تصغر. شعب الوفي، اليوم لا نحتفل فقط بما أنجزناه، بل بما نمتلك من قدر وقدرة. وليس الفخر غايتنا، وإنما ترسيخ ثقتنا بهذا الوطن. فوطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد. فالأردن يعرف نفسه ويعرف وجهته ويعرف خيراته، صقلته التحديات فزاد بأسا وثباتا. أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر. وبهذه الروح وبهذا اليقين نمضي معا متوكلين على الله نحو عقدنا التاسع من الاستقلال. نمضي أكثر إيمانا بأنفسنا وأكثر قدرة على صناعة مستقبل يليق بالأردن وأبنائه. وأقول لعائلتي الأردنية، بيننا عهد يحفظ في الصدور، الله أعلم به من كل قول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الوطن يا عمي مش بس الأرض واللي عمر الأرض وكل اللي علمونا.
1: وصلت بهالسن أنا عمري فوق 80 والأردن في قلبي وفي روحي وجداني.
2: والله مهما أغيب عن الأردن ما بصدق وأنا أرجع لها.
3: مثل السمك إذا طلعنا منه الموت.
4: أيام زمان قالوا لنا ديروا بالكم على الأرض لا تفرطوا بيها، أرضكم لا تفرطوا بيها.
5: مين قال لك ياها؟
4: أبوي.
5: آه
4: أنا أبوي وجدي.
6: أنت بتسافر بتسافر بتسافر إلا بترجع لهذا المكان. أنت ليش ترجع له؟ ترجع له عشان إلك فيه ذكريات وناس عاشوا معك في هذا الوطن.
7: ودائما بردد حتى لما بغني أنا بالسيارة بكتب اسمك يا بلادي على الشمس ما بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
8: مثل الحبيب يعني. طبعا الواحد لما بيحب واحد بيعشقها من كل قلبه.
5: الله.
8: طبعا فهذا هو الأردن يعني.
9: هو الدم هو الشريان اللي يجري في الجسم، يعني مهما حكينا عن الوطن ما راح نجزيه.
10: ولا مكان تاني زي الأردن، زي ناسها، زي أكلها، طبيعتها، كل إشي فيها عن جد بحبه.
11: والله زي حب الطفل أمه.
12: البلد بتلاقي ألف واحد اللي يقول لك أنا معاك.
13: مي بلدنا يعني إذا إحنا مش نحب بلدنا شو نحب العاد؟
14: هذا هو الأردن الذي إليه ننتمي، الأردن الذي بنيناه معاً.

مجد الإنجاز الأردني أساسه العزيمة التي لا تلين، عزيمة لا ترضى إلا برسم واقعها بيدها، ذلك الواقع الذي نفاخر فيه الأمم. وها قد حلت اللحظة التي نكرم فيها أبناء وبنات الوطن الذين لم يكتفوا بكونهم شهوداً على 8 عقود من مسيرة

الأردن المنيرة، بل أصبحوا بإنجازاتهم أعمدة شامخة في سماء الوطن. فقصص نجاحهم اليوم هي قصة نجاح الوطن.

0: أنا محمد حسن،
1: أنا الدكتور ثائر عليان،
2: أنا سمر حمايدة،
0: اليوم أنا مذيع أخبار في إذاعة صوت العقبة،
1: طبيب،
2: بدرس ماجستير،
0: حياة جديدة بديتها بسبب صندوق الأمان.
1: الصندوق عائلة،
2: إنسان مستحيل يلاقي سند إلا إذا كان قلبه عليه عن جد.
1: تأهيل نفسي، معنوي، مادي، أكاديمي، طاقاتهم الإيجابية، شعورهم بالمسؤولية.
0: صندوق الأمان كان فرصة، كان سند، كان عائلة،
2: مكان آمن فيه، آمن بقدراتي.
0: عائلة، عائلة واحدة. شكرا جدا لكل حدا دعمنا، أنتوا ما قصرتوا
1: صراحة، أنا بحبكم كثير.
2: شكرا على كل لحظة حلوة إحنا عشناها معاكم.
0: شكرا من القلب.
3: جمعية البنوك بالنسبة لي محور اقتصادي اجتماعي، نفذنا مجموعة وجملة من المبادرات، صندوق همة وطن، أمنحة الشهيد معادل كساسبي موزعة على 52 لواء، 350 غرفة صفية، 100 مدرسة خلال الثلاث سنوات، هذا مشروع ضخم وبعكس قدرات الأردنيين إذا ما تعاونوا معا، دورنا أكبر بكثير من بس رعاية وعمل ودعم القطاع المصرفي.
4: قيادي أردني قليل الكلام إلا إذا استثير، أبدع في مجالات العمل القانوني في الجهاز القضائي العسكري، استطاع أن يطور العمل في مجال النزاع. أخي مهند، من حقك أن تعتز بأن القيادة الهاشمية قدرت هذا الدور الذي قمت به.

0: شخصية استثنائية كثير قريب من الناس. الدكتور زيد طيب المعشر تخجل منه من شدة احترامه وتقديره لك. باب مفتوح للجميع. بالنسبة للمستفتين فهو بتعامل معهم كأبوي، بخاف من كلمة الضمن. طبعه في الفتوى التأني، عند اتخاذ القرار يوازن بين القوة والرحمة، يمنح فريق العمل الثقة والاستقرار. هو نموذج ناجح صراحة في الإدارة والقيادة.
1: مثقف يعاند ظروف الواقع، المثل الأعلى له هي القيم. حزاع البراري استطاع منذ طفولته أن يلتقط مفردات المكان الأردني وأن يشكلها في عمل إبداعي. كن كما تحب وكما كنت في طفولتك وفي مسيرتك الثقافية والإبداعية.
2: دائماً مبتسم ودائماً متفائل. أبونا فرانسيس كريم ومضياف، يعني أردني فح بمعنى آخر. مع مزار سيدة الجبل، مع بيت الأطفال، قدر يخلق بيئة عائلية، أطفال متعلمين يقدروا يتحملوا المسؤولية ورافعين راسهم. رسالته اللي هي يأمن أطفال الأيتام يحسوا حالهم مش لحالهم بهذا الطريق. نحن معك، خليك متفائل، خليك مبتسم لحتى نزيد، وعمل الخير دائماً دائماً ربنا بيبارك فيه.
3: من طفلة صغيرة كانت بتنزح بمناسبة صغيرة، من هان انطلقت شرارة الحملة الأردنية واللي اليوم ساعدت آلاف النازحين في قطاع غزة.
4: في رمضان احنا كنا بنفطر برعاية الحملة الأردنية،
3: الملابس في عز احتياجهم إلها، كسوة العيد قدموا لهم الأغطية والفراشات في الشتاء،
5: وفر لنا بشكل مستمر شحنيات مياه صالحة للشرب.
3: اليوم الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توسعت أكثر لتعمل مخيمات للنازحين، لتقوي العائلات النازحة، وحتى وصلت هاي الحملة لحتى تعمل مدارس للناس ومخابز ومطابخ موجودة وشغالة جنوب قطاع غزة وشمال قطاع غزة.
6: مساعدات للمستشفيات، قدمنا المساعدات للطواقم الصحفية، قدمنا أيضا مساعدات لطواقم الدفاع المدني.
7: من الأزرق لعجلون للجنوب، فنان يظهر طبيعة وجمال الأردن، بلهمني بإبداعاته ودائما بفاجئني بإبداعاته. عمار دافنشي الأردني، يمكن دافنشي العرب. مناطق ما كانت موجودة سياحيا الآن موجودة بسبب عمار. موضوع السياحة البيئية هو كان من روادها، يستفيد من الطبيعة ويصمم مع الطبيعة. الأكاديمية الملكية في منطقة عجلون، محجر قديم مهجور حوله إلى قطعة فنية ودخلت العالمية. اليوم العملة اللي منشوفها كل جيبة أردني هي من تصاميم عمار.

0: لا يزال عنده الكثير عمار.
1: متجذرة قيادية بنموذج فريد، تؤمن القيادة هي فتح مساحات للحوار. سهر العالون صلابتها تعطيك هذه الدفعة في الحياة. التعديل اللي صار على المادة 72 إنجاز تاريخي، حق خدمة الحضانة، 16,000 عاملة استفادوا من برامج الحمايات الاجتماعية اللي اشتغلنا فيها وساهمنا في تطويرها، أتاحت الفرصة لأكثر من 22,000 امرأة أنها تبقى في سوق العمل، وأكثر من 400 حضانة استفادوا سهر العامل الثابت والصادق لكثير من الناس.
2: They've carried out hundreds of airstrikes on
3: في قطاع غزة. ما كان في صحافة بتبين الظروف القاهرة اللي إحنا بنعيشها.
4: This is حبيبة. She's just 2 years old.
3: لما مرضت بنتي وصارت بحاجة للسفر، الصحفية جمانة كراتشة ظهرت لي، عملت تقرير عن بنتي حبيبة وعن حالتها الصحية ولفتت انتباه الكل. أنا أشكرك يا جمانة. حبيبة يعني بعد تقريرك تبدلت حياتها وأخذت فرصتها بالعلاج، سافرت على الأردن.
5: The medical team is here and ready. They're going to be monitoring حبيبة.
3: إحنا قبلنا جلالة سيدنا الملك عبد الله.
6: حبيبة كيفك؟
3: كان مشرف بحالة بنتي حبيبة وكان على تتبع فيها. أنت بالأردن وبنتك قاعدة بتتعالج وعلى أعلى مستوى من العلاج. جمانة كراتشة، الصحفية الأردنية النشمية.
7: شاب وطني أردني يخلط النجاح مع التواضع. أمجد مثابر تطوير التطبيقات والبرامج باستعمال الذكاء الاصطناعي، وكان هذا القرار هو اللي غير مجرى حياته بشكل كبير. طبعا ساعدوا فيه زوجته وأخوه فارس، وهم اللي بنوا الشركة مع بعض. استطاع يحقق أحلام كثير من الشباب ويبنوا البرامج اللي بتخصهم واللي بتساعدهم في عملهم دون الحاجة إلى تعلم لغة البرمجة، وهذه كانت لها دور كبير في تطوير أعمال كثير من الناس أنا بعرفهم هون بالأردن. شكراً على اللي عملته لرفع اسم بلدك واسم وطنك.
8: طموح، إنجازات كتير كبيرة، قائد لأكثر من أوركسترا، حدا بيحب يشوف الناس عم توصل وعم تنجح. كريم قرر يترك أوروبا ويرجع على عمان ليأسس معهد عمان للفنون الأدائية وأوركسترا حجة عمان. بده يكون في عنا موسيقيين أكثر بالوطن العربي وبالأردن أكيد تحديداً. صراحة بحس بفخر إنه كأردني وصل لهاي الأماكن. شكراً على الإنجاز اللي رح نحققه. أكيد عنا لسه خطط مستقبلية كتير حلوة رح تكون وحفلات أكبر وأكبر.
9: متحدي ماهر جداً، التزام لا مثيل له. محمد عمود أساسي في فريق منتخب الوطني الكاراتيه، عالي المستوى مهارياً، يدير المباراة بفهم للقانون ويتقبل الخسارة كالفوز. الآن أصبح رمز، 95 دولة مشاركة ويرتفع علمنا، كل العالم بيتفرج، جميع قنوات العالم بتبث. ما بيمثل نفسه محمد، بيمثل كل الشعب الأردني، مصدر كبير جدا للفخر في المحافل الدولية.
10: شباب منتخبنا مثال الإرادة اللي ما بتعرف المستحيل، الأخوة اللي بتجمعهم على قلب رجل واحد، وشراستهم بالملعب خلتهم نشامة اسم على مسمى. بالنسبة لي النشامة أكثر من فريق كرة قدم، لأنه شخصية المنتخب تشبه الأردنيين، عنيدين طموحين ومتماسكين، وصاروا قدوة للجميع بأخلاقهم وأدبهم ورصانتهم. هم قصة بلد طموح قادرين على كسر كل التوقعات وتحقيق أفضل النتائج شو ما كانت الظروف. واليوم وإحنا على عتاب كأس العالم، أنا متأكد إنهم راح يقاتلوا لآخر نفس ويقدموا الأردن بأفضل صورة. وبحكي لهم، حيرتوا المحللين فيكم، استمروا، ما تهابوا، إحنا معكم وكل الأردن وراكم.

نستأذنكم صاحب الجلالة الهاشمية بالتفضل لتكريم مجموعة من أبناء الوطن وبناته.

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في توفير منظومة دعم للشباب الأيتام بعد إنهاء إقامتهم في دور الرعاية، وهم من مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله. وتتسلم الوسام مدير عام الصندوق المهندسة نور الحمود. جمعية البنوك في الأردن، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدورها في الارتقاء بالعمل المصرفي ودعم قطاعات حيوية من خلال المسؤولية المجتمعية. ويتسلم الوسام رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس باسم خليل السالم. الدكتور مهند علي حجازي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة وترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد. مشروع المدرسة البينية الناطقة في مدرسة الرجاء للصم التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في تمكين الطلب الصم. وتتسلم الوسام مديرة المدرسة السيدة حنان المغربي. الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره في نشر قيم ومبادئ الإسلام والوسطية والاعتدال. قدس الأب يوسف فرانسيس ياسا، وسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لعمله في رعاية الأيتام وخدمة رعية مزار سيدة الجبل في محافظة عجلون. الكاتب هزاع ضامن البراري، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لإساماته الأدبية والمسرحية التي أثرت المشهد الثقافي محليا وعربيا. الحملة الأردنية للإغاثة، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدورها في تقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية من الأردن للأشقاء في غزة. ويتسلم الوسام مؤسس الحملة وممثقه العام عبد الرحمن العواد. المهندس عمار ياسر خماش، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لمسيرته في الهندسة المعمارية والفن والتصميم وإبراز الهوية العمرانية الأردنية وصون التراث الوطني. السيدة سهر عبد العفو العالول، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لدورها من خلال مؤسسة راية في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم النساء والأسر في مكان العمل. الإعلامية جمانة وائل الكراتشة، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لمسيرتها الإعلامية في تغطية القضايا الإنسانية من مناطق النزاع والأزمات.

المهندس أمجد فوزي مسعد، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لدوره الريادي على المستوى العالمي في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودعمه شركات ناشئة وكفاءات شابة أردنية. السيد كريم باسم سعيد، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لإسهاماته الفنية وجهوده في إثراء الحركة الموسيقية في الأردن. لاعب الكاراتيه محمد فائق الجعفري، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لتميزه في رياضة الكاراتيه وحصوله على ميداليات ذهبية في منافسات عالمية.

والآن لفرسان الحلم الأردني، نشام المنتخب الوطني لكرة القدم، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لتأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026، وتجسيدهم لحالة وطنية من الفخر بين الأردنيين. ويتسلم الوسام الكابتن إحسان حداد.

فالكم الفوز والله يقويكم إن شاء الله رب العالمين. شكرا سيدي صاحب الجلالة، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير.

ونعمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نقلنا لكم سيداتي وسادتي الاحتفال الرسمي لعيد الاستقلال 80 من قصر الحسينية ببث مشترك مع التلفزيون الأردني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال ويواصلون مسيرة التنمية في ظل القيادة الهاشمية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: إلى التفاصيل. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الحفل الذي أقيم في قصر الحسينية بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ولدى وصول جلالة الملك إلى موقع الحفل محاطا بالموكب الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، فيما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطفى لتحياته وعزفت الموسيقى السلم الملكي. وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وممثلين عن الفعاليات الشعبية والحزبية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. وخلال الحفل ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني كلمة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، تضمنت رسائل أكدت منعة الأردن واستقراره وقدرته على الصمود في ظل التحديات والظروف الإقليمية الراهنة. وفيما يلي التسجيل الكامل لكلمة جلالة الملك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما. أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا. 80 عاما والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهر تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه

0: عاشت حضارات قدمت للعالم دروساً في المنع والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية. وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى. يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب، ويثق بأن أكتاف أبناء العراد لا تصغر. شعب الوفي، اليوم لا نحتفل فقط بما أنجزناه، بل بما نمتلك من قدر وقدرة. وليس الفخر غاياتنا، وإنما ترسيخ ثقتنا بهذا الوطن. فوطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد. فالأردن يعرف نفسه ويعرف وجهه ويعرف خياراته، صقلته التحديات فزاد بأسا وثباتا. أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر. وبهذه الروح وبهذا اليقين نمضي معا متوكلين على الله نحو عقدنا التاسع من الاستقلال. نمضي أكثر إيمانا بأنفسنا وأكثر قدرة على صناعة مستقبل يليق بالأردن وأبنائه، وأقول لعائلتي الأردنية بيننا عهد يحفظ في الصدور، الله أعلم به من كل قول. والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وبمناسبة عيد الاستقلال، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها. وعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار، ومستذكرين القيم الراسخة التي بنيت عليها الدولة التي بنت عليها الدولة منذ 8 عقود. كما تلقى جلالته برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. هذا وشهدت مختلف محافظات المملكة احتفالات وطنية مهيبة بمناسبة عيد الاستقلال، تجلت فيها مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن ومنجزاته والفخر بقيادته الوطنية الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والنهضة.

أهلا بكم من جديد. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة خلال اتصال هاتفي اليوم، وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اتصال هاتفي اليوم ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، وأكد جلالة الملك دعم الأردن الثابتة للبنان وجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه. بدور أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثامن من ذي الحجة توافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربا إلى الله تعالى، طمعا في قبوله ومغفرته، مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط أجواء إيمانية يملأها التلبية والتسبيح والتكبير، وذلك قبل الوقوف بعرفة يوم غد. أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الحملة الأردنية عن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة جورت اللوت الحكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. وشملت أعمال التأهيل صيانة وترميم حرم المدرسة وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية، إلى جانب تجهيز المدرسة بمقاعد دراسية واحتياجات أساسية تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا وكرامة للطلبة. وتضم المدرسة ما يقارب من 2200 طالب وطالبة كانوا يواصلون تعليمهم وسط تحديات قاسية وضعف في البنية التحتية والمرافق الأساسية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع يوم غد الثلاثاء درجات الحرارة بشكل طفيف، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وقبل نهاية النشرة نلفت انتباهكم سيداتي وسادتي بأن إذان العشاء قد دخل موعده عند 9:10 حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية. جلالة الملك يؤكد أن ذكرى الاستقلال احتفال بما يمتلكه الأردنيون من قدر وقدرة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة 80. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية 4 لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار ذاكر حجات، ليث عكروش، وهاني السعيد، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الاستوديو المفتوح بمناسبة العيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بكافة موجاتها العاملة.
1: مستمعينا ومشاهدينا، نرحب مجددا بكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية، فأهلا بكم. مستمعينا ومشاهدينا، الاستقلال هو السيادة والقرار والإرادة الشخصية الوطنية للدولة والشعب، ومن هنا فإن يوم الاستقلال ويوم 25 من أيار من كل عام هو مناسبة وطنية عظيمة وجليلة في قلوب ووجدان الأردنيين، لأن هذه المناسبة تحكي قصة وطن بني بإرادة وعزم قيادة هاشمية وشعب منتم ووفي من خلال عهود هاشمية جسدت حب الشعب الأردني لأرضه ووطنه، فتشكل الانتماء للوطن والالتفاف الشعب حول قيادته الهاشمية التي تحظى بشرعية تاريخية وشرعية دينية وشرعية دستورية وشرعية شعبية لا مثيل لها، ليتشكل الولاء والوفاء. للحديث عن معاني الاستقلال نرحب مباشرة بضيفي في الاستوديو عطوفة العميد المتقاعد الدكتور عناد نزال ركيبات، الخبير التربوي والأمني. مساء الخير دكتور، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: مساء النور، وكل عام وجلالة سيدنا الله يطول عمره وولي عهده الأمين والأردن أردن النشامة بألف خير.
1: يعني عطوفتك، يعني السؤال الاعتيادي من خلال قدومك لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وإلى مبنى الإذاعة الأردنية للحديث حول معاني الاستقلال، كيف تصف لنا المشهد في الطريق منذ انطلاقك من المنزل وحتى وصولك إلى مبنى الإذاعة؟
2: والله أنا بدي أجاوبك يعني بالمشاهدات اللي أنا شفتها. يعني أعداد بشرية هائلة جدا ترقص وتغني مختلف الأعمار بالشارع. يعني أنا شفت عدد كبير جدا من الشباب ومن الصبايا يمشوا بالشارع على رجليهم ومسافات طويلة. أنا يعني شفت هذا المشهد من عند تقريبا مستشفى الملكة علياء لغاية الدوار الثالث. ناس طالعة محبة للوطن ومحبة لسيدنا ومحبة للنظام السياسي بالدولة، لأنه النظام السياسي الأردني نظام مبني على الرحمة ومبني على الرأفة ومبني على الحكمة. يعني جلالة سيدنا والحكومة بشكل عام المسؤولين فيها، لما تصير أي يعني بالمصطلح العامي أي ميمعة في الحدود المجاورة للأردن بكل المقاييس، ما في هبة ويلا، في عقلانية بالقرار وفي ما فيش عواطف. هاي الأمور ما فيها عواطف. فوالله العظيم يعني أنا اللي شفته إشي ببهج النفس، ناس طالعة بتغني وبترقص، وهذا فرح ما حدا طالب منهم اطلعوا ولا حدا ماسك لهم عصا إلا تطلعوا. فإشي رائع جدا.
1: يعني عناد باشا، عندما نحتفل هذه الأيام بذكرى عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المناسبة الوطنية التي تجسد مسيرة بناء وعطاء، بداية كيف تنظر إلى أهمية هذه الذكرى الوطنية؟ تفضل عطوفتك.
2: سيدي، أولا أنا شاكر جدا لهذه الاستضافة الرائعة. الاستقلال بعني الكرامة وبعني امتلاك قرارك السيادي، وبعني أنه الدولة لما تتحدث

0: تتخذ أي قرارات تتخذها بمصلحة الناس، مش
1: نعم.
0: بإملاءات أو
1: صح.
0: أو بإجبار من قوى خارجية. الاستقلال يعني أنك أنت تخلص من الاستعمار،
1: نعم.
0: وبالتالي كل القرارات اللي أنت بتتخذها بالبلد قرارات سيادية، قرارات فيها مصلحة الناس.
1: نعم.
0: الاستقلال بيرتبط بالإنجازات.
1: صحيح.
0: الآن إذا ما في استقلال ما في إنجازات، لأنه بتكون يعني ما القيادة الأولى في الدولة مش من أهل البلد، وبالتالي ما بيهمه شو بصير.
1: صحيح.
0: لا في تقدم اقتصادي ولا في تقدم سياسي ولا في تقدم في أي قطاع من القطاعات العامة. فالإنجازات اللي تمت في الأردن منذ تأسيس المملكة واستقلالها عام 1946 ولغاية هذا اليوم المبارك، يعني احنا يمكن اليوم شفنا جلالة الملك لما بعث رسالة على التلفونات الخلوية، هذه من النوادر يمكن في العالم، انا اول مرة بسمع فيها.
1: صحيح.
0: لما سيدنا يبارك لكل واحد على تلفون الخلوي،
1: رسالة شخصية لكل مواطن،
0: هذه رسالة شخصية، ورسالة هذه بتحط عليك مسؤولية كمان.
1: نعم.
0: لأن أنك أنت بدك تدير بالك على البلد، أنه كل واحد فينا لازم يدير باله على بلده، لأنه النظام السياسي والنظام بشكل عام بالأردن النظام في عقلانية وفي يعني في رحمانية زي ما بحكوا.
1: نعم. يعني عطوفتك عند الحديث عن الأمن والاستقرار يبرز الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام في حماية الوطن والمواطن، كيف تصفون هذا الدور وأنت ابن هذا الجهاز الذي خدم عشرات السنين وتقلد العديد من المناصب خلال الخدمة؟
0: سيدي، مديرية الأمن العام الأخوان اللي فيها من أول ما أسست وانفصلت عن القوات المسلحة ولغاية الآن، وإن شاء الله يستمر في المستقبل، مديرية الأمن العام هي المسؤولة رقم واحد عن الأمن الداخلي.
1: نعم.
0: يعني بموجب قانون الأمن العام، الأمن العام مسؤول عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين.
1: نعم.
0: طبعا هذه
1: رسالة الأمن العام.
0: هاي رسالة الأمن العام. الآن في أمور ثانية كمان مطلوبة من الأمن العام، مش بس هذا. أنت عندك الآن مين بينظم السير بالبلد؟
1: نعم.
0: مين بينظم السير في الاحتفالات في المناسبات؟
1: نعم.
0: عندك إدارة السجون، إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
1: نعم.
0: يعني هاي واجبات كثيرة، واجبات يعني فيها في إشي كثير منها في خطورة. وبالتالي جهاز الأمن لأنه جهاز مدرب وجهاز في يعني مخططين وفي ناس يعني بتشتغل لمصلحة البلد، بالتالي ما شاء الله ناجحين بكافة المجالات. الدعم الملكي اللي يوليه جلالة سيدنا
1: لتطوير عمل مديرية الأمن العام
0: لمديرية الأمن العام.
1: نعم.
0: طبعا هذا انعكس على التدريب وانعكس على تزويد الأمن العام بكافة المعدات أيضا. يعني احنا الأمن العام في كيف قاعدة السلوك في المؤسسات المدنية، في بالأمن العام ما يسمى بالجودة، وبالتالي أنت بتنافس دول ثانية في الأمن. ليش إحنا شبابنا بيطلعوا مع قوات حفظ السلام برا، والآن يعني لما بقول لك الأردن أنا يعني أنا سمعت مقولة رائعة جدا قبل فترة، بقول لك الأردن الخلوق، مثل الأردن في شخص خلوق، ولما تقول فلان خلوق معناته فلان إله أخلاق عالية وإله يعني إله فكر طيب.
1: نعم. يعني هذا دور كبير لجهاز الأمن العام. يعني عطوفتك اسمح لنا مباشرة أن ننتقل إلى هذا الاتصال بعد قليل مع أحد المكرمين الذين كرمهم جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا اليوم الوطني المتميز عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

0: في يوم الاستقلال دائما جلالة الملك يكرم كوكبة من رجالات الدولة، ومن هؤلاء الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء العام، وهو قاض شرعي متخصص في الفقه وأصوله، قدم عددا من البرامج الدينية الإذاعية والتلفزيونية تناولت تفسير القرآن الكريم والسيرة النبوية والفتاوى والقيم الأسرية والأخلاقية، حاصل على الدكتوراه من الجامعة الأردنية، وتولى عدة مناصب منها رئاسة محاكم الشرعية، وهو محاضر في جامعات أردنية، وله عدة مؤلفات. سلام عليكم دكتور.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: مبارك هذا التكريم يا سيدي، وتستحقونه.
1: الله يبارك فيك ويحفظك، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: يبارك فيك. يعني في البداية دكتور، نتحدث عن هذا التكريم لكم من قبل سيدي وملاي جلالة الملك عبد الله الثاني.
1: والله يا سيدي هذا تكريم عزيز جدا على القلب.
0: نعم.
1: من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله. وهذا التكريم بالنسبة لي هو تعزيز وقوة لما نقوم به بإذن الله تعالى، وما نبذل فيه وسعنا من نشر تعاليم وأحكام ورسالة هذا الدين العظيم، ديننا الإسلامي العظيم، عبر كل الوسائل المتاحة من الإذاعة والتلفاز ووسائل التواصل. فكان هذا التكريم تعزيز لما نقوم به وقوة لما نقوم به، وبإذن الله
0: إن شاء الله
1: انطلاقة أقوى وجديدة بحول الله وقوته. نحن بين يدي ديننا مقصرون، لكننا نبذل وسعنا ونستعين بالله. وهذا التكريم لا شك أن يحمل لي معاني اعتزاز كبيرة جدا وتأكيد على السير، وأنا ما زلت سيدي في الطريق. ربما تستمع إلى فرح الأردنيين الجميل بهذه المناسبة بيوم وعيد الاستقلال، وما زلنا نحن نرى هذا الفرح وهذا السرور، ووطننا غال وعلمنا عال، وواجب وطننا علينا كبير جدا، وجميعنا حراس لأمنه وقيمه وخلقه. نسأل الله أن يكرمنا بهذا الشرف العظيم.
0: نعم، يعني سيدي نود أن نستمع إلى كلمة توجيهية عندما نتحدث عن عيد الاستقلال، عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يتزامن مع العشر الأواخر من ذي الحجة، ويوم غد إن شاء الله يوم عرفة.
1: نعم، يوم غد يوم عرفة إن شاء الله، يوم المباهاة الإلهية.
0: نعم.
1: يوم يباهي رب العالمين بعباده الصالحين، وهذه المباهاة تشمل كل الواقفين على باب الله، ممن أكرموا بالوقف على صعيد عرفات، وبمن أكرموا بالوقوف على باب الله.
0: نعم.
1: بالدعاء والرجاء، وتزامن كما تفضلت مع العشر الأول من ذي الحجة مع عيد الاستقلال، لنعلم أن المحافظة على قوة بلادنا ووحدة صفنا وأمننا وإيماننا عبادة نتعبد الله بها. هذا البلد له واجب كبير علينا، ومحافظتنا على قوته واستقلاله ووحدة صفه عبادة نتعبد الله بها. وبرنا بأردننا بالمحافظة عليه بألفة القلب بوحدة الصف، لا يخفى ما يريده أعداؤنا اتجاه أردننا من زرع روح الفتنة والفرقة، خاب فألهم وطاش سهمهم. نحن بلد نعتز باتصالنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنجوم التي تزين أرض هذا البلد من جنوبه إلى شماله من صحابة سيدنا رسول الله، وبقيادتنا الهاشمية الحكيمة. فنسأل الله أن يعيننا على حمل هذه الأمانة وعلى المحافظة على هذه النعمة.
0: نعم.
1: نحن نعيش في نعمة علينا أن نحافظ عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: نعم، يعني دكتور احنا حبينا في هذه الإطلالة السريعة أن نبارك لكم هذه الثقة الملكية السامية يا سيدي، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الله يبارك فيك وشكرا لكم، وبارك الله فيكم سيدي.
0: نعم.

0: وعودة سيداتي وسادتي إلى ضيفي في الاستوديو عطوفة العميد الدكتور المتقاعد عناد أركبات. مساء الخير مرة أخرى يا سيدي ويعطيكم العافية. يعني عطوفتك مباشرة يعني من خطاب جلالة الملك مساء هذا اليوم بمناسبة عيد الاستقلال، تحدث جلالته أن المواطن الأردني لسانه دائما بكلمة ابشر جوابا سباقا للطلب. ماذا نقول في هذا الإطار؟
1: يعني شكرا جلالة الملك، يعني ذكرنا بالمعاني القيمة الكبيرة اللي بتميز مجتمعنا بهاي الكلمة. انت لما لما تقول لواحد ابشر معناته تم، ما ظلش في اي مجال للكلام. فما بالك لما تطلع من يعني ملك وبيحكي بهاي الكلمه. احنا مجتمعنا مجتمع متماسك، مجتمع رحيم. صح احيانا بنزعل على بعض على شغلات يعني ما يمكن بسيطه جدا
0: تجاوزها،
1: لكن لما بيصير في إشي حامي، يعني خلينا نحكي بالعامية، لما بحس في إشي حامي بنتناسى أي خلافات أو أي مشاكل لا سمح الله. والله جلالة الملك ابشر، احنا كلنا اخوانك وكنا تحت امرك. كلمة ابشر يعني هذه كلمة السر اللي بتجمع كل الاردنيين.
0: صحيح. يعني عطوفة الباشا نستميحك عذرا مباشرة، نرحب بعطوفة اللواء المتقاعد هلال الخوالدي الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير باشا.

0: يعني سنعود الاتصال بعطوفة اللواء المتقاعد هلال الخوالدي في وقت لاحق، وعودة إلى ضيفي في الاستوديو عطوفة العميد المتقاعد الدكتور عناد نزال الركيبات الخبير التربوي والأمني. نجدد الترحاب بك سيدي ويعطيكم العافية. يعني مديرية الأمن العام قدمت تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، حدثونا عن ذلك.
1: سيدي يعني بكل فخر واعتزاز قدمت مديرية الأمن العام على مدار سنوات طويلة قوافل من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم. يعني الإنسان لما يجود بروحه ما ظلش أكثر منك تضحية دفاع عن أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه. هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا إلى رحمة الله تعالى جسدوا أجمل معاني التضحية والانتماء والوفاء للوطن والقيادة، وتضحياتهم هي راح تبقى محل تقدير الجميع ومحل اعتزاز من جميع الأردنيين لأنهم قدموا أرواحهم في سبيل أن يبقى الأردن آمنا ومستقرا.
0: نعم، أيضا يعني نبقى في موضوع مديرية الأمن العام. دائما مديرية الأمن تهتم بموضوع تدريب وتأهيل منتسبيها، والموضوع الأكاديمي يشغل بال المديرية ودائما تحرص جميعا على مواكبة هذا التطور. نتحدث عن الجانب الأكاديمي لدى منتسبي جهاز الأمن العام.
1: مديرية الأمن العام يعني بتحرص كل الحرص على أنه منتسبيها يعني يكونوا على درجة عالية قدر الإمكان من التعليم. مشان هيك أوجدوا أكاديمية الشرطة الملكية، أوجدوا المدارس التدريب في الموقر وفي مناطق أخرى. يعني أكاديمية الشرطة الملكية بتعطي شهادات للماجستير، وأعتقد أنه ممكن في المستقبل ممكن يكون في للدكتوراه. يعني شهادات للدكتوراه بالتعاون مع جامعة مؤتة أو مع الجامعات الأخرى. وبالتالي أنا الموظفين أو العاملين في جهاز الأمن العام ماشي يحمل السلاح، لكن لازم يكون على علم ولازم يكون على معرفة كبيرة حتى يعرف كيف يتعامل مع الناس، حتى يعرف كيف يعني لما يطلع دورات خارجية يعرف كيف يرتب أمور، وبرجع بعلم وبرجع بثقافة. إحنا أيام زمان كانوا بحكوا إنه الأمية اللي ما بقرأ ولا بكتب. اليوم إحنا نسبة الأمية عندنا يمكن تكون يعني أتوقع إنه في المستقبل القادم بتكون صفر. اليوم ممكن تكون الأمية الرقمية بس. إنه الواحد لازم يعرف كيف يتعامل مع كل الأجهزة الرقمية اللي تكون متاحة تحت إيده، وأولاً الهاتف الخلوي.
0: نعم. باشا.

0: أيضا نتحدث عن عملية الدمج للشرطة والدرك والدفاع المدني، قديش هذه الخطوة وهذه الحكمة الهاشمية في تجويد الخدمة للمواطن من خلال دمج هذه الأجهزة الثلاث؟
1: سيدي، طبعا الدمج صار يعني توجيهات ملكية سامية، وتم دمج مديرية الأمن العام ومديرية الدرك ومديرية الدفاع المدني، صارت تحت قيادة واحدة. طبعا هذا بيعطي أول شيء توفير في الإمكانيات وتوفير في القوة البشرية، أيضا بيعطي سرعة في التنفيذ،
0: زمن الاستجابة
1: اللي هو زمن الاستجابة. يعني إحنا يمكن أنا بهالزمانات رحت دورة على اليابان، كان سألناهم زمن الاستجابة عندكم قديش، فقالوا ما بين 5 إلى 8 دقائق الاستجابة. إحنا الآن يعني يمكن نضاهي اليابان وممكن أفضل منها، لكن أحيانا شو اللي بحصل؟ بحصل الشخص اللي بيبلغ عن حادثة معينة أو عن بحاجة لأسعاف أو بحاجة لأمر من الأمور،
0: يكون العنوان فيه غلط،
1: ممكن العنوان يكون فيه خطأ أو بعطي عنوان مو صحيح. بعطي عنوان مو صحيح. فسيدي، عملية الدمج وحدت الجهود تحت قيادة واحدة، تحت تنسيق واحد، تحت تدريب واحد، لكن الآن التدريب اللي بتلقاه اللي بالدفاع المدني غير اللي بتلقاه بالدرك، لأنه هذا في تخصص نوعي في العمل. فهذه وفرت كثير على جهاز الأمن العام بشكل عام، من الناحية المادية، من الناحية التدريبية، من ناحية التنسيق، لأنه المواطن له ناس بخدموه، بقول لك الأمن العام، بقول لك الدفاع المدني، بقول لك الدرك، ما إلو بالأمور الباقية.
0: نعم، يعني إحنا نشأة جهاز الأمن العام هي من نشأة الدولة الأردنية.
1: الأردني.
0: نعم، يعني عطوفتك أيضا أنت أنت خدمت. نعم، يعني عطوفتك تسمح لنا مع هذا الوقفة البسيطة مع الزميل مندوبنا الزميل إسلام العياصرة من محافظة جرش لنقل صورة مشرقة عن الاحتفالات. إسلام، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير.
2: مساء الخير أخي عاطف، وكل عام وأنت ووطننا وقائد وطننا وكل الأردنيين بخير وبركة.
0: نعم إسلام، كيف هي الاحتفالات الآن في محافظة جرش وهي كباقي الاحتفالات في كافة محافظات المملكة؟ تفضل.
2: نعم، مرة ثانية مساء الخير لك ولكافة الإخوة المسلمين. أخي عاطف، الآن نحن نقف على مقربة من موقع الاحتفال، وكما تسمع من خلفي موسيقات القوات المسلحة تصدح بالأغاني الوطنية احتفالا بهذه المناسبة العظيمة التي ظل الجرشيون جزءا أصيلا فيها من مسيرة البناء والنهضة. الأردنيون اليوم يساهمون في مختلف الميادين الوطنية في التعليم والثقافة والاقتصاد والعمل العام، مستلهمين من تاريخهم وخاصة الجرشيون من تاريخ محافظتهم العريقة، إرادة لا تلين وعزيمة لا تعرف المستحيل. حيث تبرز اليوم أخي عاطف محافظة جرش بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي وإنساني كأحد الشواهد المضيئة اليوم على قدرة الأردنيين كافة إلى تحويل التحديات إلى فرصة. اليوم تقف تيجان جرش الشامخة عبر أعمدتها الشاهقة بفخر واعتزاز، وهي اليوم ترتدي حلتها الوطنية متزينة بأشماغ الأردني وبألوان الراية الأردنية بلون عيد الاستقلال وبراية الهاشميين. اليوم أخي عاطف، كان الجرشيون على موعد أيضا كبير مع فرحتهم منذ استيقاظهم ساعات الصباح الباكر ولحظة استيقاظهم بوصول الرسالة الملكية التي قام بإرسالها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى هواتف الأردنيين. هذه الرسالة التي حملت معاني كثيرة، ليست مجرد تهنئة ولكنها أيضا حملت هي في داخلها رمزية عظيمة، عنوانها أن هناك ملك يحمل هم كل أردني في قلبه. هذه الرسالة كما رسالة الأب إلى أبنائه صباح كل يومين، هي رسالة عظيمة أبهجت الأردنيين. والآن أخي عابد أيضا أسمح لي أن تخل إلى بعض الفعاليات التي شهدتها محافظة جرش. هناك العديد من الفعاليات التي بدأت منذ الساعة 5 لهذا اليوم، علما بأن المحافظة تحتفل منذ 3 أيام ماضية بهذه المناسبة. نحن بعد دقائق على موعد أخي عاطف سيكون مع عرض ضخم للألعاب النارية، والجرشيون على موعد أيضا لإضاءة سماء المحافظة ابتهاجا بهذه المناسبة العظيمة بعد عرض عسكري قدمته طائرات القوات المسلحة وسلاح الجو الملكي الأردني. أيضا كان الجرشيون على موعد مع فقرات وطنية وأهازيج ودبكات وأغاني شعبية وفقرات غنائية

0: خلال الاحتفال الذي أقيم في المدرج الروماني الذي قف خلفي الآن كما يعني كنت تشاهدنا عبر الشاشة وأيضا تستمعون إلينا عبر الإذاعة. لكن أيضا أخي عاطف, هذه الاحتفالات اليوم تضمنها نقل بث مباشر أبدع به التلفزيون الأردني لخطاب جلالة الملك الذي وجه كلمات جميلة وكلمات ترفع من معنويات الأردنيين كافة. فالرهان اليوم معقود على هذا الشعب الأردني الأصيل. اليوم الشعب الأردني والجرشيون أسوة كجزء أصيل من هذا الشعب حملوا كلمات هذا الخطاب لعنوان لمرحلة قادمة للقرن التاسع إن شاء الله من استقلال هذا البلد العظيم. هناك اليوم الكثير من الفعاليات, الحضور بالآلاف أخي عاطف, الفرحة غامرة, وأسأل الله أن يجعل كل أيام الاستقلال وكل أيام نعيد بهذا الوطن العزيز الأردني الهاشمي الشامخ. واسمح لي أخي عاطف ومن خلالك وعبر منبر إذاعتنا الجميلة هذا الأثير الوطني أنا أزف إلى جلالة سيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين وأبناء الأسرة الهاشمية والأردنية الواحدة أطيب التهاني باسم أهالي محافظة جرش ونيابة عن كافة الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة بهذه المناسبة اليوم نعطي مساء الله يعيد علينا إن شاء الله
1: يعني
0: كل مرة استقلالنا
1: يعني المبارك. زميل إسلام نقلت لنا صورة مشرقة وبهية حول ما يجري في محافظة جرش من احتفالات بمناسبة عيد الاستقلال. من جرش ننتقل مباشرة إلى الكرك وزميلي الزميل عامر العمر. مساء الخير عامر. عامر مساء الخير. يعني عطوفة الباشا يعني استمعنا إلى الاحتفالات وسير الاحتفالات في محافظة جرش كباقي محافظات المملكة, يعني بلغة بسيطة, يحق لنا أن نحتفل بعيد الاستقلال 80 عام من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة, ماذا تقولون؟
2: أنا بدي أضيف على الكلام اللي تفضلت فيه, يحق أن نحتفل ويحق لنا أن نفتخر بهذه القيادة الهاشمية الأمينة اللي يعني ولا يوم من الأيام سجل على الهاشميين من نشأة الدولة إعدام أي شخص لأمور سياسية ولا لأمور, أحيانا القضاء بيصدر أوامر أو أحكام, مش أوامر, يصدر أحكام إعدام نتيجة قضايا
1: تخص أمن الدولة,
2: تخص حتى أمن الدولة ما نفذ فيه, تخص أشخاص, جرائم قتل,
1: حقوق شخصية,
2: حقوق شخصية.
1: نعم.
2: فإحنا يحق لنا نفتخر ويحق لنا إنه إحنا نفتخر إنه هاي الاحتفالات عفوية, يعني ما حدا جبر واحد ولا حدا قال لهم اطلعوا اعملوا احتفالات بهيك طريقة. فشكر لكل مواطن أردني سمحت له الظروف وقدر يطلع ويشارك حتى لو كان في بيته بمسج حلو, حط علم أردني حلو, حكى كلمة بحق البلد طيبة, شكرا.
1: نعم. يعني باشا خلينا ننتقل بمعيتك إلى محافظة الكرك لنستمع إلى الزميل عامر العمر حول احتفالات في محافظة الكرك. مساء الخير عامر وكل عام وأنتم بخير.
3: مساء الخير زميل عاطف, مساء الخير لك ولجميع مستمعي الإذاعة الأردنية الحبيبة, كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير. لليوم الثالث على التوالي في محافظة الكرك تتواصل هذه الاحتفالات في مدينة الأمير فيصل للشباب. هذه الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال الثماني للمملكة يستذكر فيها أبناء الكرك بكل فخر واعتزاز الكفاح المشرق والإنجاز العظيم الذي قدم الهاشميون الأطهار منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين طيب الله صراحة حتى اليوم. أبناء الكرك زميل عاطف في هذه المناسبة يؤكدون أن الاستقلال ذكرى عزيزة تمكن خلالها الأردنيون بقيادة العائلة الهاشمية من تمكين وإرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة وترسيخ معالم المؤسسية والحرية والديمقراطية ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات الكبيرة والمكاسب الوطنية ورفع مستوى الوطن بكل الإمكانات. محافظة الكرك زميل عاطف يقطنها ما يقارب 400 ألف نسمة, أكد مواطنوها حرص جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى على توفير العيش الكريم لكل المواطنين وإطلاق مشاريع إسكانية رائدة ذوي الدخول المتدنية والأسر التي لم تكن تملك مساكن حتى وصلت في محافظة الكرك إلى 300 مسكن للأسر العفيفة والأسر الفقيرة، إضافة إلى مشاريع تنموية وصحية وخدمية وتعليمية وسياحية تجاوزت 50 مليون دينار، ركزت على تأهيل المباني والمنشآت الحيوية وتطوير البنية التحتية. اليوم في الكرك كان هنالك لليوم الثالث احتفال كبير اشتمل على عروض للأطفال، فقرات المواهب الشابة، عروض طبل وفرق جوالة وفرق فلكلورية وحفل غنائي الآن للفنان ماجد الزرقات. الاحتفالات زميل عاطف اليوم عمت جميع مناطق محافظة الكرك، المنازل تزينت بأعلام الوطن، السيارات تجوب الشوارع، المواطنين للأمانة في كل مناطق محافظة الكرك اليوم كانوا سعداء ويحتفلون في هذه المناسبة العزيزة.
1: نعم يعني عامر، احنا بنشكرك على هذه الصورة المشرقة لهذه الاحتفالات التي تجري حاليا في محافظة الكرك، واعتقد انها ستمتد لساعات الليل. كل الشكر والتقدير للزميل عامر العمر، مندوب الإذاعة الأردنية في محافظة الكرك. وعودة إلى عناد باشا.
2: يا مرحبا سيدي.
1: المصطلح أو هذه العبارة، أمننا استقلالنا واستقلالنا أمننا، يعني يختلفان عن بعض، ماذا تقول في هذا الإطار؟ أمننا استقلالنا،
2: أمننا استقلالنا. إحنا لما يكون الأمن مستتب في كل أرجاء البلد أو المملكة بشكل عام، إحنا بنكون يعني أمورنا الاقتصادية، أمورنا الاجتماعية، كل الأمور اللي بيحتاجها المواطن تمشي بشيء صح. أنت لاحظ لما صارت يعني ميمعة هرمز وما هرمز والمضيق، شوف شوف الانعكاسات اللي صارت. استقلالنا أمننا، هذا 100%، لأنه إحنا دولة بتملك القرار السياسي. القرار السيادي هي يعني في مقولة بقول لك إنه الدولة دائما أوعى أو أدرك بمصالح الناس من الناس أنفسهم،
1: صحيح.
2: لأنه زي ما بحكوا ما كل ما يعرف يقال، أنت أنا وأنت كلياتنا في البيت، الزوجة أو الأولاد ما يعرف أنت شو تتعب، شو تواجه، شو في عندك مصاعب. بدي بس. لكن إحنا الاستقلال، إذا ما كان في استقلال ما في إرادة، ما في انتماء، ما في شغل صح. لا سمح الله لما يكون ما في استقلال، كل المسؤولين اللي موجودين بالدولة بالتأكيد بده يكون مش أجانب، وبالتالي قلبه لا يمكن يكون على البلد. وكل ما بشوف شخص مبرز معين عنده قدرات عنده كذا، بحاول بكتمه على السريع، لأنه هذا إذا استمر راح يسوي مجموعة معه، راح يعمل له دوشة راس،
1: صحيح.
2: فإحنا إذا لما نكون مستقلين، إحنا الحمد لله هاي اليوم العام 80، ويا ربي الأردن يحفظه ويبقى مدى الدهر.
1: عطوفتك جلالة الملك دائما يولي الاهتمام الخاص بالمتقاعدين، وقال عنهم أنتم بيوت الخبرة. المتقاعدين العسكريين بعد الخروج من الخدمة يعتلون أعلى المناصب، فمنهم من أصبح نائبا ووزيرا وأصبح مديرا عاما، والبعض الكثير أصبحوا أكاديميين، وأنتم منهم، وأنت محاضر في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية، ماذا تقولون في هذا الإطار؟
2: والله سيدي لا يعني أنه أنت لما تخرج وتشلح البدلة العسكرية أنه خلص أنت خرجت من النظام العام وخرجت من كل شيء، لا بالعكس. يعني أنا شعوري كمتقاعد عسكري، لما أموت وأنا منتمي للجهاز اللي أنا كنت فيه، منتمي لوطني. جلالة الملك يعني أكد على الحكومة ومن عدة سنوات، وكل سنة في يوم اسمه يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، يعني هذا أكبر تكريم. زي ما تفضلت، في كثير من المتقاعدين العسكريين أعضاء بمجلس النواب، سواء السابق المجالس السابقة أو المجلس الحالي، في منهم أعتلى الوزارات، يعني كان في منهم في مواقع
1: رؤساء للسلطة التشريعية،
2: في منهم محافظين، في منهم زي ما تفضلت. فإحنا لا يعني إنه أنا لما أتقاعد من الجهاز العسكري إنه أنا انقطع اتصالي مع البلد بشكل عام.
1: نعم نعم مضبوط. يعني هذه المناصب الكثيرة التي يعتليها متقاعدي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة هي رسالة

0: للجميع بأن الاستقلال دائما يدعم من حافظ على هذا الاستقلال من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. نعم، عضوتك عندما نتحدث عن الاستقلال والأمن والأمن والاستقلال، من أقوال جلالة الملك اليوم في خطابه السامي للشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، جلالته قال: ما ولد من رحم هذا البلد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.
1: نعم
0: نعم، تفضل
1: سيدي. هاي العبارة يعني اللي وردت على لسان جلالة الملك هي عبارة كبيرة جدا، وعبارة يعني بدها محللين حتى يعني يشوفوا بعدها وأثرها على المجتمع. أنا فهمي الشخصي لهاي العبارة، كل شخص بالأردن مر بتجارب، احنا مرينا بتجارب سيئة، مرينا بتجارب صعبة، من ضمنها الاقتصاد. احنا يعني اقتصاديا سبحان الله الدول المحيطة فينا افضل منا بموضوع الاقتصاد، لكن كل اقتصادات الدنيا اذا ما كان فيها امن واستقرار هاي بتروح في خبر كان في جرة قلم في اي لحظة بتروح. فاحنا جلالة الملك لما حكى هاي العبارة انه اللي بيطلع من رحم المصاعب ما بتخاف عليه.
0: صح لا. صح، يعني عطوفتك فاصل قصير ونواصل الحديث في هذا اليوم الوطني بامتياز.

0: وفي غمرة هذه الاحتفالات وتكريم جلالة الملك لمجموعة من الأشخاص والمؤسسات الاقتصادية، حيث حظيت جمعية البنوك في الأردن بالتكريم الملكي. هذه الجمعية تأسست عام 78 و900 ألف، وتضم 20 بنكا، وتعد عضويتها إلزامية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي. وتقدم الجمعية للبنوك الأعضاء خدمات متنوعة لدعم قدراتهم وتمكينهم من رفع مساهماتهم في التنمية المستدامة. للحديث أكثر يسرنا أن نرحب مباشرة بعطوفة الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك الأردنية. مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير.
1: مساء الخير سيدي، كل عام وأنت بألف خير، وجلالة سيدنا وطننا بألف خير، والأردنيين جميعا بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال طبعا.
0: نعم، يعني مباشرة هذا التكريم الملكي كيف سينعكس على عمل الجمعية وبالتالي على عمل البنوك الأردنية؟ تفضل
1: سيدي. هذا يعني بداية احنا يعني بنعبر عن امتناننا حقيقة، وهذا شرف كبير لجمعية البنوك وللقطاع المصرفي الحصول على هذا التكريم في هذه المناسبة المميزة، 80 عام من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. بكل تأكيد هو مسؤولية إضافية، احنا يعني بتحط على عاتقنا عبء إضافي جديد، وبتخلينا نشتغل بكل جهد وبكل مسؤولية وبكل مصداقية تجاه القطاع المصرفي أولا، واتجاه القطاعات الاقتصادية الأخرى وبلدنا بشكل عام.
0: نعم، يعني احنا دكتور حبينا نكون اول المهنيين لكم هذا التكريم الملكي، ألف مبروك وكل عام وأنتم بخير يا سيدي.
1: يعني هذا شرف عظيم لنا طبعا.
0: شكرا لك. شكرا يعني. وعودة مستمعينا الكرام إلى عطوفة العميد المتقاعد الدكتور عناد نزال أركبات. سيدي، في ختام هذا اللقاء نود أن نستمع إلى كلمة ختامية من عطوفتكم، تفضل.
2: بالبداية أنا بتقدم من مقام سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين قائد هذا الوطن، ومن ولي عهده الأمين، ومن الأردنيين ومن الأردن اللي بيجمعنا جميعا قيادة وشعبا، بأجمل التبريكات والتهنئة بهذا العيد. طبعا هذا العيد 80، نسأل الله عز وجل إنه نحتفل للي الله بيحط بعمره بالأعوام القادمة. هذا التكريم اللي صار اليوم اللي انت لاحظته سيدنا لما كرم من مختلف الناس، رياضيين، فنانين،
0: اقتصاديين،
2: مواطنين.
0: هذا
2: بيدل على انه يعني التكريم مش متحيز لجهة معينة او لا شخص معين. اسال الله انه يحفظ جلالة سيدنا، واسال الله انه يحفظ بلدنا، واحنا مطلوب منا كمواطنين بشكل عام انه احنا نكون سند لاجهزتنا الامنيه بموجب القانون. يعني هذا بخصوص مديريه الامن العام. الامن العام يحافظ على ارواح وممتلكات المواطنين، لكن في المقابل مطلوب من المواطن انه يتبع الانظمه والقوانين والتعليمات اللي مرعيه في البلد. اثنين، اذا حس او شاهد او سمع او وصل الى سمعه باي شكل من الاشكال إشي في جريمة، في معلومات تتمس أمن الدولة، يفترض يبلغ عنها فورا، وهو محمي بموجب القانون سرية هاي المعلومات اللي بحكي عنها.
0: نعم يعني عطوفتك احنا بنشكرك في ختام هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بألف خير يا سيدي.
2: وأنت بألف خير سيدي.

0: حياك مثل.
1: مستمعينا الكرام، في عيد استقلال 80 لا نحتفل بالذكرى فقط، بل نحتفل بوطن استطاع أن يبقى شامخا رغم العواصف، عزيزا رغم التحديات، كبيرا بمواقفه، عظيما بقيادته، راسخا بمحبة أبنائه. وكل عام والأردن سيد الكرامة، كل عام والراية عالية، وكل عام ونحن نزداد لهذا الوطن حبا وبه اعتزازا وله وفاء. مستمعينا، مستمر في هذه التغطية، وسيكون مسك الختام مع الزميل خالد عياد الذي سيختتم هذه التغطية الخاصة ببرنامج حول الأغنية الوطنية في عيد الاستقلال. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.

هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الوطن الذي ما انحنى إلا لله، وصوت الحكاية التي كتبت بالعزم والكرامة منذ فجر الاستقلال. مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم. نكمل هذا الاستوديو المفتوح منذ صباح هذا اليوم من دار الإذاعة الأردنية، وكل الشكر للزملاء الأعزاء. نبدأ بالزميل العزيز عاطف نصور على الفقرة الجميلة والاحترافية، أيضا هذه تحيات الهندسة الصوتية محمد رمضان، والإعداد وتنسيق للزميل العزيز معين خصاونة، وأيضا الإخراج من خلف المكسر معنا المخرج العزيز محمد رحاحلة. كل عام ومولاي بألف ألف خير، وأنتم بألف خير.

ثمانون عاما من البناء والإنجاز ومن الوفاء لرسالة الثورة العربية الكبرى ولنهج الهاشميين القائم على الحكمة والاعتدال وصون كرامة الإنسان. ونستحضر مسيرة وطن بقى قويا بعزم قيادته ووعي شعبه وصلابة مؤسساته.

0: من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية وإلى أبناء شعبنا الوفي. وعادة الهاشميين تكريم الإنسان أينما كان مبدعا. ومعنا عبر الهاتف الدكتور مهند علي حجازي أحد المكرمين في عيد الاستقلال 80. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخيرات، يا هلا يا مرحبا.
0: اسمح لي أقدمك يعني سريعا، الرئيس السابق لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وخبير قانوني في القانون الدولي الإنساني وخبير معتمد لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتطول القائمة يعني الوصفات الجميلة التي اكتسبتها بخبرتك وبمواطنتك الصالحة، ونبارك لك هذا التكريم. والسؤال الأول، شعورك بهذا التكريم؟
1: مساء الخير لك والأخوة المستمعين. الواقع يعني لا يوجد تعجز الكلمات عن وصف شعوري أثناء لحظة التكريم، خاصة أن هذا التكريم جاء من قبل جلالة الملك المعظم.
0: نعم.
1: وهذا يعني ديدن جلالة سيدنا دائما يكرم رجالات الدولة الذين قدموا خدمات للوطن، ف يعني يكفيني فخرا وعزا أن يكون جلالة الملك أن يعمل على تقليدي هذا الوسام تقديرا لخدماتي، فشعور يعني صعب وصفه بصراحة.
0: ما شاء الله عليك، تستحق وأكثر دكتور. ولكن دعنا نتحدث يعني من حكم خبرتك، ما الذي يميز القضاء في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني عن الدول الأخرى؟ ولماذا مختلف الأردن ومواطنيه وقضاؤه؟
1: سيدي يعني بالمناسبة أنا أيضا كنت مدير القضاء العسكري بالإضافة قبل أن أكون رئيس لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
0: نعم.
1: ومنذ أن تولى جلالة سيدنا الله طول عمره السلطات الدستورية أولى القضاء اهتماما كبيرا، وكان دائما يتابع أعمال القضاء، وقبل عدة سنوات أمر بتشكيل لجنة ملكية لتطوير جهاز القضاء من حيث التشريعات، من حيث البنى التحتية، من حيث التحول الرقمي. وأنجزت اللجنة في ذلك الوقت أعمالها، وقبل أيضا تقريبا عام أيضا تم تشكيل لجنة أخرى لإعادة أو تقييم ما جرى في خلال الفترة السابقة، وخلصت اللجنة إلى توصيات يعني منها تعديل بعض القوانين والتشريعات.
0: نعم.
1: وكما تعلم أن القضاء دائما هو يعني عنوان النزاهة والشفافية.
0: صحيح.
1: وإحقاق الحق، ولذلك يعني جلالة سيدنا دائما يولي القضاء اهتمامه بالتشريعات، بتطوير الكفاءات، بتهيئة البيئة المناسبة للقضاء ليتمكنوا من أداء واجبهم المقدس الدستوري.
0: نعم.
1: وهو تحقيق العدالة بين أبناء الشعب.
0: أيضا دكتور مهند، يعني هناك يعني ليس هناك فجوة بين المواطن والقضاء، وهناك ألفة ما بين المواطن الأردني والجهاز القضائي.
1: طبعا صحيح. يعني
0: هذا إنجاز أردني لا تراه في دول مجاورة.
1: يعني الدستور الأردني ينص على أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يتقدم إلى القضاء ويعرض مظلمته أو قضيته. وقضاءنا والحمد لله متميز ومعروف في الإقليم بنزاهته وشفافيته وعدالته. والحقيقة من المنجزات اللي تمت فيما يتعلق بالقضاء والتطور الملحوظ اللي هو سرعة التقاضي.
0: نعم.
1: يعني القضية الآن ما سابقا جزء كانت تأخذ عدة سنوات، الآن صحيح. أصبح هناك في سرعة في إنجاز القضايا،
0: وما زال في بعض الدول المجاورة
1: بعض الدول 4 سنوات و5 سنوات.
0: نعم. هذا ما لمسه المواطن.
1: فالعدالة الناجزة السريعة وبشكل عادل طبعا ليس على حساب النوع، هذا الشيء يتميز به القضاء الأردني والحمد لله.
0: الحمد لله. لمن تهدي هذا التكريم؟
1: والله يعني أنا كرمت باعتباري رئيس هيئة النزاهة، وسيدنا كرمني، هو وسام بعتبره لكل زملائي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
0: نعم.
1: ولأسرتي يعني الصغيرة.
0: نعم. ألف ألف مبروك دكتور.

0: فرانسيس ياسا راهب رعية اللاتين في عنجرة بمحافظة عجلون، وهو أحد المكرمين من جلالة الملك لهذا المساء. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلين.
0: الأب يوسف، كيف حالك؟ ومبارك لك التكريم وتستحق وأكثر.
1: سيدي الحمد لله، شكرا لجلالة سيدنا وشكرا على التكريم، أكيد أنا كتير مبسوط يعني.
0: نعم، نتحدث عن شعورك وأهمية التكريم.
1: يعني شعوري أنه أكيد أنا فرحان، يعني مبسوط 100%، خصوصا أنه التكريم وسام عيد الاستقلال، فبالنسبة لي شيء كتير مهم، وعلى للكنيسة كمان مهم، والبيت الأطفال كتير مهم بالنسبة لنا، كلنا مهم يعني.
0: نعم، جميل جدا. ولمن تهدي هذا التكريم؟
1: أنا بهدي لكل أولاد الدار عندنا اللي احنا مسؤولين عنهم.
0: نعم، جميلة هذه الرسالة، أنه دائما التكريم يأتي للنواحي الإنسانية. فحدثنا أكثر عن هذه الدار، وحدثنا أكثر عن نشاطاتها.
1: احنا عندنا دار رعاية أطفال بتهتم بالأولاد بالأطفال ذوي المشاكل الأسرية.
0: نعم.
1: والأيتام.
0: نعم، إذن الأب يعني نشكرك، وألف
1: شكرا.
0: مبارك على هذا الاتصال، وتحياتي لك.
1: شكرا.
0: يا أهلا.
1: شكرا.
0: يا أهلا.
1: أهلا.

هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية فقط في الأردن تستيقظ لترى رسالة نصية من جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

0: اليوم، وكل عام والجميع بألف خير.
1: نعم، ولك التحية سيدتي وألف مبروك. وماذا عن شعورك في هذا التكريم؟
0: والله شعور كل فخر فعلا، يعني جلالة الملك عبد الله بكرمنا، وهاي اللفتة الكريمة منهم على المبادرة اللي احنا بنكون فيها بالعمل مع فئة الأيتام خريجين دور الرعاية والأيتام في المحافظات. فبحب يعني أشكر جلالة الملك على هذا التكريم، وهو بالعكس هو رح يكون دافع كبير لإلنا إنه إحنا نكمل لقدام ونقدم الإشي الأحسن دائما.
1: نعم، يعني هذا التكريم يعني أضاء الجهود التي بذلتموها مع الأيتام لإدماجهم بالمجتمعات ولتحسين ظروف حياتهم حتى نكون كلنا عائلة واحدة. وسيدة نور، اليوم إحنا كلنا اصطبحنا برسالة يعني ملكية خاصة الكل، فماذا تعني لك؟
0: تعني الكثير طبعا. أول إشي تعني إنه إحنا يعني بغض النظر عن كبرنا كبلد، ولكن الجهود اللي بنقوم فيها جهود جبارة واستثنائية كمان. وبعدين إحنا يعني متميزين في العطاء اللي بنقوم فيه، غير كوننا إنه إحنا صحيح يعني كبلد كلياتنا أردنيين، ولكن إحنا عائلة واحدة، وعائلة واحدة بنسند بعض وبنساعد بعض، وهذا
1: نعم.
0: السند والدعم هذا يعني بنطبق على كل فئات المجتمع الأردني.
1: نعم، وجلالته كان في خطابه يعني أمام المكرمين يعني دائما يركز على عدة ثوابت عن المواطن الأردني وعن قديش إحنا أسرة متماسكة، ووصفها
0: صحيح.
1: بصفات جدا جميلة.
0: صحيح صحيح.
1: إذن كلمة أخيرة أستاذة نور.
0: بحب أول إشي أشكركم على استضافتي، وطبعا يعني هذا التكريم يعني زي ما حكيت لكم هو إشي شرف عظيم لإلنا إحنا بصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وبنطلع إن شاء الله لجهود أكبر ومكثفة أكثر في المستقبل لنقدر إنه إحنا نفيد عدد أكبر من الأيتام اللي موجودين في الأردن.
1: نعم، السيدة نور الحمود، ألف مبروك وشكرا لك على وجودك معنا عبر الأثير بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: الله يبارك فيك.
1: يا أهلا.

0: ومعنا أحد المكرمين من جلالة الملك، السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، معنا عبر الهاتف. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: مساء النور لكل اللي بيستمعوا لنا.

0: وننتقل الآن إلى الأستاذ الأديب الكبير أمين عام وزارة الثقافة الأسبق هزاع البراري، ونقول له يسعد مساك أستاذ.
1: يسعد مساك يا رب.
0: يا أهلا أستاذنا، نبارك لك هذا التكريم، ولن نسألك عن شعورك، ولكن يعني نتكلم عن أهمية التكريم وفي دعم الحركة الثقافية والمشهد الثقافي في هذا الوطن، تفضل.
1: يعني يأتي التكريم في غمرة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80،
0: نعم.
1: وأن يكون هذا التكريم من رأس الدولة جلالة الملك طال الله بعمره، وبحضور رجالات الدولة، و يعني هذه الكوكبة من الاحتفالات، فأكيد أنه يعني له مدلول عميق جدا، ويؤكد على رعاية الملكية للمثقفين وللفنانين الأردنيين، وأنه دائما يعني يضعهم في عين الاهتمام والرعاية. وعندما تحصل على وسام هذا التميز من الدرجة الأولى، وخاصة له علاقة بقطاع الثقافة والأدب والمسرح،
0: نعم،
1: فهذا يدلل كما قلت لك على أن جلالة سيدنا ورأس الدولة لا يغفل الجانب الثقافي ولا الجانب الفني في بناء الوجدان، وفي بناء حاضر ومستقبل الأردن الأبرز إن شاء الله.
0: نعم أستاذ هزاع، يعني جلالة الملك اليوم وصف الشعب الأردني وصفا جميلا، وهو بكلمة شعب عتيد. هل ستؤثر هذه الكلمة فيما بعد، أو ستبرز في أدبنا وفي حكاياتنا وقصصنا؟
1: يعني هذه الكلمة هي عنوان كبير في سرديتنا الأردنية، وخاصة عندما يطلقها سيد البلاد شعب عتيد، بمعنى المنعة والشدة والقوة،
0: نعم،
1: والقدرة على مواجهة الشدائد والأزمات، وأن تبقى محافظا على بناء الدولة وعلى نسق هذا البناء، وأن لا تتأخر عن الأمم الأخرى، وأنت تعيش في زمن صعب مليء بالتحديات ومليء بالمنعطفات الحادة.

0: يعني نحن في اقليم انت تعرف كم تعقيداته السياسيه والجيوسياسيه والعسكريه الى اخره، ومع ذلك فنلاحظ ان الاردن العتيد بشعبه كما قال سيد البلاد هو الحضن الدافئ لابناء الامه الذين يعني تقاذفت بهم الحروب والمآسي والصعاب من كل حد وصوب. فالحمد لله يعني الله يديم هذه النعمه ويديم هذه القياده، وان فعلا نحن يعني ننتبه الى هذه الكلمه وهذا العنوان المهم، الشعب العتيد الذي فيه من الاصاله ومن العمق التاريخي وفيه من المنعه والشدائد والقدره على التحمل والصبر حقيقة في مواجهة كل الصعاب، ونمضي قدما مع سيدنا إلى الأمام.
1: إلى الأمام. لمن تهدي هذا التكريم؟
0: هذا التكريم هدي لكل المثقفين في الأردن، لكل من له علاقة بالفكر والمسرح والفن والأدب والرواية، لكل زملائي أهدي لهم هذا التكريم، وأقول لهم أن هذا مؤشر أنكم يعني في عين الاهتمام دائما، وأن إن شاء الله سيكون الأردن متقدم في كل المجالات، لأنه لا نريد أن نغلب جانبا على جانب آخر، إنما أن تكون التنمية بكل مساراتها وأن يكون التحديث في كل مساراته، ليكون الأردن فعلا هذا الأردن المنيع والعتيد إن شاء الله.
1: نعم، وما أجمل من وصف، وكل الشكر لك أستاذ هزاع، وألف مبروك.
0: يبارك فيك، شكرا لك.
1: يا أهلا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نكمل حديثنا مع المكرمين المبدعين لهذا اليوم، ومعنا عبر الهاتف أمجد فوزي مسعد، وهو رائد أعمال ومبرمج أردني، ولكن الحديث سيكون مع والده الأستاذ فوزي. مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك.
0: أهلا أستاذ فوزي، ألف مبروك لك ولابنك.
1: الله يبارك فيك، مبروك على الأردن كلها.
0: نعم.
1: ومبروك على شباب الأردن، والأردن هذا يعني هذا فخر للأردنيين كلهم الحمد لله.
0: نعم، يعني سنتكلم مع الأب، وما هو شعور الأب عندما يوصل ابنه لهذه المرحلة من التكريم والتميز؟
1: طبعا زي ما حكيت، هو شعور فخر، وفخر بإنجازه باسم بلده الأردن، وهذا طبعا بيرفع اسم الأردن عاليا، وهو طبعا بفاخر بيكون أردن، من الأردن، ودرس بالأردن وتخرج من الأردن،

0: وبدأ حياته من الأردن وبرامجه اللي عملها بدأها في الأردن.
1: نعم
0: الحمد لله هذا مثال للشباب الأردني المواطنين اللي ممكن يحققوا أي شيء من النجاح خلال من خلال عملهم وخلال أدائهم.
1: نعم
0: نعم.
1: إذن أهمية يعني عناية الأهل للمبدعين أمثال ابنك المهندس أمجد وهو خريج جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
0: نعم.
1: فرسالة سريعة للأهل الذين يمتلكون أبناء أذكياء وممكن أنهم يوصلوا هذه المراحل.
0: يعني أنا بأمل من الأهل أنه يدعموا أبنائهم قدر الإمكان ويعطوهم مجال يسحوا لهم فرصة أنه يفكروا ويبدعوا. وطبعا في كل شاب وكل فتاة لهم عندهم نقاط قوة المفروض نركز عليها ونحاول ندعمها ونقويها بحيث انه يحققوا نجاح في المجالات
1: نعم.
0: اللي هم بيحبوها واللي هم ممكن انه يحققوا شيء فيها.
1: نعم سأعود وأسأل السؤال، ما هو شعورك كأب عندما تستلم تكريم لابنك؟
0: شعور فخر طبعا واعتزاز وسعادة كبيرة. وطبعا هذا النجاح نجاح للشاب نفسه وللأهل كلهم ولبلده كلها.
1: نعم وللأب والأم أيضا
0: أكيد 100%. نعم. نعم.
1: أستاذ فوزي مسعد شكرا لك وألف مبروك.
0: الله يبارك فيك.
1: ننتقل لفاصل ونواصل. شكرا.

0: إذن مستمرين أعزائي المستمعين عبر الهواء ومعنا اتصال مع أحد المكرمين من جلالة الملك عبد الله الثاني المهندس عمار ياسر خماش، ونقول له مساء الخير وألف مبروك.
1: تسلم أهلا سيدي، أهلا تسلم.
0: نعم نتكلم يعني معك أستاذنا، وأنت أكيد في غمرة مشاعر فياضة من هذا التكريم، يعني حدثنا عن شعورك.
1: شعور بقمة السعادة والفخر

0: جميل وخير ومبارك صراحة.
1: نعم طبعا مهندس عمار، يعني لك إنجازات جدا كبيرة ومتنوعة، يعني التصميم الخاص بالعملة الورقية يعني في الأردن، وترميم المباني القديمة، وأهمية ترميم هذه المباني، هي تسكننا ونحن نسكنها وتشبهنا، أليس كذلك؟
0: بالضبط، يعني هذه المباني هي مثال على تعامل المواهب الأردنية والعمل الجاد مع لأجيال وأجيال، يعني وتفاعلها مع الأرض والطبيعة بشكل مباشر.
1: ولديها قصص كثيرة هذه المباني.
0: 100%، يعني هي تركت لنا نوع من الكتب، يعني كل مبنى هو سجل كامل يمكن نقرأ منه قرارات وجهد وحتى طريقة كيف نسمع للأرض ونسمع لهمس الطبيعة والمكان.
1: نعم.
0: بشكل كثير أكثر من المباني الحديثة بالمناسبة.
1: نعم، وهذا تكريم ملكي يعني لمعماري بارز وفد مثل حضرتكم مهندس عمار، يعني يدعم المبدعين المعماريين والمصممين للحفاظ أكثر فأكثر على السردية الأردنية والزمان والمكان، لأنه كل مبنى أكيد مرتبط بأحداث تاريخية وجغرافية.
0: طبعا هي أي تكريم من هذا الشكل هو نوع من المسؤولية المضاعفة صراحة، يعني يعطي الشخص جهد وقوة إضافية للدخول في بشكل أعمق حتى بهاي النشاطات، وهاي المسؤولية علينا.
1: نعم.
0: وعلى الكل
1: يعني
0: طبعا.
1: اسمح لي مهندس عمار، يعني أنت قمت بترميم العديد من المباني القديمة، منها كنائس، منها متاحف، منها منزل الشريف حسين بن علي في العقبة، يعني ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ هل كل مكان له خصوصية وله طريقة معينة في الاستحضار وفي الترتيب؟
0: بالتأكيد المهندس المرمم هو شخص يسمع إلى المكان ويعني يحاول جعل المكان هو المعماري، يعني مثلا في مقر الشريف حسين بن علي العقبة.
1: نعم.
0: هذا الترميم كان قبل 40 سنة، والأولوية للمكان، يعني المعماري مفروض يختفي ويسمع على القصة.
1: نعم.
0: الأصلية وما يزود عليها طبعا.
1: مم.
0: وبالعكس يحميها ويعطيها نوع من طولة العمر والمشاركة مع الجيل الجديد طبعا.
1: نعم، وكيف هذا مع الجيل الجديد؟ أكيد عنده مسؤولية أنه عندما يرى هذا الشيء العتيد، يعني أنا حابب أستخدم هذه الكلمة لأنه جلالته اليوم وصفنا بالشعب العتيد، وأكيد كل ما نملك عتيد مبانينا وتاريخنا.
0: بالضبط، تماما تماما. يعني هي المباني هي محاضرة دائمة، هي درس دائم، ويتم تسليمه من جيل لجيل. دائما نحكي هي عهدة في رقبتنا، يعني لازم نسلمها بالضبط زي ما استلمناها، ونحن فقط يعني هي إعارة إلنا، يعني لا يحق لنا النقصان منها أو التقليل من قيمتها، فعشان يعني هذا هو سبب الحماية أصلا.
1: نعم.
0: لتبريرها للجيل الجديد.
1: نعم، إذا كان هناك رسالة من المهندس عمار للمعماريين الجدد والذين سيأتون في المستقبل، ماذا ستكون؟
0: أعتقد الرسالة الأساسية بالنسبة لي هي إعادة قراءة الأرض حسب التقنيات الجديدة وحسب القدرات الهائلة الموجودة للجيل الجديد. الأرض بالأردن هو كتاب يعني قرأنا منه صفحات قليلة، لكنه كتاب هائل، يعني هو.
1: نعم.
0: فهاي بجزء أهم نصيحة، أنه نرجع للأردن ونسمع شو بتحكي لنا لأنه فيها قصص هائلة ممكن تعمل عمارة نادرة يخرج فيها الأردن كمثال على إشي، على يعني لغة أصيلة من أرض الأردن تجاه العالم والمشروع الإنساني المعماري.
1: نعم نعم مهندس عمار، ألف مبروك وشكرا لوجودك معنا عبر الهاتف بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: تسلم سيدي، تسلم
1: يا هلا.

إذن مستمرين بهذا الأستوديو المفتوح مع الزملاء الأعزاء أينما كنتم، نحن معكم كل عام وأنتم والأردن وجلالة الملك بألف خير.

0: إذن مظاهر الفرح والاحتفال مستمرة في شوارعنا وفي مدننا وفي قرانا، من الألعاب النارية إلى العروض الجوية إلى ابتهاج المواطنين في الشوارع والتعبير الولاء والانتماء والمواطنة بأعلى درجات الانضباط والتسامح. المشاهد في الخارج جدا جميلة، يعني نرسم لوحة في هذا اليوم، لوحة مضيئة زاهية بألوانها بمثل قلوبكم الجميلة. ومعنا عبر الهاتف، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي الأسبق، عضو لجنة كتابة السردية الأردنية، مدير عام مركز التوثيق الملكي. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير أخي خالد، سلامات.
0: يا أهلا، كل معاليك، كل عام وأنت بألف خير ووطننا بألف خير.
1: وأنت بألف خير يا سيدي.
0: نعم.
1: القيادة والشعب والجيش والأردنيين جميعا.
0: نعم، احنا بالجاليري والزملاء بنقول انه بس بالأردن كل يوم يعني نصحى ومنلاقي رسالة نصية من جلالة الملك تخص كل أردني بهذا العيد وتهنئة من والدنا.
1: طبعا يعني هذه لمسة مهمة في التواصل بين القيادة والشعب، مهمة انه الجميع شركاء بالصناعة في الاستقلال وتعظيمه وتعزيزه وتأكيد معانيه في صباحات الأردنيين، فتعيشوا على هذا المعنى الابتسامي والكبير.
0: نعم.
1: الذي من أجله بدأ الأردنيون تضحيات كبيرة.
0: نعم، يعني هذه أكيد ستدخل في السردية، سيسرد المواطنين فيما بعد أنه فقط في الأردن، ومن النادر في هذا الجوار أو الدول المجاورة أن يقوم ملك بلاد بإرسال رسالة خاصة لكل مواطن ولكل من يحمل هاتف نقال.
1: طبعا مهم أن تجد مسج باسم يعني رقم الهاتف مكتوب عبد الله الثاني.
0: نعم.
1: بدون أي ألقاب، بدون أي شيء، فهذا يعني بيعكس قديش جلالة الملك من هذه المدرسة الهاشمية اللي فيها كل التواضع، فيها كل احترام، فيها كسر المسافات، فيها تعظيم لإنجازات الأردنيين، العائلة الواحدة التي تحدث عنها جلالته في هذه الرسالة. رسالة قصيرة لكنها كبيرة في معانيها، كبيرة في سمو القيم التي طرحتها وقدمتها، لأجل أن يكون الأردنيين على موعد دائم مع هذا التجديد، مع هذا البناء، مع هذه القصة الكبيرة التي رأها الهاشمية.
0: نعم. معاليك، بعد 100 عام على تأسيس الإمارة، ما الذي استدعى الآن إنشاء لجنة وطنية فنية لتوثيق السردية بشكل رسمي؟
1: يعني هو جهد متراكم صحيح، يعني الملك المؤسس عبد الله الأول كان من أوائل الناس اللي كتبوا مذكرات، وهو منفرد على غيره من القيادات العربية الذين كانوا في عصر الملك عبد الله الأول. ترك تقريبا ما بين كتب ودواوين شعر ومذكرات وكتب عن الخيل، كتاب من أنا، كلها في سياق الهوية العربية، في سياق بناء ذاكرة للأردنيين تخص مسار الهاشميين معهم، وتخص أيضا بناء الإمارة وانتقالها من الإمارة إلى الاستقلال، ونقل الأردنيين من فضاءات الغزو والقبيلة إلى فضاءات الدولة والقانون وبناء المؤسسات. هذه كانت مهمة جدا. وفي عهد الملك طلال طبعا الفترة كانت قصيرة، كان أهم إنجاز هو الدستور. الملك حسين تركنا أيضا بجزء 3 كتب بينها في كملك ليس سهلا أن تكون ملكا، وأيضا مذكراتي أو وحوار طويل وغير المقابلات التي تمت له، حربنا مع إسرائيل تقريبا 4 كتب بالملك حسين. الملك عبد الله أيضا وضع كتاب بصوتنا الأخير اللي سرد في مسيرته.
0: نعم.
1: في الجيف وعمله مع الأردنيين وخدمته عسكرية مهمة في عدة مواقع عسكرية وصولا إلى تولي.
0: نعم.
1: العرش، ومن ثم الكتاب صدر ب2010 أيضا بيحكي قصة السنوات 10 الأولى من عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. هذه مسألة مهمة. في عهد الملك حسين نتذكر أنه كان في لجنة أنشئت، لجنة عليا كتاب التاريخ الأردن عام 86، واليوم راكم عليها توجيهات سمو ولي عهد الأمير حسين. أنا الأردنيين دائما بحاجة للمراكمة، وإحنا كل عملنا كان بناء لبنة على لبنة، جهد على جهد، وبالتالي اليوم بعد 80 عام، بعد أكثر من 103 أعوام على الاستقلال الأول بال23.
0: نعم.
1: و105 سنوات على تأسيس الإمارة، بنشوف كيف هذه الرواية، هذه القصة الكبيرة.
0: نعم، لكن معليك يعني أكيد الإنسان العادي

0: التقط التاريخ والسردية بطريقة يعني قد تكون بسيطة وغير مؤسسية. حدثنا معاليك عن اللجنة، يعني عن آلية عملها، ما الفرق ما بين اللجنة وما بين الموجود الآن؟
1: نعم، الفرق في عمل هذه اللجنة والجهود السابقة. مثلا أنا قلت لك أنه في لجنة كانت في 86، لجنة عليا كتاب التاريخ الأردن،
0: صحيح،
1: صدر عنها 100 مؤلف، لكنها كانت تختار. يعني مثلا مهند عنده كتاب في تاريخ مثلا مسرح في الأردن، بيقولوا له عملنا كتاب عن تاريخ المسرح في الأردن، أو إذا هو مهتم بهذا الحق. واحد مهتم بتاريخ البرلمان بيقولوا له عملنا كتاب في تاريخ البرلمان. لا، اللجنة هذه مرة بعد توجيهات سمو ولي العهد اجتمعت وشكلت لها لجنة عليا برئاسة الوزراء،
0: نعم،
1: رئاسة وزير الثقافة، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين والمعنيين، وأنا تشرفت أني أكون مقررها. ثم تشكلت لجنة تنفيذية، لجنة تنفيذية بشرف عليها أيضا أمين عام وزارة الثقافة بتتابع الأمور التفصيلية، وفي لجنة علمية برئاسة الدكتور زيدان كفافي، هي لجنة فنية وعضويتي أنا وأيضا دكتور عمر الغول، ونحن نقيم ما يصدر من اللجان العلمية المقسمة على الأصول. ولأول مرة بيشترك أكثر من دكتور، تقريبا بعض اللجان فيها 10 و12 و16، العصور القديمة، العصور الجيولوجية، العصور
0: إلى هذا
1: الإسلامية،
0: الحد يعني إلى
1: طبعا العصور الدولة، عصور الفترة الإسلامية المتأخرة، الفترة الإسلامية الوسطى. ففي مراجعة وفي تقييم وفي رفض وفي قبول لبعض الأعمال، لأنه إحنا بهمنا إنه يطلع شيء لائق، شيء جامع، شيء موحد للناس. وبتعرف الناس، كل الدول طبعا تستحق وتكتب تاريخها، تكتب روايتها، وتكتب
0: نعم.
1: سريتها. وبعض الدول أخذت بعدين هذه القصة وهذا المسار،
0: صحيح،
1: الإمارات العربية
0: هنا تفرد عندنا،
1: السعودية.
0: لكن اسمح لي معليك، يعني أنتم أمامكم يعني وثائق وسجلات وروايات شفهية من مواطنين وتاريخ، وقد يكون حتى تاريخ يعني روايات شعبية. كيف تقيمون أنه هذا سيعتمد وهذا يعني ينظر به؟ إذن دعونا نحاول إعادة الاتصال حتى نكمل هذا الحديث الشيق الثمين مع معالي دكتور مهند مبيضين عن السردية الأردنية.

0: أهلا مجددا بمعالي الدكتور مهند مبيضين، وكنا نتحدث عن آلية العمل، وأكيد كنت اخترت سؤال كيف تعمل هذه اللجنة معاليك عندما يكون أمامك وثائق قديمة دولية من دول مختلفة، سجلات وروايات شفهية، فما هي الأسس؟ وخلينا نقرب الإجابة للمستمع الفاضل ونبسطها قدر الإمكان، تفضل.
1: صحيح، احنا كنا نحكي عن مصادر، يعني احنا عندنا فيض من الوثائق والمصادر والأرشيف الأردني الكبير والممتد والمتصل، إضافة الروايات الشعبية حتى التاريخ الدولي. ما يهمنا احنا كمان يعني التاريخ الإسلامي، التاريخ الجيولوجي، تاريخ العصور القديمة، هذه تقول يعني هذه مكتوبة وتتعلق بتاريخ الأرض الأردنية،
0: نعم،
1: الأرض والإنسان الأردني في فترات ما قبل الدولة. الأساس الكبير اللي فيه عناية هو تاريخ الأردنيين والدولة، هذه القصة الكبيرة التي بنوها بها الأردنيين،
0: نعم،
1: دولتهم وإرهاصات ما قبل الثورة العربية الكبرى، ثم الثورة العربية الكبرى على الأرض الأردنية، ثم تأسيس الإمارة والاستقلال والبناء.
0: نعم.
1: فعندنا مصادر أرشيفية، عندنا سجلات، عندنا وثائق، عندنا قصص خاصة بالأردنيين. لما ولي عهد تحدث سموه عن معركة حد الدقيق قفيلة، أيضا بالكرك فيها مثلا الهيئة، في عندنا في عجلون، في عندنا بجرش، في عندنا ثورات على العصر العثماني، هذه كلها نرجع فيها المصادر، نرجع للمذكرات. الاستقلال مثلا اليوم احنا طلعنا رواية الاستقلال من معالي الدكتور زيد حمزي، ما الذي حصل يوم الاستقلال؟ لأنه شارك في ذلك الحفل وفي المراسيم الإعلان والتحول من الإمارة إلى المملكة. فحاولنا بقدر الاستطاعة والإمكان أن نذهب إلى كل أنواع المصادر، نوازن بينها ونقارن بينها، وكمان أيضا مش كل شيء شعبي احنا أيضا نعتمده، لأنه بدك كمان تكون موضوعي.
0: هذا الفرق ما بين الجهد الرسمي المؤسسي العلمي والروايات الشعبية.
1: نعم صحيح، يعني انت حتى مرات المذكرات الشخصية، يعني انا بحكي معك مثلا وانا ماسك مذكرات محمد علي العجلوني وهو من اقدم الضباط

0: العرب اللي أسسوا الجيش العربي وشارك في الثورة العربية قاتل فيها، وبتحدث عن مصادر كبيرة جدا فيما يتعلق بالثورة ومسارها وملك فيصل وملك عبد الله الأول وكيف كان الانتقال إلى الأردن. هذه مذكرات بدك كمان مرات تأخذ ما يعززها من مصادر وثائقية.
1: نعم جميل.
0: وشهادات عديدة، يعني إن كثير ناس كتبوا عن الملك حسين مثلا.
1: نعم.
0: كتبوا عنه مذكرات وشخصية، كانت ناس عملوا معه أجانب وعرب. يعني هذه السمعة الكبيرة اللي تحققها في الأردن والبناء المؤسسي هو المهم، أنه كيف إحنا نستطيع نخرج منه رواية مناسبة رواية.
1: طب.
0: وكمان إحنا في الأردن دائما مثلا في أسئلة حاولنا نجيب عليها، هل كانت الثورة العربية كما يصورها البعض ضد الخلافة الإسلامية؟ هي ما كانت ضد الخلافة الإسلامية.
1: نعم مفاهيم خاطئة. هذا كان سؤالي، يعني سبقتني معاليك، يعني ما شاء الله عليك، يعني ما هي المفاهيم الخاطئة التي تنوون تصحيحها لدى المتلقي؟
0: يعني مثلا قلت لك مثلا في البعض يقول أن هذه الثورة العربية كانت ضد الخلافة، مش صحيح.
1: مش صحيح.
0: 1916 صارت الثورة. طب احنا طلع لنا وثائق من 1912 النواب العرب بخاطبوا الشريف حسين بإنقاذ العرب والعروبة من الاتحاديين. طيب
1: نعم.
0: ما هو الاتحاديين صارين ثورات في طرابلس، صارين في نابلس، صارين في حلب، صارين في اللاذقية.
1: نعم.
0: صارين في الكرك. فهذه كلها كان من سوء التصرفات اللي كانت موجودة، ما كانت ضد. يعني حتى الاتحاديين أساءوا للأتراك كثير وقتلوا ناس كثير من الأتراك. كثير من الأتراك يعني عانوا من سياسات الاتحاديين وفي البلقان أيضا، وصار ثورات عليهم. ليش بس الثورة العربية بنحكى عنها؟
1: صحيح.
0: حاولنا إن وكثير من العرب كانوا على اتصالات مع البريط مع الألمان، كانوا يتمنوا أن الألمان يجي يحكمونا.
1: نعم.
0: يعني كيف لماذا تنكرون على الشريف حسين؟
1: نعم.
0: أنه يتحالف مع البريطانيين لمساعدته بالثورة وتحقيق الخلاص العربي.
1: نعم.
0: ولا تنكرون على آخرين كانوا يتحالفوا مع ألمانيا وإيطاليا، في ناس كثير كانوا موجودين في هذه الدول. هذه وثائق جديدة بتطلع لها.
1: نعم.
0: مثلا في مقولة عند الاستشراق وعند الدوائر
1: المستشرقين. نعم.
0: تقول انه والله الاردن يعني كانت ارض بلا شعب، وانه الملك عبد الله الاول اعطي ارض بلا شعب. هذا مش صحيح. كيف في بلديات، في مؤسسات، في غرف تجاره، في غرف، في مزارعين، في فلاحين، في تعداد
1: في اثار، في تواجد
0: في
1: بشري
0: أثار. يعني
1: نعم.
0: غير هذا كله انه في عندنا كمان سجلات شرعيه محاكم. في اردنيين قاتلوا في البلقان 1913 وراحوا حاربوا الى جنب الدوله العثمانيه مشان يحافظوا عليها من الانقسام.
1: نعم. معليك معليك
0: من هذا
1: يعني
0: الحكم
1: نتيجة
0: لظروف يعني وسياقات دولية وإقليمية ومحلية.
1: نعم. معليك أنت الآن تحتضن كتاب، يعني مذكرات، ولديك قصائد، ولديك يعني سجلات ومصادر كثيرة، حتى روايات شفهية، حتى أهازيج وتخلد أحداث وتواريخ معينة. سؤالي يعني العنصر البشري يعني يتواصل يعني بعدة أدوات، منهم من يحب الشعر، منهم من يحب القراءة، منهم من يحب الأفلام، منهم من يحب أن يحضر مسرحية. كيف تنوون نقل هذه السردية؟
0: هذا السؤال المهم.
1: يعني خصوصا أن هناك أجيال يعني حديثة تتعاطى الإنترنت والسوشيال ميديا وليس لديها وقت يعني للقراءة أو للبحث كما تبحثون أنتم عن معلومة ويفندوها بمؤسسية. يعني أنت يعني ذكرت موضوع أنه مفاهيم الخاطئة يجب أن نتصدى لها، وهذا دور كبير جدا ومشرف لكم ولزملائكم معاليك. فكيف ستخرجون هذه السردية لجيل جديد يعتنق السوشيال ميديا والتكنولوجيا؟
0: تمام. إحنا كلجنة كلجان علمية مقسمة على الأصول بتقدم مادة. إحنا طلعنا الآن دليل، الدليل الآن اللي هو دليل السردية 500 صفحة لحاله الدليل.
1: نعم.
0: هذا الدليل حسب الأصول رايح يروح لجنة التحرير بتقره، بعدين بروح للجنة، في لجنة إعلامية الناس متخصصين بالإعلام والفن والسوشيال ميديا والتقنيات الإعلام المرئي بيحاولوا كيف يطلعوا مثل هذه القصص. إشي بيطلع فيديوهات، إشي بيطلع يعني انفوغرافيك، إشي بيطلع ريلز. ففي منصة بدها تكون وثيقية. وإحنا دائما بنقول إذا استطعنا أن نعيد الأردنيين إلى أصولهم التاريخية والأصول العلمية الحقيقية المحايدة والموضوعية، احنا بنكون حققنا اكبر نجاح. لانه ما بدنا الناس تاخذ التاريخ من ابواب يعني ذاتيه وشخصيه ومناطقيه وجهويه لعمق هذه المسائل السلبيه.
1: نعم.
0: يعني مثلا اليوم احنا بنحاول نهتم كمان في المناهج، ندخل وثائق على المناهج، انه الطالب لما يقول والله صار استقلال للاردن خليه يشوف الوثيقه، خليه يحط الكيو ار كود ويحط على موبايله ويشوف الفيديو اللي خاص بالاستقلال.
1: نعم.
0: لما الامير عبد الله القى الخطاب الاول اللي انتقل فيه من الاماره المملكيه. انت بتحاول تضع تفاعل عالي جدا، وطبعا هذا مش سهل.

0: هذا صعب، لانه كمان انت بتعرف الامزجه والناس، والواحد اليوم ما بشوف اكثر من دقيقه ونص دقيقه. بدك تشتغل على عمل مكثف وعمل علمي وعمل دقيق وعمل محايد وعمل موضوعي، واحنا دائما يعني الحمد لله بنعمل بكل حريه، بنعمل بكل دعم من وزاره الثقافه.
1: نعم.
0: مشكوره على هذا الامر اللي احنا بنحاول نقدمه للناس بما يليق وبما ينسجم ويحقق رؤيه سيدي صاحب السمو ولي العهد.
1: نعم، يعني أنت تتكلم بفخر وب يعني بمحبة وشغف على هذا الموضوع، يعني شخصيا كدكتور مهند ماذا يعني لك هذا المشروع؟
0: والله يعني لي الكثير، يعني لي كثير من التعب الممتع، لأنه المراجعة والمتابعة والمطالعة، يعني إحنا لما الشباب بكتبوا عن تاريخ الدولة الأردنية مثلا، بكتبوا عن تاريخ سياسي، بكتبوا عن استقلال، وبكتبوا عن مجال التشريعية وعن الجيش والحروب، لكن احنا بنحاول نرجعهم، يعني لازم نكتب عن تاريخ الناس، لازم نكتب عن رحلة الأردنيين للعلم، رحلة التداوي والاستشفاء، مكافحة الأوبئة اللي أكلت الناس لما ما كان في أدوية في الزمانات،
1: إيصال الخدمات للقرى،
0: أول
1: طبيب، أول مدرس، أول قابلة، أول طبيبة،
0: يعني الرياضة مثلا، تاريخ الرياضة. اليوم احنا بنحكي عن منتخب وصل كأس العالم، كيف كانت الأندية، كيف كانت تلعب، وين كانت تلعب، كيف تشكلت هذه الهوية الخاصة بالأندية. نحكي عن رحلة العلم، نحكي عن الناس اللي راحوا أفندية درسوا في عنبر في اسطنبول،
1: صحيح،
0: أول طبيب. نحكي عن كمان فضاءات رؤية العالم، كيف تشكلت رؤية الأردنيين للعالم، عن طريق البعثات العلمية، أول بعثة علمية في الجامعة الأمريكية في 1924،
1: نعم،
0: كان فيها حسني فريز وآخرين. نحكي أيضا عن الجامعات، نحكي عن تاريخ العملة والنقود والمصارف،
1: نعم،
0: الأزمات الاقتصادية الكبرى.
1: جميل.
0: مرينا فيها، احنا مرينا بأزمات قاسية،
1: صحيح،
0: وقاسمة، ولو مرت على دولة، يعني أعطيك أزمة اللي صارت في 89 اللي هي الأزمة المزدوجة يسموها، لما هبطت قيمة الدينار وما ضل احتياطي من العملة الصعبة، هذه أزمة مزدوجة يسمها محمد سيد النابلسي الله يرحمه، لا تحدث في دولة في العالم ولم تحدث في دولة،
1: نعم،
0: ومع ذلك الأردن مشى وعبر وتجاوزه والحمد لله رب العالمين.
1: السردية ليس لها يعني تاريخ حتى تتوقف، برأيك من يجب أن يتم إعداده حتى يحمل هذه الرسالة والسردية في المستقبل؟
0: والله احنا بنشتغل على الناشئة، بنشتغل على الشباب، إعلام، بنشتغل على أن يكون هناك عند الرجيم حسابات حقيقية قادرة على أن تقدم رؤيتهم، واليوم اللي بتشوف المظاهر اللي بتشوفها بالشارع،
1: نعم،
0: الإعلام والاحتفالات، وأنا مبسط لما أشوف الأردنيين حاطين العلم على سياراتهم وحاطين سواري بعضهم،
1: صحيح،
0: هذا أمر جديد ترى في آخر 5 سنوات ذات،
1: صحيح،
0: وهذا صحيح يسجل لجلالة الملك ولي العهد أنهم أيقظوا الهوية الأردنية، أيقظوا إحساس الأردنيين بانتمائهم لهذه الأرض وهذه الجغرافيا، وهذا الأمر لم يكن ممكنا لولا أن الأردنيين رأوا بأن جلالة الملك بحكمته وصبره جنبهم الكثير من أهوال المنطقة التي مرت بها وعصرت بها، والحمد لله رب العالمين.
1: إذن سيقوم الجيل الجديد بحمل رسالة السردية
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم.
0: إن شاء الله رب.
1: أطلنا عليك معاليك، ولكن الحديث معك ممتع ومفيد جدا بصراحة، يعني أنا ممتن لك لهذه المعلومات، ويكفيني فخرا أنه اليوم يعني أخذنا منك يعني قضيتين فيهم أخطاء شائعة أو فهم مغلوط، يعني أنا أؤكد يعني دولة يعني دولة بشعب وثورة ضد الظلم وليس شيء آخر،
0: يعني هذه قضايا كثيرة، أو بيجيك حدا بيقول لك والله يا أخي أنت الأردنيين بالاستقلال ما دفعتوا دماء، كيف ما دفعنا دماء؟ إحنا صار مظاهرات، صار نضال سياسي، بعدين إحنا كان عندنا انتداب كان يستحق نضال سياسي وأحزاب وطنية اشتغلت وتفاعلت وأنتجت حركة الاستقلال الأردني بدعم الأمير اللي شجع المعارضة الوطنية، وفي أردنيين كمان استشهدوا في حركات أيضا، وفي طلاب مدارس انحبسوا وتحقق معهم، في معتمد بريطاني انطرد، وبعدين كان في عندنا نظام انتدابي كان أصلا غايته هو أنه يبني مؤسسات يساعد هذه المنطقة على الحكم، وأهم شيء إنجاز عمل الملك المؤسس، وأنه استثنى الأردن بشهر شباط عام 1922 من وعد بالفور، هذه أهم قضية تاريخ ربما تكون،
1: نعم،
0: وتسجل الملك المؤسس رحمه الله اللي استشهد على أبواب القدس وهو
1: رحمه الله
0: يدخل الصلاة، وشهدائنا في أرض فلسطين في كل مكان، هذه كمان قصة أخرى أيضا في سردية الأردنيين والتي تطاول أعلان السماء إن شاء الله.
1: نعم، دكتور مهند مبيضين، شكرا لحديثك المفيد الممتع، هناك مجال لكلمة أخيرة تفضل.
0: والله أولا نبارك لجلالة الملك ولي العهد وللشعب الأردني، وأيضا نخص جيشنا العربي، مؤسساتنا ومعلمينا الأوائل يا أخي، والذين أهالينا الذين بنوا مدارس في القرى

0: خمسينيات وثلاثينيات
1: بإمكانيات جدا بسيطة وساهموا
0: إلى آفاق جديدة. وللملك الباني الحسين بطلال رحمه الله اللي أسس لنا هذا الكيان وحماه في أزمنة صعبة وأهوال كبيرة، شكرا له رحمه الله. ولجهة الملك عبد الله الثاني اللي جنبنا الكثير من الأهوال والأعاصير التي ضربت المنطقة.
1: نعم دكتور مهند، شكرا لك سيدي.
0: لا عفوا
1: يا أهلا.

مستمرين في هذا الاستوديو المفتوح ونرحب بالزميل العزيز شوبرت النمري ضيفا عزيزا. يسعد مساك شوبرت. ومعنا من بلاد اليمن جاء ويحتضن قصيدة جميلة عذبة هو الأستاذ عبد الوهاب الرجوي الشاعر اليمني معنا عبر هاتف إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومستمرين في هذا الاستوديو المفتوح.

0: إذن الشاعر اليمني عبد الوهاب الرجوي. تفضل أستاذ عبد الوهاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة الشعرية بمناسبة عيد الاستقلال المجيد للمملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بعيد الحرية وعاشت الأردن عزيزة غالية طول الزمان. أسمى تهانينا لكم يا سيدي يا أبو الحسين والشعب يهديك التهاني. عماني هيل اليماني الموطن الثاني وهيل مسكنه والكناني. دي قالها سيدي الملك عبد الله بن الحسين الأصل أنه يماني. وانعم به من ملك هاشمي لمملكة خير باني. دي حقق المنجزات وحقق أحلام شعبه ورايته في العناني. ولي عهدك حسين الشهم مليك إنس وجاني. ملكت كل القلوب بأخلاقك العالية والشعب حبك جناني. في السياسة مخضرم شبيه جدك حسين كأنه عاد ثاني. هناك يا شعب الأردن هذا القيادة الحكيمة وتعيش وتعيش طول الزمان. الأسرة الهاشمية من قاد والمملكة نحو بر الأماني. من حققوا أمن واستقرار شامل رغم كيد الشواني. يا أردن الخير دوما واحة للأمن هو الأماني. وأي مجرم يحاول إخلال بالأمن يقبض على في ثواني. أنت مهد الحضارات والرقي والتقدم من قديم الزمان. يا قبلة السواح واسطورة البتراء وأهل الكهف شاهد عياني. عمان صارت أوروبا بفعل عملة قوية من الفقر ما تعاني. واصبح لعمان حضور دولي مشرف يشار له بالبناني. هناك قوة عزيمة لأبو الحسين من حقق أعلى مكاني. عزيز عمان نسخة من عزيز الكنانة في الاقتصاد رقم ثاني. من زار عمان كنه خارج نطاق الجزيرة بكل ما يعني الكلام من معاني. يا بس كسرت بغى المختار في يعجز الوصف اللساني. كلمة هذا الشاعر اليمني عبد الوهاب الرجوي أبو مجدي. ودمتم سيدي ذخرا للوطن والسلام عليكم
0: ورحمة الله. صح لسانك يا عبد الوهاب. شكرا لك. وبهذه القصيدة الجميلة نختتم هذا الأستوديو الذي امتد من فترة الصباح إلى هذه اللحظة. أشكر كل من استمع وكل من كرم بالاتصال معنا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير وسيدنا وبلدنا وكل من عن هذه الأرض الطاهرة. هذه تحيات الزملاء من فريق العمل محمد رمضان من خلف التنفيذ الهندسي، والإعداد للزميل العزيز معين خصاونة، والإخراج للزميل محمد رحاحلة، وشوبرت النمري من القسم الهندسي حل ضيفا. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مدار الاستقلال، من التأسيس إلى التعزيز. إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي وأحمد الشبلي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

0: وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني، ويحمي كل مستجير من أبناء أمته، ويواصل حمل أمانة المسؤولية النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
1: الأردن الوطن الذي ينبض بالعزيمة ويتنفس الإرث العريق ويحمل في طياته قصة أمة بنتها سواعد الأجداد وسقاها دم الشهداء ورفع رايتها الآباء والأبناء. هنا حيث التاريخ يروي حكاية النضال، والنبل يكتب معاني الخلود، والأمل يجدد العهد مع المستقبل.
2: نقرأ اليوم سفر الاستقلال لا من أفواه المؤرخين وحدهم، بل من ملامح الجند على الحدود ومن الحناجر التي لا تزال تكبر كلما ارتفعت الراية، ومن رياض الشهداء التي تضيء عتمة الوجود وإن لفها الصمت المهيب.
1: الوهج الأول، الطلقة التي سبقت التكوين ومطلع النداء في ظلال الحرب العالمية الأولى، حين ضاقت الأرض على أهلها انبثق في قلب العرب حلم الاستقلال كضرورة في شرايين أمة جرحت بخيانات من نكث عهده من الحلفاء الذين وعدوا مفجر ثورة العرب الكبرى ومنقذ أمالهم المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي، ووعدوا الأمة العربية فغدروا. في هذا المشهد القاسي بدا قيام دولة عربية مستقلة حلماً معجزاً، لكنه الحلم الذي لا يؤمن بالمستحيل والحق الذي لا ينساه أهله.
2: وكانت معان هي مهد هذا الحلم، فإليها جاء الأمير آنذاك شهيد الأقصى المغفور له بإذن الله جلالة الملك الهاشمي عبد الله الأول بن الحسين في 21 من تشرين الثاني سنة 1920، محمولا على أكتاف الأمل العربي، ففتحت له معان قلبها وساحتها وتحولت إلى ملتقى الأحرار ومنبر الثوار ومقر الترتيب للمرحلة القادمة.
1: ومن معان ابتدأ النداء حين انطلقت جريدة الحق يعلو شعلة في ليل الإنكار، وبداية دولة كانت تسكن في ضمير الفكرة وتخفق في قلوب من آمنوا أن العواصف لا تطفئ راية غرست في تربة الإصرار وسقيت من ماء العهد وظلت تنمو على صبر الجبال حتى استوت وطناً يشار إليه بالبنان.
2: وجاء اللقاء الفاصل حين زار وينستون تشرشل مدينة البتراء والتقى بالأمير عبد الله في قمة نقشت في جذور تأسيس الدولة، حيث وقف الأمير الهاشمي ينتزع وطناً يولد ليرفع في خاصرة الشرق العربي راية السيادة.
1: وحين تهيأت الظروف وانتظم الناس على بيعة المشروع، جاءت العريضة من أبناء شرق الأردن تناشد الأمير الحر أن يمضي في المسير، فكان الرحيل التاريخي من معان إلى عمان كعبور بين مرحلتين من الفوضى إلى التنظيم، من الرجاء إلى البناء.
2: ميلاد الدولة من ضلع التحدي. وفي عمان في 2 آذار عام 1921 استقبلت القبائل أميرها بقلوب

0: قلوب خافقة بالولاء وأفئدة تعرف في أي يد تزرع الراية ولمن تسلم الأمانة. وهناك كان أول خطاب هاشمي يقال على أرض الأردن، فارتفعت الحناجر بالتكبير وبدأت ملامح الدولة تتشكل، وتلاشت سحب الحكومات المحلية، وتقدم الفارس الهاشمي ليكون للعهد سياجا وللراية سارية وللناس مرجعا لا يلين.
1: وما هي إلا 40 ليلة من ليالي المجد حتى استوى للبلاد مجلس وزاري برئاسة رشيد طلع ابن الثورة وسليل الحرية، فاستيقظت الدولة على أول فجر دستوري، وبدأت عمان تكتب على جبينها أول سطر في كتاب الشرعية، وكانت اللبنات الأولى في مؤسسات الدولة، وكان الجيش العربي الذي سيظل درع الكرامة وسياج السيادة.
0: وفي 25 من أيار سنة 23 و900 وألف، وبموجب قرار عصبة الأمم المتحدة، رفرفت بريطانيا بأوراق الاعتراف وكتبت للعالم أن شرق الأردن كيان مستقل تحت انتدابها، لا يزال يمسك بحلمه ويحتفظ بصبره ويمد بصره إلى الغد الذي لا وصاية فيه.
1: ولم يلبث الأمير عبد الله طويلاً حتى سعى إلى تثبيت الأرض بالدستور، فجمع من الشعب لجنة ناطقة بإرادته، ووضع مشروع قانون أساسي ومشروع قانون انتخاب لمجلس نيابي يرى النور، لكن المماطلات البريطانية مدت في الغياب وعرقلت الولادة، وظل الدستور مؤجلاً حتى طبع في نفس معاهدة عام 28، فكان ميلاده على مضض ومضمونه على خلاف الرجاء.
0: ومنذ ذلك التاريخ انطلقت شرارة الاستقلال الكبرى، حين خرج الناس في شرق الأردن من صمتهم ورفضوا معاهدة تمسك برقابهم وتكبل سيادتهم، وأقسموا ألا استقلال دون تمام ولا كرامة في ظل انتداب.
1: فهناك على تخوم التحدي وفي مواجع الزمن العربي الجريح، خاض عبد الله الأول ومعه الأردنيون نضالا مريرا وكفاحا قاسيا وصمودا لا يلين، وفاء لعقيدة الحرية التي آمنوا بها، وانطلاقا من رؤية قومية كانت ترى في استقلال الأردن مقدمة لتحرير الأمة، وفي رفعة رايته وعدا لا يخلف بأن هذه الأرض ستبقى وقفا لله وللعروبة، لا تكسر فيها إرادة ولا يساوم فيها على حق.
0: استواء الاسم مملكة وارتقاء الراية ملكية. وفي 17 من كانون الثاني عام 46 و900 وألف، وعلى منصة هيئة الأمم المتحدة، وقف وزير الخارجية البريطاني أرنست بيفن ليعلن للعالم أن شرق الأردن قد استوى على ساقه وبلغ من النضج السياسي ما يمكنه من مغادرة عهد الانتداب إذانا بمرحلة جديدة من السيادة المستحقة.
1: وتوج ذلك الإعلان السياسي بتوقيع معاهدة الصداقة بين الأردن وبريطانيا في 22 من آذار عام 1946، والتي نصت صراحة على اعتراف بريطانيا الكامل باستقلال شرق الأردن وعلى تبادل التمثيل السياسي بين البلدين على قدم المساواة والندية في القول والفعل.
0: ثم سارت المعاهدة في مدارج الدستور، فعرجت إلى مجلس الوزراء وكان برئاسة إبراهيم هاشم، فأجازها في 30 من آذار، ثم عرضت على المجلس التشريعي الأردني الخامس الذي عقد جلسته الثالثة لدورته فوق العادة الأولى، وذلك في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الواقع في 23 من جماد الآخرة من عام 1365 هجرية، الموافق 25 من أيار سنة 1946 ميلادية. وقد أصدر المجلس التشريعي الأردني بالإجماع
1: إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.
0: البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبد الله بن الحسين المعظم بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إقرار تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس.
2: إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه.
0: مسيرة العهود، حماة الاسم الناهض وأسس المجد الممتد. ما من تراب على وجه الأرض صيغ من الكبرياء كما صيغ تراب الأردن، وما من عرش في الدنيا استقر على السنن والقيم كما استقر العرش الهاشمي في عمان. فمنذ أن هتف المجلس التشريعي الخامس بإعلان الاستقلال بدأ الوطن بناء دولة قانون ومؤسسات تشيد دعائمها على ركائز العدالة وتقيم بنيانها على أكتاف الرجال الأوفياء، وتزدهر بقيادة هاشمية عرفت أن الملك مسؤولية لا يتقدمها الهوى ولا تحيد عن مصلحة الشعب.
1: في ظل الراية المباركة التي عقدت للملك المؤسس شهيد الأقصى عبد الله الأول بن الحسين، فتح طيب الله ثراه نوافذ الدولة على العصر وأطلق الخطى نحو تأسيس مؤسسات الحكم وتمكين المشاركة الشعبية وصيانة الهوية الوطنية والمواطنة الفاعلة، وعقد ميثاق وحدة الضفتين، عهد أمانة وجسراً للعروبة، فأقام من حلم الأمة دولة ومن رماد الخيبات راية، وسار بالأردنيين في أول الطريق قبل أن يختتم رحلته شهيداً على أعتاب الأقصى، إذ شاءت إرادة الله أن يختم اسمه بالقدس وتختم به صفحة التأسيس بالدم الزكي، وأعظم الختام ما كان عند المسرع.
0: ثم كان المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبد الله الأول منارة الفكر الدستوري ومهندس أولى أوتاد الدولة الحديثة، فوضع دستوراً تنحني له الدساتير وتستقيم به المؤسسات، دستوراً كان نزهة في بساتين العقل وصرحاً في ربى القانون، كأنما كتبته العدالة بيمين عربية ووزنته الحكمة بميزان العقل، فكان لبنة التحول من التأسيس إلى رسوخ البنية المدنية.
1: ثم تسلم الراية المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال الهاشمي الذي حمل الأردن في حدقات عينيه، وكان إذا خاطب العالم تحدث بلغة التاريخ والمستقبل، وإذا التفت إلى شعبه نادى باسم المحبة والمسؤولية، فدشن مرحلة جديدة في تاريخ الأردن الحديث استمرت 47 عاماً رافعاً شعار فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة الذي جسد فلسفته ونهجه في الحكم، وشكل ركيزة أساسية في توجيه الخطط التنموية وتوزيع مكتسبات التنمية لتشمل جميع أرجاء المملكة.
0: خلال تلك العقود تحققت إنجازات هائلة، وكانت البلاد في كل مرحلة تواجه تحديات جسام، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وقد شهدت هذه الحقبة أحداثا كبيرة تتراوح بين معارك الشرف دفاعا عن الأرض ومنجزات وطنية تعكس إرادة القيادة والشعب في البناء والتطور. فبنى جلالة الملك الحسين رحمه الله بالعلم جامعات، وبالرجال معسكرات، وبالأمل مؤسسات، وفي عهده تم تعريب قيادة الجيش العربي وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، فاستكملت السيادة هيبتها وتجلى الاستقلال في أبهى صوره، وراح الأردن يمضي ثابت الخطى وسط عواصف الإقليم، حافظاً أمنه، متمسكاً بثوابته، دولة تستحق أن تكون قدوة في محيط لا يهدأ.
3: سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.
1: في السابع من شباط عام 1999 انتقل الملك الحسين بن طلال إلى رحمة الله تعالى، تاركاً إرثاً إنسانياً خالداً. جنازته جنازة العصر، جمعت 75 وفداً عالمياً، ووحدت الأصدقاء والخصوم في لحظة تاريخية نادرة. وبينما كانت الأمة تشيع قائدها، عقد الأردنيون البيعة للملك المعزز عبد الله الثاني، الذي حمل الأمانة بعزيمة وحكمة، وواصل المسيرة برؤية استراتيجية فرضت إيقاعاً جديداً من القوة والتطور.
4: أقسم بالله العظيم أنا حافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.

عهد جلالة الملك عبد الله الثاني يشكل محطة مهمة في تاريخ الأردن، حيث يواصل جلالته التطوير والتحديث على جميع الأصعدة، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات المتجددة، ويسير بالأردن في مدارج العلا ويعلي بنيانه ويرفع مكانته في المحافل الدولية، ويعزز الإصلاح ويشحذ الهمم ويغرس في كل مؤسسات الدولة روح التجديد، ويعض على ثوابت الأمة بالنواجذ، فلا يفرط في القدس ولا يساوم على الحق.

0: انبثاق الرشد، حين أقامت الدولة الفتية أركانها على ساقي الدستور. ما كانت العقود التي مرت من لحظة التأسيس وفيها توهج الاستقلال مجرد تواريخ تتلى، بل كانت مرافئ شرف ترسو فيها سفينة الوطن كلما مضت بها الأعوام في لج الأحداث.
1: في هذا المسير لم يكن الدستور ميثاقاً إدارياً، بل كان سفر السيادة وعماد الدولة. ثلاث مرات ولد، ولكن أعظم ميلاده كان عام 1952، الذي لا يزال ينظم الحقوق ويقيم التوازن، لا يركن إلى النصوص وحدها، بل يتنفس من ضمير الأمة. ودخلت عليه 14 تعديلاً كانت نبضاً متصلاً بحياة الوطن. إذا تغير النبض

0: استجاب النص،
1: وخمسة مجالس تشريعية في عهد الإمارة، ثم 20 مجلساً نيابياً في عهد المملكة. كأن السلطة التشريعية نهر لا ينقطع من جوف الجغرافيا، يروي فكرة التمثيل ويكرس الحضور الشعبي في صناعة القرار.
0: أما مجالس الأعيان الثلاثون فهي شرفات التجربة، حيث يجلس الحكيم لا متفرجاً بل شريكاً في رسم المدى. وما المجالس الوطنية الاستشارية الثلاثة إلا شهادة من التاريخ أن الأردن وإن ألجأه احتلال الضفة الغربية لتجميد الحياة النيابية، فإنه لم يغيب الشورى.
1: وما تعاقب الحكومات إلا صفحات الاجتهاد في دفتر البناء، 103 منها لكل منها عرق في جسد الدولة، ولكل رئيس من 44 موضع قدم في جدار الزمن، فمنهم من شق الطريق ومنهم من ثبت المعالم.
0: أما السلطة القضائية فبدأت مع أول حكومة، حيث جاء في الحكومة مظهر بيك أرسلان مشاورا للعدلية والصحة والمعارف وعضوا في مجلس المشاورين، وبدأت الدولة بتنظيم تشكيلات المحاكم النظامية بقانون تشكيل المحاكم لسنة 1922، ثم استبدلت عدة مرات وصولا إلى قانون رقم 26 لسنة 1952، والذي أدخلت عليه العديد من التعديلات، لكنه بقي ساريا إلى الآن.
2: وهو الأردن الصغير بمساحته وموارده المتواضعة، ملء الأسماع والأبصار، محترم عزيز، آمن مستقر، مخلص للرايات التي تسلمها من الآباء والأجداد، أمين عليها، تحرسه عين الله الساهرة، ويعزز قدراته أبناؤه وبناته من شتى الأصول والمنابت، ويحمي أرضه وكيانه بنصر من الله، جيش عربي مصطفوي عزيز، فيه الرجاء وعليه الأمل، يسنده ظهير أمين ساهر من أجهزتنا الأمنية المخلصة التي نعتز بها ونقدر لها عطاءها الوطني الموصول.
1: من جذوة التكوين إلى سكينة التمكين، لم يتكئ الأردن على موارد بل على معدن رجاله وفطنة نسائه وصدق سواعد جنوده ونبل قيادته.
0: جيشه العربي المنبثق من الثورة العربية الكبرى حمل الراية كما أراد الهاشميون، جيشا للعرب شارك في معارك الشرف في ربا فلسطين وعلى ثرى القدس، وسطر ملحمتي السموع والكرامة، ولبى نداء سوريا في حرب رمضان عام 1973، وقدم آلاف الشهداء على امتداد الوجع العربي وفي حفظ السلام من أرض الوطن إلى أقاصي الأمم.
1: في قلب الصحراء التي كانت يوما تختبر صبر أبنائها، نهض الأردن اليوم ليصبح وطنا يتباهى بآلاف المدارس التي تنير العقول، ومئات المستشفيات والمراكز الصحية التي تداوي الأرواح، وعشرات الجامعات التي تصدر المعرفة، وآلاف المصانع والشركات التي تدير عجلة الاقتصاد، وقطاع نقل وبنية تحتية شهدت نهضة تحاكي العالم. إنها قصة أمة تكتب حاضرها بسواعد أبنائها، وتؤسس لغدها بثقة وطموح لا يعرف الحدود.
0: في السياسة كان الأردن مرآة للضمير العربي، لم يساوم على القدس ولم يتنازل عن فلسطين، وحمل ملوكه أمانة الوصاية الهاشمية باذلين لها كل مستطاع.
1: وحين ضاقت الأرض على أهلها فتح الأردن قلبه، حضن اللاجئين، نادى بحقوق الإنسان، دافع عن المرأة والطفولة، نهض بالشباب، تبنى قضايا الإعاقة والتعليم والصحة والعمل والبيئة والمناخ والأمن الغذائي وغيرها، وارتقى في منابر العالم صوتاً للسلام وللعدل وللكرامة.
3: هذه الدولة التي أصبحت مسيرتها قصة نجاح لا تزال تدهش الآخرين رغم كل ما أحاط بها من ظروف إقليمية استثنائية أو اقتصادية صعبة أو قلة في الموارد، وتجاوزت بكل الإصرار أصعب الاختبارات.
0: وهكذا من أول الوهج حتى تمام النضج تتابعت الحكاية فصولا من نور، وها هو تاج الأوطان كلها يسير على سنن المجد، يديم مسيرة التأسيس ويشد أوتاد الترسيخ ويعلي مدامك البناء ويشحذ سنان التعزيز، لا يساوم على قضية ولا يفرط بحلم.
1: ذلكم هو الأردن، وتلكم هي الراية، وذاك هو الاستقلال.
0: مدار الاستقلال من التأسيس إلى التعزيز. إعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي وأحمد الشبلي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسينية ويوجه كلمة للأردنيين. جلالة الملك يؤكد منعة الأردن واستقراره وقدرته على الصمود في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. جلالة يؤكد أن الأردنيين شعب أصيل راسخ في مبادئه عصي على الهزيمة والانكسار. جلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.

0: تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحفل الذي أقيم في قصر الحسينية بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ولدى وصول جلالة الملك إلى موقع الحفل يرافقه الموكب الأحمر، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته، فيما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطفى لتحيته وعزفت الموسيقى السلام الملكي. وحضر الحفل سمو الأمير الهاشم ابن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى ابنة عبد الله الثاني وسمو الأميرة رجوى الحسين، إلى جانب عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف وعدد من رؤساء السلطات. كما حضر الحفل كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وممثلون عن الفعاليات الشعبية والأحزاب والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. وخلال الحفل ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين كلمة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، حملت رسائل وطنية عميقة أكدت منعة الأردن واستقراره وقدرته على مواجهة التحديات والصمود في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشددا على أهمية وحدة الأردنيين وتمسكهم بقيمهم وثوابتهم الوطنية في مواصلة مسيرة البناء والتقدم. وفيما يلي التسجيل الكامل لكلمة جلالة الملك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما. أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا 80 عاما، والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنع والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية. وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى. يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب، ويثق بأن أكتاف أبناء العراد لا تصغر. شعب الوفي، اليوم لا نحتفل فقط بما أنجزناه، بل بما نمتلك من قدر وقدرة. وليس الفخر غاياتنا، وإنما ترسيخ ثقتنا بهذا الوطن. فوطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد. فالأردن يعرف نفسه ويعرف وجهه ويعرف خيراته، صقلته التحديات، فزاد بأسا وثباتا. أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر. وبهذه الروح وبهذا اليقين نمضي معا متوكلين على الله نحو عقدنا التاسع من الاستقلال. نمضي أكثر إيمانا بأنفسنا وأكثر قدرة على صناعة مستقبل يليق بالأردن وأبنائه. وأقول لعائلتي الأردنية، بيننا عهد يحفظ في الصدور، الله أعلم به من كل قول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وحمل الاحتفال هذا العام طابعا استثنائيا لما تمثله الذكرى 80 لاستقلال المملكة من رمزية وطنية كبيرة تجسد مسيرة عقود من الإنجاز والعطاء، وترسخ معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ الأردن المجيد ومسيرته الحافلة بالنهضة والازدهار. متابعة في التقرير التالي.
2: في مشهد وطني مهيب يختزل 80 عقود من البناء والإنجاز، احتفل الأردنيون بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مناسبة حملت هذا العام دلالات استثنائية جسدت مسيرة وطن صنع حضوره بثبات ورسخ مكانته بالوحدة والعزيمة والالتفاف حول قيادته الهاشمية. وجاء الاحتفال ليعكس صورة الأردن الحديثة، دولة تجمع بين أصالة التاريخ وروح المستقبل، وتؤكد قدرتها على مواصلة مسيرة التقدم رغم التحديات الإقليمية والمتغيرات المحيطة. الاحتفال هذا العام جاء بمشاركة واسعة من المواهب الأردنية التي أبدعت في مجالات الموسيقى والغناء والتصميم والفنون الأدائية، مقدمة لوحات فنية عكست الهوية الوطنية بروح عصرية تجمع بين الأصالة والتجديد. وتضمن الحفل إطلاق أغنية وطنية جديدة بعنوان يا بلادي، قدمت مفهوما حديثا للأغنية الوطنية وحملت رسالة محبة واعتزاز بالوطن، فيما شكلت فقرة المدلي مساحة للاحتفاء بالموروث الشعبي الأردني وأغاني الفلكلور التي ارتبطت بذاكرة الأردنيين من خلال إعادة تقديمها بأسلوب معاصر يستهدف الأجيال الجديدة. وفي ختام الحفل شمل التكريم الملكي عددا من الشخصيات والمبادرات الوطنية التي برزت في مجالات العمل العام والابتكار والريادة والعمل الإغاثي والصحافة والفنون والموسيقى والرياضة، إلى جانب مبادرات اجتماعية وخيرية كان لها أثر ملموس في خدمة المجتمع. وعلى صعيد التصميم عكس مسرح احتفال الاستقلال الثمانين رؤية فنية ومعمارية استلهمت ملامح الهوية الأردنية وتاريخها الثقافي، واستوحى المسرح تصميمه من الخيمة البدوية التقليدية باعتبارها رمزا للكرم والضيافة وروح الجماعة، مع توظيف عناصر التطريز التقليدية بأسلوب معماري معاصر. كما استلهم التصميم تفاصيله من التضاريس الأردنية والتكوين العمراني لمدن مثل عمان والسلط من خلال السلالم المتدرجة والشرفات متعددة المستويات التي توزع عليها أعضاء الأوركسترا وجوقة الكورال. واستحضرت منصات الأوركسترا طابع المدرجات الرومانية التاريخية التي تعد جزءا من الموروث الثقافي الأردني عبر تشكيلات نصف دائرية تحاكي مقاعد تلك المدرجات الأثرية. وأحاط بالمسرح ثمانية أعمدة رمزية جسدت الذكرى الثمانين للاستقلال ونقشت عليها قيم وطنية تمثل هوية المجتمع الأردني، وهي الكرم، الوئام، التاريخ، النخوة، العز، السند، الكرم والعزيمة، لتشكل هذه الأعمدة ركائز رمزية وهيكلية للسرد البصري والفني للاحتفال.
0: وشهد الاحتفال عرضا مميزا لمجموعة من الفيديوهات الوثائقية والفنية التي جسدت قيم الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية الحافلة بالإنجازات، كما أبرزت قصص النجاح التي صنعها أبناء الوطن وعكست عمق الانتماء والارتباط الراسخ بين الأردنيين ووطنهم وقيادتهم الهاشمية. إلى التفاصيل.
3: افتتح الحفل بفيديو رمزي قصير جسد القيم التي تجمع الأردنيين مستحضرا محطات من التاريخ الوطني وصورة الأردن الراسخة بثوابته وإنجازاته في مشهد بصري عبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وروح الانتماء. كما عرض فيلم وثائقي بعنوان تاريخ الاستقلال استعاد أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الأردنية نحو الاستقلال، بدءا من خطاب جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين عند وصوله إلى عمان عام 1921، مرورا بمطالبات المجالس البلدية بالاستقلال والبيعة، وصولا إلى الخطاب التاريخي في قصر رغدان يوم 25 من أيار عام 1946 والذي أعلن فيه استقلال البلاد الأردنية. واختتم الفيلم بمشاهد من الاحتفالات الشعبية ووثيقة الاستقلال. وشهد الاحتفال عرض فيلم بعنوان الأردن بعيون أبنائه وبناته، قدم صورة وجدانية صادقة عن الوطن من خلال شهادات عفوية لأردنيين وأردنيات عبروا فيها عن حبهم للأردن وارتباطهم بذكرياتهم وتفاصيل حياتهم فيه، مؤكدا أن الانتماء للوطن شعور متجذر يعاش ويتوارث عبر الأجيال. وفي إطار الاحتفاء بالإنجاز الأردني عرض فيديو خاص بالمكرمين سلط الضوء على قصص نجاح المؤسسات والشخصيات التي كرمها جلالة الملك عبد الله الثاني. وتميز الفيلم هذا العام بأسلوب إنساني مختلف، إذ تولى مقربون من المكرمين رواية تجاربهم معهم مستعرضين الأثر الإيجابي الذي تركوه في حياة الأفراد والمجتمع وفي دعم مسيرة التنمية والاستثمار بالإنسان ضمن مشاهد حملت مشاعر الفخر والامتنان.
0: وفي ختام الحفل تفضل جلالة الملك بتكريم عدد من المؤسسات الوطنية والشخصيات الأردنية بمنحهم أوسمة ملكية تقديرا لعطائهم وجهودهم المتميزة في خدمة الوطن وتنمية المجتمع وإسهاماتهم البارزة في مختلف المجالات، تأكيدا على تقدير الدولة لكل ما يترك أثرا إيجابيا في مسيرة البناء والإنجاز. متابعة في التقرير التالي.
4: شهدت المناسبة تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات الأردنية التي كان لها أثر بارز في خدمة المجتمع والإنسان كل في مجاله، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم المميزة. وشمل التكريم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لدوره الإنساني في دعم الأيتام وتمكينهم تعليميا ومهنيا بعد مغادرتهم دور الرعاية، إلى جانب جمعية البنوك في الأردن التي أسهمت في دعم مشاريع تنموية ومبادرات مجتمعية في قطاعي التعليم والصحة. كما تم تكريم مهند علي حجازي تقديرا لمسيرته القانونية وخبرته في مجال النزاهة والقانون الدولي الإنساني، ومشروع المدرسة البيئية الناطقة التابع لمدرسة الرجاء للصمي لتميزه في تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز الوعي البيئي لديهم. وشمل التكريم أيضا زيد إبراهيم الكيلاني لجهوده العلمية والدعوية، والأب يوسف

0: فرانسيس ياسا لدوره الإنساني في رعاية الأيتام والفئات المحتاجة. وفي المجال الثقافي جرى تكريم هزاع ضامن البراري لإسهاماته الأدبية والثقافية إلى جانب الحملة الأردنية للإغاثة التي قدمت جهودا إنسانية وإغاثية واسعة لدعم أهالي غزة. كما تم تكريم عمار ياسر خماش لإبداعه في العمارة البيئية وترميم المباني التراثية، وسهر عبد العفو العالول لدورها في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا وتعزيز حقوقها. وعلى الصعيد الإعلامي برز اسم جمانة وائل الكراتشي من خلال تغطيتها الدولية المؤثرة، فيما جرى تكريم أمجد فوزي مسعد لنجاحه الريادي العالمي في قطاع التكنولوجيا. كما شمل التكريم الموسيقي كريم باسم سعيد تقديرا لمسيرته الفنية، واللاعب محمد فائق الجعفري لإنجازاته الرياضية الدولية، إضافة إلى المنتخب الأردني لكرة القدم بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى كأس العالم 2026، في تأكيد على تميز الكفاءات الأردنية في مختلف الميادين.
1: وبمناسبة عيد الاستقلال، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها. وعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار، ومستذكرين القيم الراسخة التي بنيت عليها الدولة منذ 8 عقود. كما تلقى جلالته برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بهذه المناسبة. هذا وشهدت مختلف محافظات المملكة احتفالات وطنية مهيبة بمناسبة عيد الاستقلال، تجلت فيها مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن ومنجزاته والفخر بقيادة الوطن الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والنهضة. كما شهدت سماء المملكة استعراضا جويا لطائرات سلاح الجو الملكي أثار مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين في مشهد جسد هيبة الدولة الأردنية وكفاءة قواتها المسلحة الباسلة. وتواصلت مظاهر الاحتفال بعروض مباشرة للألعاب النارية التي زينت سماء المملكة، مضيفة أجواء من البهجة والفرح والسرور. ويقف الأردنيون في 25 من أيار من كل عام بكل فخر واعتزاز أمام ذكرى استقلال وطنهم الذي كتب تاريخه بالعزم والتضحيات. فقد شكل استقلال الأردن نقطة تحول عظيمة انتقل فيها الوطن من مرحلة الكفاح إلى بناء الدولة الحديثة بقيادة هاشمية حكيمة ليصبح رمزا للكرامة والسيادة. ورغم التحديات بقي الأردن قويا بأبنائه الأوفياء، يحمل رسالة السلام والمحبة ويصون وحدته بعزم لا ينكسر.

بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان خلال اتصال هاتفي أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة، وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها. وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اتصال هاتفي ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة. وأكد جلالة الملك دعم الأردن الثابت للبنان وجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه. بدوره أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه. يتوجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم 9 من ذي الحجة للوقوف بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، لينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة حيث يبيتون ليلتهم على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر.

وقضاء أيام التشريق. أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الحملة الأردنية عن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل مدرسة جورتلوت الحكومية جنوب قطاع غزة تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80. وشملت أعمال التأهيل صيانة وترميم حرم المدرسة وإنشاء غرف صفية ومرافق صحية إلى جانب تجهيز المدرسة بمقاعد دراسية واحتياجات أساسية تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا وكرامة للطلبة. وتضم المدرسة ما يقارب 2200 طالب وطالبة كانوا يواصلون تعليمهم وسط تحديات قاسية وضعف في البنية التحتية والمرافق الأساسية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع اليوم الثلاثاء درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يرعى حفل عيد الاستقلال 80 في قصر الحسيني ويوجه كلمة للأردنيين. جلالة الملك يؤكد منعة الأردن واستقراره وقدرته على الصمود في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. جلالة يؤكد أن الأردنيين شعب أصيل راسخ في مبادئه عصي على الهزيمة والانكسار. وجلالة الملك وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار ذاكر حجات، هاني السعيدة ومحمد سهر الطرونة، التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير، تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: الحج وعرفة والعيد. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وردت كلمة حج ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 31 مرة، جاءت بمعنى فريضة الحج في 12 موضعا، كما جاءت بمعنى الحجة والبرهان لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبمعنى السنين والأعوام على أن تأجرني 8 حجج. وترتبط المعاني الثلاثة بدلالات القصد والبرهان والمدافعة، حيث الهدف واحد وهو البحث عن الطريق المستقيم. وفي القرآن الكريم تبدو فريضة الحج قضية إنسانية، النداء يشمل الناس جميعا، وأذن في الناس بالحج، والشعائر تبرز المساواة بين البشر وإعلان السلام وحرمة الدماء والتكافل والمنافع المشتركة. ومقاصد الحج إعلان التوحيد لله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وتوازن المنفعة في الدنيا والآخرة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، والتربية الأخلاقية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وترسيخ وحدة الأمة والتذكير بيوم القيامة والحشر. وتذكرنا فريضة الحج بأهم حدث قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خطبة الوداع، الوثيقة الإنسانية والأخلاقية التي أشرع محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه والعالمين. ومن أبرز ما جاء فيها تقديس الحقوق الإنسانية وحرمة الدماء: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وإعلان المساواة بين البشر: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم ترسيخ حقوق المرأة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. ثم هدم النظام الاقتصادي القائم على الربا: وإن ربا الجاهلية موضوع. ثم إلقاء المسؤولية على الأمة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ويمثل عيد الأضحى المبارك مع شعيرة التضحية الذروة الروحية والعملية لاكتمال مناسك الحج، حيث الارتباط التاريخي بالأصل الذي يعود لقصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وحيث رمزية التضحية والامتثال المطلق لله عز وجل، وحيث التزامن في المكان والزمان ووحدة المشاعر والتحلل من الذنوب والولادة من جديد. في هذه الحلقة نستعرض قيمة الحج وشعائره والتضحية ورموزها وخطبة الوداع في سياق هذا الاستنفار السنوي والرحلة التي ينتقل بها الإنسان المسلم من الواقع إلى التاريخ والعكس. نحاول أن نجيب على أسئلة الحج الإنسانية والحضارية وحاجتنا اليوم إليه في واقعنا المعاصر. كل عام وأنتم وبلدنا والمسلمون والعالمون كلهم بألف خير، وتقبل الله طاعاتكم. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين الجليلين معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل، أستاذ الشريعة الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى أستاذ التفسير المفتي الأسبق للأمن العام. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وكل عام وأنتم بألف خير يا سيدي.
1: وأنتم بألف خير، أنتم والإخوة المسلمين وجميع أبناء هذا البلد. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
0: خطاب الحج دكتور محمد خطاب للناس في كل الآيات القرآنية، ما معنى ذلك؟ ما قيمة أن يكون الخطاب في فريضة مهمة وركن من أركان الدين موجه للإنسان للناس جميعا؟ ما الفلسفة التي يقوم عليها مثل هذا الخطاب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أخي الكريم، الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان خلقه لغاية. الإنسان مطلق الإنسان، أعني هنا مطلق الإنسان، بل كل المكلفين من الإنس والجن. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبالتالي لما كان الخطاب في طلب العبادة، كان الله عز وجل كان خطابه بأول ذكر لهذا الطلب في سورة البقرة أنه خطاب للناس عامة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخطاب في أصله ومبتدأه لجنس الإنسان من أجل أن يقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد بلغ الإنسان فلا عذر له يوم القيامة، لأني أخاطب الناس جميعا ولا أخص أحدا بالذكر.
0: حسنت.
1: بل جميع الناس.
0: نعم.
1: فهم مخاطبون بالعبادة، والحج نوع من العبادة، فكان بعد أن أجمل طلب العبادة في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بعد يفردها في كل نوع من أنواع العبادة في كل ركن من أركان الإسلام الذي يشكل حقيقة العبادة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك جاء هذا الخطاب على هذا الوجه، خصوصا أننا لابد أن ندرك أن أصل الحج وأصل هذه العبادة مرتبط كما ذكرت قبل قليل بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولهذا يدلل على أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكان الخطاب لكل الناس، لأنهم مطلوب منهم بأن يلتزموا منهج الله عز وجل، وهو المنهج الذي أنزل على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى موسى وعلى عيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. فكان لابد أن يكون الخطاب عام.
0: نعم. ما الذي يربط كلمة الحج في القرآن الكريم؟ أنا يعني أشرت في رصد الآيات، وردت كلمة حج 31 مرة، ويعني حملت معاني كثيرة، منها فريضة الحج، لكن منها أيضا مثلا البرهان والحجة، منها أيضا السنين والأعوام. ما الذي يربط هذه المصطلحات مع بعضها؟ ما الذي يربط فريضة الحج بقضية الحجة والبرهان؟ هل يقيم الله علينا الحجة في الحج؟
1: أخي الكريم، يمكن إذا رجعنا للدلالات اللغوية تجد أن مصدر كل كلمة منها قد يختلف عن الأخرى. فالحجة أو الحجة من اللي حاج إبراهيم وقومه، غير الحج بمعنى القصد إلى معظم.
0: نعم.
1: ولذلك الحج في أصله عندنا معناه الحج إلى معظم، القصد إلى معظم. وهذا التعظيم مطلوب منا لأن الله عز وجل أرادنا أن نعظم شعائره التي ذكرت في هذا الفرض أو في هذه الفريضة، فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: تمام.
1: فالحج إذن هو القصد إلى معظم. وإذا أردت أن أقارب بين هذه لتقارب مصدرها، أن أقارب بين هذه الألفاظ،
2: أقول بأنه تعظيم الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الإنسان ابتداء من التوحيد الذي يقوم على الحجة العقلية وانتهاء بالحجة التي تقصد فيها بيت الله الحرام، والحجج التي تقصد فيها الوصول إلى الغاية من خلال العقد الذي صار بين شعيب وبين موسى عليه السلام أن تأجرني ثمان حجج، فهو بنهايته يجمع بينها الوصول إلى الغاية والهدف. فإذا كان الوصول بالحجة إلى غاية التوحيد، والوصول بالعقد بين موسى وشعيب هو الوصول إلى الغاية المدة، وهنا الحج الوصول إلى بيت الله الحرام بمعنى قصد وتعظيم هذا البيت، فهو الغاية التي يبتغيها المسلم في حجه بين يدي الله عز وجل.
0: ما الذي يعني الوصول إلى بيت الله الحرام؟ يعني نعرف السفر المكاني، لكن في في في يعني في البعد الروحي، في البعد الإنساني، في البعد التاريخي، ما الذي يعني أن نصل إلى البيت الحرام في الحج؟
2: أخي الكريم، لابد أن ندرك أن كل عبادة من العبادات لها غايتان. الغاية الأولى أن يحقق الإنسان خشية الله عز وجل، ولذلك تجد في كل تكاليف العبادات، تجد في معظمها في نصوص القرآن لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالغاية إذن منها الوصول إلى خشية الله عز وجل، هذه الغاية الأولى. أما الغاية الثانية فهي أن تصل إلى محبة الله عز وجل من خلال إدراكك أن الله لما شرع هذه العبادات ما أراد تعجيز الإنسان ولا أن يلقي عليه المشقة، وإنما أراد الله أن يرسم له طريقا للوصول إليه من خلال الطاعة التي يريد الله بعدها أن يمنحه الجزاء الأكبر وهي الجنة. وبالتالي ينظر الإنسان إلى جزاء هذا التكليف فيرى أن هذا التكليف ضئيل أمام العطاءات الإلهية التي سيعطيها الله عز وجل له إذا حقق مراد الله من خلال الطاعة على منهج الله عز وجل. وبالتالي نقول بأن الحج يمثل هذه القضية ببعدها الكامل، لذلك قال سبحانه وتعالى الحج أيام
0: الحج أشهر
2: معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالحديث فقال: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي نقيا بلا ذنوب ليلقى الجزاء عند الله عز وجل، فيحقق بذلك محبة الله عز وجل، وهي الغاية الثانية من العبادة. فتقترن الخشية من الله مع محبته ليكون الجزاء الأوفى والأوفر. وبالتالي فرض الحج لإظهار هذا الحب بأن تتخلى عن كل شيء في الوجود، مالك، أهلك، وطنك، فتذهب برحلة إلى الله عز وجل، ليس معك شيء إلا ما يشبه الكفن. وبالتالي لا بد أن ندرك أن الله عز وجل انتهج معنا كعباد له في العبادات منهج التصعيد، بأن جعل العبادة تأخذنا بالتدريج للوصول إلى محبة الله عز وجل، فعند الوصول إلى المحبة يطيع المحب محبوبه دون أن يسأله لماذا طلب منه ذلك. وبالتالي كغاية الحج أن تدرك أن الله عز وجل إذا كلفنا بما ندرك معناه مثل الصلاة والصيام وما فيها من فوائد للبدن وفوائد للمجتمع وفوائد للناس، هذا ممكن أن ندرك معناه، لكن كيف يمكن للعبد أن يدرك أنه يطوف بحجر ويقبل حجر ويرمي حجر؟ هذه العبادة غير مفهومة المعنى،
0: ولذلك يعظم شعائر الله
2: تماما. فهذا التعظيم لأننا بلغنا ذروة المحبة، فبلغنا ذروة الطاعة، فنقول كأن لسان حالنا في الحج يقول: يا رب أطعتك فيما أدركت معناه، وها أنا أطيعك فيما لا أدرك معناه لمجرد أنك أمرتني فأجبت، فأنا أعظمها لأنك عظمتها، لا أطلب منها ثناء ولا أطلب منها ثوابا ولا أطلب، فأنا لا أعبد الكعبة ولا أعبد الحجر الأسود، وإنما أعبدك وأعبدك بتقبيل هذا الحجر لأنك أمرتني بذلك من خلال شرعك الكريم. إذن هذه القضية هي فيها إعلان من العبد لربه بالاستسلام لأمر الله حتى ولو لم يدرك معناه، حتى يصل هذا الاستسلام إلى تقديم النفس تضحية. فهذا إبراهيم في نهاية المطاف يأخذ ابنه لما رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء حق، يأخذه ليذبحه. وكان هذا أيضا الابن مستسلما لأمر الله، حتى قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ففلسفتها إذن في قمة الطاعة، حتى ولو وصلت هذه الطاعة إلى أن تذبح على مذبح الإيمان بطلب الله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يكلف النفس إلا استطاعتها. ولذلك حتى نتعلم قضية الفداء من الله عز وجل، افتدى الله هذا النبي وهذا الابن البار بأبيه بذبح عظيم، ليقول للناس: ما دمتم أنتم قدمتم لي الطاعة المطلقة فأنا سأفتديكم بجلالي وقدرتي وعظمتي بما أشاء من خلقي.
0: يعني هذا الربط أنا بشكرك عليه في موضوع سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم وفي موضوع الأضحية، لكن ماذا أيضا عن الربط في شعائر أخرى، فيما يتعلق مثلا برمي الجمار، فيما يتعلق بالوقوف على عرفة، فيما يتعلق بالسعي، فيما يتعلق بالطواف؟ هل لكل شعيرة من هذه الشعائر قيمة رمزية تعكس كما أشرت قمة الإيمان والاستسلام لله تعالى؟
2: أخي الكريم، من سنة الله سبحانه وتعالى الجارية أن يجعل الأمور الروحانية رموزا مادية تمثلها، تكون شاهدا ودليلا عليها. لما أسست في الكعبة بحسب هذه السنة، كان الله عز وجل قد كلف إبراهيم ببنائها، فقال سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكانت هذه كلها أصلا في دلالة قول الله عز وجل عن الحج وعن مكة، عن البيت الحرام، عندما قال سبحانه وتعالى عن مقام إبراهيم: فيه آيات بينات. طيب، مقام إبراهيم، السؤال الآن عن الذي أسأله، يمكن في حلقة سابقة ذكرت هذا، مقام إبراهيم مفردة،
0: نعم،
2: لكن الآيات جاءت مجموعة، فما معنى هذا الجمع؟ هذا الجمع يتعلق بما ذكرت وما سألت عنه، هي أن كل نسق من مناسك الحج هو جزء من مقام إبراهيم في البيت، من أجل أن نقيم هذه الشعائر وندلل على وحدة الدين عند الله عز وجل. فنحن نرتبط بهذا الحج كله في قصة إبراهيم وهاجر وابنها إسماعيل، والتي تمثل نموذجا في التضحية والاستسلام والتوكل على الله عز وجل. وهذه القصة تبدأ من لما ترك سيدنا إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل عند البيت، وقالت له هاجر: لمن تتركنا؟ فداع شاح بوجهه، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن لن يضيعني. فوضعها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ولم يكن هناك بيت ولا بناء ولم يكن هناك ماء. أخذت تسعى بين الصفا والمروة لتأخذ بالأسباب تبحث عن الماء، لكن الله قال لها: ارجعي إلى الطفل الذي لا حول له ولا قوة لتجد الماء، فأنا الذي أعطي. ما دمت كلفت هؤلاء العباد بالتكليف فأنا سأعطيهم الإمكانات التي يستطيعون من خلالها تحقيق هذا التكليف. ولذلك عطاء الله بالمطلق بعد التوكل والأخذ بالأسباب، وليدرك المسلم أيضا أن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، وإنما رب الأسباب هو الفاعل، فلا بد أن نأخذ بالأسباب وأن تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى.
0: وبالتالي جاءت رمزية مثلا ما يقال عن رجم الشر في مسألة رمي الجمرات
2: أخي الكريم، تعرف من حسب الروايات أن الشيطان يريد دائما أن يسد العبد عن طاعة الله وأن يعيده عنه، وأن هذا الشيطان لما أخذ سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل لكي يذبحه أراد أن يخرجه خارج الحرم لحرمة البيت، لأن البيت ومن دخله كان آمنا. هذا أشار إلى أن الإسلام يعطي الأمن الحقيقي للبشر، فقال له: أخرج خارج الحرم. فخرج به خارج الحرم، فلما وصل إلى أول نقطة خارج إطار الحرم عرض الشيطان لسيدنا إبراهيم عند الجمرة الكبرى، فقال يا إبراهيم أتقتل ابنك لمجرد رؤيا رأيتها؟ فقال له اخفأ يا عدو الله، وأخذ حصاة ورماه بها. هذا يمثل رمي الشيطان، يمثل رمي الشر في كل ناحية من النواحي، ويمثل أيضا إدراكا من العبد أنه يجب عليه ألا يطيع الشيطان وألا يتوجه إلى عبادته، والله يقول له ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما تصاغر وتضاءل الشيطان وابتعد قليلا عن الحرم، ظهر الشيطان لهاجر التي ضحت بكل شيء من أجل أمر الله عز وجل، فقال لها أتدعين هذا الشيخ يقتل ابنه وابنك من أجل رؤيا رآها؟ فعرفت أنه الشيطان، فأخذت حصاة فألقتها عليه وقالت اخسأ يا عدو الله. كذلك عرض لإسماعيل، فصار مكان الجمرات رمزية لأن نقاوم الشيطان الذي يحاول أن يسول لنا في أعمالنا ويبرر هذه الأعمال ويحسنها إذا كانت أعمال شريرة من أجل أن نخرج عن طاعة الله وعبادته، حتى يكون هو النموذج لما خرج عن طاعة الله لما أمره بالسجود لآدم، فأنت أقدس من هذا الشيطان فكيف تطيعه؟ هذه الرمزية التي يجب أن ندركها من خلال هذه القضية النسك الذي يرتبط بقصة إبراهيم عليه السلام والذي يدلل على وحدة الأمة من أهل آدم إلى قيام الساعة.
3: وماذا عن الرموز الأخرى يا دكتور محمد فيما يتعلق مثلا بالإحرام، منع الصيد، فيما يتعلق أيضا بالحج عرفة؟ عرفة ما الذي يمثله؟
2: أخي الكريم، يعني قبل أن الآن يعني قضية الصيام، قضية عفوا النسك،
3: نعم،
2: الإحرام. أخي الكريم، إحنا الأمة متحنة اليوم بأنها أمة إرهابية،
3: نعم،
2: وهذه الأمة الإرهابية من وجهة نظر لو أدركوا قيمة الشعائر التي فيها لن يتهموها في يوم من الأيام بهذه التهمة. فأنت تدرك من خلال المناسك أن الله أرادنا أن نعيش في سلام مطلق مع الوجود كله، مع كل مفردات الوجود.
3: أحسنت.
2: مع الإنسان، مع الذات، مع الحيوان، مع النبات، مع الحجر والجمال. ولذلك تعلم أن رمزية هذا النسك من خلال المحظورات التي حضرها الله عز وجل على المسلم إذا تلبس بلباس الإحرام. فأولا لباس الإحرام يريد أن يشعرك أنك تخليت عن الدنيا، فكأنك تلبس لباس الكفن، ثوب لا جيوب فيه، لا تعلق للدنيا، انتهيت، أنا خرجت في هذه الرحلة لله عز وجل. ولذلك أنت قرأت الآية الأولى عندما قلت ولله على الناس حج البيت، ماذا تفيد هذه الآية وتقديم الجر، حرف الجر في هذه الجملة؟ العرب يقولون إذا تقدم حرف الجر وابتدأ بالنكرة فإن ذلك يفيد الحصر، يعني معنى ذلك أن الحج منسوب لله، فأنت يجب أن تتخلى عن كل شيء وأنت مقبل على الله في هذا الحج. فلبست لباس الإحرام الذي يشعرني بلباس الموت، هذه واحد. ثم حرم علي أن أقص ظفري وأن أقص شعري.
3: صحيح.
2: وأن أقص وأن أولي نفسي، وهذا كأنما هو إعلام من الله بأنك ما دمت أقبلت علي وأنت في حضرتي فانس كل شيء، فلا تعرض نفسك حتى أنت ويا الإنسان
3: أنت قص ظفرك
2: لأي ما شيء يخدشها، فعش في سلام مع النفس لأنك في حضرة الرب. هذا واحد. لما هذا الإنسان، طيب أنا مش وحدي في الحج، أنا مع رفقة في الحج، الله عز وجل أمرني بأن لا أرفض ولا أفسق ولا أجادل في الحج،
3: أبدا،
2: أحافظ على العلاقة مع البشر على أحسن صورة من صور الخلق الحميد. ولذلك كما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفض ولم يفسق عاد من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي عاد نقيا،
3: يعني مختبر ولادة جديدة للإنسان. أبدا، تماما،
2: كأنه يعيدك إلى حالة الطفولة وحالة النقاء، أما ولدت نقيا لا شيء عليك. فكذلك الحج إذا أقبلت فيه على الله بكلزيتك وحججت بروحك قبل بدنك، فاعلم أنك ستعود من الذنوب كيوم ولدتك أمك. إلى هذه القضية، فأنا أعيش في سلام مع الناس، هذا الجنس الأرقى. بعدها جنس الحيوان، الإسلام أراد من الحاج ألا يؤذي حتى خلق الله من الحيوانات، حتى خلق الله من الحيوانات.
3: صحيح.
2: فقال حاضر علينا صيد البحر، حرم عليكم صيد البحر، وبالتالي كلفنا بكفارة إذا صدنا صيد البحر أو أشرنا إليه حتى
3: بإشارة
2: لقائد آخر، وكأنه يقول لك عش بسلام مع خلق الله فأنت في حضرة الرب.
3: لا عنف
2: سبحانه وتعالى أبدا، سلام مطلق السلام حتى مع الحيوان. طيب أنا اقتربت من الحرم والحرم حوله نبات، حرم الله علي أن أقتنع نبات الحرم، وكأن الله عز وجل أيضا يقول لك عش في سلام مع النبات فهو من خلق الله، وبالتالي لا أحرم عليك أنت أن تؤذي نبات الحرم. طيب أيضا الكعبة مبنية من الحجر وهو جمال، قال لنا الله عظم هذا الحجر لأني أريدك أن تعظمه وأن تستسلم لأمري فيما لم تدرك معناه، وبالتالي عش في سلام مع هذا الحجر، بل أنا أمرك بأن تقبل عتبة رحمتي وهو الحجر الأسود، وهو لا يمثل إلا حجرا لكن الله جعله رمزا لعتبة القبول عنده سبحانه وتعالى، فهو يشهد لصاحبه يوم القيامة، وبالتالي قال لك عش حتى مع الجماد في سلام. إذن أنت في رمزيات النسك كلها.
3: ما أجملها، ما أعمق ما تقول يا دكتور محمد، أنت تتصالح مع الموجودات كلها في هذه
2: مفردات الوجود كلها، لأن الله عز وجل أرادني كذلك، فأنا سيد الوجود ويجب أن أمتثل رحمة الله في رحمة الوجود، فأن ترحم الوجود من خلال أن تعيش معه بسلام مطلق مع الله عز وجل لأنك في حضرة الله عز وجل.
3: تشهر هذا كله يعني كحاج وكمتابع وكمسلم في وقفة عرفة.
2: أخي الكريم، لكل عمل النهاية.
3: نعم.
2: والنهاية الإنسان يريد فيها الثمر، كما معنى الوقوف بعرفة، والرب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحج عرفة. أنا هذا اليوم يوم الجائز، اليوم الذي يتجلى الله عز وجل فيه على أهل الموقف، فيقول لماذا جاء عبادي، أو كما ورد في الحديث القدسي لماذا جاء عبادي، فيقولون جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك قال جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم وهو يباهي الملائكة أني قد غفرت لهم. هذه الغاية اللي هي نهاية كل عمل تريد ثمرته، أن تصل إلى القرب من الله عز وجل. وأنا هنا أؤكد أن القرب قرب معنى وليس قرب ذات، لأن الله قريب منا في كل معنى في كل مكان بالمعنى، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد.
3: نعم.
2: فهذا القرب فيه التجلي بالرحمات، التجلي بالمغفرة، التجلي بالرضوان على هؤلاء العباد. ما غاية العبد إذن في هذه الحياة؟ أن يصل إلى رضا محبوبه الذي يعبده، الذي خلقه، الذي أطعمه، الذي سقاه، الذي رزقه. فإذا وصلت بعد كل عطاءات الله إلى رضاه، فاعلم أنك قد حصلت على الجائزة. وإذا حصلت على الجائزة في عرفات، عدت بالذكرى إلى كل البشرية من خلال آدم الذي لقى، كما ورد في بعض الروايات، التقى بحواء عليها السلام بعرفات. فأنت كأنما تشعر أن البشرية كلها اجتمعت في موقف يذكرك بالحساب ويذكرك بيوم الحشر. فإذا توجهت إلى الله بالدعاء في هذا الموقف مع تجلي وتذكرك ليوم القيامة وتذكرك إن الخلق أمام الله كلهم متساوون، عندها إذا رفعت يديك بالدعاء قال لك الله عز وجل لبيك وسعديك وأنا قبلت حجك.
3: هنا يأتي العيد يا دكتور، بعد كل هذه العملية الروحانية والعملية الحضارية والإنسانية، ما الذي يعني هنا أن نتوج كل ذلك بالعيد؟

0: أخي الكريم، الإسلام فيه عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر جاء بعد عبادة موسمية وهي شهر رمضان، وعيد الأضحى جاء بعد عبادة في العمر مرة وهي الحج. فإذا كنت أنت أديت عبادة الله وطاعته بهاتين العبادتين التي واحدة منها موسمية والثانية منها عمر مرة لتعود من الذنوب كما كوم ولدتك أمك، وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحج عاد من الذنوب كيوم ولدت أمه. بالله عليك لما تدرك أن بعد الطاعة عيد، بعد هذه العبادة عيد، أي أنها فرحة من الفرح المشروع الذي يجب على المسلم أن يفرحه بعد أن أدى حق الله عليه في طاعة موسمية وفي طاعة في العمر مرة. وكأنك تقول يا رب أن الحج جاء بعد هاتين العبادتين العظيمتين التي حققت فيها مرادك، وأنا أعلم أنك لا تخلف الميعاد، فأنا أفرح بذلك. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وكذلك قص عليها مسألة الحج. فأنت إذا تفرح لا لأن العيد يوم يمر كسائر الأيام، بل تفرح لأنك أديت طاعة فيها كلفة، هذه الطاعة تحمل على مغفرة الله عز وجل، ثمرتها أن يغفر الله لك، فالفرح يكون بمغفرة الله عز وجل. ولذلك شرع لنا الفرح من أجل أن نجد في حتى في زحمة هذه الأحداث التي تمر بالأمة والأحزان التي تصيبها، الله عز وجل فرض علينا الفرح في هذه الأعياد من أجل أن نجد فسحة لنلتقي فيها على محبة الله عز وجل، وعلى الفرح من أجل أن نجتمع مع جميع المسلمين بشعيرة العيد. نسأل الله أن يتقبل منا.
1: اللهم آمين، وكل عام وأنت بألف خير دكتور محمد، وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
0: حفظكم الله.
1: الله يبارك فيك. كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى، أستاذ التفسير المفتي الأسبق للأمن العام. وأرحب بضيفي العزيز معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل، أستاذ الشريعة، الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معالي الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد حجاجنا سالمين غانمين، فتقبل الله منهم وعادوا وفدا صالحا مصلحا كما هي رسالة الحج.
1: وكل عام وأنت بألف خير، وتقبل الله الطاعات يا دكتور. السؤال اليوم عن الحج في سياقه الحضاري، كيف يمكن أن نفهم هذه الفريضة في سياق إنساني وحضاري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حج كما نعلم، والعبادات جميعا كما نعلم، لا توجد عبادة بدون روح وبدون مقصد وبدون غاية، والحج غايته الحضارية كبيرة، لأنه روي أن الإمام أبا حنيفة كان يتحدث ويراود تردد في تحديد أفضل العبادات الإسلامية، وحينما حج قال: أتقنت الآن أن الحج أفضل العبادات، لأن الحج هو مشروع للأمة، مشروع إلهي عظيم يذكرنا بمشروع سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي اكتمل بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الركن العظيم، ركن عالمي، ركن حضاري، له خصائص. أولا أنه مر في العمر، وأنه يربط العقيدة الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا إبراهيم وجددها سيدنا محمد، وكان يقول لهم: اثبتوا على مشاعركم فإنكم على بقية ميرث إبراهيم. يربط العقيدة بالوجود الدولي للمسلمين. لماذا؟ لأنها عبادة جماعية، عبادة يجتمع فيها المسلمون من كل بقاع الأرض، وهذا الاجتماع مقصود، لأنه لا يقوم بها كل مسلم على حدة، بل فقط من يستطيع وتتيسر له السبل يذهب. لذلك هم وفد يذهبون يمثلون المسلمين في العالم ليعودوا حجاجا صالحين مصلحين. ولذلك أيضا هذه العبادة لها خصائص حضارية، أنها عبادة تجتمع فيها عبادات وتضحيات، وفيها الأضحية للحاج، وفي هذه العبادة تتذكر الأمة جميعا كل سنة وتجدد العهد مع الله وتجدد العهد في إعلان حقوق الإنسان الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فقط كفاية أن نتذكر وتتذكر الإنسانية جميعا بأن تقوم الأمة بدعوتها الحقيقية تتضمن كما تضمن الإعلان اليوم في السابق. إعلان النبي عليه الصلاة والسلام تضمن حرمة الدماء والأعراض والأموال وإلغاء العنصرية وحقوق المرأة والعدالة في الاقتصاد والتكافل والأخوة الإنسانية والإسلامية.
1: يعني معالي الدكتور تقصد هنا خطبة الوداع؟
2: نعم، خطبة الوداع هي أصلا ركن ركين في الحج وأساسي. لذلك اليوم الأخ الدكتور في هذا اللقاء المبارك، اليوم العالم إذا نظرت إلى حالة العالم اليوم نعم. يعني تجد أنه يعاني مما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع به ومراعاته. اليوم حرمة الدماء، أنت تعلم اليوم الحروب في العالم والدماء كيف تذهب والأعراض، وكيف أن الإعلام اليوم ووسائل التواصل الاجتماعي نسيت أمورا كثيرة تحدثت في الأعراض حتى اضطرت بعض الدول إلى التدخل بالقوانين من أجل الحماية في هذا الأموال، وكيف أن النصب والاحتيال والقمار والمقامرة ونهب الثروات والخيرات موجود في العالم أجمع، وهذا تكلمت عنه خطبة الوداع. إلغاء العنصرية، لا فضل العربية على
1: المساواة بين البشر. نعم
2: نعم، اليوم هناك نظريات كثيرة تتحدث عن التفوق العنصري في أوروبا في مناطق كثيرة، بل رؤساء دول يتحدثون عن التفوق العرقي في أمور كثيرة في هذا الجانب. التقوى هي المقياس، هذا الذي نريد أن نبينه.
1: هل هذا الميثاق أو هذه الخطبة
2: جانبا في هذا؟ نعم. الضعفاء، اليتامى والمرأة في
1: المرة.
2: هذا
1: نعم.
2: العدالة في الاقتصاد، اليوم الاقتصاد يئن من ما هو موجود في قضايا الربا وحرمة الربا وما يوجد كل الأموال، هذا يجب أن يتم العناية به. وأول ربا، ربا الجاهلية،
1: موضوع
2: التكافل والأخوة الإسلامية. الحج تاريخ، لأنه كما قلت حضاريا جدد دعوة سيدنا إبراهيم، بل إن إرسال سيدنا إبراهيم لزوجه ولابنه لينشأ في تلك البلاد، لينشأ نسل جديد نقي من التلوثات ومن الشرك ومن كل هذه الأمور، لأن العالم كان يعاني من الشرك. اليوم العالم يعاني من الإلحاد، يعاني من أمراض نفسية وأمراض فكرية كثيرة. اليوم العالم بحاجة إلى رسالة الحج لتقوم في العالم اليوم، وهذه الرسالة ليست كما نفكر اليوم أنها مجرد أن يذهب مجموعة من الناس يطوفون في البيت ويلبسون لباسا واحد ثم يعودون، لا، الأمر ليس كذلك، بل الأمر أنهم يبدأون برحلة ليعودوا مجتمعا جديدا نقيا ليقوم بلبيك اللهم لبيك حقيقة بعد عودتهم، وليست فقط في مجرد أثناء الرحلة. المسألة تتكلم عن وفد يذهب ليعود إلى أماكنه ويعود محملا ب العهد مع الله، لأن لبيك اللهم لا تجد مسلما حقيقيا يفهم الحج على حقيقته وأمة يكون قلبها معلقا بالديار المقدسة وبهذا الحج وبهذا الركن إلا وقد التزمت لتكون صالحة ومصلحة، ليست صالحة في نفسها بل مصلحة للناس جميعا. هذا الذي نريد أن نقوله اليوم، بأن البعد الحضاري يتضمن مسائل كثيرة في قوته الإيمانية. العالم بحاجة إلى القوة الإيمانية لقوة النفس، قوة روحية وهذه أبعاد حضارية، قوة تربوية ومجتمعية واجتماعية، لأن المجتمع صحيح. هذا مجتمع يجتمع فيه ألوان وألسنة وأعراق وأناس من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد في فكرة موحدة بخطاب واحد، لا ليؤدوا المناسك في ذلك الوقت، بل ليعودوا مجتمعا ويعود مجتمعا قويا إلى بلاده على مستوى الأمة. ولذلك هو فيه أبعاد تربوية يريدها العالم.
1: هل يمكن دكتور عبد الناصر أن نفهم ذلك في سياق أن نداء الحج نداء للناس جميعا، وبالتالي المسلمون اليوم يقدمون هذا النموذج للناس جميعا اللي قلت عنه أنه مشروع إنساني ومشروع حضاري؟
2: لذلك كيف تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس. ما معنى الشهادة على الناس؟ الشهادة أن تقدم لهم خير ما عندك من قيم ومن رسالة، من المادية المفرطة في هذه الحياة، تنقذ الإنسانية. اليوم الإنسانية تئن، الإنسانية بحاجة إلى هذه القيم الإنسانية. الحضارة، حضارة الشرك وحضارة المادية، لا ينقذها إلا الحضارة المتوازنة التي تعلي قيمة الإنسان بهذه القيم القرآنية، بقيم الحج وتضحياته وما فيه. ولذلك من لا يستطيع أن يضحي بوقته وبنفسه ويضحي بالأضحية يوم العيد، في الأضحية هذه وما الرمز الذي قدمه سيدنا إبراهيم، لن يضحي من أجل الإنسانية لينقذها. ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى رسالة الحج، إلى مؤسسة الحج ومدرسته، لكي نعيد أولا الدعوة الحقيقية، النموذج المسلم الحقيقي بعد عودته للحج. الحج، أكرر بأن الحج ليست رحلة تنتهي عند التحلل من الإحرام والعودة، بل تبدأ آثارها ومقاصدها بعد عودة الحجاج من هذا الوفد. ومن لم يستطع عليه أن يتمثل أعمال الحج بالأضحية وبالذكر وبالدعاء لكي يكون صالحا في مجتمعه. نحن بحاجة إلى فكرة صلاح النفس وإصلاح الغير،
1: يعني نحج جميعا، ليس فقط الحجاج الذين يذهبون،
2: ليس فقط الحجاج، هم وفد يمثل الأمة.
1: أحسنت.
2: لكن ليس كل الأمة.
1: نعم.
2: ولذلك نحن بحاجة إلى هذه المؤسسة ورسالة الحج للتربية، للعمل، للدعم. ويجب حتى يتم هذا الأمر، يجب إبقاء الحج بعيدا عن السياسة وعن المطامع المالية وعن المطامع الاقتصادية والجهوية والفئوية. أنت تأتى من بلد، لكن أنت ضمن المجموعة المسلمة العامة التي تعود لنفع المسلمين ولنفع العالم أجمع، ليست المسألة فئوية. ولذلك هي أنت تمثل مجموعة، هذه المجموعة التي لم تستطع أن تأتي إلى الديار المقدسة، ولا يمكن لكل الناس أن يذهبوا إلى الديار المقدسة، بل أقل من 1 بالألف يذهبون أو يصلهم الدور أو يستطيعون الذهاب.
1: صحيح.
2: لذا المسألة مرتبطة برسالة فرد، هذا الفرد عليه مسؤولية حينما يعود، يعود نقيا إلى الحجاج بعد عودتهم، بعد عودتهم. ولذلك نحن كأننا نقول والله سبحانه وتعالى يقول تعالوا في الله، شعاركم لبيك اللهم لبيك، ووجهتكم الديار المقدسة لتجددوا دعوة إبراهيم
1: نعم
2: عليه السلام وقيمه، واتركوا كل نداء ضيق وكل سياسة، لتظهر أخلاق الحاج، أخلاق الإسلام، ليظهر التكافل، يظهر التعاون، لتظهر المواساة، لتظهر الإنسانية في صورتها الحقيقية. ثم عودوا إلى بلادكم بنقاء بياض لتكونوا بناة فاعلين صالحين ومصلحين. ولذلك الحج حينما جاء بهذه الرسالة فعلا صنع التاريخ، والأمة التي قبلت الحج قبلته لأنها تقبل الحق. ولهذا هذه الأمة ممن آمن منهم أو لم يؤمن، حتى الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام تأثروا بهذه المبادئ وبهذه القيم، كانوا يقبلون الحق، وكان نقاء نفوسهم وقبولهم للحق هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم اليوم في العالم، ويعلم العالم أجمع هذه القيم الحضارية. الحج رسالة عالمية وليست رسالة، رسالة عالمية لأنها مرتبطة
1: الإسلام هو الذي وضعها في هذه الدائرة العالمية. دكتور عبد الناصر، لأنه تاريخيا الحج كان أقدم من الإسلام، كان قريش تحج
2: أول بيت، ولكن الذي بنى البيت سيدنا إبراهيم وإسماعيل.
1: نعم.
2: بنى البيت، ولكن تم الاختيار بأن يكون في هذه البقعة ليطوف الخطاب للناس جميعا ليؤمنوا، وأذن في الناس بالحج.
1: صحيح.
2: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جدد دعوة سيدنا إبراهيم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، ودعوة أبي إبراهيم هي الدعوة التي تربط النبوات جميعا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الرسالة ميسرة، تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة والتزكية، هذا اليوم الذي الناس بحاجة إليه، التزكية، تزكية النفس، قوة النفس، الارتباط بالله، تعليم الآيات، تعليم القرآن الكريم، ما هي قيم القرآن التي جاء بها العالم. لذلك حينما كان العرب يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع القرآن يؤمن ويقبل الحق، حر ولم يلوث عقله بالماديات. اليوم العالم تلوث كثيرا بماديات كثيرة وبتيارات فكرية عارفة وتيارات مختلفة. اليوم العالم بحاجة إلى هذه القيم الحضارية الحقيقية التي للأسف تحول في بعض المناطق إلى مسائل جزئية بسيطة، بأن رحلة الحج

0: صدق
1: اليوم، وخاصة أنه اليوم نسمع كلام مثلا عن الأضحية كشعيرة، أنه مش بالضروري، ومع الغلاء وكذا يعني بترسخ في بعض الأذهان أنه هذه الرموز يمكن تجاوزها. كيف يمكن اليوم، وخاصة فيما يتعلق اليوم يعني بالشعائر التي دعانا الله إلى تعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: يوم رمزية الحج تربوية حقيقية في الحياة، وإلا كانت مجرد شكلية.
1: صحيح.
0: الإنسان هو الآن بقوله لبيك اللهم لبيك هو يعقد العهد، هي معاهدة مع الله على إعادة التاريخ وإعادة الصدارة لما جاء به سيدنا إبراهيم وجدده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليوم كل يكون قد انحرف عن طريق التوحيد، طريق الصحيح، هي في رقاب المسلمين جميعا. اليوم نحن في هذه الرمزية، لو قلنا مثلا شعيرة الأضحية، شعيرة الأضحية هي لله تعالى وما بالتضحية بالمال حتى يصل الناس اقتصاديا فيما بينهم إلى اكتفاء، وفيه رمزية لكي نجدد العهد مع سيدنا إبراهيم. نحن بحاجة إلى هذا الإيمان، ونحن بحاجة إلى الرمزية لكي نكون متكافلين في العالم أجمع.
1: نعم.
0: بهذه المسألة ليست مجرد لحوم تقطع وترسل، بل هي مسألة عبادة وتجديد عهد لكي يعيش الإنسان كما عاش الذين ذهبوا للحج هذه المراحل الرمزية، ليعودوا كما قلت على طريق سيدنا محمد وتجديد دعوة إبراهيم. العالم اليوم يريد الانحراف بدعوة إبراهيم عليه السلام، نحن نريد أن نوصل إليها نقاءها وبياضها وحقيقتها، ونبعث هذه من الخرافات والبدع وما دخله من أمور كثيرة الناس أضافوها إلى هذه المسائل، وهي يسيرة ميسرة وبسيطة، والمناسك كلها يسيرة ميسرة. ولذلك تعظيم شعائرنا، تعظيم يوم عرفة والصوم في يوم عرفة والذكر وتذكر الفقراء والأضحية جانب من هذا الجوانب، كما كانت زكاة الفطر في رمضان. لذلك هذا التجديد هو تجديد المعاني الإنسانية. اليوم كم أرى من ما يكون في العالم أناس يلتفتون إلى هذه المعاني الإنسانية، قرآن وقيم القرآنية، فتنفتح صدورهم، تنشرح صدورهم للإيمان. وما لنا نريد إلا أن ينقذ الله بهذه الأمة الناس جميعا، نريد أن الأمة في بعدها قائدة ومرشدة للناس لكي يتكون لهم النجاة ويسيروا بهذه الإنسانية إلى قمة رقيها.
1: كنا نتحدث عن هذه الرمزية يا دكتور فيما يتعلق بالشعائر، فيما يتعلق بالأضحية، فيما يتعلق بالعيد، كيف يمكن إحياءها من جديد في نفوس اليوم المسلمين والعالم.
0: اليوم العالم ينظر إلى هذا الشهر وهذه الأيام المباركة إلى أنها الأيام التي نزلت فيها خواتيم نزول القرآن الكريم، وكانت تحظى بختام. ولذلك هذه الأيام المباركة هي الأيام التي يحتفي ويحتفل بها المسلمون بختام نزول القرآن الكريم.
1: نعم.
0: والاحتفاء بختام نزول القرآن الكريم هو الذي كان مقصدا من مقاصد التشريع بوجود عيد الأضحى. فالمسلمون في عيد الأضحى في العالم أجمع يكون لديهم احتفاء واحتفال بختام نزول القرآن الكريم كما هو ثابت في تاريخ التشريع وتاريخ نزول
1: والله
0: القرآن الكريم.
1: هاي معلومة جديدة والله، أشكرك عليها. نحن نحتفل بعيد الأضحى. نعم تفضل.
0: عيد الأضحى
1: نعم
0: هو احتفاء بختام نزول القرآن الكريم، كما كان عيد الفطر احتفاء واحتفال ببدء نزول القرآن الكريم.
1: ما شاء الله، يعني أشكرك هذه المعلومة. تفضل.
0: الأمة تحتفي وتحتفل ببدء نزول القرآن الكريم، وتحتفي وتحتفل باختتام نزول القرآن الكريم.
1: أحسن.
0: وكان الاحتفاء الأول بعد فريضة الصيام لتكون الفرحة مكتملة، الاحتفاء الثاني بعد فريضة الحج، ولكن ليس مختصا بالحجة.

0: الزكاة
1: صحيح.
0: وإنما لكل الناس جميعا. وقد جاء رجل يهودي لسيدنا عمر وقال له: لو نزلت فينا هذه الآية لجعلناها عيدا. فأخبره أنه يعلم متى نزلت، وكانت في عشية عرفة يعني في العيد، وهذه كان العيد احتفاء بها. ولذا الأمة التي تنظر إلى هذا المقصد تحيي المبادئ التي جاء بها القرآن الكريم واكتمال الدين، بمعنى أن هذا الدين بيسره ورفعه للحرج عن الناس لا يكون سببا في الحرج، بل هو هذا الدين هو الذي أعاد الإنسانية إلى موضعها الحقيقي، وآمن جعل الإنسان يؤمن بنفسه بأنه إنسان بحاجة إلى العناية الربانية وإلى التوجيه الرباني، فيحترم ويحافظ على أخيه الإنسان. ولهذا كانت الأضحية في هذه الأيام رمزا للتضحية، تضحي ببعض المال فتضحي أيضا مستعدا تضحي في سبيل الله لإحياء الإنسانية وإحياء الإنسان. فلا تجد انحرافا ولا تجد إرهابا ولا تجد منافسة في الأموال ولا تجد غشا عند من يحتفي بالقرآن الكريم ويكون لديه التضحية من أجل هذا الدين. تجد أنه يضحي من أجل هذه القيم، من أجل أمته، من أجل وطنه، من أجل نفع الناس، ما ينفع الناس. ولذلك هذا ما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعلو الإنسان على مقتضيات المادية التي تجذب الإنسان إلى الأرض فترتفع به قيمه الإيمانية إلى مصاف الملائكة. هنا الاحتفاء الحقيقي بالقرآن الكريم وباختتام القرآن الكريم، ويكون العيد حقيقيا لا مظهرا شكليا من المظاهر الشكلية كباقي الأعياد.
1: ما أجمل هذا التلازم الذي أشرت إليه يا دكتور عبد الناصر بين القرآن والإنسان في يعني في مدار الحديث عن رمزيات الحج.
0: القرآن هو الذي ختمت به الرسالة، ولذلك كان الحج من أواخر الأعمال التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حج حجة الوداع وبين فيها الإعلان العظيم الذي ذكرناه في بداية الحلقة.
1: وكان الإعلان مناسبة الإعلان ومكان الإعلان، وكان كل هذا الترابط بين هذا الإعلان الوثيقة الإنسانية خطبة الوداع.
0: نعم.
1: وبين نعم تفضل.
0: هو يمثل الإعلان، يمثل خلاصة المبادئ الرئيسية التي في القرآن الكريم. ولذلك إذا أردنا أن ننظر إلى القرآن الكريم مختزل في سورة الفاتحة، كل القرآن الكريم والمبادئ والقيم التي في القرآن الكريم وتشريعات الإسلام تختصر في المبادئ التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإسلامي الإنساني في حجة الوداع، من حرمة الدماء والأعراض والأموال والعدالة في الاقتصاد ومراعاة المرأة ومراعاة الأسرة ومراعاة الطرف الضعفاء، ثم أيضا التكافل والتعاون في هذه الحياة.
1: وفي نهاية الخطبة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمعين من الصحابة فيجيبونه: نشهد أنك بلغت وأديت.
0: نعم.
1: يعني هذا الإقرار أيضا يذكرنا بلحظة الخلق الأولى عندما أشهد الله.
0: نعم.
1: يعني آمنتم وكذا وافقوا وشهدوا على ذلك.
0: هذا الإقرار أخي الكريم إنما هو للفت أنظار الناس لينتبهوا إلى مسؤوليتهم هم.
1: أحسنت.
0: لأنه نقل المسؤولية عليهم.
1: نعم.
0: لأنه نقل ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
1: نعم.
0: وبلغ الرسالة ونشهد بذلك. اليوم الأمة
1: هي المسؤولة.
0: الأمة تقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لتكونوا شهداء على الناس، ولذلك هو بلغ المسؤولية التي عليه. بقيت الأمة عليها مسؤولية. اليوم العالم أجمع
1: يتحمل
0: المسؤولية. أقول هي مسؤولية على كل المسلمين في العالم أن يبلغوا هذه القيم ويبلغوا الرسالة. أنا اليوم حقيقة تأسف كثيرا بأننا نسينا مسؤوليتنا الأولى في الدعوة إلى هذه القيم والمبادئ نبلغها للناس أجمع. وكل يوم نطلع على أناس في العالم الآخر في العالم الغربي يعني يروعهم ويقفون مليا حينما يطلع الواحد منهم على هذه القيم في الإسلام وما يحدث وما يرونه فيه من قيم العدالة والإنسانية، فتنشرح صدره للإسلام ويصبح داعية بعد أن كان يحارب أو كان فهم خطأ ما بثته بعض وسائل الإعلام المغرضة في هذا الجانب.
1: الله يبارك. تفضل.
0: اليوم للأمة بحاجة إلى إعادة المسؤولية الحقيقية للأمة من خلال موسم الحج ومن خلال الحج لمن كانوا في الحج ولمن كانوا خارج الحج.
1: بارك الله فيك وكل عام وأنت بألف خير معالي الدكتور، حفظك الله وجزاك الله كل خير.
0: حياكم الله. جزاكم الله خير وأنتم بخير.
1: الله يسلمك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيوفي الأعزاء معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل أستاذ الشريعة الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير العيسى أستاذ التفسير المفتي الأسبق للأمن العام. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى وقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من سئل وأجود من أعطى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين.

بل الظالمون في ضلال مبين.